0: تنازلات متقابلة لكي يمكن إبرام مثل هذا التفاهم.
1: نعم، طيب أستاذ محمد، من الملاحظ أن واشنطن تصر على إشاعة أجواء من التفاؤل، بينما على الجانب الآخر طهران تلتزم الحذر الرسمي الشديد. لماذا برأيك واشنطن تصر على ذلك؟
0: نعم بالفعل هذا أمر لافت، لأنه منذ أيام نشاهد ونسمع هذا السيناريو، تفاؤل في واشنطن، حذر شديد في طهران. لكن أنا أعتقد أن الموقف الأمريكي هو الأقرب للواقع، أي ما يقوله الإيرانيون في الإعلام لا يمكن الركون إليه لأن سقفهم مرتفع، وطبعا هم يصرون على أنهم لم يتلقوا هزيمة عسكرية وبالتالي يتمسكون بمواقفهم. لكن السبب الجوهري باعتقادي هو خوف وخشية الإيرانيين من تكرار السيناريو السابق. في حرب يونيو 2025 كان هناك، في حرب التي عرفت بحرب الاثني عشر يوما، كان هناك موعد للجولة من المفاوضات، وقبلها بأيام اندلعت الحرب.
1: نعم.
0: الآن أيضا هذه الحرب قبل 28 من فبراير كان هناك مفاوضات قبل 48 ساعة، وحقق التقدم ليس بسيطا أبدا،
1: نعم.
0: والآن عادوا إلى تلك القواعد، ورغم ذلك بدأت القوات الأمريكية هجوما عليهم. إذا سبب الحذر الشديد من قبل الإيرانيين هو خشيتهم من تكرار هذا السيناريو، أي أن تكون المفاوضات غطاء لعمل عسكري ولاستئناف الحرب، وهذا ما يفسر المواقف السلبية، مواقف حذرة لكنها تميل إلى السلبية، مقابل التفاؤل في واشنطن مرده إلى أن الإيرانيين يقدمون تنازلات في الغرف المغلقة لكن لا يعلنون عنها في الإعلام.
1: وهل هذا يفسر أيضا هذه الفجوة بين إعلان إيران التوصل لاستنتاجات وتأكيدها أيضا في الوقت ذاته أن الاتفاق ليس وشيكا؟
0: طبعا بالتأكيد هذا يفسر أن هناك بعض النقاط التي ربما يكون قد تم التفاهم بشأنها ومن ثم يتراجع عنها أحد الطرفين، والدليل على ذلك أنه على سبيل المثال عندما يذهب قائد الجيش الباكستاني إلى إيران كان لديه موعد في السابق لكنه تأخر وذهب الآن وجلس لفترة أقل من يوم، زار طهران والتقى كبار القياديين. قبل ذلك بأسابيع زار طهران وجلس 3 أيام. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن هناك أزمة ثقة أولا، طبعا هي معروفة لكن في نهاية المطاف الأمريكيون يريدون ضمانات، وهذا يعكس أيضا الحالة التشظي التي أصابت النظام الإيراني وحالة اتخاذ القرار التي باتت مختلفة بعد مقتل المرشد السابق، لأنه كما قال ترامب في بعض الأحيان أشار إلى ذلك بتصريحات واضحة أن الإيرانيون يوافقون على شيء ومن ثم يتراجعون عنه، وأكبر دليل ما جرى في إسلام أباد، بمعنى ألمح إلى أن قالباف وعراقجي تحديدا عراقجي يميل إلى إبرام اتفاق أو يقدم بعض المرونة، ومن ثم يأتي الجانب العسكري المستوى العسكري الممثل بالحرس الثوري والجيش ويلجم هذه الاندفاع نحو الحل. إذن هناك مشكلة اتخاذ قرار في النظام الإيراني، في المقابل هذا الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة يعطيها متسع من الوقت، لأن الطرف المتضرر من وجهة نظري هي الطرف الإيراني، لكن الواقع أن المتضرر أيضا دول المنطقة ودول العالم.
1: نعم، طيب أستاذ إبراهيم محمد، في نقطة أخيرة، يعني ما هي برأيك دلالات استمرار مفاوضات إسلام أباد غير المباشرة بالتوازي مع تحركات الدوحة؟
0: طبعا دور الدوحة إيجابي مهم جدا، دولة قطر لديها خبرة هائلة في التفاوض وكانت طرف أساسي قبل أن تتعرض للهجمات الإيرانية الغاشمة، كان هناك دور أساسي. الآن عاد هذا الدور بشكل أو بآخر ليشكل مساند للدور الباكستاني، الوساطة الباكستانية لوحدها لم تستطع أن تحقق اختراق، كانت بحاجة إلى دور مساند. هناك أدوار، هناك دور لمصر، هناك دور لتركيا، لكن الدور القطري جوهري لأنه على معرفة ودراية بنقاط الخلاف وأيضا بآلية التفكير لدى الطرفين، وأيضا لدينا دور صيني بالمناسبة أيضا هو مساند. إذا ما يفسر وجود دخول الدوحة وأيضا استمرار الوساطة الباكستانية هو أن هذه الوساطة تحتاج إلى رافعات دولية إقليمية وإلى دول قادرة على التأثير على الطرفين، لنقل أنها قادرة على وضع السلالم لكي ينزل كل طرف عن الشجرة، لأن كل طرف أمريكي وإيران هنا نتحدث صعدا كثيرا على الشجرة وصعدا من مطالبهما، بالتالي لابد من النزول تدريجيا.

0: حوار وتحليل. في ظل استمرار التصعيد العسكري على الحدود الجنوبية اللبنانية، تتفاقم الأوضاع الإنسانية والميدانية مع تزايد أعداد الضحايا واتساع رقعة الدمار، وسط مخاوف من اتساع دائرة المواجهة وتأثيراتها على استقرار المنطقة بأكملها. وحول تفاصيل هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي حمود. أستاذ علي، نتساءل في البداية عن قراءتك لاستمرار هذا التصعيد العسكري على الحدود الجنوبية اللبنانية في هذه المرحلة.
1: يعني في الحقيقة هذا التصعيد لم يتوقف، وإنما الجديد فيه أنه هناك زيادة في التصعيد لمستوى الاعتداءات الإسرائيلية، الغارات الجوية خصوصا التي لم توفر قرية أو بلدة أو حتى مدينة في جنوب لبنان، وتجاوز ذلك الى شرق لبنان، يعني الى البقاع. وهذا التصعيد الكبير يعود لاسباب يعني عسكريه ولاسباب سياسيه. على الاسباب العسكريه، هناك بعض الخسائر التي يتكبدها جيش الاحتلال في الجنوب هناك في المعارك، فيرد عليها باستهداف المدنيين على عادته. اما على المستوى السياسي فهناك امران. يعني الامر الاول ان هناك حديث عن قرب التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني أو مذكرة تفاهم تحدثتم عنها قبل قليل، وتقول إيران أنها تريد أن يشمل هذا التفاهم لبنان. ومن ناحية ثانية هناك مفاوضات لبنانية إسرائيلية ستجري يعني يوم الجمعة، مفاوضات عسكرية أمنية في وزارة الحرب الأمريكية في البنتاغون. هذان السببان يجعلان الاحتلال يصعد لكي يحسن مواقفه ويمارس الضغط، ولكن للأسف يعني التصعيد يكون بالدرجة الأولى ضد المدنيين. حاليا هناك في الأيام القليلة الماضية تركيز على مدينتين كبيرتين في الجنوب، هما صور والنبطية، حيث يعني تدمر أحياء بالكامل وأحزمة نارية وإلى ما هناك، على غرار سيناريو غزة، يعني بالضبط كما حصل في غزة. هذا التصعيد يريد منه على الاحتلال فرض أمر واقع على المفاوض اللبناني يوم الجمعة. ومن ناحية ثانية إبعاد إيران عن هذا لبنان، عن الملف الإيراني الأمريكي.
0: فيما يتعلق بالقتلى والضحايا، كما ذكرنا قبل قليل قد تزايد ليصل ل3185 شخص. هذا الارتفاع في أعداد الضحايا يعني إلى أي مدى برأيك يعكس حجم التدهور الإنساني الذي يعيشه لبنان اليوم؟ أيضا ما التداعيات الأمنية والاقتصادية لاستمرار هذه الغارات على المناطق الجنوبية اللبنانية؟
1: نعم، يعني هذا الارتفاع في عدد الضحايا والجرحى بالإضافة إلى تدمير المباني، هذا يعني المزيد من المآسي على مستوى العائلات، وأيضا المزيد من مأساة، تعميق مأساة النزوح. يعني نعلم أن هناك مليون لبناني اليوم خارج بيوتهم، كل الجنوب اللبناني تقريبا مهجر، وهذه الأعداد تزيد. واليوم مع هذا التصعيد الجديد والتهديد الإسرائيلي، وخصوصا على لسان الوزير المتطرف سموتريتش الذي يقول أنه في مواجهة المعارك الجارية في جنوب لبنان يجب استهداف بيروت أيضا وتدمير مباني إلى آخره، فهذا الأمر على سبيل المثال أثار المخاوف في لبنان أن الهدنة التي شملت فقط بيروت وضحيتها الجنوبية أن تسقط أيضا في هذين المنطقتين، وخصوصا في العاصمة، ما دفع الكثير من أهالي الضاحية إلى الهروب من منازلهم أيضا. إذن يعني تفاقم الأزمة الإنسانية بات يعني خارج أساسا، هو خارج قدرات الدولة، لا تستطيع أن تلبي كل هذه الاحتياجات، ووضع مأساوي للغاية. والتداعيات يعني لم نرى بعد كل التداعيات، لأن إطالة عملية النزوح هذا يعني أن هناك خلل ديموغرافي يعني بتوزيع السكان بين المناطق، هناك خلل في الخدمات، هناك خلل يعني في هناك تداعيات كثيرة على عن تداعياته الأمنية يعني.
0: متابعة إخبارية. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف

0: إطلاق النار في قطاع غزة عبر شنغارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في غزة. وحول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد صادق إسماعيل. في البداية نود أن نعرف يعني تفسيرك لاستمرار إسرائيل في تنفيذ 11 خرقا جديدا للهدنة رغم وجود تفاهمات برعاية عربية وأمريكية.
1: طبعا بعد التحية، أولا ما يتعلق بالأيديولوجية الإسرائيلية أو أيديولوجية اليمين المتطرف في إسرائيل، والذي طبعا صعد إلى السلطة منذ يناير 2023، أيديولوجية تقوم على الجانب العسكري، بمعنى أن أي تفاهمات سواء سياسية أو تفاوضية لا تهم الجانب الإسرائيلي بقدر ما يهم العمليات العسكرية. هذا جانب. الجانب الآخر ما يتعلق أيضا باستمرار هذه الحكومة طبقا لأن هناك حرب، أن هناك عمليات عسكرية، أن هناك أيضا حالة من حالات الطوارئ في إسرائيل، وبالتالي من الممكن أن يستفيد منها الحزب القائم على إدارة الحكم في إسرائيل أو حتى الحكومة الإسرائيلية، ويقوم بتمديد المسار الخاص بالانتخابات المبكرة أو حتى استمرار هذه الحكومة وصولا إلى انتخابات نوفمبر من هذا العام. الجانب الثالث طبعا هو جانب خاص بالردود الإسرائيلية. إسرائيل تقول بأن هناك تهديدات للأمن الإسرائيلي، سواء يأتي من قبل بعض أعضاء حماس، حتى بعض أعضاء حزب الله ما زالوا يؤثروا على الأمن الإسرائيلي، وبالتالي تستمر العمليات العسكرية. إذن إسرائيل لديها كما يقال الجواب قبل أن يطرح السؤال، وبالتالي أعتقد أن إسرائيل تطرح هذا الجانب العسكري وتستمر في عملياتها العسكرية وتقوم بحصد أرواح كل يوم داخل طبعا سواء قطاع غزة كما أشرنا أو حتى في خارج أسوار الدولة الفلسطينية، من أجل أن يتم استمرار الحالة العسكرية التي عليها إسرائيل حاليا.
0: نعم دكتور، أيضا من ضمن هذه الخروقات استهداف إسرائيل لمواقع الشرطة الفلسطينية وأيضا لمخيمات النازحين. طيب ما هي الرسائل باعتقادك السياسية والعسكرية التي تريد تل أبيب تحديدا إيصالها عبر هذا الاستهداف؟
1: يعني يمكن الرسالة الأولى هي المسار الخاص بأن إسرائيل لن تتخلى عن عملياتها العسكرية طالما لم تحقق أهدافها، وطبعا أهدافها المعلنة هي القضاء على كل ما يهدد أمن إسرائيل ومنه حماس. الرسالة الثانية هي طبعا موجهة إلى حماس بالأساس، وهي تريد أن تقول بأن العمليات العسكرية مستمرة ضد حماس سواء الأعضاء سواء القيادات من أجل القضاء على حماس بالكلية. الرسالة الثالثة يمكن توجه إلى المسار الخاص بالسلطة الوطنية الفلسطينية، سواء الشرطة الفلسطينية أو حتى القادة السياسيين داخل فلسطين، بأن إسرائيل هي الأعلى صوتا وهي الأكثر تأثيرا وهي الحاضرة داخل قطاع غزة، حتى وإن افترضنا أن هناك حكومة لجنة تكنوقراط أو حكومة حتى مشكلة من المجلس السلام العالمي وما إلى ذلك، لكن إسرائيل كل ذلك لا يعنيها، إنما يعنيها هي استمرار الحالة العسكرية كما أشرنا في البداية الموجودة حاليا، وبالتالي تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية سواء ضد الشرطة الفلسطينية أو سواء ضد حماس، لأن في النهاية إسرائيل تنظر إلى فلسطين بأكملها باعتبارها عدو وليس أماكن محددة للصداقة وأخرى محددة للعداء.
0: هل تعتقد دكتور أن من ضمن أيضا أهدافها فرض سياسة ممنهجة لفرض واقع جديد على الأرض مثلا؟
1: بالتأكيد، لأن إسرائيل قامت بتدشين الخط الأصفر، وهي من المفترض أنها طبقا لتفاهمات شرم الشيخ أكتوبر 2025 والمرحلة الثانية التي نحن بصددها أن تنسحب إسرائيل من كامل قطاع غزة وألا تكون موجودة، لكن إسرائيل تريد إنشاء واقع جديد. أولا هي جعلت المنطقة في شمال قطاع غزة منطقة خالية تماما ولا تصلح للسكنة والمعيشة، وبالتالي تواجدت إسرائيل في قلب هذه المنطقة. هذا جانب. الجانب الآخر بأن وسط قطاع غزة وهي المنطقة الخاصة بخان يونس وبعض الأماكن الأخرى أيضا إسرائيل تتواجد فيها بصفة دورية من خلال عمليات الجو الإسرائيلي، سلاح الجو الإسرائيلي وما إلى ذلك. أيضا في الجنوب تتواجد إسرائيل بدعوى أن حماس أو مقاتلي حماس يختبئون داخل السكان. إذن إسرائيل تريد فرض واقع جديد بالفعل، مفاده أنها موجودة داخل كل مكان في قطاع غزة طالما أن هناك تهديد للأمن المجتمعي داخل إسرائيل.
0: طيب دكتور، يعني ما تفضلت بذكره الآن يدفعنا أيضا للتساؤل عن الوضع الإنساني بشكل عام. برأيك كيف يؤثر هذا الاستمرار للقصف المدفعي والقصف الجوي على الوضع الإنساني في غزة، خاصة مع تسجيل أكثر من 800

0: 190 شهيدا و2677 مصابا منذ بدء الهدنة، وهي أعداد كما تعلم لا يستهان بها.
1: بالتأكيد أنا أعتقد أن إسرائيل حاليا يمكن تنتهك كل الأعراف الدولية الخاصة باستمرار أولا صعوبة دخول المساعدات الإنسانية نتيجة التعنت الإسرائيلي. حتى عندما فتحت المعابر تقوم إسرائيل بتفتيش كل ما يدخل إلى قطاع غزة، وأيضا تقوم بتحديد الكميات التي تدخل. هذا جانب. الجانب الآخر ما يتعلق أيضا بالمسارات الخاصة بالحياة الطبيعية والخدمات المدنية التي من المفترض أن تقدم للسكان داخل قطاع غزة. نتحدث عن قرابة 2,200,000.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: ونتابع مع حضراتكم جولتنا الإخبارية وإلى آراء سياسية. وفيه تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا متسارعا ينذر بدخولها مرحلة أكثر خطورة في ظل تزايد العمليات العسكرية والتهديدات المتبادلة بين موسكو وكييف، مما يثير مخاوف دولية من اتساع دائرة الصراع وتأثيراته على الأمن والاستقرار العالمي. وحول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي خليفة.

0: يعني في البداية نتساءل عن قراءتك للتهديدات الروسية الأخيرة كما ذكرنا باستهداف مراكز لصنع القرار والقيادة في العاصمة الأوكرانية كييف.
1: من ثلاث الزوايا إذا سمحت لي. الزاوية الأولى وهي متعلقة بانغلاق الأفق السياسي، كان هنالك حديث خلال الشهور الماضية، أو دعني نقول خلال السنة الماضية منذ وصول الرئيس ترامب، من أن هنالك جهود من أجل الوصول إلى تصفية وإلى وقف إطلاق النار، وبذلت الولايات المتحدة جهدا في هذا الإطار، ولكن يبدو أن هذه الجهود فشلت وكل المحاولات لم تنجح بالوصول إلى إيجاد ذلك الأفق السياسي، أو على الأقل أرضية مشتركة ما بين الطرفين. المسألة الثانية وهي أن الرهان من قبل الجانب الروسي هو على العمل العسكري. شهدنا تزايدا في حدة وعنف القتال خلال الفترة الماضية، ما زاد من ذلك الهجوم الذي تم قبل أسبوع تقريبا في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، عندما كان هنالك هجوم من أكثر من 500 مسيرة أوكرانية باتجاه العاصمة الروسية موسكو ومحيطها، وأدى ذلك إلى سقوط خسائر بشرية وإلى استهداف مراكز حيوية من الناحية الاقتصادية. أما الجانب الثالث باعتقادي بأن هنالك رغبة بإحداث تغيير ما، بإحداث اختراق من الناحية العسكرية، لذلك القتال على الجبهات الذي شهدناه طوال السنوات الماضية يبدو أنه لم يعد كافيا، وهنالك رغبة روسية بتطوير الهجوم إلى هجوم داخل العمق الأوكراني، وخصوصا إلى كييف التي تم تحييدها إلى حد ما خلال الفترة الماضية، سواء القصر الجمهوري، أماكن إقامة القيادة الأوكرانية، وهذا نتيجة لإحداث توازن ولإيجاد قواعد اشتباك خلال الفترة الماضية. يبدو أننا سوف نشهد قواعد اشتباك مختلفة خلال الفترة القادمة.
0: طيب فيما يتعلق بتحذير روسيا للأجانب والدبلوماسيين بمغادرة كييف، دكتور، يعني ما الرسائل برأيك السياسية والعسكرية التي تريد روسيا إيصالها من خلال هذا التحذير؟
1: أولا بأن هنا الخطوط الحمراء التي كانت تلتزم بها روسيا خلال الفترة الماضية لن تعد موجودة، وبالتالي الآن يمكن أن نشهد هجوما مختلفا عما عهدناه، ويمكن أن تستخدم روسيا أسلحة ربما لم تستخدمها قبل ذلك. كان هنالك نوعية من الصواريخ الفرد الصوتية التي تم استخدامها في الهجوم الأخير على كييف، وبالتالي الآن يمكن أن تذهب في هذا الاتجاه. مسألة ثانية أن الحرب ليست ما بين روسيا وأوكرانيا وهذه رسالة، ولكن حرب أيضا مع الأطراف الدولية المساندة للجانب الأوكراني، وهنا يمكن أن نتحدث عن الجانب الأوروبي على وجه التحديد، وربما أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هؤلاء الأجانب الذين يدربون القوات الروسية، هنالك كثير من المستشارين الأجانب يدربون القوات الأوكرانية كل هؤلاء أصبحوا أهدافا للجانب الروسي. أيضا حقيقة أن الفترة القادمة سوف تشهد تصعيدا أكبر من قبل الجانب الروسي، وسوف نرى بأن هنالك استهداف ليس فقط للأماكن الاستراتيجية، ولكن أيضا للأماكن الاقتصادية، لمنشآت الطاقة، للمنشآت التعليمية، لكثير من المنشآت، وبالتالي لا يوجد هنالك خطوط حمر على الأقل.
0: طيب دكتور، كيف ستؤثر هذه الضربات المتبادلة على المنشآت الحيوية والبنية التحتية كما تفضلت في مسار الحرب خلال هذه المرحلة والمرحلة المقبلة أيضا؟
1: أعتقد أن ذلك سوف ينقل الحرب إلى مستوى آخر مختلف عما عهدناه. كان خلال الفترة الماضية كان هنالك التزام ببعض قواعد الاشتباك ما بين الطرفين، منها على سبيل المثال عدم استهداف أهداف مدنية، التقليل من استهداف مصادر الطاقة ومنشآت الطاقة خصوصا الموجودة في محيط العاصمة الأوكرانية كييف، لأن ذلك يؤثر على الحياة اليومية للمواطن الأوكراني. كان هنالك محاولة لتحييد ذلك وفقا لقواعد متفق عليها. أيضا كان الجانب الأوكراني يمتنع عن استهداف بعض المواقع، لكن يبدو أن الهجوم الأخير الأوكراني بالطائرات المسيرة يبدو أنه كسر كثير من تلك القواعد، قواعد الاشتباك، والآن روسيا تحاول أن تسري قواعدها، وكذلك يمكن أن نشهد ذلك من قبل الجانب الأوكراني. وبالتالي باعتقادي بأننا سوف نشهد تطورا في العمليات العسكرية التي سوف تأخذ طابعا أكثر عنفا، وليس فقط مختصر على الجبهات العسكرية، ولكن يمكن أيضا أن يصل إلى الأماكن المدنية.
0: طيب دكتور، يعني فيما يتعلق أيضا باستخدامها لصواريخ فرط صوتية، ما دلالة استخدام روسيا لهذه الصواريخ في هذا التوقيت تحديدا؟ يعني هل يشير هذا التصعيد الحالي إلى تراجع فرص الحلول الدبلوماسية برأيك والتفاوض بين الطرفين؟
1: أعتقد نعم، تحليلك دقيق إلى حد بعيد، باعتبار أنه حتى الآن لا يوجد أفق، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية

0: هي المنشغلة بالحرب في الشرق الأوسط وبصراعها مع إيران لم تعد تلقي بالا للموضوع الأوكراني. الجهود الأمريكية تراجعت. كان هنالك لقاء قبل أسبوعين أو ثلاثة وزيارة من قبل ويتكوف وكوشنر إلى موسكو، لكن لم ينتج عنها الكثير ولا يبدو أنها أدت إلى اختراق في مجال العمل الدبلوماسي. حتى الآن لا يبدو أن هنالك أفق ولا أحد يتم الحديث سواء عن وساطة أو مبادرة أو غير ذلك. لذلك نعم، الفهم الروسي على الأقل من أن الآن كل الرهان هو الرهان العسكري. هذه المسألة. المسألة الأخرى الحقيقة، الجانب الروسي عندما يستخدم نوعية معينة من السلاح فهذه أيضا رسالة للدوائر الغربية من أن روسيا ما تزال لديها القدرات والإمكانيات العسكرية بالدرجة الأولى. صحيح أن هنالك تحالف غربي يساند الجانب الأوكراني، وهنالك تمويل أوروبي، وهنالك دعم ما زال يصل من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أيضا الجانب الروسي لديه الوسائل والإمكانيات وهو يستخدمها لكسر الجمود الحادث على الجبهات العسكرية خلال الفترة الماضية.
1: مستمعين الكرام، وصلنا بحضراتكم إلى نهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة، وتقبلوا تحيات المخرج أمير مختار وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد. إلى اللقاء.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

كيف تدخل البركة إلى حياتنا؟ فيما سبق تحدثنا عن البركة، تلك النعمة الخفية التي إذا حلت في شيء غيرته كله. وقلنا إن المشكلة ليست دائما في قلة الوقت، بل في غياب البركة من الوقت. لكن السؤال الأهم اليوم هو: كيف تدخل البركة إلى حياتنا؟ هل هي صدفة؟ هل هي حظ؟ هل هي أمر غامض لا يفهم؟ أم أن لها أبوابا إذا فتحها الإنسان انفتحت له أبواب السعة والطمأنينة؟ البركة تبدأ من النية. يقول إن أول ما يفقده الإنسان في زمن السرعة هو المعنى. أصبح الناس يعملون ولكنهم لا يعرفون لماذا يعملون. يستيقظ أحدهم متعبا وينام متعبا ويكرر اليوم نفسه، ثم يكتشف بعد سنوات أنه كان يركض دون وجهة. هنا يأتي أعظم ما في الإسلام، النية. إنما الأعمال بالنيات. النية ليست جملة تقال فقط، بل هي اتجاه الروح. فعندما تعمل لله يصبح لعملك معنى، وعندما يكون لعملك معنى تدخل البركة حتى الأعمال البسيطة. نومك، عملك، انفاقك، تربيتك لأولادك، كلها تتحول من عادات إلى عبادات بالنية الصادقة. تأمل، تخيل رجلين يعملان العمل نفسه. الأول يعمل فقط ليجمع المال، والثاني يعمل ليعف نفسه ويكرم أهله ويخدم الناس ويبتغي رضا الله. ظاهر العمل واحد، لكن السماء ترى الفرق. الأول قد يجمع أرقاما كبيرة لكنه يبقى مستنزفا، والثاني قد يشعر بسعة عجيبة في قلبه ووقته ورزقه. هذه هي البركة. البركة من أعظم ما يركز عليه هذا الكتاب أن الفجر ليس مجرد وقت صلاة، بل هو بداية الحياة. في الساعات المبكرة يكون العالم أهدى والقلب أنقى والعقل أصفى. لذلك كان أهل الإنجاز الحقيقيون يبدأون يومهم مبكرا، لا لأنهم مهووسون بالإنجاز، بل لأنهم يدركون معنى البركة. في الوقت الذي ينام فيه الكثيرون تكون أرواح تنادي الله في هدوء الفجر. هنا يقول فكرة مهمة: ليس المهم أن تستيقظ مبكرا فقط، بل أن تبدأ يومك بالله. لأن اليوم الذي يبدأ بالصلاة والذكر ليس كاليوم الذي يبدأ بالإشعارات والفوضى. يقول إن العالم الحديث سرق منا شيئا خطيرا، الانتباه. أصبح الإنسان يعيش مشتتا، يبدأ عملا فيأتي الإشعار، يجلس مع أسرته فيفتح هاتفه، يصلي وعقله في مكان آخر. وهنا تضيع البركة، لأن البركة تحب الحضور، أن تكون حاضرا في دعائك، حاضرا في عملك، حاضرا في جلوسك مع أهلك، حاضرا في لحظات حياتك. أما الإنسان المشتت فهو يعيش في كل مكان إلا في حياته. هذا الكتاب كما يقول البعض ليس كتابا على الإنجاز فقط، بل عن المعنى الذي فقده الإنسان المعاصر. الوراقون، عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

الورقون. من أعظم أبواب البركة الشكر، لأن الإنسان حين يعتاد النظر إلى ما ينقصه يعيش في فقر دائم، أما حين ينظر إلى ما عنده فإنه يعيش في غنى داخلي، وقد وعد الله بذلك في القرآن. إذا نكتشف أن البركة ليست سرا غامضا، إنها قرب من الله. كلما اقترب القلب من خالقه اتسعت حياته حتى لو كانت إمكاناته قليلة، وكلما ابتعد ضاقت عليه الحياة حتى لو ملك الدنيا كلها. لماذا يعيش الكثيرون متعبين رغم أنهم يملكون كل وسائل الراحة؟

ختاماً، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
2: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
3: حي الله أبو ريان.
2: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
4: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
5: شنو
4: ابي فنشي؟
5: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
4: لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
6: كبل الساحر اذا بيت الخطاط.
7: والله ما في دوله رحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.
8: إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج رقة الكلمة.

0: هناك أشخاص لا تأخذ من الدنيا إلا ما يرغبون فيه فحسب، ويدعون أي شيء آخر، بل أحياناً يتعاملون معه بشكل عدائي لأنه لا يسير أهواءهم وما ترمي إليه أنفسهم. قرأت عبارة أضحكتني كثيراً، وهي قرأ كثيراً عن أضرار التدخين لذلك قرر الامتناع عن القراءة. هذه العبارة الساخرة توضح حال الكثيرين من الذين يتركون أي شيء يبعدهم عما يميلون إليه، حتى لو كان هذا الشيء الذين يدعونه هو الصواب وما فيه مصلحتهم، لكنهم يؤثرون راحتهم على حساب العقل والمنطق. لا يفكرون للحظة فيما سيترتب على سلوكهم هذا، وبالقطع تكون النتائج غير مرضية وسلبية للغاية.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة
0: ربما يدفعون ثمنها من صحتهم أو أعصابهم أو حياتهم المهنية أو الأسرية. فالإنسان عندما يحجم أفكاره في كيفية إرضاء نفسه على الإطلاق دون أن يدع لعقله أدنى فرصة في التفكير فيما سيؤول إليه حالة في المستقبل نتاج تفكيره الذاتي أو الأناني، لابد أن تكون النتيجة مأساوية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فكم من شخص رفض نصائح أقرب المخلصين لأنها لم تتماشى مع رغباتهم، بل أنه لم يكتفي بالرفض، إنما ابتعد عن هذا الشخص وتجنبه تماما لدرجة أنه وضعه في مصاف الأعداء أو الأشخاص غير المحبذين، لأن نصائحه تتعارض مع الرغبات الشخصية لها.

0: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
1: علينا أن نعترف أن أي إنسان يميل إراديا إلى أهوائه، لأنه بالفطرة لديه نقاط ضعف لها دور كبير في تكوين بنيانه النفسي والعصبي. لكن كانت هناك حكمة إلهية في أن يخلق لنا الله العقل الذي يفكر ويدبر ويزن الأمور بميزان عقلاني ومنطقي. وأيضا من رحمة المولى عز وجل بنا أنه منحنا الحياة الاجتماعية لكي نستشير ونسأل ونأخذ بالنصيحة، ونجد من يذكرنا دائما ويشاورنا الرأي. فكل هذه العناصر هي أسباب قوية لكي يتغلب الإنسان فيها على رغباته التي قد تؤدي به إلى الهلاك. عليه أن يأخذ بها وينظر للأمور بروية وتأني ودراسة، فتكون نظرته بعين البصيرة للبصر. فكم من شخص عاش إحساس الندم بسبب تركه لما يجب أن يكون عليه، ولكن للأسف حدث الندم بعد أن خسروا كل شيء وبلا رجعة. فلما إذن ندع الحياة تقهرنا وتنال منا بسبب مسايرتنا لأفكارنا التي تجافي الصواب، وكأننا في حلبة منافسة مع المنطق. فنحن بهذه السلوكيات نقهر أنفسنا ونسير في تدميرها، وربما يدفع من حولنا الثمن معنا بسبب ارتباط حياتهم ومصالحهم بنا. لذا لا تتجنب القراءة أو الأصدقاء المخلصين أو التعليمات الصائبة أو النصائح المخلصة من أجل أن تسير خلف رغبات لن تكون نهايتها سوى الخسارة الأكيدة.
0: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. الكلمة.
1: فكل هذه الرسائل الإلهية والحياتية ترسلها لنا الحياة لكي نسير على الدرب المستقيم. علينا ألا نتجاهلها أو نتجنبها حتى تستقيم حياتنا وتسير على المنوال الصحيح. من يريد أن يصل في نهاية المطاف لتحصيل الصفر، أي كأنه لم يفعل شيئا، فهو لا عليه سوى أن يترك نفسه للعناد ورفض الاستماع للآخر، وعدم دراسة الأمور في شتى جوانبها، وعدم دراسة الأمور من شتى جوانبها. ففي هذه الحالة سيصل إلى مرحلة واحدة، وهي أن المحصلة صفر. فللأسف من يدع لفكرة العناد مساحة بداخل عقله، فهو يصم أذنيه عن النصائح، ويكبل عقله عن التفكير، ويدير الأمور من منظور واحد فقط، هو منظوره، مهما كانت قلة خبرته وضآل التجارب في هذه النوعية من الموضوعات. هنا تكون النتيجة سلبية بنسبة 100%. فكم من شخص ترك نفسه ضحية لأفكاره وقناعاته دون أن يدع الفرصة لكلمة الحكمة أن يكون لها أي مساحة في حياته. فبالمناسبة ليس بالضرورة أن تكون تصرفات الإنسان تنطوي على الأنانية أو الرعونة حتى تكون محصلتها صفر، بل من الممكن أن تكون قمة الإنسانية والإيجابية. رغم ذلك يصل إلى ذات النتيجة. السبب أن هناك عطاء يكون لأشخاص لا تستحق، عندما يجدوا من يوضح لهم الصورة أو يضعهم على الطريق الصحيح. يرفض الإنصات أو حتى

0: حتى مجرد التفكير وإعادة الحسابات، فيعود في النهاية أدراجهم ومعهم محصلتهم صفر. هنا لا يكون أمامهم سوى الندم، وقت لا ينفع الندم.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: فمن يصر على عدم الاستماع إلا لصوته فقط حتى لو كان سلوكه ينطوي على الأخطاء السلبية، لابد أن يدفع ثمن هذا الإصرار. ولكن وللأسف الشديد، عادة لا ندرك معنى عبارة المحصلة صفر إلا عندما نتعايشها. فالإنسان بطبيعته لا ينظر إلا تحت قدميه، فيستشعر أن المستقبل بعيد، وأن ما يحذره منه الآخرون حدوثه مستحيل، فيسير بلا هوادة ويدع نفسه لأفكاره الخاصة والخاطئة، حتى يكتشف أنه كان يسير في طريق مظلم نهايته قاسية ونتائجه مظنية. وما أصعب أن يعود الإنسان بعد مسيرة طويلة صفر اليدين. هنا تتأرجح الصورة في عينيه، لأن الخطأ يكون قد اختلط بالصواب. وربما لهذا السبب يبني رجال الأعمال صفاتهم على دراسات الجدوى، ذلك حتى لا يصلوا إلى الخسائر، فهم يسعون إلى الربح. ولكن الإنسان عادة ما يترك الدراسات في حياته العملية ويكتفي برغباته وقناعاته، بالرغم من أن هذا السلوك وكل قرار في حياتنا يحتاج إلى دراسة جدوى وتعمق حتى ننجح في الحفاظ على مكتسباتنا الصحية والنفسية والأسرية والمهنية والحياتية. فلو قررنا أن نبني قراراتنا على دراسات الجدوى، سنتجنب نتيجة المحصلة صفر.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت. هنا الكويت،
1: هنا الكويت،
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
0: هنا الكويت. هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
9: نافذة على التاريخ،
10: ألوان من الفنون،
11: من هنا وهناك.
0: أخبار جهيرة، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
12: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
0: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل. على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
1: خميس خميس خميس يا غنيمة خميس،
2: انت الحين مأخرني ومعطلني.
3: الله يا صبوح، انا اصلا منو ما اعطيني امل بهالحياه غيرك.
2: اركض اركض لاحق على رزقك.
0: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
4: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء. في موجزنا لهذه الساعة، حجاج بيت الله الحرام يتوجهون فجر اليوم التاسع من ذي الحجة للوقوف على صعيد عرفات الطاهر وأداء ركن الحج الأعظم. رئيس بعثة الحج الكويتية يشيد بالتعاون والتنسيق مع السعودية لخدمة الحجاج ويؤكد جاهزية خطط التفويج. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة عملية التفجير الإرهابي التي استهدفت قطارا بإقليم بلوشستان الباكستاني. الرئيس الأمريكي يقول إنه لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا. الصين تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى التمسك بالتسوية السياسية للتوصل إلى حل عبر الحوار. الرئيس اللبناني يؤكد أن خيار التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي لن يكون تنازلا ولا استسلاما. استشهاد فلسطينيتين إحداهما طفلة في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة. أوكرانيا تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن بعد قصف روسي للعاصمة كييف بصاروخ فرط صوتي. وروسيا تقول إن قواتها ستبدأ سلسلة ضربات على مراكز صنع القرار والقيادات العسكرية بكييف. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.

شجرة الزقوم وعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحمام.

أعزائنا المستمعين، نقدم لكم تلاوة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ فهد سعود العنزي.

0: قدمنا لكم تلاوة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ فهد السعود العنزي.
1: مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. الآن نقدم لكم جزءا من الختمة المرتلة بصوت القارئ عبد الرحمن العوسي.

0: قدمنا لكم مستمعي الكرام جزءا من الختمة المرتلة للقارئ عبد الرحمن العوسي. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. الآن نقدم لكم جزءا من الختمة المرتلة للشيخ محمد صديق المنشاوي يرحمه الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أهلا بكم في أولى نشراتنا الأخبارية هذا الصباح، تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان، ونسهلها بالعناوين: حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم. رئيس بعثة الحج الكويتية يشيد بالتعاون والتنسيق مع السعودية لخدمة الحجاج ويؤكد جاهزية خطة التفويج. الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات دفاعية على أهداف إيرانية في محيط مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يقول إنه لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا. الصين تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى التمسك بالتسوية السياسية للتوصل إلى حل عبر الحوار. طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة ومكثفة في جنوب لبنان وشرقه، وأنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. أوكرانيا تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن بعد قصف روسي للعاصمة كييف بصاروخ فرد صوتي. وروسيا تقول إن قواتها ستبدأ سلسلة ضربات على مراكز صنع القرار والقيادات العسكرية بكييف. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. نبدأ نشرتنا هذا الصباح من مكة المكرمة، حيث بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم الموافق 9 من شهر ذي الحجة التوجه إلى مشعر عرفات للوقوف فيه وقضاء يوم عرفة وتأدية ركن الحج الأعظم. ويؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن المنتظر أن تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مشعر مزدلفة مع غروب شمس هذا اليوم. هذا وقد أشاد رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف الدكتور المهندس سليمان السويلم بالتنسيق والتعاون المستمر مع الجهات السعودية المعنية بالحج بما يسهم في تسهيل أداء الحجاج لمناسكهم بكل يسر وطمأنينة. جاء ذلك في تصريح للدكتور السويلم بعد لقائه وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الأربعاء في مكة المكرمة لبحث الجوانب التنظيمية والخدمية المتعلقة بموسم حج عام 1447 هجرية ومتابعة الترتيبات الخاصة بخدمة حجاج دولة الكويت. كما أشاد الدكتور السويلم بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السعودية لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير أفضل الخدمات لهم وحرصها على تسخير كل الإمكانات لتيسير أدائهم المناسك. في تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكنز إن القوات الأمريكية نفذت ضربات دفاع عن النفس في جنوب إيران لحماية قوتها من التهديد التي شكلتها القوات الإيرانية. وأضاف هوكنز أن الأهداف شملت مواقع إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام، مؤكدا أن القيادة المركزية تواصل الدفاع عن قواتها مع التحلي بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الجاري. وفي جديد المفاوضات، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدة مقترحات مطروحة في المفاوضات مع إيران بشأن التعامل مع مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، من بينها تدميره داخل إيران بالتنسيق مع طهران أو نقله إلى الولايات المتحدة للتخلص منه أو تدميره في موقع آخر تحت إشراف جهات رقابية دولية. وأشار إلى أن خيارا آخر يتمثل في تدمير المخزون في موقع آخر مقبول بحضور وكالة الطاقة الذرية أو ما يعادلها للإشراف على العملية. في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أي اتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن لدى واشنطن ما وصفه بمقترح قوي إلى حد كبير على الطاولة فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي بكين دعت الصين الولايات المتحدة وإيران إلى التمسك بالاتجاه العام المتمثل في التسوية السياسية والتوصل إلى حل عبر الحوار والتشاور يراعي مخاوف جميع الأطراف. وفي طهران قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه تم التوصل إلى نتائج بشأن عدد من الموضوعات، لكن هذا لا يعني أن إبرام اتفاق بات وشيكا. وأضاف بقائي أن إيران لن تفرض رسوما على المرور عبر مضيق هرمز، لكنه ذكر أنه ستكون هناك تكلفة للخدمات التي ستقدم مثل التوجيه الملاحي وإجراءات حماية البيئة. في الوقت نفسه أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا بأن زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة بقيادة رئيس البرلمان كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف تندرج ضمن المسار الدبلوماسي للوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. في بيروت شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة ومكثفة استهدفت مناطق واسعة في جنوب لبنان وشرقه، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى تزامنا مع إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تكثيف العمليات العسكرية. في الأثناء أكد رئيس اللبناني جوزيف عون أن تحرير الجنوب واجب تتحمله الدولة، وأن خيار التفاوض لن يكون تنازلا ولا استسلاما، بل تأكيدا على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته وبسط سلطته من خلال جيشه وقواه الأمنية الشرعية. وإلى جديد الأوضاع في قطاع غزة، وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال. بدورها طالبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بتدفق المساعدات إلى القطاع المحاصر. وفي سياق متصل، أدان وزراء خارجية كل من السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، أدانوا بأشد العبارات الأفعال المروعة والمهينة والمرفوضة التي أقدم عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بحق المشاركين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة. وفي الضفة الغربية، نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اعتداءات في محافظة القدس المحتلة تخللتها عمليات هدم واعتقال وإبعاد، إلى جانب توزيع إخطارات بوقف البناء وأخرى بمصادرة عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين، بينما يواصل المستوطنون اعتداءاتهم العنصرية بحق المقدسات. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، طلبت أوكرانيا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي واجتماعا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أعقاب الضربات الروسية الضخمة التي استهدفت بشكل أساسي العاصمة كييف، وشهدت استخدام صاروخ فرط الصوتي أوريشناك متوسط المدى. يأتي ذلك فيما دعت روسيا موظفي البعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف بشكل فوري، محذرة من ضربات وشيكة تستهدف البنية التحتية العسكرية ومنشآت التصنيع الدفاعي ومراكز القيادة وصنع القرار في أوكرانيا. في واشنطن، أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزيرها ماركو روبيو أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافاروف، تناولت أبرز القضايا الدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في تصريح صحفي إن الجانبين بحثا خلال المكالمة وجهات النظر بشأن الحرب الروسية الأوكرانية. وأضاف بيغوت أن روبيو ولافاروف ناقشا كذلك العلاقات الثنائية وتطورات الوضع مع إيران. في السنغال، أذاعت هيئة الإذاعة والتلفزيون السنغالية بيانا جاء فيه أن رئيس السنغال باسيرو ديو ماي فاي عين الاقتصادي أحمد الأمين لو رئيسا للوزراء

وكان الأمين الرئيس السابق لفرع البنك المركزي لدول غرب أفريقيا في السنغال. وحول تفشي فيروس إيبولا، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية إن سرعة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا تفوق قدرة جهود الاستجابة، مشيرا إلى أن أحدث عدد للوفيات المشتبه في ارتباطها بالتفشي بلغ 220 وفاة. وذكر في كلمة ألقاها خلال اجتماع عبر الإنترنت للاتحاد الأفريقي لمناقشة التفشي أن أي تأخر في الكشف عن حالة الإصابة بالفيروس يعني أن فرق الاستجابة ستظل تحت ضغط من أجل السيطرة على الوضع، وأن من المرجح أن يشتد الوباء قبل أن تتحسن الأمور. وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء: حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم. رئيس بعثة الحج الكويتية يشيد بالتعاون والتنسيق مع السعودية لخدمة الحجاج ويؤكد جاهزية خطط التفويج. الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات دفاعية على أهداف إيرانية في محيط مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يقول إنه لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا. الصين تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى التمسك بالتسوية السياسية للتوصل إلى حل عبر الحوار. طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة ومكثفة في جنوب لبنان وشرقه، وأنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. أوكرانيا تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن بعد قصف الروسي للعاصمة كييف بصاروخ فرط صوتي. وروسيا تقول إن قواتها ستبدأ سلسلة ضربات على مراكز صنع القرار والقيادات العسكرية بكييف. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية، وأنتم متابعي إذاعة دولة الكويت، نرحب بكم دائما وأبدا، خاصة في هذا اليوم العظيم يوم عرفة. ساعتنا تشير إلى 6:13 صباحا. إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
2: هنا الكويت.
1: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
3: أخبار جهينة
4: نافذة على التاريخ.
1: هنا الكويت.
5: مرحب.
6: برنامج على المكشوف.
5: برنامج الثاني على الخط.
7: مسايم.
8: إضاءات ثقافية.
9: استراحة طاهرة.
10: أبي منه الخبر.
11: صباح الخير.
12: مساء الخير يا كويت.
13: إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
1: مسيرة إعلامية
2: لها بداية وليست لها نهاية.
1: هنا الكويت.
2: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
1: هنا الكويت.
2: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
14: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات. القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادئة نقترب فيها من قيمة واحدة،

0: نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فتح لعباده أبواب الرحمة والمغفرة وجعل لهم مواسما للطاعات تضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من خير من دعا إلى الله وبين لأمته سبل النجاة والفلاح. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المباركة التي نتحدث فيها عن يوم عظيم من أعظم أيام الدنيا، يوم تتنزل فيه الرحمات وتقل فيه العثرات وترفع فيه الدعوات. إنه يوم عرفات، ذلك اليوم المبارك الذي جعله الله موسما للتوبة والإنابة وفرصة عظيمة لتجديد القلوب والعودة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى. ويشرفنا في هذه الحلقة أن نرحب بضيفنا الكريم الدكتور محمد مشعل الخضر، دكتورة في الشريعة الإسلامية. فأهلا وسهلا بك دكتور محمد، حياك الله معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بياكم. الحمد لله الذي جعل لعباده مواسم للخيرات وجعل في أيام الدهر نفحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي دل أمته على أبواب النجاة والفلاح. وبعد، فنحن على موعد مع يوم عظيم من أعظم أيام الدنيا، يوم تتنزل فيه الرحمات وتقل فيه العثرات وترفع فيه الدعوات. إنه يوم عرفة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وأنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، رواه مسلم. وهذا الحديث العظيم إن دل فإنه يدل على عظم فضل هذا اليوم، وأنه موسم رباني عظيم للعتق والمغفرة، وفي زمن كثرت فيه الفتن وتعلقت القلوب بالدنيا، وأصبح كثير من الناس يعيش القلق والاضطراب رغم توفر أسباب الراحة المادية. يأتي يوم عرفة ليعيد الإنسان حقيقة الطمأنينة، وهي القرب من الله سبحانه وتعالى. فالسعادة الحقيقية ليست بكثرة المال ولا الشهرة ولا غيرها من هذه الأمور، وإنما بسكينة القلب. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن المشاهد العظيمة في يوم عرفة أن المسلمين يجتمعون على صعيد واحد بلباس واحد، لا فرق بين غني وفقير ولا بين عربي وأعجمي. وكأن هذا الموقف يذكر العباد بيوم القيامة، يوم يقفون بين يدي الله حفاة عراة. وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فتحقيق كلمة التوحيد يوجب العتق من النار، فإنها تعدل عتق الرقاب، وعتق الرقاب يوجب العتق من النار. لهذا كان السلف الصالح يعظمون هذا اليوم العظيم تعظيما. فقد روي الإمام البيهقي عن طلحة بن عبيد الله رحمه الله، وهو من كبار التابعين، أنه قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أيقظ منه في يوم عرفة، وما ذلك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن ذنوب العظام. وهذا الأثر أصله يعني مرفوع، وقد ذكره الإمام مالك في الموطأ. وأيضا قال سفيان الثوري رحمه الله الإمام الزاهد المعروف أنه كان في موقف عرف كثير البكاء، فقيل له من أسوأ هذا الجمع حالا، فقال الذي يظن أن الله لا يغفر له، أي في يوم عرفة. تأملوا هذا المعنى العظيم، أن من أعظم الخسارة في هذا اليوم هو يوم عرفة أن يسيء الإنسان الظن بربه. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي أنا عند ظني عبدي بي. فمن فضائل هذا اليوم العظيم هو يوم عرفة ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لغير الحاج من صيام، فقد قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه مسلم. سنتان من الذنوب تكفر بسبب صيام يوم واحد، وهذا من سعة رحمة الله بعباده. لكن يوم عرفة ليس مجرد صيام أو كلمات تقال، بل هو يوم مراجعة للنفس وتجديد التوبة وإصلاح العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان أثقلته الذنوب وتعبته القفلة وفرغته الدنيا، ثم كانت له مع الله في يوم عرفة وقفة صادقة غيرت حياته كلها. ولهذا السلف الصالح يحرصون على اغتنام الساعات في الذكر والدعاء، أن يوم عرفة يكون عندهم يوم معظم للدعاء. فقد قال الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف يوم عرفة يوم العتق من النار، فيعتق الله من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين، يعني الذين لم يحجوا في الحج. وقال أيضا وهو يوم إجابة الدعاء، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. يعني في هذا اليوم وفي هذه الساعات القليلة في هذا اليوم، الأحرى على الإنسان العاقل أن يختلي بربه، يجلس في مكان هادي يناجي الله سبحانه وتعالى قبل غروب يوم عرفة. أدعو الله سبحانه وتعالى، فإن الله سميع مجيب الدعوات. أدعو الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أعلى ما في صدرك ما في قلبك. أدعي، تكلم مع ربك، اشكي لله سبحانه وتعالى. فمن أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم في هذا اليوم الإكثار من الدعاء، الذكر، التوبة، قراءة القرآن، الإحسان، ترك الخصومات، كفانا خصومات، تجديد القلب مع الله سبحانه وتعالى. فرب دعوة صادقة تغير حياتك، حياة الإنسان كلها، ورب دمعة خفية تكون سببا في مغفرة ذنوبك، ورب ساعة إخلاص يكتب الله لها بها سعادة الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يبلغنا يوم عرفة، وأن يرزقنا فيه صدق الدعاء وحسن الرجاء والعتق من النيران. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وفي ختام حديثنا عن يوم عرفات، ذلك اليوم العظيم الذي تفتح فيه أبواب السماء وتفيض فيها الرحمات، نتذكر جميعا أن أعظم ما يملكه الإنسان هو صدقه مع الله وإقباله عليه بقلب خاشع ونفس تائبة. فكم من دعوة صادقة غيرت حياة إنسان، وكم من دمعة خفية كانت سببا في مغفرة الذنوب ورفعة الدرجات. فلنغتنم هذه الساعات المباركة بالإكثار من الدعاء والذكر والاستغفار وقراءة القرآن والإحسان إلى الناس، ولنجعل يوم عرفات بداية جديدة وصفحة نقية مع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن يبلغنا يوم عرفات ويرزقنا فيه القبول والرحمة، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يكتب لنا ولكم سعادة الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت.
3: منصة 51 الرقمية
6: تبث المحتوى المرئي والمسموع عبر الأجهزة الرقمية والذكية.
3: منصة 51 منهجية حضارية في خطوات مدروسة.

0: نقلة نوعية في هويتها الكويتية بقيادة وزارة الإعلام.
1: منصة 51
0: منهجية لبدايات تستمر دون نهايات، لتبقى منارة إعلامية وثقافية.
1: هنا الكويت، والساعة فيها الآن 6:25 صباحا.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: صباح الخير. صباح الخير، عالم جديد
2: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
1: صباح الخير،
2: عالمنا الأجمل.
1: أهلا بكم أيها الأحبة، صباح جديد يجمعنا دائما على الخير والمحبة. نلتقي بكم في صبيحة أعظم أيام الله، يوم التوبة، يوم عرفات، لنكون الأقرب لكل هؤلاء الذين استيقظوا يحملون العديد من الأدعية التي يتمنون أن تتحقق في هذا اليوم العظيم. بداية لكم تحية من التقديم هبة المريشد، عبد الرحمن العنزي، وفيحاء السعيد.

صباح تزهر فيه الأرواح قبل الوجوه، صباح يوم عرفة، اليوم الذي تتنزل فيه الرحمات وترفع فيه الدعوات، فاللهم اجعل لنا فيه نصيبا من المغفرة والقبول، واملأ صباحنا طمأنينة ورضا. هذه تحيات أسرة الأعداد ثامر الديحاني ومحمد القحطاني.

ودائما تسعد بلقائكم في هذا الصباح وفي كل صباح. العنود رجيب من التنفيذ على الهواء مباشره.

0: مستمعينا الكرام، هذه دعوة لمتابعة برنامج صباح الخير من قائد العمل المخرج بدر المروان.
1: في يوم عظيم، في يوم عرفة، دعاؤنا أن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

بسم الله والحمد لله. اللهم إنا نسألك في يوم عرفة أن تجعلنا أسعد خلقك وأقرب عبادك إليك. اللهم اغفر لنا ما مضى واصلح لنا ما بقى واكتب لنا رضاك وعفوك والجنة. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

أهلا بكم أيها الأحباء، أجواء طيبة نتمناها لكم. توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي أمس تأثر البلاد خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بطقس شديد الحرارة ورياح نشطة مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية الأفقية. قال علي إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي خلال عطلة العيد مصحوبا بكتلة هوائية حارة نسبيا ورياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تنخفض معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق بسبب الغبار المحمول. وأضاف أن التحسن التدريجي للطقس يبدأ من عصر اليوم ويستمر خلال الأيام المقبلة، حيث تهدأ الرياح الشمالية الغربية وترتفع درجات الحرارة تدريجيا. وأوضح أن الطقس بشكل عام سيكون حار خلال أيام الثلاثاء والأربعاء وشديد الحرارة يومي الخميس والجمعة نهارا ومائلا للحرارة ليلا. وأفاد بأن الطقس يكون حار نهارا ومائل للحرارة ليلا يوم الثلاثاء وغدا الأربعاء مع رياح شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 6 إلى 32 كيلومتر في الساعة، وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 42 و44 درجة مئوية، فيما تتراوح الصغرى ما بين 29 و31 درجة مئوية. عيش أيامك عزيز المستمع وتمتع بهذه الأجواء.

في أفضل أيام العام قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أعزائي المستمعين، ليس هناك يوم ينجي الله فيه الناس من النار أكثر من يوم عرفة.

إن الليالي والأيام والشهور والأعوام تمضي سريعا وتنقضي سريعا، هي محط الآجال ومقادير الأعمال، فضل الله بينها فجعل منها مواسم للخيرات وأزمنة للطاعات، تزداد فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات. ومن تلك الأزمنة العظيمة القدر الكثير والأجر في يوم عرفة، تضافرت النصوص من الكتب والسنة على فضله.

يوم عرفة هو التاسع من شهر ذي الحجة، ومن أفضل الأيام عند المسلمين، وفيه يقف الحجاج على جبل عرفة، فالوقوف به أهم أركان الحج. ويقع جبل عرفة شرق مكة على الطريق الرابطة بينها وبين الطائف بنحو 22 كيلومتر. وعرف يوما يتجلى فيه الله على عبادة بالعطاء الجزيل، فوعدهم سبحانه بمغفرة الذنوب والسيئات، يوم يتضرع فيه الحجاج إلى ربهم رافعين أيديهم إلى السماء، تبكي أعينهم يسألونه مغفرة ذنوبهم. وليس الحجاج وحدهم هم من ينتفعون بهذا اليوم، وإنما وهبه الله لجميع عباده.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: مستمعينا الكرام، وإلى أخبارنا المحلية. قالت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال لحويلة أمس الاثنين إن مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمثل نموذجا رائدا للوحدة والتكامل الاجتماعي والتنموي المستدام. وأضافت لحويلة في تصريح بمناسبة الذكرى 45 لإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن المجلس نجح على مدار عقود في ترسيخ روابط الإخوة وتأكيد وحدة المصير

مشترك وبناء منظومة خليجية متكاملة قادرة على مواجهة التحديات. وأوضحت أن التكامل الاجتماعي والتنموي من صميم العمل الخليجي المشترك، مبينة أن دول المجلس حققت خطوات واسعة في توحيد السياسات الاجتماعية وتطوير نظم الرعاية الأسرية وتمكين المرأة والشباب ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. وذكرت أن وزارة الشؤون تواصل العمل مع نظيراتها في دول مجلس التعاون لتفعيل المبادرات الاستراتيجية المشتركة، لا سيما المتعلقة بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوثيق أواصر العمل الإنساني والتطوعي. واستذكرت الحويلة الرؤية الحكيمة للقادة المؤسسين الذين وضعوا اللبنة الأولى لهذا الصرح الراسخ في 25 من مايو من عام 1981، مؤكدة استمرار مسيرة النماء لدول المجلس وتحقيق تطلعات الشعوب الخليجية.

أعلن الحرس الوطني الإفراج عن العسكريين الموقوفين بعقوبات انضباطية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بتوجيهات من رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح. وذكرت مديرية التوجيه المعنوي بالحرس الوطني في بيان صحفي أمس الاثنين أن الإفراج يأتي ليتمكن منتسبوه من قضاء فترة الأعياد بين ذويهم.

ومن جانب آخر من أخبارنا المحلية، بحث وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح أمس الاثنين مع سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى دولة الكويت الدكتور ظفر إقبال سبل دعم وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعكس عمق العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين. وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إنه تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وحضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبد الله مشعل المبارك الصباح.

السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم. رئيس بعثة الحج الكويتية يشيد بالتعاون والتنسيق مع السعودية لخدمة الحجاج ويؤكد جاهزية خطط التفويج. الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات دفاعية على أهداف إيرانية في محيط مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يقول إنه لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا. الصين تدعو الولايات

0: الولايات المتحدة وإيران إلى التمسك بالتسوية السياسية للتوصل إلى حل عبر الحوار. طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة ومكثفة في جنوب لبنان وشرقه، وأنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. أوكرانيا تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن بعد قصف روسي للعاصمة كييف بصاروخ فرط صوتي. وروسيا تقول إن قواتها ستبدأ سلسلة ضربات على مراكز صنع القرار والقيادات العسكرية بكييف. تفاصيل أوفى تأتيكم في تمام الثامنة صباحا. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: شكرا لزملائنا من قطاع الأخبار والبرامج السياسية، وعودة من جديد لبرنامج صباح الخير. واليوم التاسع من ذي الحجة، في هذه الأيام المباركة تتجه القلوب قبل الأجساد نحو المشاعر المقدسة،

0: صباح الخير. تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: الوقاية خير من العلاج، ولذلك خصصنا لكم فقرة صحية، وسنتعرف من خلالها اكتشاف عنصر غذائي يعزز إنتاج الطاقة.

تعرف الميتوكوندريا غالبا باسم محطات الطاقة في الخلية لأنها تنتج الطاقة التي يحتاجها الجسم للقيام بوظائفه. تعادل هذه البنى الدقيقة نشاطها باستمرار تبعا لاحتياجات الخلايا من الطاقة. ولطالما عرف العلماء أن العناصر الغذائية توفر في هذه العملية، ولكن كيفية استشعار الخلايا لهذه العناصر الغذائية واستجابتها لها ظلت غير واضحة. فقد كشف باحثون في جامعة كولونيا مؤخرا عن آلية جديدة تبين كيف يمكن لحمض الليوسين الأميني أن يحسن أداء الميتوكوندريا بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع ساينس دايلي. وتشير النتائج إلى أن الليوسين يساعد في الحفاظ على البروتينات الأساسية المشاركة في إنتاج الطاقة، مما يسمح للخلايا بتوليد الطاقة بكفاءة أكبر. إن الليوسين هو عبارة عن حمض أميني أساسي، أي أن الجسم لا يستطيع إنتاجه بنفسه ويجب الحصول عليه من الطعام، ويتوفر بكثرة في الأطعمة الغنية بالبروتين بما يشمل اللحوم ومنتجات الألبان والفاصوليا والعدس.

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين إن عدد الوفيات المشتبه في ارتباطها بالتفشي الحالي لفيروس إيبولا بلغ 22 حالة، وشدد على أن أي تأخير في الكشف عن الحالات يعني أن فرق الاستجابة ستظل تحت ضغط من أجل السيطرة على الوضع. أما عن تداعيات الإصابة، يتسبب الفيروس نزيف شديد العدوى قد تؤدي إلى الوفاة، ولا يزال شديد الخطورة بالرغم من لقاحات وعلاجات تم التوصل إليها مؤخرا وتنحصر فاعليتها بفيروس زائر المسؤول عن القسم الأكبر من موجات تفشي المرض المسجلة في الماضي. وفي غياب لقاح وعلاج متعدد لمتحور الفيروس المسؤول عن الوباء الحالي، فإن التدابير الرامية إلى احتواء انتشار تعتمد بشكل رئيسي على الالتزام بتدابير العزل والكشف السريع عن الإصابة. 10 دول في خطر، وحذر رئيس المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي جان كاسيا خلال مؤتمر صحفي في كامبالا عاصمة أوغندا، بأن هناك 10 دول مهددة بتفشي الفيروس هي جنوب السودان ورواندا وكينيا وتنزانيا وأثيوبيا والكونغو وبورواندي وأنغولا وجمهورية أفريقيا الوسطى وزامبيا.

النوم عزيز المستمع على الجانب علاج طويل المدى لانقطاع النفس ويحسن الراحة ليلا. أفادت دراسة جديدة بأن النوم على الجانب ليس مجرد نصيحة لتحسين الراحة ليلا، بل علاج طويل المدى لمرضى انقطاع النفس النومي الوضعي، إذ يساعدهم على تجنب النوم على الظهر، وهو الوضع الذي يفاقم اضطراب التنفس أثناء النوم. وأظهرت نتائج الدراسة التي عرضت في المؤتمر الدولي للجمعية الأمريكية لأمراض الصدر لعام 2026 أن العلاج الوضعي المعتمد على الجهاز ينبه المريض بلطف عند الاستلقاء على الظهر نجح في تدريب أكثر من ثلثي المرضى على مواصلة النوم على الجانب حتى بعد إيقاف استخدام الجهاز، مع استمرار السيطرة على الأعراض لمدة عام وصلت إلى عام. انقطاع النفس الانسدادي النومي يعتبر من المشاكل الشائعة التي يحدث فيها انسداد متكرر في مجرى التنفس العلوي أثناء النوم، ما يؤدي إلى توقفات قصيرة في التنفس أو انخفاض واضح في تدفق الهواء، وغالبا ما يترافق ذلك مع شخير وتقطع النوم والنعاس النهاري، وقد يرتبط بمضاعفات صحية إذا ترك دون علاج. دائما عزيزنا المستمع، نتمنى لك الصحة والسعادة والعافية.

غنية بالعناصر الغذائية المفيدة لاحتوائها على الدهون الصحية والألياف والفيتامينات المهمة للجسم. وأشاروا إلى أن تناول الأفوكادو باعتدال قد يساهم في دعم صحة القلب وتنظيم مستوى الكوليسترول، إضافة إلى دوره في تعزيز الشعور بالشبع ودعم صحة البشرة. وبين المختصون أن إدخال الأفوكادو والفواكه الطبيعية ضمن النظام الغذائي اليومي يساعد على تحسين الصحة العامة، مع أهمية التنويع والاعتدال في تناول الأطعمة.

مستمعينا الكرام، تعددت الروايات حول سبب تسمية عرفة بهذا الاسم، ومنها أن أبو البشر آدم التقى مع حواء وتعارفا بعد خروجهما من الجنة في هذا المكان، ولهذا سمي بعرفة. والثانية أن جبريل طفى بالنبي إبراهيم فكان يريه مشاهد ومناسك الحج فيقول له: أعرفت أعرفت؟ فيقول إبراهيم: عرفت عرفت. ولهذا سميت عرفة.

مع شروق شمس يوم التاسع من ذي الحجة يخرج الحاج من منى متوجها إلى عرفة للوقوف بها، والوقوف بعرفة يتحقق بوجود الحاج في أي جزء من أجزاء عرفة، سواء كان واقفا أو راكبا أو مضطجعا، لكن إذا لم يقف الحاج داخل حدود عرفة المحددة في هذا اليوم فقد فسد حجه. يعد الوقوف بعرفة أهم ركن من أركان الحج، وقد وردت بعض الأحاديث النبوية التي تحدثت عن فضل هذا اليوم، منها ما رواه أبو هريرة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه قال: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا.

أما عن الوقوف بعرفة، هو من زوال شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر اليوم التالي، وهو أول أيام عيد الأضحى، ويصلي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين. ويستحب للحجاج في يوم عرفة أن يكثر من الدعاء والتلبية، وذلك لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويبقى الحجاج في عرفة حتى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس ينفر الحجاج من عرفة إلى مزدلفة للمبيت بها، ويصلي بها الحجاج صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، بمعنى أن يؤخر صلاة المغرب حتى دخول وقت العشاء. ويستحب للحجاج الإكثار من الدعاء والأذكار، ويتزود الحاج بالحصى ثم يقضي ليلته في مزدلفة حتى يصلي الفجر. بعد ذلك يتوجه الحجاج إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى. اللهم اغفر لهم، اللهم تقبل منهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر يا رب العالمين.

0: صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية. أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: ساعتنا 7:30 صباحاً، موعدنا معكم والصحافة المحلية، نبدأها بأبرز العناوين المحلية.

وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية كوريا الجديد لدى البلاد. وزير الدفاع يبحث مع سفير باكستان لدى البلاد سبل تطوير التعاون بمختلف المجالات. وزير التربية يكرم الفائزين بالتصفية النهائية لمبادرة تحدي القراءة العربية. وزير الشؤون: مسيرة مجلس التعاون الخليجي نموذج رائد للوحدة والتكامل الاجتماعي والتنموي. نائب وزير الخارجية يترأس اجتماعا لمجلس السلكين الدبلوماسي والقنصلي. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة عملية التفجير الإرهابي التي استهدفت قطارا بإقليم بلوشستان الباكستاني. وكيل وزارة الصحة يبحث مع وزير الصحة الباكستاني تعزيز التعاون الصحي واستقطاب الكفاءات الطبية. مركز صباح الأحمد للموهبة يختتم تصفية المسابقة التابعة للأولمبياد العالمي للروبوت. المركز العلمي يطلق برنامج التطوع الصيفي 2026 لتمكين الشباب الكويتي عمليا ومهنيا. الخطوط الكويتية تعلن عن إطلاق 12 جهة ضمن خطتها لموسم الصيف اعتبارا من يونيو المقبل.

وإلى أبرز العناوين العربية والدولية، ترامب يربط بين الاتفاق مع إيران وتوقيع الاتفاقيات الإبراهيمية، وفد إيراني في الدوحة لإجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب والأصول المجمدة. نتنياهو يقر بصعوبة التأثير على قرارات ترامب بشأن إيران. الرئيس اللبناني: التفاوض مع الاحتلال لن يكون تنازلا ولا استسلاما. لبداوي: مجلس التعاون نموذج يحتذى به في البناء المؤسسي والتكامل الاستراتيجي. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد عناصره في جنوب لبنان. باكستان: مسلحون انفصاليون يعلنون مسؤوليتهم عن تفجير قطار ركاب. البحرية البريطانية تستعد لتطهير الألغام من مضيق هرمز.

أما عن أبرز عناوين صحافتنا الاقتصادية: المركزي، ارتفاع عرض النقد نون 2.1% نقطة في أبريل إلى 42.800 مليار دينار. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 51.21 نقطة. الدولار الأمريكي يستقر عند مستوى 306 فلس، واليورو يرتفع إلى 356 فلس. سفينتان محملتان بالنفط والغاز الطبيعي تغادران مضيق هرمز إلى باكستان والصين. الجزائر تجدد التزامها بتصدير الكهرباء إلى تونس خلال صيف 2026.

الكرملين: روسيا جزء من الاقتصاد العالمي ومنفتحة على تعزيز الحوار البراغماتي في العلاقات الدولية. أما عن الذهب، يصعد مع تراجع الدولار.

وجاءتنا صحفنا أصدر هذا الصباح بأبرز المواضيع التالية. أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أمس

على سير العمل ومتابعة ملفات تنظيمية وإدارية لتطوير الأداء المؤسسي. وأضافت أنها ناقشت خلال الزيارة موضوعات متعلقة بتطوير بيئة العمل والارتقاء بمنظومة الرقابة والمتابعة داخل الهيئة، ومن بينها ملف أنظمة الكاميرات وآليات تنظيمها وبحث عقود وإجراءات مرتبطة بها. وأوضحت أن تلك الخطوات تهدف إلى ضمان تعزيز الحوكمة وحسن سير العمل وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وفق أفضل المعايير. وشددت لحويلة على ضرورة الالتزام التام بالشفافية والرقابة وحماية المال العام وتعزيز بيئة العمل المؤسسي داخل الهيئة. بهذا أيها الأخوة تنتهي جولتنا مع صحافتنا هذا الصباح.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
2: ضمن بطولة الدوري موسم 25-26 المباراة اللي جمعت بين السالمية والشباب، يسجل هدف الأول لصالح نادي السالمية محسن التركماني.
3: نادي الشباب مع فرص الشوط الأخطر تصل الآن، محاولة المحمود الأسود، جميل المرور.

0: جميل جميل عبر من؟ عبر البديل عبد المحسن التركموني،
1: ويسجل الهدف الثاني لاعب نادي الشباب في مرمى.
0: يخلص الآن محمود الأسود السوري المميز، لمسة وانتو سقوط، واللقطة الأخيرة يأتي فيها الهدف الثاني بشكل غريب بشكل عجيب، لكن الثاني وصل، الثاني وصل.
1: ويختم المباراة بالهدف الثالث مهند المحاميد.
0: في صفوف نادي السالمية، بحريني خارج المستطيل وبحريني داخل المستطيل، والآن نادي السالمية يبحث عن هدف ثالث، الثالث يأتي للسماوي نادي السالمية، الثالث الآن يأتي عبر البديل الآخر اليوم ليلة البدلاء.
1: وانتهت المباراة بفوز نادي السالمية على نادي الشباب بنتيجة 3-0. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. برناردو سيلفا وبيب غوارديولا يودعان مانشستر سيتي. أرسنال البطل يختم موسمه في الدوري بالفوز على كريستال بالاس بنتيجة 2-1. ليفربول يتعادل مع برينفورد ويصعد لدوري أبطال أوروبا. في ليلة وداع صلاح وروبرتسون، 10 لاعبين يرحلون عن ليستر سيتي بعد هبوطه إلى الدرجة الثالثة. سان داونز يتوج بالدوري أبطال أفريقيا بعد غياب 10 سنوات. 3 أسماء مرشحة لخلافة محمد صلاح في ليفربول. نادي إنتر ميامي يحقق الفوز على فيلادلفيا بنتيجة 6-4. إنزو فرنانديز في محادثات غير رسمية مع نادي مانشستر سيتي. هالاند يحقق جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي بتسجيله 27 هدف. رئيس نادي نابولي يعلن رحيل المدرب أنطونيو كونتي. رسميا بقاء نادي توتنهام في الدوري الإنجليزي وهبوط نادي ويستهام. محمد صلاح يودع ليفربول، وهو أكثر لاعب صناعة في تاريخ ليفربول في الدوري ب 93 صناعة. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. توج سان داونز الجنوب الأفريقي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم للمرة الثانية في تاريخه، عقب تعادله 1-1 مع الجيش الملكي المغربي في إياب الدور النهائي للمسابقة القارية. واستفاد سان داونز من فوزه 1-0 في لقاء الذهاب الذي أقيم بمدينة بورتيريا الجنوب أفريقيا لينتصر 2-1 في مجموع المباراتين، وحصل اللقب الذي سبق أن أحرزه عام 2016. كان معكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير.

0: كلام في الحب. طقسنا اليوم
1: الصحة،
0: البورصة،
1: أخبار ديرتنا،
2: المجلس البلدي في فقرتنا المرورية،
1: ثقافة وفنون،
2: حدث في مثل هذا اليوم.
1: صباح الخير، في متابعتك لنا كل ما هو مفيد لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا.
2: في صباح الخير، عالم تكنولوجيا،
0: تقنيات جديدة.
2: عالم تكنولوجيا،
0: عالم فيه الحاجة،
3: أم الاختراع.
2: عالم من الإبداع والابتكار،
0: عالم تكنولوجيا،
2: عالم

أهلا بكم مستمعينا الكرام في فقرتنا التكنولوجية. روبوت بشري يعمل كمتدرب في مشروع ترميم سكني لأول مرة عالميا. يشارك روبوت بشري في مشروع ترميم سكني طموح داخل أستراليا، حيث سيؤدي دور متدرب في مجال التجديد ضمن ما وصف بأنه أول تجربة اجتماعية من نوعها في العالم لدراسة أداء روبوت متطور مدعوم بالذكاء الاصطناعي داخل بيئة عمل حقيقية. ويحمل المشروع اسم The Farmhouse، ويقع في منطقة بيئية شديدة الحساسية مصنفة ضمن فئة PAL29 الخاصة بمقاومة حرائق الغابات. ويقع العقار الممتد على مساحة 8.3 فدن في منطقة مولوغاو على بعد دقائق من مطار غرب سيدني الدولي الجديد، وهو ما يفرض استخدام مواد وتصاميم قادرة على تحمل الشرر الكثيف والحرارة الإشعاعية المرتفعة. كما أشار بيان صحفي إلى أن المنطقة مأهولة حاليا بالزواحف، ما يزيد من مستوى المخاطر داخل موقع المشروع.

0: ومع كل إنجاز يظل السؤال حاضرا، إلى أي آفاق سيقودنا هذا التطور المتسارع؟
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه جولتنا الثانية من أخبار الديرة. أعلن المركز العلمي أمس الاثنين إطلاق برنامج التطوع الصيفي لعام 2026 الذي يقام في الفترة بين 14 يونيو و 20 أغسطس المقبلين، في إطار تمكين الشباب الكويتي من اكتساب الخبرات العملية والمهارات المهنية. وقال نائب المدير العام لتجربة الزوار في المركز محمد السنعوسي إن إقامة البرنامج تتزامن مع احتفال المركز بمرور 25 عاما على إطلاق برنامج تطوع، وهو إحدى المبادرات المجتمعية الرائدة التي ساهمت خلال تلك السنوات في تأهيل وتمكين آلاف الشباب الكويتي وتوفير فرص تطوعية وتعليمية لهم وصقل مهاراتهم وتعزيز روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية لديهم. وأكد السنعوسي إيمان المركز بأهمية الاستثمار في طاقات الشباب وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية في بيئة مهنية محفزة، لذلك نحرص سنويا على إطلاق

أطلاق برامج تطوعية تتيح للمشاركين فرصة تطوير مهاراتهم والمساهمة في خدمة المجتمع. وأعرب عن الفخر هذا العام بالاحتفال بمرور 25 عاما على برنامج تطوع في المركز العلمي الذي شكل على مدى سنوات منصة ملهمة للشباب الكويتي لاكتساب الخبرات العملية وبناء المهارات وتعزيز قيم العطاء والعمل الجماعي.

ومن جانب آخر من أخبارنا المحلية، أشاد رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف الدكتور المهندس سليمان السويلم اليوم أمس الاثنين بالتنسيق والتعاون المستمر مع الجهات السعودية المعنية بالحج بما يسهم في تسهيل أداء الحجاج لمناسكهم بكل يسر وطمأنينة. جاء ذلك في تصريح للدكتور السويلم لوكالة الأنباء الكويتية كونا بعد لقاء وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة في مكة المكرمة لبحث الترتيبات الخاصة بخدمة حجاج دولة الكويت. كما أشاد الدكتور السويلم بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السعودية لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير أفضل الخدمات لهم وحرصها على تسخير كل الإمكانيات لتيسير أدائهم وأداء المناسك.

كرم وزير التربية سيد جلال الطبطبائي أمس الاثنين الطلبة الفائزين في التصفيات النهائية لمبادرة تحدي القراءة العربي بموسمه العاشر، مشيدا بما حققوه من تميز يعكس وعيا ثقافيا ومعرفيا متقدما ويجسد حرص أبناء الكويت على القراءة والمعرفة والإبداع. وأكد الوزير الطبطبائي عقب حفل التكريم أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة للدعم الأسري والتربوي وجهود الميدان التعليمي في تعزيز ثقافة القراءة بين الطلبة. وأضاف أن الوزارة تعمل على ترسيخ هذه الثقافة منذ المراحل المبكرة عبر مبادرات نوعية، من بينها مبادرة طفل يقرأ التي تستهدف غرس حب القراءة لدى أطفال رياض الأطفال وتنمية ارتباطهم المبكر بالكتاب والمعرفة. وبارك للطلبة الفائزين هذا الإنجاز المشرف الذي يعكس مستوى الطموح والتميز الذي يتمتع به طلبتنا وقدرتهم على المنافسة في المحافل الثقافية والمعرفية، مبينا أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من بناء الإنسان القارئ الواعي، والقراءة تظل حجر الأساس في صناعة الأجيال القادرة على التفكير والإبداع وصناعة المستقبل. وأظهرت نتيجة تصفيات دولة الكويت أن عدد المشاركين في تحدي القراءة العربي بموسمه العاشر بلغ 300,000 طالب، أتموا 500,000 كتاب بفوز الطالبة نور الكندري من منطقة حول التعليمية بالمركز الأول، ممثلة لدولة الكويت في الحفل الختامي الذي سيقام في دولة الإمارات العربية الشقيقة، فيما حلت بالمركز الثاني دانا العنزي في منطقة حولي التعليمية، أما المركز الثالث فكان لبشاير المطيري من منطقة الفروانية التعليمية.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان.

في جولتنا هذا الصباح، حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم. رئيس بعثة الحج الكويتية يشيد بالتعاون والتنسيق مع السعودية لخدمة الحجاج ويؤكد جاهزية خطط التفويج. الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات دفاعية على أهداف إيرانية في محيط مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يقول إنه لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا. الصين تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى التمسك بالتسوية السياسية للتوصل إلى حل عبر الحوار. طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة ومكثفة في جنوب لبنان وشرقه.

0: وأنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أوكرانيا تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن بعد قصف روسي للعاصمة كييف بصاروخ فرط صوتي. وروسيا تقول إن قواتها ستبدأ سلسلة ضربات على مراكز صنع القرار والقيادات العسكرية بكييف. نبدأ جولتنا الصباحية من مكة المكرمة، حيث بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم الموافق 9 من شهر ذي الحجة التوجه إلى مشعر عرفات للوقوف فيه وقضاء يوم عرفة وتأدية ركن الحج الأعظم. ويؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد أمرة اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن المنتظر أن تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مشعر مزدلفة مع غروب شمس هذا اليوم. هذا وقد أشاد رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف الدكتور المهندس سليمان السويلم بالتنسيق والتعاون المستمر مع الجهات السعودية المعنية بالحج بما يسهم في تسهيل أداء الحجاج لمناسكهم بكل يسر وطمأنينة. جاء ذلك في تصريح للدكتور السويلم بعد لقائه وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة في مكة المكرمة لبحث الجوانب التنظيمية والخدمية المتعلقة بموسم حج عام 1447 هجرية ومتابعة الترتيبات الخاصة بخدمة حجاج دولة الكويت. كما أشاد الدكتور لسويلم بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السعودية لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير أفضل الخدمات لهم وحرصها على تسخير كل الإمكانات لتيسير أدائهم المناسك. في تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكنز إن القوات الأمريكية نفذت ضربات دفاع عن النفس في جنوب إيران لحماية قواتها من التهديدات التي شكلتها القوات الإيرانية. وأضاف هوكنز أن الأهداف شملت مواقع إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام، مؤكدا أن القيادة المركزية تواصل الدفاع عن قواتها مع التحلي بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الجاري. التفاصيل مع عزيز فهمي.
1: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات دفاعا عن النفس في جنوب إيران فجر الاثنين، موضحة أنها دمرت زورقين للحرس الثوري كان يزرعان ألغام، وأن طائرات أمريكية تعرضت لهجمات من قواعد صاروخية فقامت الطائرات الأمريكية بتدمير هذه المواقع. كما أفاد التلفزيون الإيراني أنه تم سماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس، وقال بيان للقيادة المركزية إن القوات الأمريكية ستدافع عن نفسها مع ضبط النفس للمحافظة على حالة وقف إطلاق النار. وقال الرئيس ترامب سيتم تسليم اليورانيوم المخصب إلى أمريكا لتدميره، ولكنه أضاف من المستحسن أن تتعاون إيران مع الولايات المتحدة لتدميره في مكانه أو في موقع يتم الاتفاق عليه. وكان الرئيس ترامب قد صرح أن الاتفاق مع إيران يجب أن يكون عظيما أو لا يكون هناك اتفاق. وأوضح وزير الخارجية ماركو روبيو إن الانتهاء من الاتفاق على الصياغة النهائية قد يستغرق عدة أيام. وكان الناطق باسم الخارجية الإيرانية قد ذكر أنه يمكن القول إننا توصلنا إلى نتيجة بشأن عدد كبير من المسائل قيد النقاش، ولكن لا يمكن القول إن إبرام الاتفاق أصبح وشيكا متهما واشنطن بتغيير مواقفها، وفي نفس الوقت تتهم الولايات المتحدة إيران بالتأخير في الرد على المقترحات الأمريكية. ولكن الاشتباكات التي جرت فجر الاثنين تثير مخاوف المراقبين أن الأمور قد تنزلق للعودة إلى الاشتباكات ثم الحرب. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: وفي جديد المفاوضات، كشف رئيس الأمريكي دونالد ترامب

0: عن عدة مقترحات مطروحة في المفاوضات مع إيران بشأن التعامل مع مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، من بينها تدميره داخل إيران بالتنسيق مع طهران، أو نقله إلى الولايات المتحدة للتخلص منه، أو تدميره في موقع آخر تحت إشراف جهات رقابية دولية. وأشار إلى أن خيارا آخر يتمثل في تدمير المخزون في موقع آخر مقبول بحضور وكالة طاقة ذرية أو ما يعادلها للإشراف على العملية. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أي اتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن لدى واشنطن ما وصفه بمقترح قوي إلى حد كبير على الطاولة فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. وفي بكين دعت الصين الولايات المتحدة وإيران إلى التمسك بالاتجاه العام المتمثل في التسوية السياسية والتوصل إلى حل عبر الحوار والتشاور يراعي مخاوف جميع الأطراف. وفي طهران قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه تم التوصل إلى نتائج بشأن عدد من الموضوعات، لكن هذا لا يعني أن إبرام اتفاق بات وشيكا. وأضاف بقائي أن إيران لن تفرض رسوما على المرور عبر المضيق، لكنه ذكر أنه ستكون هناك تكلفة للخدمات التي ستقدم مثل التوجيه الملاحي وإجراءات حماية البيئة. في الوقت نفسه أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إرنا بأن زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة بقيادة رئيس البرلمان كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف تندرج ضمن المسار الدبلوماسي للوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. في بيروت شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة ومكثفة استهدفت مناطق واسعة في جنوب لبنان وشرقه، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى تزامنا مع إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تكثيف العمليات العسكرية. التفاصيل في سياق تقرير سحر بشارة.
1: ليلة عصيبة شهدها لبنان بعد تهديد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتوسيع الهجمات وتكثيفها لتبدأ على الأثر حركة نزوح كبيرة من الضاحية الجنوبية لبيروت بالتوازي مع تصعيد إسرائيلي خطير تمثل بعشرات الغارات التي استهدفت الجنوب والبقاع. ففي منطقة البقاع شرقي لبنان شن الطيران الحربي 10 غارات على بلدة مشغرة ما أدى إلى سقوط 5 قتلى و11 جريحا بينهم أطفال في حصيلة أولية، كما تم إجلاء أطفال ناجين من تحت أنقاض المنازل المستهدفة، كما أغار الطيران الحربي على بلدة ميدون. وفي الجنوب تعرضت بلدات أقضية النبطي وبنت جبيل وصور ومرج عيون وجزين لعشرات الغارات بعد انذارات بالإخلاء ل11 بلدة. كذلك تعرضت مدينة صور ومحيطها لغارات عنيفة بعد أن وجه جيش الاحتلال انذارا للسكان بالإخلاء. وفي قضاء بنت جبيل شن الطيران الحربي حزاما ناريا على بلدة السلطانية عبر 6 غارات، كما تعرضت مدينة النبطية لحزام ناري حيث طالت الغارات مباني سكنية ومحال ومؤسسات تجارية ما أدى إلى دمار هائل. ونفذ الطيران الحربي أيضا حزاما ناريا على بلدة زوطر الشرقية وعلى بلدات ياطر وزبقين وجبال البطم، وأغار الطيران المسير 5 مرات على بلدة الغندورية. إلى ذلك استهدفت الغارات بلدات فرون وحريص وحداثة وقعقعية الجسر وصير الغربية وميفدون وعتشيت والويزي. وأدت الغارة على بلدة كوثرية الرز إلى سقوط قتيلين وجريحين، كما سقط 3 قتلى في غارتين على بلدة عرب صليم. وفي بلدة ميفدون سقط قتيلان وقتل قتل 4 أشخاص وجرح

0: 3 في غارة على بلدة كفر رمان، وأسفرت سلسلة الغارات على بلدة الدوير عن سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى. إلى ذلك استهدف الطيران المسير سيارتين ودراجة نارية على طريق الجرمق، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 3185 قتيلا و9633 جريحا. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: في الأثناء أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن تحرير الجنوب واجب تتحمله الدولة، وأن خيار التفاوض لن يكون تنازلا ولا استسلاما، بل تأكيدا على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته وبسط سلطته من خلال جيشه وقواه الأمنية الشرعية. وإلى جديد الأوضاع في قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال. بدورها طالبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بتدفق المساعدات إلى القطاع المحاصر. في سياق متصل، أدان وزراء خارجية كل من السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، أدانوا بأشد العبارات الأفعال المروعة والمهينة والمرفوضة التي أقدم عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بحق المشاركين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة. في الضفة الغربية، نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اعتداءات في محافظة القدس المحتلة، تخللتها عمليات هدم واعتقال وإبعاد، إلى جانب توزيع إخطارات بوقف البناء وأخرى بمصادرة عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين، بينما يواصل المستوطنون اعتداءاتهم العنصرية بحق المقدسات. التفاصيل مع حسن جعفر.
2: عشية عيد الأضحى المبارك كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من نشر عشرات الحواجز في كافة أنحاء مدينة القدس المحتلة، ودفعت كذلك بأعداد كبيرة من أفراد الشرطة والجيش، وشددت من حصارها على مدينة القدس المحتلة، وأعلنت بأنها لن تسمح لسكان الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية الوصول إلى المدينة والمسجد الأقصى، وسط دعوات من الجماعات اليهودية المتطرفة باقتحام المسجد الأقصى بالتزامن مع حلول عيد الأضحى. التصعيد العدواني الإسرائيلي امتد إلى اقتحام جيش الاحتلال عديد المدن والمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية، وترافق ذلك مع اعتقالات طالت، وبحسب نادي الأسير الفلسطيني العشرات من الفلسطينيين، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه نادي الأسير بأن الأسرى في سجون الاحتلال أصابهم مرض الجرب من جراء الحرمان من النظافة والعلاج وقلة الطعام، في مشاهد أثارت الغضب والاستنكار الشديدين في الأوساط الفلسطينية، والتي صارعت إلى حث المجتمع الدولي للتدخل لإنقاذ حياة الأسرى التي باتت مهددة بالموت البطيء. يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه الصحف الإسرائيلية النقابة عن مصادقة حكومة الاحتلال على عشرات المشاريع الاستيطانية ستنفذ، وكما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، في مدينة القدس المحتلة وفي شمال الضفة الغربية. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، طلبت أوكرانيا عقد جلسة طارئة

0: لمجلس الأمن الدولي واجتماعا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أعقاب الضربات الروسية الضخمة التي استهدفت بشكل أساسي العاصمة كييف، وشهدت استخدام صاروخ فرط الصوتي أوريشنك متوسط المدى. يأتي ذلك فيما دعت روسيا موظفي البعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف بشكل فوري، محذرة من ضربات وشيكة تستهدف البنية التحتية العسكرية ومنشآت التصنيع الدفاعي ومراكز القيادة وصنع القرار في أوكرانيا. التفاصيل مع أشرف الصباغ.
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استولت على بلدة في دنيبروبتروفسك وتواصل التقدم على كافة المحاور في شرق وجنوب أوكرانيا، واستهدفت قوات وبلدات أخرى في دانيتسك وسومي وخاركوف وزاباروجيا، ووجهت ضربات لمرافق تكرير النفط ومنشآت الطاقة والنقل ومستودعات الوقود والذخيرة وقوات ومعدات أخرى في 140 منطقة، وقضت على 1150 جنديا أوكرانيا وأسقطت 420 مسيرة و17 صاروخا من طراز هايمرس خلال اليوم الأخير. هذا ودعت وزارة الخارجية الروسية المواطنين الأجانب إلى مغادرة كييف والسكان المحليين إلى الابتعاد عن المنشآت العسكرية. وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن القوات الروسية تشن هجمات على المجمع الصناعي العسكري في كييف، وقالت إن هذه الضربات منهجية على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في كييف، بما في ذلك مواقع محددة تصمم وتصنع وتبرمج وتجهز فيها المسيرات بمساعدة خبراء من حلف الناتو مسؤولين عن توريد المكونات وتقديم المعلومات الاستخباراتية وتحديد الأهداف. وستستهدف الضربات مراكز صنع القرار ومراكز القيادة. وأكد مدير الإدارة الثانية لرابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية أليكسي بوليتشوكا أن التسوية الشاملة والمستدامة في أوكرانيا لا يمكن تحقيقها إلا بمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، مشددا على أنه يجب على أوكرانيا العودة إلى أسس دولتها في أوائل التسعينيات عندما اعترف المجتمع الدولي باستقلالها عن الاتحاد السوفيتي. وقال إن موقفنا بشأن حل الأزمة الأوكرانية معروف جيدا، وهو يستند إلى تفاهمات أنكوريج بين بوتين وترامب والشروط التي حددها الرئيس الروسي. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: في واشنطن أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزيرها ماركو روبيو أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافاروف، تناولت أبرز القضايا الدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في تصريح صحفي إن الجانبين بحثا خلال المكالمة وجهات النظر بشأن الحرب الروسية الأوكرانية. وأضاف بيغوت أن روبيو ولافاروف ناقشا كذلك العلاقات الثنائية وتطورات الوضع مع إيران. وحول تفشي فيروس إيبولا، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية إن سرعة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا تفوق قدرة جهود الاستجابة، مشيرا إلى أن أحدث عدد للوفيات المشتبه في ارتباطها بالتفشي بلغ 220 وفاة. وذكر في كلمة ألقاها خلال اجتماع عبر الإنترنت للاتحاد الأفريقي لمناقشة التفشي أن أي تأخر في الكشف عن حالات الإصابة بالفيروس يعني أن فرق الاستجابة ستظل تحت ضغط من أجل السيطرة على الوضع، وأن من المرجح أن يشتد الوباء قبل أن تتحسن الأمور. ومن أخبار المناخ، يشهد جزء من أوروبا هذا الأسبوع موجة حر غير عادية هذا الشهر، في مؤشر جديد إلى التبعات المتزايدة لتغير المناخ في القارة التي ترتفع الحرارة فيها بوتيرة أسرع من غيرها.

ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن الحكومة سترصد ميزانية تكميلية بقيمة 19 مليار دولار لدعم الأسر التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، بعدما شن الجيش الأمريكي هجمات في جنوب إيران وصفها بأنها عمليات دفاعية، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب في ظل تعثر الجانبين في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت $1.40 لتصل إلى $97.56 للبرميل.

0: والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار والرياح شمالية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 30 كيلومتر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 قدم. المد القادم الساعة 7:56 مساء، والجزر الساعة 3:09 العصر، والتيارات المائية ضعيفة في فترة الفساد. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 39 إلى 43 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:39 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، أيضا تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء حارة اليوم والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، مع عبور للسحب المتفرقة على بعض المناطق بين الحين والآخر. أتمنى لكم السلامة. كان معكم خالد الجمعان.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم. رئيس بعثة الحج الكويتية يشيد بالتعاون والتنسيق مع السعودية لخدمة الحجاج ويؤكد جاهزية خطط التفويج. الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات دفاعية على أهداف إيرانية في محيط مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يقول إنه لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا. الصين تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى التمسك بالتسوية السياسية للتوصل إلى حل عبر الحوار. طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة ومكثفة في جنوب لبنان وشرقه، وأنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أوكرانيا تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن بعد قصف روسي للعاصمة كييف بصاروخ فرط صوتي. وروسيا تقول إن قواتها ستبدأ سلسلة ضربات على مراكز صنع القرار والقيادات العسكرية بكييف. بهذا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية لهذا الصباح، وكانت من إخراج محمد الحريص. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

شكرا لزملائنا من قطاع الأخبار والبرامج السياسية، وعودة من جديد لبرنامج صباح الخير. في يوم عرفة تولد طمأنينة مختلفة، وكأن القلب يجد طريقه الحقيقي نحو السكينة.

أهلا بكم. حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفة اليوم لأداء الركن الأعظم.

0: نعم.
1: يقف حجاج بيت الله الحرام اليوم على صعيد عرفة لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، فقد توافدوا من الأمس على مشعر منى لقضاء يوم

0: ومن أهم مميزات يوم عرفة هو وعد الله الصادق لعباده بعتقهم من النار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ومن أهم الفضائل التي امتن الله على عباده المؤمنين في هذا اليوم هو مباهاته بأهل عرفة أمام أهل السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء.
1: ومن أحب الأعمال إلى الله في يوم عرفة هو الصيام، ويكفر الصيام في هذا اليوم ذنوب سنة ماضية وسنة باقية. فالدعاء في يوم عرفة يعد من أعظم الدعاء، ويدلل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. قال ابن عبد البر رحمه الله: وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره.
0: يقول الله في محكم التنزيل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم.
2: يوم عرفة أعظم أيام السنة، تتنزل فيه الرحمات، وتغفر فيه الزلات، ويباهي الله بأهل عرفات ملائكة السماء، وهو يوم العتق من النار، وموسم عظيم لإجابة الدعوات واستجماع القلب في التضرع إلى الله. يوم عرفة هو سيد الأيام، وخير يوم طلعت عليه الشمس تتجلى فيها الرحمات. ليس هناك يوم ينجي الله فيه الناس من النار أكثر من يوم عرفة. يوم عرفة يوم الدعاء، يوم الانكسار، يوم التضرع إلى الباري عز وجل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير، ثقافة وفنون. الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع، ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
1: أهلا بكم، وهذه الجولة الثقافية الفنية نبدأها

بعد إعلان جزء ثاني من فيلم مايكل إنه يقترب من المليار الأول. بلغت تكلفة فيلم مايكل ما يقارب 200 مليون دولار أمريكي بعد إجراء تعديلات واسعة النطاق على الفصل الثالث من الفيلم. تقاسمت شركات الإنتاج وورثت مايكل جاكسون هذه التكاليف، ورغم أنه يعد من أغلى الأفلام الموسيقية على الإطلاق، إلا أن نجاحا جماهيريا كبيرا من المتوقع أن يكون في النهاية. في كل الأحوال يتناول الفيلم السيرة الذاتية لملك البوب مايكل جاكسون، وقد تلقى الفيلم رغم ذلك الموجات الكثيرة من الانتقادات السلبية من النقاد، وذلك قبل طرحه في دور العرض السينمائية.

ومن فيلم مايكل جاكسون إلى ديزني، تتوقع أن يحصد أحدث أفلام سلسلة حرب النجوم 165 مليون دولار.

توقعت شركة والت ديزني الموزعة لسلسلة أفلام حرب النجوم أن يحقق فيلمها الجديد ذا ماندا لوريان أند جرو جو إيرادات عالمية تقارب 165 مليون دولار في نهاية عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة. وأضافت الشركة في بيان أن حوالي 102 مليون دولار من المبلغ الإجمالي ستأتي من الولايات المتحدة وكندا بحسب وكالة رويترز. وتدور أحداث الفيلم حول صائد جوائز يرتدي خوذة ومساعدة الذي أطلق عليه المعجبون لقب بيبي يودا، وظهر الثنائي للمرة الأولى على الشاشة الصغيرة في مسلسل ذا ماندا لوريان الذي عرض على منصة ديزني في عام 2019. كان فيلم سولو قصة من حرب النجوم الأقل إيرادا من بين أفلام ديزني من سلسلة حرب النجوم، إذ حقق 103 ملايين دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

مخرج فيلم أطباء تحت القصف يوم في مستشفى بغزة يكفي لصناعة فيلم طويل. بعد أن أهمل لفترة وكاد أن يضيع ضمن أرشيف الأعمال التي لم ترى النور، عاد فيلم غزة أطباء تحت القصف إلى الواجهة من جديد بعد فوزه بواحدة من أهم الجوائز التلفزيونية في العالم، بعد أن حصد جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون بافتا لأفضل فيلم حول الشؤون الجارية حول العالم لعام 2026. وبدأ مشروع الفيلم أواخر عام 2023 عندما تواصل فريق العمل مع الطبيبة تانيا حاج حسن التي نقلت إلى الفريق قصصا مؤلمة وبطولية لأطباء ومسعفين فقد أثرهم بعد أن اقتادهم واقتالهم جنود الاحتلال إلى أماكن مجهولة في قطاع غزة، كما أوضح مخرج الفيلم كريم شاه في مقابلة. ولم يكن التصوير يوم

يومها كما يقول شاه يتجاوز توثيق مصير الطواقم الطبية، قبل أن يتوسع الفيلم مع تطور الأحداث التي جرت في غزة. وأضاف أن الفيلم بدأ بتتبع مصير أطباء ومسعفين اختفوا، لكن الأمر انتهى بأن يكون الفيلم توثيقا لإبادة جماعية، في إشارة إلى حجم ما وثقه الفريق من شهادات ووقائع خلال الحرب على غزة.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.

0: مستمعينا الكرام، وإلى أخبارنا المحلية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لعملية التفجير الإرهابية التي استهدفت قطرا في إقليم بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية وتسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى. وإذ أكدت الخارجية في بيان أمس الاثنين رفض دولة الكويت القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب أيا كانت دوافعه أو مبرراته، فإنها تجدد تضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وتقدمت بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة حكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.
1: بحث وكيل وزارة الصحة رئيس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال جمعية الصحة العالمية 79 الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح مع وزير الصحة الباكستاني سيد مصطفى كمال سبل تعزيز التعاون الصحي المشترك بما

يشمل مجالات استقطاب الكوادر الصحية والتدريب الطبي في بعض التخصصات النادرة وتبادل الخبرات، إضافة إلى الصناعات الدوائية والمستهلكات الطبية. وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي إن الشيخ سلمان الصباح استعرض خلال الاجتماع التطورات التي تشهدها المنظومة الصحية في دولة الكويت، لا سيما في الجوانب التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحوكمة الممارسة الصحية وحماية حقوق المرضى وتعزيز أنظمة الجودة والمسائل الطبية، مشيرا إلى حرص دولة الكويت على تطوير القطاع الصحي وفق أفضل المعايير الدولية. وأكد الشيخ سلمان الصباح اهتمام دولة الكويت باستقطاب الكفاءات الصحية المؤهلة، مشيدا بالكفاءات الطبية والتمريضية الباكستانية وما تتمتع به من سمعة مهنية متميزة، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لضمان استقطاب الكوادر وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة المهنية. من جانبه أكد وزير الصحة الباكستاني حرص بلاده على تعزيز التعاون الصحي مع دولة الكويت، مشيرا إلى ما تتمتع به الكفاءات الطبية الباكستانية من حضور مهني متميز على المستوى الدولي، إضافة إلى تطلع بلاده لتوسيع مجالات التعاون في التعليم الطبي والتدريب وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين. ووفق البيان أكد الجانبان في ختام الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق بين وزارتي الصحة في البلدين والعمل على تطوير العلاقات الصحية الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم تبادل الخبرات وبناء شراكات صحية أوسع خلال المرحلة المقبلة.

اليوم وعلى صعيد عرفة تعلو أصوات حجاج بيت الله الحرام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. عرف اليوم الحجاج على صعيدها يؤدون ركن الحج الأعظم مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، تحت أجواء إيمانية بوجود الخدمات الدعوية والإرشادية للحجاج، حيث الجاهزية التي حققتها وتحققها المملكة العربية السعودية لإنجاح مواسم الحج. هنيئا لحجاج بيت الله الحرام، نقول لهم مقدما: حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور.

0: يوم عرفة ليس يوما عابرا، بل محطة إيمانية تتجدد فيها الأرواح. وبهذا مستمعين الكرام وصلنا معكم إلى ختام لحلقتنا لهذا اليوم من برنامج صباح الخير، وهذه تحيات من الأعداد ثامر الدحاني ومحمد القحطاني،
1: وكنا بصحبتكم من التقديم فيحاء السعيد، هبل مراشد وعبد الرحمن العنزي،
0: وهذه تحيات من التنسيق والمتابعة في الجيران،
1: ومن الهندسة الإذاعية عبد العزيز الصقعبي،
0: وهذه تحيات من التنفيذ على الهواء عنود الرجيب.
1: صباح الخير بقيادة المخرج بدر المروان، في أمان الله،
0: إلى اللقاء.

0: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. بدء توافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم. رغم الضربات الأمريكية، وزير الخارجية الأمريكي يقول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام، ويشدد على أن مضيق هرمز سيعاد فتحه بطريقة أو بأخرى. الرئيس الأمريكي يخير إيران بين تسليم اليورانيوم المخصب فورا أو تدميره بمكانه أو أي مكان آخر. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على مناطق عدة جنوبي لبنان. الولايات المتحدة تؤكد أنها لا تزال مستعدة للوساطة بين روسيا وأوكرانيا رغم الهجوم الروسي الكبير على العاصمة الأوكرانية. روسيا تقاضي الاتحاد الأوروبي مجددا بشأن الأصول المجمدة. وزير الخارجية الأمريكي يعلن إطلاق آلية رباعية لمراقبة الملاحة في المحيطين الهندي والهادئ. كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد باتجاه البحر الأصفر. بعد أيام من حل الحكومة، رئيس السنغال يعين الاقتصادي أحمد الأمين لو رئيسا للوزراء. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم. تطمن.

0: ومميزا بل وفاعلا، ما لم يكن مستقرا ومتوافقا نفسيا مع مشاعره الداخلية والمؤثرات الخارجية. قد نتعرض إلى ضغوط خارجية قد تنعكس علينا داخليا، فتصدر منا مواقف انفعالية غير متوافقة مع أهدافنا التي نسعى من خلالها إلى تحقيق النجاح. فقد تطمن وتوكل على الله، وكن أنت من يمتلك مفاتيح النجاح والتحكم في ردود الفعل لتحقيق أهدافك. تطمن برنامج يسعى إلى معرفة أكثر في مجال تنمية طاقاتنا الكامنة وللشعور بالتوافق والسعادة النفسية التي ننشدها. تطمن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن، يخرجه لكم محمد المطبقي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعي برنامج تطمن، حياكم الله، وسعيد جدا بأن ألتقيكم وأن أتحدث إليكم هذا الحديث المنساب المليء بالطمأنينة والراحة والاستقرار، وهذا الحديث الذي يأتيكم دائما من القلب إلى القلب ومن العقل إلى العقل. اليوم أنا أتحدث إليكم في هذه الحلقة وفي هذا الوقت مستمعين الكرام، أتحدث إليكم في حلقة استثنائية من برنامجكم برنامج تطمن. نلتقيكم اليوم في أعظم أيام السنة بالنسبة لنا كمسلمين، نلتقيكم اليوم في يوم عرفة، هذا اليوم الذي يعني لحياة كل مسلم.
0: علينا الوقوف للحظات والتفكير، هل نحن ممن يحترمون ذواتهم؟ هل نحن من الراضين عن أنفسهم؟ أم أننا نرى أنفسنا في عيون الآخرين؟
1: أحبابي أعزائي، هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية من برنامج تطمن نلتقيكم بها اليوم، والكون كله يتنفس طمأنينة، يتنفس طمأنينة من خير أيام العام يوم عرفة. إنه ليس مجرد يوم وليس مجرد ساعات تمر، بل هو فرصة سانحة لترتيب الفوضى التي بداخلنا، نتاج عام كامل قد نكون أذنبنا، أخطأنا، لم ننظم أوقاتنا، لم نلتزم في هذا اليوم وفي هذه الساعات. سنعيد ترتيب هذه الفوضى التي بداخلنا، نهدئ من قلقنا ونعيد بناء السلام الداخلي. اليوم نطمئن قلوبنا برحمة من المولى عز وجل، وبأن الرحمة أوسع بكثير من مخاوفنا. أول محطات هذا اليوم يوم عرفة هي محطة التحرر من الأثقال النفسية، وكيف يمكن أن أنظم مشاعري وعواطفي، بل أحصرها في هذا اليوم للقربى والتقرب من المولى عز وجل، لترك كل ما هو يشغلني في كل الأيام على مدى عام، لأن هذا اليوم هو يوم المغفرة.
0: مقارنة نفسك بالآخرين ستحبطك وتقودك للفشل. حاول فقط التركيز على أهدافك وإنجازاتك بدلاً من مقارنتها بإنجازات وأهداف شخص آخر.
1: إن الحديث عزيز المستمع عن مفهوم التخلية قبل التحلية في يوم عرفة. الناس هناك في أطهر بقاع الأرض في الحرم المكي

0: في عرفة اليوم يجتمعون وتجتمع الناس بملابس بسيطة بيضاء قطعة أو قطعتين وهي الإحرام، مجردين من كل المظاهر نفسيا، وكأن هذا الشيء يعلمنا التخلي عن كل متع الحياة وكل الأقنعة وعن اللبن المسكوب والحسرات الماضية والانكسارات والإخفاقات، وبدء صفحة جديدة، صفحة بيضاء مع الله عز وجل والتي يعكسها على ذواتنا، فنأمن ونستقر لقربنا ولقربنا من الله عز وجل ولإيقاننا بأن الله غفور رحيم. وكيف ونحن نقف على هذا الجبل ندعو الله عز وجل المغفرة كحجاج وأيضا كمسلمين، ندعو هذا الدعاء الذي نسأل الله فيه الطمأنينة والراحة والمغفرة. الرسالة عزيزي عزيزي المستمع اليوم، وهي رسالة مركزة في برنامج تطمن، أن تتطمن مهما كانت أخطاء الماضي أو ثقل الندم. اليوم هو يوم التجاوز، يوم الرحمة، يوم الغفران، الغفران المطلق. اليوم تلج ألسنتنا وقلوبنا متقربة من المولى عز وجل. الدعاء في يوم عرفة هو أرقى أشكال التفريغ الانفعالي والفضفضة. أذكر في أحد المرات التي كنت أقف بها في هذا اليوم في عرفة كيف أشعر بالطمأنينة العالية، كيف أشعر بالحديث المباشر للمولى عز وجل دون أن أشغل نفسي في هذه الدنيا، منشغل في طلب المغفرة، فالعطاء كبير وكثير، والمغفرة دائما عند الله عز وجل، لا ترتبط بوقت، لكنها في هذا اليوم يغدق علينا الله بالمغفرة. والذين يعني يجلسون في منازلهم الآن في هذا اليوم ويعني يصومون في هذا اليوم العظيم، كما نعلم جميعا كمسلمين بأن هذا اليوم من خلال صيامنا هو يوم المغفرة والعطاء وتحقيق الأمنيات، ونبث شكوانا ومخاوفنا وأمنياتنا. هذا التدفق الوجداني يمنح النفس راحة عميقة، بل ويخفف من التوتر والقلق الوجودي.
1: علينا الوقوف للحظات والتفكير، هل نحن ممن يحترمون ذواتهم؟ هل نحن من الراضين عن أنفسهم؟ أم أننا نرى أنفسنا في عيون الآخرين؟
0: أعزائي أحبابي، ونحن نردد اليوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، نستشعر عظمة الخالق عز وجل ونستشعر كرم ورحمة الخالق عز وجل. في هذا اليوم تفيض علينا النسمات بالرحمات والعطاءات من المولى عز وجل. يوم الهدوء، يوم القدرة على تجاوز صعاب الحياة، وأن الإلحاح في الدعاء اليوم ليس مجرد طلب للأمنيات، بل هو اعتراف بضعفك البشري أمام قوة مطلقة تحميك وتسمعك، وهذا هو أصل الطمأنينة بكل تأكيد. إن ربط يوم عرفة بحسن الظن بالله والمستقبل من أعظم مشاعر هذا اليوم، وهو اليقين بالإجابة والقبول. عندما نربط هذا اليوم بهذا العالم الآخر من علم النفس الذي نعرفه، خاصة علم النفس الإيجابي، نجد أنه يؤكد أن اليقين والرجاء يغيران كيمياء الدماغ ويمنحان الإنسان

0: قوة لمواجهة الحياة. سبحان الله، ما عليك عزيز المستمع إلا أن تتطمن وأن ترفع سقف أمنياتك اليوم، وأن لا تدع لليأس مكانا في قلبك. فمن وقف على اعتاب عرفة لا يعود مكسورا، وما صام عرفة لن يعود بإذن الله مكسورا. أحبابي، نحن نعيش هذه الساعات المباركة من يوم عرفة، فعلينا أن نأخذ كل ما هو مفيد لنا في هذا اليوم من مواعظ وعبر ووقفات لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام، وكيف كانوا يؤدون عباداتهم في هذا اليوم. اليوم يدي الله عز وجل مفتوحة لقبول دعوانا جميعا، فادعوا بالسكينة وادعوا بالطمأنينة لكي تتسلل إلى أرواحكم. اتركوا قلق الغد، اتركوا قلق الغد وامسحوا حزن الأمس. الله عز وجل يسمعكم ويستجيب لكم ويرعاكم ويطمئن قلوبكم. تقبل الله منا منكم طاعاتكم ودعواتكم، وإلى أن نلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامج تطمن طبتم وطاب لقاؤكم.
1: في الختام لكم التحايا من أسرة البرنامج: الدكتور عبد الرحمن الظفيري، تطمن أخرجه لكم محمد المطبقي.

برنامج لبيك. برنامج لبيك برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت، يتحدث عن تلك الأيام العظيمة وهذه اللحظات الفاضلة التي نعيشها اليوم في أول أيام شهر الله ذي الحجة، الذي قد عظمه الله سبحانه وتعالى وأقسم به بقوله والفجر وليال عشر.

برنامج لبيك من إعداد وتقديم الدكتور يعقوب عبد الرزاق اللغاني، وقد شارك في التقديم الأستاذ عمر الفيتشاوي. برنامج لبيك من إخراج أحمد سعد الفضلي. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، أي هذه الأيام العظيمة العشر من ذي الحجة. وها نحن اليوم في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وغدا بإذن الله سيكون يوم عرفة، أحد الأيام العشر التي أقسم الله عز وجل فيها، نبه فيها على عظيم قدرها وعلو شأنها عند الله سبحانه وتعالى، كما قال: وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها عشر ذي الحجة، ويوم عرفة الذي سيكون بإذن الله هو يوم الغد، أعظم يوم عند الله سبحانه وتعالى. بل إن الله عز وجل بيّن في آيات مباركة أن أعظم أيام الحج هو يوم عرفة، اليوم الذي أتم الله عز وجل فيه الدين كما ذكر عمر، وأتم فيه النعمة. هذا اليوم أيضا أنزل الله عز وجل آية عظيمة اليهود حسدت المسلمين عليها. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتت اليهود إلى عمر وقالوا له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا أنزلت معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. وذكروا له هذه الآية، فانبرى لهم أمير المؤمنين رضي الله عنه وقال: قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة

يوم الجمعة. سبحان الله، إذن صيام يوم عرفة من أفضل الأعمال التي تؤدى في يوم الغد بإذن الله لغير الحاج. يمكن بكرة إن شاء الله راح نشوف الحجاج ينطلقون على صعيد عرفات، يدعون الله عز وجل، يدعونه بكل ما يريدون من خيري الدنيا والآخرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 من ذي الحجة ويحرص على صيامه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 8، يعني إذا الله عطاني عمر للسنة القادمة راح أصوم مع يوم بإذن الله. فهذا اليوم العظيم يسن فيه الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يمكن بعض الناس يستشكل يقول: شلون دعاء وهو ذكر؟ العلماء بيّنوا أن الدعاء 3 أنواع: منه ما هو ذكر، ومنها ما هو دعاء وطلب، ومنه ما هو مزج بين الطلب والذكر. فلذلك لو رفع الإنسان يديه وقال: لا إله إلا الله، هذا الدعاء العظيم، واستمر في طول يوم عرفة يمجد الله ويسبح الله سبحانه وتعالى ويعظمه ويهلله ويكبره، هذا يعتبر نوع من أنواع الدعاء لا يستهين فيه الإنسان أبد. أعظم من ذلك يا أيها المستمعون الكرام أن الله عز وجل سيعتق يوم الغد أكثر يوم يعتق الله فيه الناس من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، بل إن الله سبحانه وتعالى يباهي أهل السماء بأهل عرفات. شوف، يباهيهم، يعني يبين فضلهم ومكانهم عنده سبحانه وتعالى. فلذلك هي فرصة، هي فرصة لمن لم يتيسر له الذهاب إلى الحج أن ينطلق بهذا البرنامج العظيم المبارك. يبدأ باليوم هذا صائما، ينطلق بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، يكثر من قراءة القرآن الكريم، يكثر من التكبير، يكثر من الذكر، يدعو الله عز وجل أن يجعله من العتقاء في هذا اليوم. لا تظن أن الفضل فقط حق الذين شهدوا المشعر الحرام ومكة المكرمة، لا، الفضل عظيم، الله فضله واسع جدا سبحانه وتعالى، سيعطيك ويعطيك ويعطيك إلى أن يرضيك سبحانه وتعالى. فلذلك ادعو الله عز وجل في هذا اليوم، انشغل بالذكر، إن كان لك باب تستطيع أن تتصدق فيه فتصدق. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأما في وقوفك يوم عرفة فإن الله يهبط إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة فيقول سبحانه وتعالى: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي فلو كانت ذنوبهم عدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. شوف الفضل العظيم، حتى اللي عنده حاجة جماعة خلي وصيه، لا تنسانا بالدعاء، خلي وصيه يقول له: لا تنسى الكويت وأهل الكويت من الدعاء، لا تنسون أمراءنا وحكامنا من الدعاء، نسأل الله أن يحفظهم، يبارك فيهم، ينزل عليهم الخير، يسددهم، يوفقهم لما يحب ويرضى. فهذا يوم عظيم وموطن مبارك، الله جل جلاله ينزل نزول يليق بجلال قدره وعظيم سلطانه إلى موقف عرفة ويباهي بهل الفقراء المساكين، يباهي الملائكة الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى. فهذه فرصة عظيمة، والله فرصة لا تقدر بثمن أبدا. هذا الفضل الذي اصطفاه الله عز وجل لنا جميعا، سواء كنا احنا قاعدين في الكويت وما يسر الله لنا الحج، أو أخواننا وخواتنا اللي راحوا الحج، نوصيهم بالدعاء، نوصيهم بالذكر، نوصيهم بالتهليل والتحميد، لأنهم في موطن مبارك وفي فضل عظيم وفي أجر وثواب جزيل من الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فسيكون بعد صيامك إن شاء الله وبعد ما نخلص يوم النحر هو أيام عيد، فلذلك نفرح في هذا العيد ولكن نعمل قبل هذا العيد، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن عتقهم الله من النار

0: ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا وإياكم ممن يباهي الله عز وجل فيهم الملائكة ويحقق لنا ما نريد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: المقصود في الأيام المعلومات هي أيام العشر. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. قال البخاري رحمه الله تعالى: وكان ابن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه يخرجان إلى السوق في أيام العشر ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. في هذه الآية وفي هذا الحديث بيان فضل التكبير والذكر في عشر ذي الحجة. وقال الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وقال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، في رواية وذكر لله. وعن عبيد بن عمير قال: أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، فيسمعه أهل السوق فيكبرون، حتى ترتج منى تكبيرا. أيضا في هذه الآيات وفي هذا الحديث والأثر بيان فضل التكبير والذكر في أيام التشريق، وهي أيام ثاني يوم من أيام العيد، وثالث يوم ورابع يوم من أيام العيد، التي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: قدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر. وعن الأسود أحد التابعين قال: كان عبد الله يعني ابن مسعود يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، يعني إلى آخر أيام النحر، وقت آخر تكبير وقت صلاة العصر من ثالث أيام التشريق، يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وعن عبيد بن عمير عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يكبر من صلاة الغداء أي صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر يوم العيد إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فأما علي رضي الله عنه فكان يكبر من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، وهي الرواية التي صححها الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنه من صبح يوم عرفة، يعني يبدأ وقت التكبير المقيد بعد الصلوات إلى آخر أيام منى

0: في آخر الوقت وهو وقت العصر، خرجه ابن المنذر وغيره والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم لمرضاته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
1: كنتم مع برنامج لبيك. برنامج لبيك من إعداد وتقديم الدكتور يعقوب عبد الرزاق اللغاني، وشارك في التقديم الأستاذ عمر الفيلتشاوي. برنامج لبيك من إخراج أحمد سعد الفضلي.

الأيام العشر هي أيام معظمة في شريعتنا الإسلامية. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وفي العشر الأوائل يوم صيامه أرجى الأيام وأفضلها مع صيام الفريضة. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. فهذه الأيام العشر هي أيام عبادة وطاعة. فعن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول 2 من الشهر والخميس.

0: لك.
1: برنامج يوم عرفة من إعداد وتقديم محمد مزيد، تنفيذ نورة العيسى. برنامج يوم عرفة، إخراج سعود الحربي.

0: الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الخاصة في يوم عرفة.

0: باسمكم مستمعينا الكرام نرحب بضيف حلقتنا اليوم ضيف الحضور الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف وأستاذ العقيدة الشيخ الأستاذ محمد عطالله الهاجري. شيخ محمد حياك الله ويانا في إذاعة دولة الكويت.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم والسلام تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
0: حياك الله والساعة المباركة وسعداء في تلبيتك للدعوة للحضور اليوم لتسجيل هذه الحلقة حول هذا اليوم المبارك وهذا اليوم الخاص. بداية ودنا نعرف يعني عن يوم عرفة، أهمية هذا اليوم، ما هي أهم المناسك التي يجب أن يتبعها الرجل المسلم في هذا اليوم؟
1: نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فمن نعمة الله

0: عز وجل علينا ورحمته بلوغ يوم عرفة، اليوم العظيم، اليوم الذي أقسم الله عز وجل فيه فقال وشاهد ومشهود، أي يوم الجمعة ويوم عرفة، وكذلك بلوغ هذه الليالي المباركة التي أقسم الله عز وجل بها في قوله والفجر وليال عشر. جمهور المفسرين وأكثرهم ابن عباس وغيرهم قالوا المقصود بليال العشر العشر الأول من ذي الحجة، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال ما من أيام العمل الصالح حب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، أي أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي لفظ قال فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. والله سبحانه وتعالى قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أي أيام العشر الأول من ذي الحجة، وقال واذكر الله في أيام معدودات، أي أيام التشريق. لذلك يشرع في هذه الأيام تكبير الله عز وجل، التكبير المطلق عموما من دخول ذي الحجة أي العشر الأول، والتكبير المقيد أدبار الصلوات الذي يبدأ بعد فجر يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق، أي متعلق بأدبار الصلوات، يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد، والفضائل الكثيرة. لذلك من تمييز هذا العشر كما قال ابن رجب رحمه الله عز وجل لاجتماع أمهات العبادات في هذه العشر، وأعظم ذلك يجتمع في هذه العشر الحج، حج بيت الله الحرام الذي قال الله عز وجل فيه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله، ركن من أركان الإسلام، كما في حديث عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة الله الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. لذلك نقول هناك مقارنات كثيرة بين الذي حج وبين الذي لا حج. بعض الناس قد يقول والله فاتن الحج، والله خلاص أنا حرمت الخير. نقول لا، ليست العبرة في الذي حج والذي لم يحج، العبرة بتفاضل الأعمال وكذلك القلوب قبل ذلك. لذلك كما أن الحجاج عندهم مناسك كثيرة في الحج وعبادات جليلة وكذلك خيرات، كذلك لغير الحاج، غير الحاج شرع له صيام يوم عرفة، كما حديث أبي قتادة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صوم يوم عرفة احتسبوا على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها في صيام هذا اليوم العظيم، اليوم المشهود، اليوم الذي فيه الفضائل الكثيرة، اليوم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبيدا من النار من يوم عرفة، وأنه ليدنو سبحانه وتعالى ويباهي ملائكة أهل الموقف في عرفات. قال انظر عبادي أتوني شعثا غبرا ماذا إلا أنك تظن أنك سوف ترد في هذا اليوم، أنك سوف تحرم في هذا اليوم. لذلك قلنا كان السلف يؤكدون في فضل هذا اليوم بالإضافة إلى الصيام كما هو ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك العبادات الأخرى من التكبير من التهليل، من الحديث العظيم الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يكثر العبد ويشرع له بالكثار من هذا التهليل العظيم ويعطل لسانه بذكر الله عز وجل. لذلك نصائح في يوم عرفة: استغل كل لحظات هذا اليوم فيما يقربك الله عز وجل. تنام مبكرا، تصحى تصلي الفجر، صلاة الفجر تبدأها في صلاة الفجر سنة الفجر ثم صلاة الفجر، وكذلك في الأذكار إلى شروق الشمس تكثر من التكبير من التهليل من التحميد من التسبيح، أيضا من قراءة وردك من القرآن من الاستغفار، كذلك تتفرغ في الدعاء من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.
1: إيش معنى هذا الوقت؟
0: هذا الوقت أن هذا اليوم تسكن فيه العفرات عبرات، هذا اليوم الذي ينزل الله في عشية يوم عرفة، ليس خاص الحجاج. بعض الناس يظن أن يوم عرفة خاص الحجاج، نقول لا، يوم عرفة للكل.
1: الله.
0: يوم عرفة للمقبولين، والمقبول قد يكون حاج وغير الحاج، قد يحج العبد ليس مقبول، وقد لا يحج الإنسان وكان ناوي الحج فيكتبه الله عز وجل في عداد الذين حجوا بيت الله الحرام
1: الله.
0: ومن المقبولين. هذا فقه يجب أن يعرف. بعض الناس يظن أن اللي حج أفضل من اللي لم يحج، الذي اعتكف في العشر الأخير من رمضان أفضل من اللي معتكف. نقول لا، العبرة فيما تفاضل القلوب أول شيء، واستغلال كل لحظات هذا اليوم. قد إنسان يضيع وقته في الحج في قيل وقال، وقد يضيع وقته بعض الأمور وينشغل عن يوم عرفة، وتجد بعض الناس لم يحج لكن يستغل كل لحظات ودقائق هذا اليوم الاستغلال الأمثل فيما يقربه الله سبحانه وتعالى. نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عرفة، تخيل معنى كلمة جامعة، يقول الحج عرفة

0: أما غير الحاج نقول من رحمة الله عز وجل أن جعل أيضا مقارنات بين الحاج وغير الحاج. لذلك قبل دخول هلال الحجة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم عند مسلم قال: إذا رأيتم هلال الحجة وراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا ظفره، وفي لفظ بشري شيء. هذا سبحان الله مقارنة، كما أن الحاج يمسك عن بعض المحظورات من تقليم الأظافر وكذلك قص الشعر والأخذ من البشرة، كذلك المضحي يعوذه الله عز وجل بأن ينتهي عن مثل هذه الأمور إلى أن يضحي. كذلك من المقارنات أيضا الجميلة العجيبة أن الحاج عنده تلبية وغير الحاج يشتغل بالتكبير، فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد من بداية هذه الحجة إلى نهاية أيام التشريق. أيضا من المقارنات العجيبة والجميلة أن يوم عرفة يشرع غير الحاج الصيام، كما أن الحاج يتفرر الدعاء فغير الحاج يشرع له الصيام، بل يندب بل يستحب، بل قد يكون إنسان عليه قضاء من أيام. هذه من المسائل التي يجب أن يعرف. بعض الناس يقول والله أنا أكثر سؤال قد يأتي في هذه الأيام يقول علي قضاء دق مرض وعلي قضاء مثلا وأنا ما ودي أصوم يوم عرفة، هل يصوم؟ هل يجوز بنية واحدة؟ نقول لا، الأفضل بلا شك أن القضاء له نية لوحده. أما السنن فإنها النوايا فيها تتداخل، يجوز أن تصوم مثلا نية اثنين وخميس بيام بيض يوم عرفة عاشوراء يجوز، لكن الفرض نية واحدة، الفرض لابد من تبيت النية قبل الفجر. لكن النافلة نقول الأفضل إن كان لا يستوعب الوقت فإنه ينوي يوم عرفة لوحده ثم يأتي بالقضاء بعد ذلك، وإن كان يستوعب الوقت فيقضي ما عليه ثم يصوم عرفة بنية يوم عرفة، يوم عظيم طبعا بلا شك.
1: أن يكون يوم مخصص.
0: نعم بلا شك، حتى لو وافق يوم سبت لو وافق أي يوم، لو جمعة يجوز تخصيصه على الصحيح. نقول العلم أن يوم ميزه الله عز وجل واختاره الله عز وجل من بين هذه الأيام، تخيلنا أيام عظيمة عند الله يوم عرفة يوم النحر، يوم عرفة التاسع من ذي الحجة ويوم العيد الحج الأكبر، أعظم أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أيام العمل الصالح حب الله من هذه الأيام، ابن تيمية رحمه الله ذكر كلام جميل
1: الله
0: يعني جميل جدا، قال بالنسبة مقارنة بين العشر الأخير من رمضان أفضل أو العشر الأول من ذي الحجة، قال بالنسبة الأيام فالعشر الأول من ذي الحجة أفضل لما فيها من يوم عرفة، وبالنسبة لليالي فليالي العشر الأخير من رمضان أفضل لما فيها من ليلة القدر التي خير من ألف شهر. وذكر أحد السلف كلام جميل، قال لإن كانت ليلة القدر
1: مجهولة
0: غير معلومة
1: فعلا
0: الصحيحة تتنقل من أقوال العلم، لكن يوم عرفة معلوم ومشهود، ولئن كانت ليلة القدر تنزل الملائكة فيوم عرفة ينزل الله سبحانه وتعالى نزولا يليق به عز وجل.
1: كلام جميل، وأيضا يوم مميز، وذكرت بعض الشواهد وبعض أيضا الأحاديث المتعلقة في قدسية هذا اليوم وأهميته لدى المسلمين. وأيضا كثير من الناس الآن يسأل طيب إذا صمنا هذا اليوم وأدينا الفريضة على أكمل وجه، ما هي نوع الزيادات المطلوبة غير الذكر؟ يعني هل ممكن يستحب بعض الأعمال الصالحة اللي حضرتك أيضا توصي بها أن تكون أيضا أعمالها مضاعفة في هذا اليوم أو أيضا مستجابة؟
0: نعم، أعظم ذلك أعظم تلكم العبادات وأيضا الطاعات الصيام بلا شك. بعض الناس أيضا في مسألة الصيام بعض الناس قد يتحرجون، متصلون النساء يقولون شيخ والله أجلكم الله الدورة تتني شو نسوي؟ نقول لا، مو معنات أن حرمت الخير، نقول هذه رسالة أيضا للأخوات اللي أحبسهم العذر. نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما.
1: يعني
0: سبحان الله،
1: النية
0: يعني
1: بداية
0: النية، الله يكتب لك أجرك قبل المرض
1: حتى تعلم.
0: يكتب لك أجرك بحضرك مثل ما كنت بسفرك مثل ما كنت حاضر.
1: نعم.
0: لذلك هذا من رحمة الله عز وجل، نقول لا الله شرع عبادات، نقول أول عبادة الصيام، الذي لم يستطع الصيام والله إنسان مريض كبير حبسه عذر معين، نقول هناك عبادات أخرى، وهذا من رحمة الله عز وجل أنه نوع في العبادات، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريف العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. من رحمة الله عز وجل نوع في العبادة، لم يجعل العبادة في صنف معين. فنقول الموفق هو اللي يأخذ من كل بستان زهرة. لذلك تجد العبادات قولية مثل الذكر، عبادات بدنية مثل الصلاة، عبادات والله في عبادات مالية مثل الزكاة، عبادات مالية بدنية مثل الحج. نقول العبد ينوع في هذه العبادات. أعظم العبادات الصيام، كفر الذنوب سنتين. طبعا المقصود بالذنوب هنا الصغائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة وندم وإقلاع وتحلل من المظالم، كما قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. كذلك الذكر، الذكر طبعا وردت فيه نصوص فأكثروا فيه إنما التكبير والتهليل والتحميد، فيشرع في يوم عرفة أن يستغل كل لحظاته في التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح. وكذلك ما بينا خير الدعاء، دعاء يوم عرفة يستغل أيضا في الدعاء، يدعو الله عز وجل

0: يعني نوع بين الدعاء، بين الذكر، بين قراءة القرآن، بين الصدقة، بين الاستغفار، بين أيضا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، أيضا يظهر الفاقة لله عز وجل، ينطرح بين يديه سبحانه، يسجد لله عز وجل ويدعو في سجوده، كذلك قيام الليل قبل ذلك، يدعو الله عز وجل بيقين بإلحاح، كما بينا أن السلف كانوا يعني يؤجلون ويرجئون دعواتهم في هذا اليوم العظيم، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل يقول ما من يوم أكثر من يعتق الله عبد النار في هذا اليوم، وأنه يباهي بهم الملائكة سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى في هذا اليوم يستجيب الدعوات ويقيل العثرات، ولذلك هنا تسكب العبرات وتغشى هذا اليوم الرحمات والبركات الكثيرة. فنستغل كل لحظة من لحظات هذا اليوم، وأيضا بعد كل صلاة هناك تكبير مقيد بإدبار الصلوات، تقول الله أكبر الله أكبر الله الله الله أكبر الله أكبر الحمد. ما ينفع والله تشغل والله مسجل أو تسمع بقناة أو بيوتيوب، نقول لا، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، على بذكر الله تطمئن القلوب. بعض الناس عنده حاجات، بعض الناس يشكو من قلق واكتئاب واضطراب وتعب وقضايا مشاكل أسرية وزوجية، قضايا في الدوام، قضايا في المعاش، هم غم تفكير، نقول هذا اليوم فرصة عظيمة بأنك تظهر الله شكواك، تبث الله مناجاتك سبحانه وتعالى، تظهر فاقتك لله عز وجل. الله عز وجل يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله غني الحميد، تظهر الله عز وجل فقرك ومسكنتك، وأنك تريد من الله عز وجل العون، تريد من الله عز وجل أن ينشرح صدرك، يريد الله أن يسر أمرك، من الله يفتح على قلبك، ينور بصيرتك. نقول هذا اليوم فرصة عظيمة بأن تظهر ما عندك لله عز وجل سبحانه وتعالى.
1: جميل جدا هذا الحديث، وأيضا أعطيت خصوصية لهذا اليوم، ودائما الناس تسعى للخير، لذلك يعني يجب أن هناك من يكون مذكرا لهذا اليوم، وأيضا محددا في جانب تخصصي يتكلم عن فضل هذا اليوم. كثير من عوام الناس يعتقد إذا صام فهذا هو الأجر الوحيد، لكن الصيام مع العمل الصالح، مع يعني كثرة العبادات، مع أيضا خاصية هذا اليوم، إحنا قاعد نشوف برمضان مثلا إذا بنتكلم عن الصيام نشوف مثلا الناس لاقي في يوم مجتهد، يوم يعني يقل اجتهاده، لكن هذا يوم واحد ويوم معلوم، لذلك يجب أيضا الاجتهاد في هذا اليوم. ودنا أيضا نضيف بعض الأمور المتعلقة في أهمية هذا اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة

0: عدنا لكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، ولازال الحديث مستمرا مع ضيفنا ضيف الحضور الشيخ محمد عطالله الهاجري، أستاذ العقيدة والإمام والخطيب بوزارة الأوقاف. شيخ محمد، نرحب فيك مجددا.
1: حياكم الله وبارك الله فيك.
0: قبل فاصل أتكلم بعدة نقاط مهمة متعلقة في يوم عرفة، طبعا ما يتلي هذا اليوم، يعني اليوم هذا ينتهي إن شاء الله على خير بصيام وتعبد ومضاعفة الجهود، لكن بعد هذا اليوم شنو المطلوب من الرجل المسلم في هذا الأمر؟
1: نعم، هذه أول شيء رسائل إلى بعض الذين يفرطون ويحرمون نفسهم الخير في هذا اليوم بعدة أمور. الأمر الأول، بعض الناس يعني يتسحر ويصلي الفجر، هذا أمر طيب، بعضهم ينام ويقضي يومه في المنام. أول شيء هذا فرط نفسه وحرم نفسه من الخير العظيم في هذا اليوم واستغلاله. كذلك يؤدي نومه هذا اللي زاد قد يؤدي لتفريطه في صلاة العيد وكذلك زيارات وصلة الرحم تكون في العيد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بعض الناس ينشغل في هذا اليوم برسائل التهنية بالواتسابات والله سنابات وهذا هنأني ورسائل جماعية ويرد على هذا ويرد هذا ويشغل نفسه في هذا اليوم في أمور قد تؤجل، قد يعني يجوز لك أنك بل هو
0: الرد متأخرا،

0: تأخرها.
1: نعم.
0: بعض الناس يتبادل رسائل في العيد، تو الناس أنت عندك يوم عظيم، خلي أنت اليوم هذا لا تأخر، لأن نصيحتي للأخوة والأخوات أن يستغلوا كل لحظات هذا اليوم بما يقربهم الله سبحانه وتعالى. أنتم في يوم عظيم جليل، ليس اليوم هو يوم عادي، يوم كغيره كما ذكرت، قد يوافق ليلة القدر في العشر الآخر، قد ما توافق ليلة القدر، نقول قد أنك والله جازف أنك تطوف ما تطوف، لكن هذا يوم معلوم.
1: نعم.
0: مشهود عند الله عز وجل، يوم على كل البلدان، ليس هو يوم الله ليس بعينه، وإنما هو مقصود بعينه وبذاته. فنستغل كل لحظة من لحظات هذا اليوم المبارك، وكذلك لا نفرط به لحظة، لا نفرط بقيل وقال ولا مشاهد تليفون والواتسابات، ويضيع وقتك، وممكن أنك تأجل بعض الأمور التي لا يضر التأجيل. كذلك بعد هذا اليوم هناك والله يوم عظيم، يوم الحج الأكبر، يوم النحر، يوم الأضحى المبارك، لذلك يشرع عبادات كثيرة جدا في هذا اليوم. هناك والله عبادات ومستحبات في يوم العيد، هناك أيضا عبادة الأضحية وشعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا المسلمين، والله عز وجل يقول فصلي ربك وانحر. فهناك الأضحية وهي شعيرة عظيمة من شعائر إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم. فالأضحية شعيرة من شعائر الله عز وجل، يجب عند قول بعض العلم وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية ورواية أحمد وقول بعض المالكية أنه واجب الذي عنده استطاع أن يضحي، وقول جمهور العلماء أنها مستحبة، بل إن الإمام أحمد رحمه الله عز وجل استحب أن يتدين الشخص ويتسلف إذا لم يكن عنده مبلغ كي يضحي، لأن هذا عبادة تفوت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين أضحي له ولأهل بيتي وأضحي عن أمتي. بعض الناس يسأل مسائل في هذه الأضحية، يقول لك والله الأضحية لي متعلقة في اليوم الأول، نقول له بعض الناس قد يشق على نفسه في اليوم الأول في الأضحية، نقول
1: يعني يعتبرها مثل زكاة الفطر مثلا إذا فات وقتها خلاص
0: يظن كذا. نعم. لكن الأضحية هي تبدأ من بعد صلاة العيد إلى ثلاث أيام بعدها، يعني أربع أيام
1: ما شاء الله.
0: النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله سبحانه وتعالى. الله. اللي ما يستطيع يضحي اليوم الأول، اليوم الثاني، الثالث، الرابع، حتى الذي بعض الناس يقول والله فاتني، والله ما نويت أني أضحي بهلاد الحجة ودخل العيد وما يجوز لك أن تضحي وتحسب لك أضحية أيضا حتى في اليوم الثالث والثالث والرابع. لو
1: طيب إذا شخص مثلا ما نوى هذا الأمر وتعلم أنه مثلا يجب مثلا لا يقلم الأظافر ولا يقص الشعر، نوى في اليوم الثاني مثلا،
0: ما يضر أبدا، ما يضر.
1: هذه
0: ليس لها علاقة بصحة الأضحية الأمور هذه، ليس، إنما هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن مثلا تترك كذا كذا، لكن واحد ما نوى إلا بعد والله عيد الأضحى، ثاني عيد، ثالث عيد، رابع، ما في إشكال. هذا من بعض الناس يجهل بعض الأمور. كذلك الأضحية، لا شك أن الأضحية شعيرة عظيمة من شعر الله عز وجل، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كما قال الله عز وجل في سورة الحج، قال لن ينال الله دماؤها ولا ينال لحومها دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
1: الله.
0: يعني التقوى أنك تتقي الله. بعض الناس يحدث يقول أضحية شريتها في كذا أو مبالغ فيها، نقول الأصل في الأضحية عبادة عظيمة شعيرة جليلة.
1: طيب
0: الأصل،
1: اسمح لي أن استوقفك يمكن شيخ محمد عند هذه النقطة. البعض مثلا أيضا يخلط في بعض الأمور، مثلا لو قلنا العقيقة مثلا ورد فيها كلام أن مثلا ثلثها للبيت وثلثها أيضا وليمة أيضا كهدية. طيب بالنسبة للأضحية هل كلها سبيل أو كلها صدقة ولا أيضا لها أحكام أخرى أو مستحبات أخرى؟
0: الأضحية شروطها مثل شروط العقيقة، الأضحية تكون فوق من طبعا من بهيمة الأنعام، من الضأن 6 أشهر، ومن المعز سنة، ومن البقر 2 سنين، ومن الإبل 5 سنوات. المعزة والضأن يكون عن شخص واحد، أما البقر والإبل قد يجوز يشترك فيها 7.
1: نعم. إحنا دارج محليا في الكويت الأغنام
0: ما في مشكلة يشترك فيها واحد والله ينوي عن بيته، إن كان والله بيتهم واحد، ليس كل واحد له شقة مستقلة ومطبخ، إن كان والله كل واحد عنده بيت وعنده كل واحد
1: يعني رب الأسرة عن أبنائه وعن
0: نعم أبلاد. وينوي يقول له سوف أضحي عنكم والأفضل يأتي بها وأمامهم بسم الله اللهم هذا منك وإليك، هذا أضحي عني وأنا بيتي. ولذلك الجهر في النية في الأضحية ليس من البدع، الجهر بالنية عموما من البدع، إلا في حالتين، في حالة الأضحية وكذلك في حالة الهدي نفسه، العقيقة والهدي، أنك تجهر في ذلك، وأيضا في حالة الإحرام تقول اللهم حج اللهم عمرة، هذه الحالتين يجوز فيها الجهر في النية وليس من البدع. التثليث وارد عن السلف أنهم كانوا ثلث يطعمون وثلث يهدون وثلث يأكلون، والله عز وجل فكلوا منها وأطعموا القانع المتر وكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بعض الناس قد يأكل منها كلها، نقول الأفضل أن يكون فيها حظ الفقراء، فيها توزيع فيها إهداء تحادوا تحابوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك معرفة الضوابط فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجزى في الأضاحي، منها العوراء بين عورها

0: وكذلك المريضة والهزيلة والعرجاء التي لا تنقي، العيوب الخلقية المترتبة على انقاص من قدر الذبيحة. بعض الناس ما يهتم يشتري أي شيء بدون أن يشوف، وبعض الناس ما يعرف بعض الأحكام قد يذبحها قبل صلاة العيد. نقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم صدقة من الصدقات، يا لابد أن تكون بعد الأضحية، لذلك
1: يعني بعد شروق الشمس
0: بعد صلاة العيد يبدأ وقتها. كذلك إظهار الفرح في هذا اليوم، إظهار الزينة في هذا اليوم، صلة الرحم. بعض الناس قد يأخذ هذا اليوم ما هو فرح، نقول لا، من السنة التوسع الأبناء، من السنة صلة الرحم، التهادي، من السنة والله الزيارات والزوارات، وكذلك من السنة أنك والله تذهب من طريق وتأتي من طريق في الصلاة في المصلى مستحب.
1: والله أنا أمانة شيخ، يعني أنا مرة جربت هذه الطريقة، يعني قلت هذا الحديث أكيد له يعني مقاصد أخرى، في مرة مرات غيرت يعني الدرب اللي كنت أمشي فيه، فتلاقي عزموني على دوانية
0: وقعت
1: على
0: أساس وقعت معهم
1: وخذنا أخبار ثانية وخذنا
0: كذلك الاغتسال، كذلك التطيب، التعطر، لبس أفضل الثياب، كل هذه إظهار الفرح. الله عز وجل بينها
1: وأكد عليها.
0: نعم، قال يا الناس قد جاءتكم وعظة من ربكم وشفاء في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير من يجمعون. يستحب أيضا التكبير، لذلك ابن عمر وهيرة رضي الله عنهم كان يخرجان للسوق فيكبران، فكبر الناس بتكبيرهم، ليس التكبير اللي هو الجماعي من البدء، لكن يذكرون الناس بالتكبير. بعض الناس قد يأتي يوم العيد وينسى التكبير، نقول لا، التكبير مشروع، يعني مشروع في أدبار الصلوات في يوم عرفة والحج ويوم الحج الأكبر يوم النحر وثلاثة أيام بعده. لا تفرط في هذه الأمور المستحبة. كذلك لا يشرع الصيام في أيام التشريق، حتى يوم البيض اللي يعد من أيام البيض يوم 13 لا يجوز الصيام إلا للحاج المتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي، كما قال الله عز وجل ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فيوسع على أبنائه صلة الرحم، كذلك الأضاحي وتوزيعها وتفقد الفقراء والمحتاجين، وكذلك الهدية بين تهدي غيرك، جيرانك، من تعرف، أصدقائك، كل واحد يتهادى، هذه لها أثر القلوب. وكذلك استغلال هذه هذه الأيام المباركة في صلح ذات البين، تعرف والله في خصومات بينك وبين جيرانك، بين أهلك، إخوان مع بعض. النبي الله عز وجل يقول فاتقوا الله وصلح ذات بينكم، والنبي صلى الله عليه وسلم وصانا بالصلح، والله عز وجل يقول الصلح خير. نقول من أعظم ما تستغل هذه الأيام في الإصلاح، تسعى في والله سمعت إن زوج وزوجته والله بينهم والله حالة نفرة، بينهم نزغات شيطان، تدعو إلى الصلح، والله قبيلة وقبيلة، أهل بيت، أخو وأخو، عشان والله أمور دنيوية والأموال والفرصة. الناس قلوبها ترى مقبلة، الناس فيها خير الله. لكن كيف تدعوهم بالأسلوب الأمثل، باللطافة، بالرفق، باللين، بالإحسان،
1: بالظروف، بالدعوة،
0: بالاختيار لكل مقام. نعم. مقال لا شك إن لذلك أنا أقول لك من أعظم الأمور تستغل في هذه الأيام الإصلاح كثر ما تستطيع.
1: الله.
0: التناصح، والله كل واحد ينصح الثاني، والنبي صلى الله عليه وسلم نصيحة. كذلك إظهار حقوق المسلم والله في مريض تعود، جنازة تبعها، صلة الرحم، جيرانك، تتفقد المحتاجين، كل هذه أمور مستحبة في هذا اليوم.
1: كلام جميل جدا، وأيضا ما بقى من وقت البرنامج إلا أقل القليل، تقريبا دقيقتين ونختم، لكن أيضا ودنا بعض التوجيهات والإرشادات المتعلقة أيضا في يوم عرفة كذلك يوم العيد.
0: نعم، بلا شك أن التوجيهات والنصائح أنا أدعو إلى في استغلال هذا اليوم بتطهير القلب. من الأمور تحجب، الأمور تحجب الدعوات، تحجب البركات، الأرزاق، أمراض القلوب. الله عز وجل قال في آيات عظيمة بينة، قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وقال ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، طهر قلبك من أمراضه، من أدرانه، من أخباثه، من نجاساته. لماذا الحقد والحسد والبغضاء والضغينة وكذلك التعالي الخلق والتكبر والتحاسد؟ نقول طهر قلبك من أجل سلامة قلبك، من أجل أن تعجل من نعيم الجنة كما لين الله عز وجل في القرآن ونزعنا ما في صدورهم من غل. كذلك تخشع في صلاتك، تنام مرتاح، تسعد في عباداتك، قلبك ما يكون والله مشغول. بعض الناس اللي ابتلاها الله في بعض هذه الأمراض يكون قلبه مشغول في غيره، ماذا اكتسب، وين راح، وين جاء فلانة، وين راحت، وين جاءت، شنو اشترت، شنو. نقول طهر قلبك من هذه الأمراض وتوب إلى الله عز وجل. فمن أعظم الدروس المستفادة في هذا اليوم في يوم عرفة وغيره أنك تأتي في العيد وأنت قلبك سليم، وكذلك تائب الله عز وجل، مقلع من الذنوب والمعاصي، تندم على ما فات وتعزم على عدم العود والرجوع، والله عز وجل يحب التائبين ويحب المتطهرين سبحانه وتعالى.
1: أستاذ العقيدة والإمام والخطيب في وزارة الأوقاف الشيخ محمد عطلة الهاجري، شكرا لك على هذا النصح والإرشاد المنبثق من إنسان ذو خبرة، واستفدنا أيضا بهذا الوقت القصير والقليل لكن قلت فيه الكلام الكبير والكثير اللي يهم هذه الأيام، ونقول لك العام وانتم بخير، وإن شاء الله بإذن الله سيكون لنا أيضا حديث وتتمة حول هذه الأيام المباركة، فشكرا لك.
0: جزاكم الله خير، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العام.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله.

0: كنتم مع برنامج يوم عرفة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج:
1: محمد مزيد،
0: نور العيسى. برنامج يوم عرفة للمخرج سعود الحربي.

0: إذاعة دولة الكويت منذ عقود ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت.
1: هنا الكويت،
0: صوت يعبر عن وطن.
2: قديما جئت باليمان يا مان يا مان،
0: ويحمل هوية الشعب.
3: أو يا
0: إذاعة دولة الكويت الأثير.
4: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. بدء توافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم. رغم الضربات الأمريكية، وزير الخارجية الأمريكي يقول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام، ويشدد على أن مضيق هرمز سيعاد فتحه بطريقة أو بأخرى. الرئيس الأمريكي يخير إيران بين تسليم اليورانيوم المخصب فورا أو تدميره بمكانه أو في أي مكان آخر. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على مناطق عدة جنوبي لبنان. الولايات المتحدة تؤكد أنها لا تزال مستعدة للوساطة بين روسيا وأوكرانيا رغم الهجوم الروسي الكبير على العاصمة الأوكرانية. روسيا تقاضي الاتحاد الأوروبي مجددا بشأن الأصول المجمدة. وزير الخارجية الأمريكي يعلن إطلاق آلية رباعية لمراقبة الملاحة في المحيطين الهندي والهادئ. كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد باتجاه البحر الأصفر. بعد أيام من حل الحكومة، رئيس السنغال يعين الاقتصادي أحمد الأمين لو رئيسا للوزراء. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار والرياح شمالية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد الساعة 7:56 دقيقة مساء. أدنى مستوى للجزر الساعة 3:09 عصرا. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت 40 درجة، للويصيب 39، الوفرة 42 درجة. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت 28 درجة، للويصيب 27، الوفرة 26 درجة. موعد غروب الشمس الساعة 6:39 دقيقة. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية أينما كنتم عبر أثير إذاعة دولة الكويت في هذا اليوم الأغر. نسأل المولى عز وجل أن يلاقي هذا اليوم القبول بحول الله وقوته، ونسأل المولى عز وجل أن يحفظ كل أوطان هذه الدنيا من كل شر ومكروه، وشعوبها أيضا والقاطنين على أراضيها الطيبة. معكم نتواصل على الخير والمحبة عبر موجات إذاعة دولة الكويت، ومرحب.

0: حياكم الله متابعينا معنا في هذا اليوم المبارك، يوم عرفة، من أعظم أيام السنة عند المسلمين على الإطلاق. يوم مبارك، وخص هذا اليوم بالكثير من الفضائل، حتى زاد فضل هذا اليوم عن سائر الأيام في العام، مهما بلغت تلك الأيام من الفضل والبركة. أسعد الله أوقاتكم وزادكم الله بركة في إيمانكم وأوطانكم ودينكم ومسعاكم، كل عام وأنتم بخير.
1: يعدون للطاعة التالية، فيا مالك الكون.
2: يوم عرفة من أعظم أيام الله، وأجلها تسكن في القلوب وترتفع فيها الأكف بالدعاء والرجاء، فهو يوم الرحمة والعتق والغفران. يقف فيه الحجاج على صعيد عرفات متجردين من زينة الدنيا، مقبلين على الله سبحانه وتعالى بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، وأن يجمعنا بأجرهم وثوابهم يا رب العالمين. نسعد بهذا التواصل الممتد معكم اليوم حتى لحظات النقل إلى صعيد عرفة، وإلى أيضا كل المناسك التي سوف تقام في هذا اليوم الأغر. لكم التحية من فريق العمل في مراحب من الإعداد، هاني المخيال ومحمد شافي الإسبيحي.
1: فمن علينا بعفو جزاء نعيم.
0: في هذا اليوم المبارك أكثر من التهليل والتسبيح والاستغفار لرب العالمين. في هذا اليوم المبارك يؤدي حجاج بيت الله الحرام أحد أهم مناسك الحج، وهو الوقوف بعرفة. صباح جميل لكم، وهذه تحيات التقديم يوسف جوهر وطلال الماجد.
1: وعينا مطهرة آنية وجنة.
2: إذن تحية أيضا صباحية جميلة في هذا اليوم الرائع والجميل اللي نلتمس فيه فضل الله سبحانه وتعالى من التنسيق والمتابعة. تحييكم غزلان الخلفان.
1: بعفو جزا نعيم قطوفات.
0: تمنيات كبرى من القلب، من أنفال العياف، من الهندسة الإذاعية، لكم بدوام الصحة والعافية والتنفيذ لسارة الفرج.
1: أيامنا الخالية وجنات عدن وظل ظليل.
2: فضل يوم عرفة ليس فقط للحجاج، بل هو فرصة لكل مسلم أن يجدد فيها قربة من الله بالصيام والدعاء والذكر والعمل الصالح. فرب دعوة صادقة في هذا اليوم تفتح أبواب الخير والسعادة والسكينة علينا. فلهذا اليوم فضل عظيم، فيه ترفع الدرجات وتكفر السيئات، وتقرب فيه القلوب من رب الأرض والسماوات. أوقات طيبة نتمناها لكم بصحبة مراحب عرفة والمخرج عبد الوهاب الصلاحات.

0: لدرى الملك لا نريد لبيك الله.
1: فضائل يوم عرفة.

0: في يوم عرفة نزل قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وثانيا الفضيلة الثانية أن يوم عرفة يوم أقسم الله به، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود في قوله تعالى: وشاهد ومشهود. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وثالثا من أكثر الأيام التي يعتق الله فيها عباده من النار، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. ورابع الفضائل أن يوم عرفة صيامه لغير الحاج يكفر ذنوب سنتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. وخامس الفضائل إن يوم عرفة يوم يغيظ الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذلك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أري يوم بدر. وسادسا يوم الدعاء. إن يوم عرفة يوم يرجى إجابة الدعاء فيه، وهذا أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
1: معكم نتواصل في هذا اليوم الطيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول والسداد لحجاج بيت الله الحرام، ونجدد أيضا من خلال كلماتنا كل الشكر والتقدير والمحبة والإخاء لأحبابنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبا، على كل ما يبذل في سبيل ضيوف الرحمن. الله يحفظهم إن شاء الله ويردهم بالسلامة، مغفورة ذنوبهم ومقبولة حجتهم بإذن الله جل في علاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه الأرض الطيبة، أرض الحرمين، من كل شر ومكروه.
2: يعني فيديوهات جميلة جدا أخو يوسف نشوفها في المشاعر المقدسة، سهولة كبيرة أيضا ينعم بها الحجاج. أكثر من تصوير شفناه من خلال الحملات الكويتية هذا العام، تبارك الله، يعني شايلين الحجاج على كفوف الراحة من ناحية التنقلات، من ناحية النظافة العامة، من ناحية المساكن، يعني حتى الابتكارات الجديدة. أنا شفت أكثر من أريكة أو قنفة مثل ما يسمونها بالكويتي، فجأة تحول كرسي، فجأة تحول سرير، فجأة تحول مكتب. فمثل هذه الأمور لموضوعة لراحة الحجاج في القاعات الخاصة لهم والاستراحات الخاصة، خصوصا في منى والمزدلفة، أيضا قاعات كبرى يعني نصبت وفيها كل يعني أشياء الراحة، حتى الممرات شفتها مكيفة الخارجية يعني باتجاه قاعات الطعام أو باتجاه أجلكم الله دورات المياه، كلها بالتكييف المركزي. فهذه نعمة يمكن اللي حج زمان يعرف معنى ما أقول، يعني من معاناة كانت يمكن سابقة في السنوات الماضية، الآن سنة بعد سنة قطار المشاعر أيضا دخل على الخط وغيره من الأمور الخاصة بالرحلة. يعني أنا شفت حتى فيديوهات يوسف مع جنطة الحملة اللي يعطونك إياها، معاها الجمار اللي راح يرميها، معاها سجادة الصلاة، معاها مروحة مركزية، معاها كل ما يحتاجه الحاج، يعني خلاص لا يشتري ولا يروح ولا يرد، كل ما تحتاجه ستجده في مكانك معزز ومكرم مثل ما يقولوا.
1: نعم، إذن هذه التقنيات وهذه الأمور الخاصة بالحج وتسهيل مناسك الحج، يعني نحمد الله سبحانه وتعالى عليها. وبالفعل طلال، يعني مثل ما تفضلت وقلت في السابق، كان في صعوبة كبيرة جدا في أداء هذه المناسك، ولكن اليوم في ظل هذه التقنيات الحداثة اللي نعيشها، وأيضا يعني ما تقدم المملكة العربية السعودية الشقيقة لحجاج بيت الله الحرام، أصبحت الأمور سهلة جدا مما كانت عليه في السابق.
2: نعم، صحيا أيضا أبائنا أمهاتنا هم في أمان كبير، كانوا وما زالوا، لكن هذا العام أيضا مع الباركودات خصوصا بالسنوات الأخيرة وتوصيل خدمة توصيل الدواء عن طريق الدرون، هذه بروحها عجبة العجاب مثل ما يقولون. شكرا لأهلنا وأحبابنا بالمملكة العربية السعودية على الرعاية الصحية السريعة الطائرة من أجل إيصالها للحاج أينما كان.

0: إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، مرحب معكم اليوم نعيش جمال يوم عرفة، يوم تلتقي القلوب على الدعاء والرجاء، فيدعو الإنسان لنفسه ولوالديه ولمن يحب، وكأن الأرواح في هذا اليوم تبحث عن السلام والسكينة والقرب من الرحمن المنان. فطوبى لمن عمر يومه بالذكر والدعاء وأحيا ساعاته بالإيمان والرجاء، فعسى أن تكون فيها دعوة لا ترد ورحمة تمحو التعب والعناء. يسعدنا في هذه اللحظة أن ينضم لنا في مراحب وعبر أثير إذاعة دولة الكويت أخونا الفاضل الدكتور علي محمد الكندري. نقول لك على الرحب والسعادة دكتورنا الغالي، والساعة المباركة اللي نسمع فيها صوتك في مثل هذا اليوم الفضيل والجميل، أستاذ الفقه المقارن وأستاذ الشريعة بجامعة الكويت. حيا الله دكتور علي.
1: الله يحييكم، والله أنا سعيد جدا يعني بهذه المداخلة.

0: هلا، وهذا اللقاء صراحة يوم عظيم، هذا اللي هو يوم عرفة. فيعني يكفي في عرفة أن يعني خلينا نقول عن خلينا نقول عن جبل عرفات. جبل عرفات رأوه جبل الرحمة،
1: نعم.
0: جبل الرحمة. يعني سيدنا آدم عليه السلام عندما عصى الله سبحانه وتعالى وأكل من شجرة وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل، ذهب على صعيد عرفة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تخيلوا يعني الكلمات اللي شلون يتوب سيدنا آدم عليه السلام. راح الله سبحانه وتعالى مرة يصعد على جبل عرفة ويتوب إلى الله عز وجل في هذه البقعة، نبدل الكرة الأرضية كلها جبل عرفة. يعني جماعة الله اختص هذه البقعة بهذه المكانة والمنزلة. يعني ترى جبل عرفة ما هو يعني الصخر ولا جرانيت
1: نعم
0: ولا
1: صحيح.
0: رخام ولا كذا، سبحان الله هي بقعة مباركة. الله بارك فيها، خلاها مباركة بإرادة الله عز وجل. ونحن يعني كحجاج مثلا عندنا، يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة. ترى اللي ما يوقف بعرفة ما له حج.
1: نعم
0: تخيلوا أننا أعظم ركن من أركان الحج الوقوف بعرفة. فتخيلوا يعني الحجاج يوم التروية اللي هو يوم اللي هو كان أمس، طبعا كانوا رايحين عند المشعر الحرام، ومن باكر اللي هو يعني اليوم يروحون وين؟ يروحون جبل عرفات، يروحون حق مكان، خلينا نقول مكان البكاء، مكان الأمنيات، مكان طلب مغفرة الذنوب، مكان طلب تحسين الأحوال، مكان طلب الرزق، مكان طلب مثلا خلينا نقول النجاح، اللي يبي السعادة، اللي يبي التوفيق، اللي يبي الولد، اللي يبي الإنجاب، اللي يبي المال، اللي يبي الدنيا واللي يبي الآخرة.
1: نعم أحسن
0: تخيلوا
1: دكتور علي. يعني أمانة أنت رسمت لنا لوحة جميلة فيما يخص رمزية وقدسية هذا الجبل في مشعر عرفات، يعني جبل عرفة أو جبل الرحمة مثل ما تفضلت وذكرت، هذا الجبل اللي يكون شرق مكة المكرمة، مكان عظيم أمانة. ولكن البعض يتساءل، خاصة يعني من الناس اللي ما يكونون على دين الإسلام، يقول لك الناس واقفة بثوب واحد، رداء واحد، لون واحد، والكل يعني في بكاء، رافع ايده، اكف الدعاء. يعني شنو اللي انتم قاعد تسوونه بالضبط؟ يعني هذا المنظر اشوفه من واحد اثنين ثلاثة، ولكن من ملايين البشر او مئات الالاف من البشر، يعني بالفعل يعني منظر تقشعر له الابدان. يعني ايش هاللوحة الرائعة الجميلة اللي ننتظرها من سنة الى سنة؟
0: يعني تخيل ان الحجاج كلهم، ما في يعني خلينا نقول الغني الفقير، الاسود الابيض الاحمر، يعني على اختلاف جنسياتهم، على اختلاف الوانهم، على كلهم يقفون في صعيد واحد بمكان، كلنا نتجمع في هالمكان. يعني الالاف المؤلفه من الحجاج يصل العدد الى يعني ملايين، لكن الكل تهفو نفسه إلى التوبة، إلى الرجاء، إلى الدعاء، يعني خاشع. يعني تخيل يعني احنا خلينا نقول أحلى ما في الحج عرفة. يعني صراحة أحلى منسك نتذكره وما نقدر ننساه ويأثر فينا صراحة له الوقوف بعرفة. سبحان الله، ما أدري شو يصير بالواحد، قلبه يعني يتحرك وقلبه ينبض وقلبه يخشع. سبحان الله، ما يعني وتأتيه السكينة والهدوء. ويا جماعة ليش يعني خلينا نقول احنا صراحة لازم نتكلم على يوم عرفة. ليش؟ لأن جماعة هذا من اليوم اللي ينزل فيه الرب جل جلاله، الله سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه، لكن الله في هذا اليوم ينزل من عرشه إلى الأرض، يعني إلى إلى إلى جبل يدنو من عرفات. الله سبحانه وتعالى جل جلاله ينزل إكراما للحجاج،

0: يقول أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي يرجون عطائي كذا. والله سبحانه وتعالى بهاليوم يبي يكرمنا ويبي يعطينا ويبي يمنحنا، ما يبرد واحد خايب، بيعطينا كل شيء نتمنى منه. يعني احنا منو اللي الله سبحانه وتعالى ينزل علشاننا؟ لكن سبحان الله كيف الله سبحانه وتعالى هو خالقنا وهو اللي أمرنا بالحج، وشلون هو ينزل وشلون هو يعني اللي يطلب منا ان نلجأ له وندعو له ونرفع الأكف. انت قاعد تتكلم الكريم اللي خزائنه ملأ، لو الله سبحانه وتعالى عطى حق كل واحد فلوس، تخيلوا كل الحجاج كل واحد يطلب ملايين، لو عطانا كل واحد فلوس وعطانا ملايين ورزقنا ملايين، ها ما نقص من ملك الله تعالى شيء.
1: نعم أحسن دكتور علي، يعني أيام الله كلها جميلة ورائعة وفيها ما فيها من الذكريات الطيبة من الأمور اللي يحاول الإنسان أن يتقرب بها إلى المولى عز وجل، ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا يعني منحنا أيام مثل ما نسميها اليوم بونص، يعني لنا عندك يوم الجمعة على سبيل المثال، عندك العشرة الأولى من ذي الحجة، ليلة القدر، العشر الأواخر، الأيام المباركة من شهر رمضان، الفطر، الأضحى، إلى جانب هذا يوم عرفة. فهذه الأيام شلون نستغلها اليوم؟ يعني هذا اليوم ما أعتقد أنه راح يتعوض بعد في حياتنا، يعني ياما وياما ننتظر هالأيام هذه توصلنا، فشنو أقدر أسوي بهاليوم دكتورنا الفاضل؟
0: نعم احنا الحاج عارف اللي يبي يسوي صراحة، الحاج يبي يشد حيله هناك بالدعاء وكذا.
1: نعم بنياله طبعا.
0: إذن احنا اللي بالديرة، احنا ما حجينا، نوين الحج وبخاطرنا نحج كما صارك، ان شاء الله نحج السنة الجاية او اللي عقبها يا رب الله يرزقنا معاكم الحج.
1: آمين.
0: فاحنا لازم نعيش دور يعني الحاج، يعني انا لو ما حجيت اقول شني انا حاج، فشلون اشارك الحاج في هذا المنسك العظيم، في هذا الركن العظيم. الله سبحانه وتعالى بالدعاء يعني أكون بوضع فيه خشوع وفيه خضوع لله رب العالمين، أرفع إيدي وأبتهل وأد يعني. طبعا أنتم عارفين الدعاء الله سبحانه ما يستجيب الدعاء من قلب غافل، يعني يكون قلبي حاضر، يعني حاضر وأنا الحين قاعد أحس أني أنا قريب من رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يعني نزل إلينا ليستجيب دعانا، بروح حق الله أنا، إذا الله نزل لي أنا تعالي بأني يا رب، أنا إليك، أنا أبيك، أنا أحتاجك، أنا اللي أتوسل لك يا رب، أخضع لك، تكفى رب أبيك تحقق لي أمنياتي، عطني اللي أبي يا رب، أبي صحة يا رب، تشافيني من أمراضي يا رب، أبي توفيق يا رب، أبي زوجة صالحة يا رب، أبي عيال بارين يا رب، أبي أهل طيبين، أبي جيران أسوياء، يعني لا تخلي شيء حتى العمل. أبي زملاء عمل طيبين زينين صالحين أعيش معاهم وأعمل معاهم وما ينقدون علي يوم، بالعكس نكون متحابين متعاونين. حتى يعني أنا قاعد أدري حق نفسي وأدري حق كل الناس اللي أنا قاعد أحتك فيهم وأشوفهم وأحبهم، أدعي لهم بالهداية والتوفيق وسلامة الصدر والراحة الطمأنينة والخير. يعني أنا حاب هذا الشيء لي لنفسي ولغيري، ماني بخيل بالدعاء أقول بس يا رب اغفر لي، لا اغفر لي أنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.
1: آمين.
0: الأحياء منهم الأموات، يعني ما أنسى حتى للأموات، في ناس كانوا معنا العام عايشين معنا وموجودين بالدنيا الحين توفاهم الله سبحانه وتعالى في عرفات اليوم، فأنا بعد هم أشركهم في الدعاء، أقول الله راحوا تحت الأرض في قبورهم، لكن ما ننساهم من الدعاء، أن الله يغفر لهم والله يوسع عليهم في قبورهم والله يخلي قبورهم رياض من الجنة. ويعني ما نقصر بالدعاء مع الأحياء مع الأموات، لا

0: انت ولا احد، مر على الليسته كلها. اي والله الجيران ترى، والله الكل محتاج. بعدين لا تنسى كل دعاء تدعي لي اخوك المسلم في ظهر الغيب، يقول لك الملك اللي على راسك ولك بمثل. يعني خلاص انت قاعد تدعي دعاء طيب حق اخوك المسلم، والملائكه يعني تقول لك مثل هالدعاء. لا، اذا دعيت له بالمغفره الله راح يقبل لك، دعيت له بالعفو الله راح يعفو عنك، دعيت له بالرزق الله راح يزيدك، دعيت له بالشفاء الله راح يشفيك، وهكذا. يعني ما نخلي شيء، ما نخلي شيء في قلوبنا ولا حاجة، كل شيء نسأل الله سبحانه وتعالى فيها. الله ترى الله سبحانه يحب بهالشكل، يحب هذا الشيء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الله سبحانه يعني الناس ما يحبون اللي يسألهم، البشر ما يحبون واحد يقول لهم عطنا نبي منك عطنا كذا، إلا رب العالمين يستانس والله سبحانه يفرح فينا إذا طلبنا منه. شوف الناس يتذمرون من السؤال، والله سبحانه وتعالى يحب السؤال، لأن الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، أحلى شيء الدعاء، أعظم عبادة الدعاء، وهي فعلا يعني الصلة القوية بين العبد وبين ربه. يا جماعة أنا الحين قاعد أدعو الله سبحانه وتعالى، أدري أني قاعد أدعو الكريم، وأدري أن الله راح يستجيب لي، والله أدري أن الله ما راح يخيب ظني، وراح يعطيني اللي أبيه. فأتمنى، فأنا يعني أرجوه على مثل ما نقول إحنا اليوم يوم الجائزة الكبرى، اليوم يوم الرحمة، اليوم يوم المغفرة، يوم الأمنيات. لا تخلون شيء يا جماعة، لا تخلون شيء، قولوا كل شيء ببالكم. الله سبحانه وتعالى الغني الكريم، يعني ينطق باب الكريم إحنا اللي ما يرد أحد. الله سبحانه وتعالى يستحي أن يرد يدي عبده صفرا. يلا تخيلوا الله سبحانه جل جلاله يستحي أن ما يستجيب دعانا إذا دعينا. فخلاص يعني إذا الحجة قائمة علينا، إحنا نمشي حيلنا. يلا همتك يا أخوي، همتك يا أختي، يلا الحين اليوم يومنا، واليوم خاصة بالدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والخضوع إليه والطلب منه. إحنا نبي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالله سبحانه هو الغني، وإحنا الفقار اللي نبي يعطينا، نبي يمنحنا، نبي يوفقنا، نبي يهدينا، يشفينا، يعطي منحنا، يسلمنا، يحفظ علينا أهلنا وأحبابنا. فإحنا صراحة إحنا الكسبانين، إحنا المغبونين، إحنا المحسودين، إن إحنا الله أمد في أعمارنا، والله سبحانه وتعالى أعطانا الصحة والعافية وخلانا نعيش هذا اليوم العظيم. فالله سبحانه وتعالى لا شك بأنه يغفر لأهل الموقف، وسواء الحجاج وسواء غير الحجاج إذا دعوه مخلصين بإذن الله.
1: نعم ونعم بالله، يعني الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أصحاب الدعاء المقبول يا رب. ويعني دكتور علي وايد حفزنا أمانة على أن الواحد يستغل كل ثانية ولحظة في يومه هذا يوم عرفة من أجل الدعاء لله سبحانه وتعالى. وأيضا ما ننسى أوطاننا، أن الله يحفظ علينا نعم الأمن والأمان والرخاء والسداد إن شاء الله لقياداتنا، ويحفظ أيضا جنودنا البواسل من كل شر ومكروه. دكتور علي محمد الكندري، أستاذ الفقه المقارن وأستاذ الشريعة بجامعة الكويت، يمكن الحديث أيضا يأخذنا من فضل هذا اليوم يوم عرفة والدعاء اللي تفضلت فيه إلى أيضا جانب مهم جدا فيما يخصنا احنا هني بالكويت. يعني الحجاج الآن عندهم مناسكهم يقومون بها، ولكن عندنا في كل عام يحدث لبس في موضوع الأضحية، يعني متى وقتها، متى لازم أذبح، متى شلون لازم أطلع هذا اللحم، هل أذبح داخل الكويت ولا خارج الكويت، الكويت يعني الحمد لله الناس شبعانة، على منو أوزع؟ يعني هذه الأسئلة الدارجة في مثل هذا اليوم.
0: يا جماعة ترى الأضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، يعني مو واجبة.
1: نعم.
0: الأضحية مو واجبة، لكن احنا نقوم بالأضحية شكرا لله تعالى وحمدا له على أنعامه. يعني انا لما اذبح الذبيحة اذبحها لله عز وجل، وحتى ترى مو شرط اني مثلا

0: لازم اتصدق باللحم الحق، حتى لو ذبحت الذبيحه وقصصتها كلها وخليتها عندي بالثلاجه ترى يعني جائز، وبالعكس. لكن يعني الافضل ان ناكل منها ونتصدق منها ونوزع هذه، يعني نقسم الذبيحه الى على ثلاث، هذا شيء من السنه. شوف تخيلوا لو اني خشيت ذبيحتي كلها عندي بالثلاجه علي بالعافيه، والله سبحانه وتعالى ما راح يحط لي سيئات، بالعكس الله راح ياجرني اني انا ضحيت، اني انا ما بخلت وقدمت يعني ذبيحه لله سبحانه وتعالى شكرا، عرفانا مني بفضل الله سبحانه وتعالى علي ومنته علي، الله رزقني الله عطاني، انا مو ما راح ابخل بذبيحه اذبحها لله شكرا لله عز وجل. ففعلا ترى يعني الشيء هذا وايد حلو، بعد خاصه اللي يذبح في الكويت مثلا يشوفون العيال ويشوفون الجيران، فيه تحفيز الغير على الاضحيه، وترى الاضحيه راح تبدي من بعد صلاه الفير يوم العيد الى مغرب رابع يوم من العيد. ها عرفنا الوقت الحين، الوقت من اول يوم العيد، اول يوم اليوم الاول من العيد من بعد صلاه العيد نقوم بالذبح، عندنا وقت بعدين ايضا ما ذبح لرابع العيد المغرب، ليه قبل المغرب رابع العيد ممكن الانسان يذبح، هذا اخر وقت. فتخيلوا يعني اقول والله زحمه القصاب ما يانا ما لقى القصاب، لا حبيبي عندك يوم
1: الواحد ايضا ما يستعجل يعني
0: ما لا يستعجل احسنت، وليش كذا وعلى رواقه، لا انك تخلص من هذا الشيء والحمد لله وتقدمه وتشكر رب العالمين، توزع على جيرانك على اقاربك على الاصدقاء وتعطي الفقراء، ترى والله العظيم شيء جميل جدا ان الجار يطق الباب على جاره يقول لك تفضل جايب له يعني نقصه اللي هو من الذبيحه اللي ذبحها يعني هديه لله عز وجل، ما يبي منا لا جزاء ولا شكورة، إنما أيضا يعني عرفانا بالصداقة والجيرة اللي بيننا، أنا قاعد أجيب لك يعني هاللحم هذا يعني من باب المحبة والجيرة والصداقة، وانت راح بينك يعني إحنا ما نهدي إلا للشخص اللي نحبه صراحة، يعني خلينا نكون واقعيين، أنت ما والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بالجيران وصى الى سابع جار، فيعني اذا هذا ما لقيته الجار اللي بعده اللي ما لقيته الجار، يعني الحمد لله الامر في سعه وعندنا ايام وعندنا، لكن والله العظيم هذه الاضحيه سبب الى توريث المحبه بين الناس.
1: احسنت نعم
0: صراحه اي نعم.
1: يعني دكتور علي اليوم يوم عرفة باكر إن شاء الله أول أيام العيد السعيد، يعني من باكر بعد صلاة العيد بإمكانه أن يقوم بذبح هذه الأضحية حتى رابع يوم العيد قبل المغرب.
0: حلو.
1: يعني بالفعل سهالة ديننا الإسلامي أمانة.
0: أي والله.
1: دكتور
0: والله
1: علي وهي فرصة والله. يعني مثل ما تفضلت أيوة. وقلت يعني الآن صار عندنا شغلتين أخذناهم منك دكتورنا الفاضل علي الكندري، أول شغلة الدعاء وهو سلاح المؤمن يواجه فيه الحياة ويتقي كل شرورها من خلال اللجوء إلى المولى عز وجل، هذا من جهة، من جهة أخرى أيضا الإنسان يسعى لإسعاد الآخرين إلى جانب مرضات الله سبحانه وتعالى بالأضحية وتقديم لحمها للجيران للأهل للي حواليك للمستحقين لبعض يعني العمالة اللي موجودة ما عندهم مثلا زوجات موجودين وياهم ما عندهم مثلا وقت إن يروحون يشترون ولا ما يأكلون أيضا إلا في المناسبات هذه، فهي فرصة جمعت هذول الأمرين الجليلين أمانة دكتور علي. وأيضا يمكن الكلام يأخذنا الآن إلى إتمام النعمة في هذا اليوم المبارك، يعني هل بعد هذا نقول الحمد لله أنا سويت اللي علي خلاص أنظر إلى يوم عرفة من السنة القادمة؟ البعض يفكر بهالطريقة هالأسلوب دكتور علي، فشنو نصيحتك لهم؟
0: احنا لما قلنا على جبل عرفه وجبل الرحمه،
1: نعم.
0: ايضا من اسماء انه جبل اتمام النعمه،

0: نعم
1: يعني احنا امه محمد اللي الله، احنا اخر الامم واحنا احسن الامم ولله الحمد. فالله عز وجل قال لنا اليوم اتممت عليكم نعمة

0: الأمان والهداية والتوفيق. فإحنا ننطر هذا الدعاء، وإن شاء الله يعني إن يعني خلينا نقول صيام يوم يوم يوم يوم عرفة ترى يكفر سنة ماضية وسنة باقية. يعني إذا صرنا إن شاء الله اليوم راح الله يكفر سيئات هذا العام والسنة الجاية. يعني سبحان الله، يعني خلينا نقول جائزة وكرم من رب العالمين. يوم واحد صمت يوم واحد والله يكفر لي سيئاتي مالت هالسنة والسنة الجاية.
1: نعم
0: جماعة والله حسافة منصوب.
1: بس دكتور والله البعض يعني البعض دكتور يقول بيأذي العالم سنة كاملة وبعدين يقول كفرت عن ذنوبي. يعني أيضا رسالة لهؤلاء اللي يعني حرام والله. يعني الله سبحانه وتعالى أعطانا إيش كثر فرص، إيش كثر قدم لنا فضل ومنة وكرم، فدورنا اليوم أن نحافظ على هذه النعمة. يعني الواحد ما يؤذي الآخرين وبالتالي يقول أنا صايم عرفة. يعني خلنا نكون يعني ماسكين ميزاننا بشكل مناسب بما يوافق شريعتنا الإسلامية، بما يرضي الله سبحانه وتعالى.
0: والله فعلا ترى يعني صحيح أن الإنسان مثلا خلينا نقول يعني حريص يصوم ومثلا باكر بيذبح ذبيحة، لكن سيء الخلق مؤذي
1: خاصة اللي مع زوجته بيته أولاده.
0: اي والله يعني ظالم، مثلا اقول ظالم زوجته، ظالم عياله، ولا ظالم الخادم، او ظالم السائق، او غيره وغيره، او مؤذي جيرانه. لا ترى ما ينفع. يعني هذه المرأة اللي ذكرت من كثرة صلاتها وصيامها لكنها تؤذي جيرانها، قال لا خير فيها، هي في النار. تخيلوا تصوم وتقيم الليل وكل شيء لكنها تؤذي جيرانها، قال لا خير فيها، هي في النار. شو السالفة يا جماعة؟ أنا يعني لازم الدين ترى قول وفعل، يعني كلام وتطبيق عملي. يعني ما نبي كلامك يخالف تطبيقك العملي. يعني تطبيقك العملي سيء جدا. الدين يقول لك يمين، انت قاعد تروح يسار. ليش؟ يعني ليش ما هذا الامر ينعكس على اخلاقك وعلى الفاظك وعلى تعاملك؟ يعني لا تؤذي الناس، لا تظلمهم. دير بالك ايضا انك بعد تبي في هاليوم التحلل، ما تبي انك تكون ظالم احد او ان احد ظالمك. لا، انت تقول عن نفسك اللي ظلمني انا يعني انا عافي عنه، واللي انا ظلمت اسال الله سبحانه انه يسامحني، انه يتوب علي. لان ما ودنا ان يصير عند الانسان يعني للحين شحناء ولا ذنوب ولا معاصي ولا شغلات، يعني اخطاء. ودنا نتخلص من هذا، نطلع من المود هذا، مود المعاصي، مود الذنوب، وندخل يعني بيوم جديد، بسنه جديده، واحنا مستانسين وفرحانين ومغفوره ذنوبنا باذن الله.
1: نعم يا رب العالمين يا رب. يعني نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا اليوم وفي كل أيام الحياة. كل الشكر والتقدير لك دكتورنا الفاضل علي محمد الكندري، أستاذ الشريعة والفقه المقارن بجامعة الكويت، وسامحنا طولنا معاك اليوم. كل الشكر والتقدير لكم.
0: حياكم الله، الساعة المباركة.
1: يخليك ويحفظك.
0: الله يبارك فيكم.
1: حياك الله.

0: أقسم الله تعالى بأيام عشر ذي الحجة لما لها من مكانة عظيمة. قال الله تعالى:
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر.
0: والفجر هو المعروف، وقيل فجر يوم النحر، وهو الفجر الذي يكون فيه الحجيج بمزدلفة، وهذا عن ابن عباس وعطاء وعكرمة، فيكون تعريف الفجر تعريف العهد. وقوله وليال عشر هي ليال معلومة للسامعين موصوفة بأنها عشر، واستغنى عن تعريفها بتوصيفها بعشر، وإذ قد وصفت بها العدد تعين أنها عشر متتابعة، وعدل عن تعريفها مع أنها معروفة ليتوصل بترك التعريف إلى تنوينها المفيد للتعظيم. وليس في ليالي السنة عشر ليال متتابعة عظيمة مثل عشر ذي الحجة،

التي هي وقت مناسك الحج، ففيها يكون الإحرام ودخول مكة وأعمال الطواف، وفي ثامنتها ليلة التروية، وتاسعتها ليلة عرفة، وعاشرتها ليلة النحر، فتعين أنها الليالي المرادة بليال عشر.

0: أهلا بكم، مستمرين معكم في هذا البرنامج من خلال تغطيتنا المباشرة من داخل وأيضا خارج دولة الكويت، وكذلك سنكون إن شاء الله في محطات متعددة من الأراضي المقدسة. ويسعدنا أيضا استمرارنا في الحديث عن عظمة يوم عرفة، هذا اليوم الذي يعتبر من أعظم أيام السنة عند المسلمين على الإطلاق، وخصه الله سبحانه وتعالى بالكثير من الفضائل، حتى زاد فضل هذا اليوم عن سائر الأيام في السنة مهما بلغت تلك الأيام من الفضل والبركة. نرحب أيضا بوجود الدكتور محمد فارس المطيران، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة الكويت. أهلا بك دكتور، وكل عام وأنت والأمة الإسلامية بخير ويمن وبركة.
1: السلام عليكم، جزاك الله خير ومرحبا فيك، ومشكورين وما قصرت على هذه الاستضافة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من عتقاء الله في هذا اليوم
0: آمين
1: المبارك من النار، وأن يديم نعمة الأمان والأمن علينا في بلادنا الطيبة هذه،
0: آمين
1: وأن يجعلنا إخواننا المستمعين جميعا إن شاء الله ممن تقبل الله صيامه وأعماله الصالحة، وأن يحفظ الله الحجيج وأن ييسر عليهم حجهم. تفضل
0: آمين،
1: طالبك.
0: كل عام وانتم بخير وتقبل الله
1: وانت
0: طاعتكم
1: بخير.
0: فضيلة
1: الله
0: الشيخ
1: يبارك.
0: الدكتور محمد المطيران. دكتور، احنا سعيدين جدا اول شيء بوجودك معنا اليوم، والحديث عن يعني هذا اليوم المبارك، مكانة يوم عرفة عند الإسلام وعند المسلمين، وتخصيصه بالكثير من الفضائل.
1: أقول مستريم بالله، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا اليوم هو من أيام الإسلام المشهودة ومن الأيام العظيمة، ويدلك على فضله أن الله عز وجل في كتابه قد أقسم به، فقال جل وعلا: الفجر وليالي العشر والشفع والوتر. في أحد أوجه التفاسير أن المراد بالشفع هنا يوم عرفة، والمراد بيوم الوتر هنا يوم النحر. وقال جل وعلا: وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر. وقد اختلف أهل التفسير في الحج الأكبر، جمهورهم على أن المراد بالحج الأكبر هنا يوم النحر، لأنه تجتمع فيه أربع عبادات. وقال بعضهم: بل المراد بالحج الأكبر هو يوم عرفة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقف. وجاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب أن حبرا من اليهود أتى عمر وقال لعمر رضي الله عنه: إن يا أمير المؤمنين، في كتابكم آية تقرؤونها، لو أنها أنزلت علينا معاشر يهود اتخذناها بعيدا. فقال عمر: أي آية؟ قال: قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم، والمكان نزلت فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. فهذا اليوم هو الذي نزلت فيه هذه الآية الذي أتم الله بها الإسلام. وقد قال بعض أهل التفسير أن قوله جل وعلا: وشاهد ومشهود، المراد بالشاهد هنا يوم عرفة، والمشهود يوم النحر. وهذا أحد التفاسير الواردة في الآية. فهذه كلها يدل على فضائل هذا اليوم العظيم الذي أقسم الله به. وأبلغ دلالة عليه أن الله جعله هو الركن الأعظم من أركان الحج، فقال محمد صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ومن المعلوم أن الحج له أربعة أركان، لكن الركن الأعظم من أركان الحج عرفة، ويدل الوقوف بعرفة. ويدل على ذلك أنه إنسان إذا فات الوقوف بعرفة، ولا يفوت الوقوف بعرفة إلا إذا طلع فجر يوم النحر والإنسان لم يقف بعرفة، فإن الحج قد فاته، ثم ذلك ينتقل إلى ما يسميه الفقهاء بالفوات والإحصار. هذه كلها تدل على فضائل هذا اليوم العظيم، ومن فضائله أن الله جل وعلا يباهي ملائكته بهذا اليوم. يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وقد في ورد في بعض الأحاديث إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في يوم عرفة ويباهي به ملائكته. فهذا يوم عظيم، هذا من يوم الإسلام. وقال محمد صلى الله عليه وسلم:

0: عليه وسلم: أفضل الدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ويشرع في هذا اليوم كما لا يخفى عليكم عدة أعمال. أول ما يشرع لمن كان في الحل مثلنا من لم يوفقه الله للذهاب إلى يوم عرفة، وأعظم ما يشرع فيه هو الصيام. جاء في الحديث: إني لأحتسب عند الله صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية ويكفر السنة القابلة. فينبغي للمسلم أن لا يفرط في صيام هذا اليوم، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم من استحباب صيام يوم عرفة. وقال بعض السلف أن في صيامه فتور عن العبادة، لكن ما جاء في الحديث وما قاله عامة أهل العلم هو الأولى بالتقديم. فإني أهيب بإخواني المستمعين وبنفسي وبالجميع أن يحافظوا على هذا اليوم، وأن لا يجرحوا فيه صيامهم ولا أعمالهم. فأول ما ينبغي العبد هنا بعد أن ينوي بأن يصوم هذا اليوم أن يحفظ جوارحه، فلا ينظر إلى حرام ولا يستمع إلى حرام ولا يتكلم بحرام، ويكثر من الدعاء ومن الذكر ومن الإنابة إلى الله، لعل الله جل وعلا يتقبل منه ويعتقه من النار. وإني أقول لإخواني: معنى العتقاء من النار، العتق من النار، هي السلامة منها، وهي أعظم أنوار أعظم أنواع التحريم على النار الأبدي. فإن من أعتقه الله من النار كأنه قد سلم منها. أسأل الله عز وجل أن نكون ممن من الله عليه بهذه الكرامة.
1: آمين. دكتور محمد فارس المطيران، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة الكويت، يعني بالنسبة للصيام، وتبارك الله، يعني نجد صحوة دينية عالمية، وأيضا زيادة الوعي بصيام يوم عرفة، خصوصا يعني في السنوات الأخيرة نجد جيل الشباب والأطفال أيضا يحرصون على المشاركة في مثل هذا اليوم. هل كذلك انتشار بالسوشيال ميديا المقاطع الإسلامية والمقاطع الدينية عززت من مكانة هذا اليوم؟
0: هذا مما يفرح القلب وما يدخل السرور عليه. إنما يرى أن المسلمين جميعا قد أعلموا بفضل هذا اليوم، وأقبلوا على صيامه، وأقبلوا على تعظيمه، وأقبلوا على فعل الخير فيه. وكما تفضلت، إن انتشار الوعي الديني هذا شيء مما يفرح القلب ويثلجه. وإني أقول للجميع: عليكم بصيام هذا اليوم وعلى الإقبال على الله. وأقول هنا: هذا هو أفضل يوم للدعاء. على الإنسان هنا أن يشمر عن ساعديه في الإنابة إلى الله والدعاء والاستغفار وطلب الحاجات إلى الله والافتقار إليه وبيان عظمته جل وعلا. فهذا هو يوم الدعاء الأعظم. هذا من الأيام التي يرجى بها أن يستجيب الله دعاء الداعي. فلا ينبغي المسلم هنا أن يشغل نفسه إلا بعبادة الله، إلا بطاعة الله، إلا بذكر الله، إلا بتعظيم الله. وأعظم ما يذكر الله فيه هنا التوحيد، كما جاء في الحديث أسلمت ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعظم ما قلت أنا والنبيين من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وكان بعض السلف يخصص هذا اليوم لهذا الذكر فيكرره، ويقول: إن جاء في الحديث إن من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ولا حرج هنا أن الإنسان يجمع بين الذكر وبين الدعاء والصلاة. ومما يشرع في هذا اليوم على خلاف في المسألة، ومسألة ما يسميه العلماء السابقون، هو مسألة التعريف بالأمصار. فقد ورد عن بعض الصحابة أنهم في يوم عرفة إذا صلوا العصر عشية عرفة لزموا المسجد وأخذوا يدعون أو يستغفرون الله ويتوبون إليه، وهذا يسمى التعريف في الأمصار. نعم، من أهل العلم من قال أن ليس فيه شيء يثبت، ولكن بعض العلماء استند إلى إثباته على ما ورد عن بعض الصحابة، والخلاف فيه سهل ولا ينبغي الإنكار فيه. فمن صلى العصر اليوم ولازم مسجده ودعا الله واستغفر وأناب، هذا مما يرجى له أن يكون مأجورا عليه بإذن الله جل وعلا. الأهم في هذا أستاذ طلال أن الإنسان في هذا اليوم يخلص هذا اليوم لله جل وعلا. وينبغي أن يعلم أن أولى ما ينبغي البعد عنه في هذا اليوم هو الابتعاد عما يغضب الله جل وعلا بأي أمر كان، لا بسماع محرم ولا بنظر محرم ولا بكلام محرم ولا بعقد القلب على فعل محرم ولا غيره. هذا يوم لله، لعل الله جل وعلا أن يتقبل منا ويعتقنا من النار بإذنه بفضله جل وعلا. نعم.
1: آمين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ الدكتور محمد فارس المطيران، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة.

0: بجامعة الكويت. يمكن يعني أيضا بحديثنا عن التواصل الاجتماعي شاهدنا يعني سهولة جدا كبيرة، مشكورين جميعا في المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا على التسهيل على السهولة على حجاج وزوار الأراضي المقدسة. ماذا نهمس بأذهان من يسوفون فضيلة الشيخ؟ موجود عند الصحة، موجود عند الشباب، وموجود عند المال، ما يؤخرك عن أداء الحج؟ ماذا تهمس في أذانهم؟ وأكيد يعني تأتيك الكثير من الأسئلة والكومنتات بهذا الخصوص.
1: بالنسبة للحج، جمهور العلماء على أن الحج واجب على من توافرت فيه شروطه. قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت إن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج من أركان الإسلام، وقد ورد أنه من وجد زادا وراحلة ثم لم يحج فإنه آثم. قد ورد أن عمر بن الخطاب كان يرسل في الأمصار، قال: من يجد زادا وراحلة ولا يحج هممت أن أضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. جمهور العلماء على وجوب الحج على الفور، والخلاف فيه منصوب بين جمهور العلماء وبين علماء السادة الشافعية الذين قالوا الحج واجب على التراخي. ولو قالوا بذلك فإنهم يستحبون المبادرة، إن الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. فمن كان توافر به المال وتفارت به القوة ويستطيع أن يحج فلا يعطل الحج ولا يتأخر به، فإن من أخر الحج بعد أن وجب عليه قد يكون آثما ولا تقبل شهادته عند من قال بوجوبه على الفور، وهم جمهور أهل العلم. نعم، هناك إجراءات إدارية منظمة لأسنا في الوقت الأخير أصبح الحج بأعداد محددة مقننة لكل بلد. والحج يحتاج إلى إجراء قرعة، وذلك حتى في بلدنا الكويت، وهذه إجراءات نحن لا نتبرع منها بل نتفهمها، وما شرعت إلا لأجل مصلحة الحجاج جميعا. فإن الناس قد توافدوا إلى بيت الله بما لا يستطيع أو بما أكثر من سعته المعتادة، هذه إجراءات يجب على الجميع أن يتقيد بها. وأما إشارتكم إلى ما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود عظيمة فهذا لا ينكره إلا جاحد، ولا ينكر هذا ولا يشكك فيه إلا من أقتمص الله سمعه وبصره. فإن ما يجري هناك مما نسأل الله جل وعلا أن يكون في ميزان كل فرد يقوم بتسهيل الأمر على الحجاج. أنا أقول لكل أخ من إخواني يسمعني الآن، فأنا وقد وفر الله له المال ووفر الله له الصحة، وهاتان نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس، أنا أقول: لا تسوف في الحج ولا تؤخر، وبادر بالذهاب إلى بيت الله وأدي فرضك. وحتى من حج وأراد أن يتنفل به بالحج أو بالعمرة فكذلك، فهذا مما يغفر الله به الذنوب. قال محمد صلى الله عليه وسلم: الحج إلى الحج، والعمرة إلى العمرة، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. اللهم نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والتيسير.
0: آمين. قبل ما نودعك فضيلة الدكتور محمد فارس المطيران أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة الكويت، يا حبذا يعني لو تطلعنا خصوصا لمستمعينا من الشباب، ماذا هناك من آداب ودعاء وأعمال نعملها نحن ممن لم يكتب لهم الله الحج هذا العام، خصوصا الكثير منا ولله الحمد صائمون هذا اليوم؟
1: الحمد لله، نسأل الله أن يتقبل من الجميع. أنا سأتحدث هنا عن الدعاء وأهميته وعن آدابه. أنا سأختصر الموضوع اختصارا فأقول: خير الدعاء ما خرج من القلب. لا تحرص على دعاء مسجوع أو دعاء كذا، احرص على الدعاء الذي يخرج من قلبك. واضب على الأذكار والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقول عليه الصلاة والسلام: اللهم آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقولي عليه الصلاة والسلام: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، وادعو بحسن خاتمة لك، فإن أعظم ما يمن به الله على عبده أن يحسن خاتمته وأن تدركه منيته وهو على توحيد الله الخالص. ثم إذا شرعت في الدعاء فابدأ بالثناء على الله عز وجل بعد أن تحمد الله عذرا وتصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ابدأ بالثناء على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ثم بعد ذلك بين حاجتك وبين فقرك وافتقارك إلى الله وتقصيرك في حقه، ثم سل الله ما كان في خاطرك. وأعظم ما تسأل الله بأن يعصمك من الفتن ما ظهر ومنها وما بطن، وأسأل الله العافية، والعافية يراد بها هنا العافية في الدين والعافية في البدن
0: آمين.
1: والعافية في المال والعافية في الأهل. ثم سل الله ما شئت، سل الله ما شئت، واعلم أنك تسأل كريم حيي يستحي أن يرفع العبد إليه يديه وثم يردهما صفرا، وهو عزيز وهو حكيم. والله عز وجل قد قال في كتابه ادعوني أستجب لكم، فإن الله عز وجل قد ألزم نفسه من أن يلزمه أحد أن يستجيب دعاءنا إما في الدنيا وإما في الآخرة. وهذا اليوم هو يوم الدعاء، ألح على الله بالدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب الملحين في الدعاء،
0: أحسنت.
1: ويقول عليه أفضل الصلاة
0: نعم
1: والسلام إن الله لا يستجيب من قلب عبد غافل له.
0: نعم أحسنت فضيلة الشيخ الدكتور محمد فارس المطيران، شكرا لوجودك معنا أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة الكويت، ونتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا.
1: شكرا، جزاكم الله خير، مع السلامة.
0: مع السلامة.

0: ربي
1: لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
2: الحادي عشر صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. بدء توافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم. رغم الضربات الأمريكية، وزير الخارجية الأمريكي يقول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام، ويشدد على أن مضيق هرمز سيعاد فتحه بطريقة أو بأخرى. الرئيس الأمريكي يخير إيران بين تسليم اليورانيوم المخصب فورا أو تدميره بمكانه أو في أي مكان آخر. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على مناطق عدة جنوبي لبنان. الولايات المتحدة تؤكد أنها لا تزال مستعدة للوساطة بين روسيا وأوكرانيا رغم الهجوم الروسي الكبير على العاصمة الأوكرانية. روسيا تقاضي الاتحاد الأوروبي مجددا بشأن الأصول المجمدة. وزير الخارجية الأمريكي يعلن إطلاق آلية رباعية لمراقبة الملاحة في المحيطين الهندي والهادئ. كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد باتجاه البحر الأصفر. بعد أيام من حل الحكومة، رئيس السنغال يعين الاقتصادي أحمد الأمين لو رئيسا للوزراء. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
3: أركان الحج وواجباته. الأركان هي الإحرام والوقوف بعرفات والطواف والسعي. قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. واجبات الحج سبعة. أولا، الإحرام من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وثانيا، الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثا، المبيت بمزدلفة ليلة النحر لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ورابعا، رمي الجمار. والجمار هي حصن صغيرة في حجم حبة الحمص أو البندق، ترجم بها الجمرات الثلاث. وخامسا، حلق شعر الرأس كله أو تقصيره. وسادسا، المبيت بمنى ليالي منى. وسابعا، طواف الوداع، ويكون عند مغادرة مكة بعد الانتهاء من أعمال الحج. وهذه الواجبات تجبر بالدم، فإن لم يستطع صام 10 أيام.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن يوم عرفة من أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى. استمع إلى هذه الفضائل في هذا اليوم العظيم. هذا اليوم هو يوم حين أكمل الله تبارك وتعالى هذا الدين، بل وأتمم بذلك النعمة. قد جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ثم قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. لا شك أن هذا اليوم هو يوم عيد لأهل الموقف من كان حاجا. قال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. هذا اليوم أقسم الله عز وجل به، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود في قوله عز وجل: وشاهد ومشهود. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. ولا شك أن صيامه لغير الحاج يكفر سنتين. قال عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة: لغير الحاج يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. لا شك أن هذا اليوم أخذ الله عز وجل فيه الميثاق على ذرية آدم، فقد جاء في الحديث: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني بعرفة، وأخرج من صلبه كل ذرية ذراها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته. أخوكم الدكتور ماجد الدوسري.
1: مرحب عرفة معاكم، ونتواصل على الخير والمحبة دائما، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول في هذا اليوم الأغر، اليوم الطيب اللي الكل يقف فيه أمام الله سبحانه وتعالى مبتهلا داعيا للمولى عز وجل. نسأل الله جل في علاه أن يحفظ أوطان دول مجلس التعاون الخليجي وكل بقاع العالم من كل شر ومكروه يا رب العالمين.
2: يوسف، مثل ما ذكرنا تبارك الله جهود جبارة لأهلنا وأحبابنا بالمملكة العربية السعودية. فعلا يعني السنة وكل سنة تزيد هذه الاهتمامات الكبيرة، يعني بكل وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا محطات الأخبار العالمية والمحلية تذكر باستمرار وعلى مدار الساعة بآخر تحديثات بخصوص الحجاج وأمانهم في الأراضي المقدسة. الناحية الصحية الأمانية هذه مطلب أساسي، وفي عناوين الأخبار 4000 فحص يومي لضمان جودة مياه الحجاج. يعني خبر مثل هذا جدا مهم، وبتقنيات جدا عائلية لضمان جودة ونوعية المياه في كل الحملات اللي موجودة.
1: نعم، يعني طلال، دائما نستذكر إخواننا في المملكة العربية السعودية الشقيقة بإمكانياتهم المتاحة. يعني أنا شخصيا أذكران يمكن حجيت من زمان،
2: نعم،
1: يعني وأنا صغير
2: قبل القطار،
1: يعني
2: قبل القطار المشاعر
1: 18 سنة كنت الحين، ايه؟ وين بعد؟ يعني أذكر الماي كانوا يوزعونه بكياس، قبل كانوا يقطوا لك إياه من بعيد، كانوا كذا ماي بارد كان. فيعني هالإمكانيات هذه حتى فيما سبق ما قصروا أمانة.
2: صحيح.
1: مع حجاج بيت الله الحرام، ورحنا أيضا يعني في إحدى المناسبات بضيافة ملكية من الملك عبد الله طيب الله ثراه، يعني أم شفنا التطور الملحوظ اللي كان موجود، شفنا يمكن ما وراء الحج. يعني هذه أمانة هالأمنية ودي تتحقق لدى الكثير من الناس، يعني ما يشوف الحج كظاهر، يشوفه أيضا كخلف الكواليس. يعني أذكر شفنا المرجم شلون الصخر هذا كان يتجمع، وبالتالي يتم نقله من مكانه.
2: صحيح.
1: إلى مكانه الأساسي حفاظا عليه. كنا نشوف المياه، كنا نشوف ماي زمزم، كنا نشوف الطواف شلون يصير من خلف الكواليس، السعي.

0: شلون كان يصير الكاميرات الكذا الإشراف العام، يعني أمور مهما تحدثنا فيها
1: كثيرة.
0: صعب صعب يعني أنك تخيلها إلا أنك تراها بعينك. تقول بالفعل يا أخي شنو هالناس اللي ما شاء الله عليهم يعني قدموا الغالي والنفيس. صحيح. لأجل ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام.
1: نعم يعني توافد كبير خيي يوسف، حتى يمكن أنا قصتي مثل قصتك تقريبا، كان عمرني 16 سنة وكنا مجموعة من الشباب، وتخيل يعني تحولنا من حجاج إلى معاونين أيضا لكبار السن. يعني سبحان الله هناك تبي تسوي خير لأي شخص كان معك، فكنا سبحان الله مجموعة من الشباب الصغار الأصغر في الحملة، وكنا في خدمة أحبابنا كبار السن في معاونتهم بحثا عن الأجر والثواب. هذا يشدنا أيضا لخبر بوسائل الإعلام العالمية بخصوص الدفاع المدني اللي توافد إليه عشرات بل مئات من المتطوعين السعوديين وغير السعوديين من أجل خدمة الحجاج. وفي إعلان الخبر الدفاع المدني السعودي ينشر فرق الإنقاذ الجبلي في عرفات لخدمة الحجاج، وهذه مو غريبة أبدا على أحبابنا وأهلنا في المملكة العربية السعودية.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: إذن من أخبارنا أيضا اللي زودونا فيها معدين عساهم القوة محمد شافي السبيعي وهان المخيال هذا الخبر من الغذاء والتغذية، حيث أكد مدير إدارة المسالخ بقطاع الرقابة والتفتيش في الهيئة العامة للغذاء والتغذية محمد السالم أهمية توجه المستهلكين إلى المسالخ المعتمدة فقط وتجنب الذبح العشوائي لما قد يسببه من مخاطر صحية محتملة. وقال السالم في بيان صحفي إن الهيئة تشرف على المسالخ المركزية في محافظات العاصمة والجهرة والفروانية والأحمدي للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية المعتمدة وضمان سلامة الذبائح وصحة المستهلك. وأضاف أيضا السالم أن للهيئة جهود رقابية وتوعوية للحفاظ على الجودة والسلامة، حيث تقوم بفحص بيطري دقيق قبل وبعد عملية الذبح للتأكد من خلو الذبائح من أي أمراض قد تؤثر على الصحة العامة، موضحا أن الهيئة تحرص على توفير بيئة ذبح آمنة وصحية وتوفير اللحوم بالكميات اللازمة وفق أعلى معايير السلامة والرقابة.

0: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نتواصل معكم في هذا اليوم الأغر يوم عرفة، مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يتقبل هذه الأعمال وأن يسدد تلك الخطى في سبيله جل وعلا. يسعدنا مستمعينا الكرام في هذه اللحظة أن ينضم لنا فضيلة الشيخ الدكتور خالد جمعة الخالدي الإمام والخطيب بوزارة الشؤون الإسلامية. حيا الله دكتور خالد.
1: حياك الله حبيبنا يوسف، وحيا الله مستمعيك الأكارم، وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وجوده وكرمه في هذا اليوم المبارك أن يوفقنا إلى محابه ومراضيه، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا وإياكم، وييسر لنا ولكم كل خير.
0: عسى الله يحفظك دكتورنا العزيز ويسدد خطاك ويجعلك إن شاء الله سبيل لنا وباب من أبواب النجاة بإذنه سبحانه وتعالى. يعني دكتور خالد الخالدي، اليوم احنا نعيش هذا اليوم الأغر في أيام حياتنا، وقبل شوي يمكن قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يعني تفضل علينا كثيرا بأيام مباركة. عندنا يوم الجمعة، عندنا العشرة الأولى من ذي الحجة، عندنا ليلة القدر، عندنا العشر الأواخر، عندنا الفطر والأضحى، وكذلك اليوم يوم عرفة. يعني هذا اليوم الجميل والرائع اللي يمر علينا وما ودنا يمر مرور الكرام، لذلك بودنا أن نتحدث ضمن عنوان عرفة فرصة

0: للتوبة والدعاء وإصلاح القلوب.
1: سلمك الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالأمر كما ذكرت سلمك الله، نحن نعيش أياما عظيمة جدا. هذه الأيام أقسم الله تبارك وتعالى بها في كتابه، الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: والفجر وليال عشر. أكثر أهل العلم على أنها عشر ذي الحجة، هذه الأيام التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. أيام اصطفاها الله تبارك وتعالى، أيام رفع قدرها، أيام جعل فيها من الخيرات والبركات ما يحيي القلوب بعد غفلتها، جعل فيها من الخيرات والبركات ما يوقظ الأرواح بعد طول فتورها. ثم يبلغ هذا الموسم ذروته بيوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي تتجلى فيه معاني العبودية، تتجلى فيه معاني الانكسار، تتجلى فيه معاني الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم يجتمع فيه الحجيج على صعيد واحد، تجردوا من زينة الدنيا، رافعين أكف الضراعة، مستشعرين أن العبد مهما علا في الدنيا فإنه فقير إلى الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يوم عرفة سلمكم الله هذا ليس يوما خاصا بالحجاج وحدهم، هو موسم رحمة للأمة كلها، ولذلك شرع الله تبارك وتعالى فيه من العبادات ما يفتح أبواب القرب من الله تبارك وتعالى لعباده جميعا. يعني عندنا صيام عرفة، عندنا الذكر، عندنا الدعاء، عندنا الاستغفار، عندنا التوبة، عندنا الإنابة. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر في فضل صيامه حديثه المشهور: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يعني تأمل هذا الفضل العظيم، يوم واحد يكون سببا في تكفير ذنوب سنتين، لأن الله واسع الفضل، لأن الله عظيم العطاء، لأن الله كريم لا تنفد خزائنه سبحانه. ثم تأملوا سلمكم الله كيف وصف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا اليوم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. هذا فضل عظيم، لا يوجد أعظم من أن يذكرك الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى، أن يباهي بك الملائكة وأنت عبد ضعيف كثير التقصير. ولهذا كان السلف سلمكم الله يعيشون يوم عرفة بقلوب مختلفة، قلوب امتلأت رجاء، بقلوب امتلأت خوفا، بقلوب امتلأت طمعا فيما عند الله تبارك وتعالى. يعني كان بعضهم يقول: ما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمات ومغفرة الذنوب من المولى تبارك وتعالى. وفي هذا اليوم سلمكم الله ينبغي أن يراجع الإنسان نفسه، لأن كثيرا من الناس أثقلتهم الدنيا وأتعبتهم الذنوب وأرهقتهم الغفلة، حتى وصل بهم الحال إلى قسوة القلب، إلى ضيق الصدر، امتلأت الأرواح وحشة واضطرابا. وما سبب ذلك إلا البعد عن المولى تبارك وتعالى. القلب لا يصلح إلا بالقرب من الله عز وجل، القلب لا يطمئن إلا بذكره تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا كانت التوبة أعظم ما يحيي القلوب في يوم عرفة. التوبة مش مجرد كلمة تقال، هي رجوع صادق إلى الله تبارك وتعالى، هي ندم على التقصير، هي عزم على الاستقامة. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه الآية عظيمة، إن الله يحب التوابين. الله سبحانه لا يريد من عباده اليأس، لا يريد لهم القنوط، بل يحب رجوعهم إليه تبارك وتعالى مهما كثرت ذنوبهم. ولذلك قال تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرفوا على أنفسهم بماذا؟ بالذنوب، بالمعاصي، بالخطايا. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يفرح بتوبة عبده، كما قال عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. لاحظ ما هذه يعني العطايا العظيمة. رب العالمين يفرح برجوع عبد مذنب ضعيف، فكيف ييأس بعد هذا أحد من الناس؟ كيف يقنط قانط؟ من أعظم أبواب التوبة في يوم عرفة سلمكم الله الدعاء. لماذا؟ لأن الدعاء يفتح بين العبد وربه بابا عظيما من الافتقار ومن الانكسار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. والله تبارك وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الدعاء ليس مجرد طلب للدنيا، هو عبودية عظيمة، عبودية عبادة لله تبارك وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، لأن حقيقة العبادة أن تشعر بفقرك إلى الله تبارك وتعالى، أن تعلم أن أمورك كلها بيده سبحانه وتعالى. كم غير الدعاء من أقدار، وكم كشف من كروبات، وكم رد من ضال، وكم شفى من مريض، وكم فتح أبوابا ظن الناس أنها أغلقت إلى الأبد. زكريا عليه السلام دعا ربه بعدما بلغ الكبر، قال: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. استجاب المولى تبارك وتعالى له. أيوب عليه السلام: إن أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فكشف الله ضره. يونس عليه السلام ينادي في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فمن أثقلته الهموم، ومن ضاقت به الدنيا، ومن أرهقته الذنوب، هذا يوم الدعاء، هذا يوم الرجاء، هذا يوم الانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. وكذلك نكثر في هذا اليوم من الذكر. الله سبحانه وتعالى يقول: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ويقول تبارك وتعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان إلى الأسواق في أيام العشر يكبران، فيكبر الناس بتكبيرهم. أعظم الذكر سلمكم الله ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي، في عين دعاء، في عين حديث دعاء عرفة: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كلمة التوحيد، كلمة النجاة، كلمة الإخلاص التي من قالها صادقا أثقلت ميزانه ورفعت درجته وغفرت ذنبه. أيضا من الأمور سلمكم الله كثرة الاستغفار. الاستغفار أمان للقلوب، الاستغفار سبب للرزق، سبب لتفريج الكربات. نوح عليه السلام قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه، كان يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من التوبة ويكثر من الاستغفار، كيف بحالنا نحن مع كثرة التقصير والغفلة؟ ثم هذه المواسم ليست مجرد مشاعر ووقتية، هي الغاية منها سلمكم الله

0: أن يتغير الإنسان، أن يراجع الإنسان نفسه قبل أن يدخل عليه العيد. العيد الحقيقي ليس لمن لبس الجديد، وإنما لمن أصلح ما بينه وبين الله تبارك وتعالى. العبد الحقيقي هو العبد حقا لله تبارك وتعالى من يدخل عليه العيد وخرج من هذه الأيام بقلب أنقى ولسان أصدق ونفس أقرب إلى طاعة الله تبارك وتعالى. كان بعض السلف يقولون ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن طاعته تزيد، لأن كثيرا من الناس يفرحون بالعيد فرح المظاهر بينما يغفلون عن فرحة القرب من الله سبحانه وتعالى. فلينبغي حقيقة أن نحاسب أنفسنا قبل يوم العيد، هل أصلح يعني في هذا اليوم في هذا الموسم، هل أصلحنا صلاتنا، هل تركنا ذنوبنا، هل وصلت رحمك، هل سامحت من ظلمك، هل طهرت قلبك من الحسد من البغضاء. الله لا ينظر إلى الصور والأشكال، إنما ينظر إلى القلوب والأعمال. وينبغي أن نحذر سلمكم الله أن تكون الطاعة موسمية. يعني عندنا دائما نقول بعد شهر رمضان رب رمضان هو رب ذي الحجة ورب عرفة هو رب سائر العام، يعني رب رمضان رب سائر العام، ورب ذي الحجة رب سائر العام، ورب عرفة رب سائر العام. والله سبحانه يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أدومها وإن قل، لأن الثبات على الطاعة هو علامة الصدق. أما الحماس المؤقت الذي ينطفئ بعد أيام، هذا لا يبني القلب ولا يثبت الإيمان. فينبغي أن نجعل بعد هذه الأيام طاعات لنا، نجعل لنا وردا من القرآن ولو قليلا، نجعل لنا نصيبا من الذكر، نجعل لنا نصيبا من قيام الليل، من الصدقة. أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى ما داوم عليه صاحبه. ثم يأتي عيد الأضحى، هذا العيد العظيم الذي تمتلئ فيه الأرض بالتكبير، وتتعالى فيه أصوات المؤمنين بقولهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. عيد يعلم الأمة معاني الشكر، معاني الرحمة، معاني البذل والعطاء. ففي الأضحية تذكير بقصة إبراهيم عليه السلام، ذلك النبي الذي بلغ في التسليم لله غاية، لما رأى في المنام أنه يذبح ابنه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال الابن المؤمن يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. مدرسة العبودية الكاملة، مدرسة التسليم لأمر الله تبارك وتعالى والرضا بحكمه والثقة بحكمته سبحانه عز وجل. فينبغي حقيقة أن نستقبل العيد بقلوب مؤمنة ونفوس شاكرة وألسنة ذاكرة، وأن نظهر الفرح بطاعة الله تبارك وتعالى، وأن ندخل السرور على الفقراء والمساكين، وأن نصل أرحامنا، وأن نحسن إلى الناس. أحب الناس إلى الله تبارك وتعالى أنفعهم للناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يرزقنا في يوم عرفة توبة نصوحة وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعوات مستجابة، وأن يجعل عيدنا عيدا مباركا مليئا بالطاعة والسكينة والرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: نعم، يعني أمانة دكتور خالد جمعة الخالدي لك منا كل الشكر والتقدير، واستلهمنا الكثير من حديثك هذا الطيب حول اقتناص الفرص والدعاء والاستغفار ومحاسبة النفس والحفاظ على الطاعة، إلى جانب أيضا الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى بروح إيمانية رائعة وجميلة. ولكن أيضا يعني بودنا نستغل فرصة وجودك معنا، إذا تسمح لي دكتورنا العزيز، اليوم البعض يعني قبل قليل أيضا تحدثنا في هذا الموضوع، البعض شي يقول لك، يقول لك أنه والله صيام اليوم يوم عرفة يكفر عن سنة كاملة، فيصوم هذا اليوم ويقوم بإيذاء بيته، أهل بيته، أولاده، جيرانه، فودنا والله يعني أن نخرج بحصيلة تناسب طاعات الله سبحانه وتعالى، وأيضا تحترم خصوصية الناس، وأيضا رد مظالمهم، بأن الواحد لا يكون متحامل على الآخرين.
0: سلمك الله وبارك فيك. هذه من القضايا التي ينبغي أن يعيها الإنسان. كون يوم عرفة يكفر السنة القابلة، هذا لا يعني أن يسرف الإنسان في الذنوب. ليس معنى تكفير السنة القادمة أن الإنسان يرخص له في اقتراف المعاصي أو يؤمن من المعصية بعد يوم عرفة. هذا فهم مقلوب لمقاصد النصوص الشرعية. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. هذا من سعة فضل الله تبارك وتعالى، لا من إذنه لعباده بالتمادي في الذنوب. فكما أن الله يغفر لمن تاب، ولا يعني ذلك الإذن بالعودة إلى المعصية، فكذلك تكفير الذنوب بالصيام والطاعات. وقد ذكر أهل العلم أن المقصود سلمكم الله هو تكفير الصغائر إذا اجتنبت الكبائر.
1: أحسنت.
0: في قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ثم إن من أعظم آثار الطاعة أنها تمنع العبد من الذنب، لا أن تجرئه عليه. الذي يصوم عرفة إيمانا واحتسابا ويعيش يومه في ذكر ودعاء وخضوع، هذا يفترض أن يخرج بقلب أرق، يفترض أن يخرج بنفس أخوف من الله تبارك وتعالى، لا بنفس تبحث عن رخصة للخطايا. ولهذا قال بعض السلف كلاما بديعا، قال: ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وعقوبة السيئة السيئة بعدها. فمن علامات قبول الطاعة أن تثمر استقامة وخوفا ومراقبة لله تبارك وتعالى. ولو قيل لإنسان إن الله سيعفو عنك ثم قابل هذا العفو بالإصرار على المعصية، لكان ذلك من قلة الأدب مع الله تبارك وتعالى. فإن الكريم إذا أحسن إلى عبده استحيا العبد أن يقابله بالإساءة. العبد الصادق إذا سمع بفضل يوم عرفة لم يقل ماذا سأفعل بعده، بل يقول: كيف أحفظ هذا النور الذي دخل قلبي، وكيف أثبت على الطاعة بعد هذا الفضل العظيم.
1: نعم، يعني أمانة استفدنا الكثير من حديثك هذا الطيب دكتور خالد الخالدي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كلامك هذا في ميزان أعمالك الطيب، وكل الشكر والتقدير لوجودك الكريم معنا في مثل هذا اليوم، ولا تبخل علينا بدعواتك الكريمة أيضا نحن والسادة المستمعين، ولوطننا العزيز الكويت بالحفظ والسداد يا رب.
0: اللهم آمين، اللهم آمين، وجزاكم الله خير.
1: الله يحفظك إن شاء الله وزادك الله من فضله. كل الشكر والتقدير للدكتور خالد جمعاء الخالدي الإمام والخطيب بوزارة الشؤون الإسلامية.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: أهلا بكم متابعينا وما زلنا معكم في مراحب على الهواء مباشرة، والمزيد والمزيد أكيد من الضيوف والفقرات وكذلك الأخبار الخاصة بالحج. يوسف، مثل ما شاهدنا في وسائل العالمية دائما راحة الحجاج أولوية سعودية وإسلامية وعالمية.
2: نعم،
1: كل الحملات يعني معاونة مع أخوانهم في المملكة العربية السعودية يقدمون السهولة من أجل راحة الحجيج.
2: نعم أكيد أخوي طلال، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، هنا عندنا أخونا محمد شافي ما قصر، فتح لنا نافذة على الانترنت فيها يعني الكثير والكثير من الأخبار عن
1: صحيح.
2: المشاعر المملكة العربية السعودية، عناوين متعددة. يعني أخواننا في وزارة الداخلية السعودية يحثون دائما على التعليمات الخاصة بسهولة التنقل بين المشاعر. اليوم يمكن حجاجنا ما يسمعوننا الحين، مو فاضلنا يعني، موجودين
1: صحيح.
2: بيوم عرفة، واليوم هذا ما يتعوض، ولكن يعني الواحد يقول من باب التوعية المستقبلية، إذا الواحد لهنية للعمرة للحج مستقبلا، أن يراعي دائما شروط السلامة
1: صحيح.
2: أن يراعي القواعد النظم اللوائح اللي تضعها الدول أمانة، خاصة في مثل هذه الظروف اللي يكون فيها يعني ناس وايد، يعني اليوم ملايين، احنا قاعد نتكلم عن البشر، مئات الآلاف من الناس المحرمين اللي يبون يؤدون يعني مناسك الحج عبر يوم عرفة. فبالتالي يعني أمور النقل صعبة جدا
1: صحيح.
2: يعني الواحد مرات دور أو طابور مثلا بياخذ له خبزتين يزهق ويتعب ويمل، فما بالك هنا بيطلع من مكان إلى مكان. فبالتالي راعي أيضا يعني هذه الجهود، حتى أخواننا في الداخلية السعودية العسكر اللي موجودين، هذول مو موجودين الحين، يعني صار لهم الآن يمكن
1: أشهر
2: شهر وأكثر
1: صحيح.
2: موجودين في مقرهم وقاعد يواصلون الليل بالنهار لجل خدمة الحجاج، وأنهم يعني يقضون مناسكهم بكل أريحية وطمأنينة وسكون.
1: نعم، خصوصا أخو يوسف أن نراعي أن معنا أيضا كبار السن. يمكن أمس شفت مقابلات جدا جميلة مع أكبر معمرة في الحملات السورية، كان عمرها 98 سنة، معها ولدها وبنتها، تخيل عيالها بالثمانينات، يعني بينها وبين بنتها تقريبا 14 سنة، فبنتها بال84 والأم بال98، ولدها اعتقد 82. فمثل هذه الأمور دائما كبار السن لهم الحشيمة، لهم الكرامة، ولهم أيضا الأولوية خصوصا من قبل الشباب.
2: يعني والله يا طلال هالكلام اللي تقوله مؤثر جدا.
1: أيوة،
2: يعني الواحد يشعر، يعني يشعر بقيمة النعمة أمانة. احنا هنا بالكويت قاعد نؤدي هذه المناسك بأعمار صغيرة، الإمكانيات عندنا متاحة، هؤلاء ينتظرون دورهم في دولهم سنوات
1: صحيح.
2: مرات يوصل في العمر إلى 90 و80 و70 سنة ويقوم بأداء هذه المناسك. فبالتالي الواحد أيضا يراعي النعم اللي الله سبحانه وتعالى معطيه، يقول الحمد لله رب العالمين على نعمة الأمن والأمان والرخاء والنماء اللي الواحد يعيشها في بلده، خاصة دولنا الخليجية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا
1: آمين.
2: ولا ينقصنا إلا من الشرور يا رب العالمين.
1: آمين. الله يبعد عنا كل شر وسوء، ويبارك للأمة الإسلامية والعربية في مثل هذا اليوم المبارك، يوم عرفة، يوم الخير والبركة.

أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.

أيام العشر من ذي الحجة أيام ذكرها الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وعند دخول شهر ذي الحجة وأراد المسلم الأضحية فعليه بإمساك شعره وأظفره وبشره. فعن أم سلمة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وعلى المسلم أن يجتهد في هذه الأيام وأن يكثر من ذكر الله والعمل الصالح واجتناب المحرمات.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا مواسم ليتزود فيها العبد من الخير، ويتزود فيها من الطاعات، ويترقى بها المسلم أعلى الدرجات، ويفوز برحمة من الله وفضل. وهذه الأيام العشر فيها يوم عرفة، وهو من أيام الفضيلة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى يدنو من عباده ويباهي بهم الملائكة. وحري بالمسلم أن يستقبل هذه المواسم الخير بالطاعة والتوبة النصوح والمحافظة على الفرائض والأكثار من الأعمال الصالحة. قال عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة: يكفر السنة الماضية والباقية. ويقول الإنسان: ماذا أفعل في هذه الأيام بعد الصيام؟ نقول له كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فالله الله يا عباد الله في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأزمنة الفاضلة. قال الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا هذه الأعمال الصالحة في هذه الأيام، وأن يقربنا منه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

لبيك اللهم لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. معك مستمعنا الكريم، مستمرون في هذا اليوم المبارك، يوم عرفة، هذا اليوم الذي يعتبر من أعظم أيام السنة عند المسلمين على الإطلاق، حيث خص هذا اليوم بالكثير من الفضائل، حتى زاد فضل هذا اليوم عن سائر أيام العام. وفي هذا اليوم يؤدي حجاج بيت الله الحرام أحد أهم مناسك الحج، وهو الوقوف بعرفة، فيقفون فيه على جبل عرفات. وكان ذلك سبب الأفضلية لهذا اليوم، حيث يستحب للمسلم في يوم عرفة خصوصا وعشر ذي الحجة عموما أن يكثر من الأعمال الصالحة ليدرك فضل تلك الأيام وليضاعف له الأجر طوال العام.

أهلا بكم، ويوم عرفة هذا اليوم المبارك ومكانة عرفة في الحج، وصيام يوم عرفة عند الله كبير وبه الثواب العظيم. إن شاء الله ستنضم موجاتنا العاملة مع تلفزيون دولة الكويت بعد قليل، وبانتظار الإشارة لنقل خطبة عرفة من مسجد نمرة بإذن الله، وعودة لضيوفنا الكرام، وعودة لأخبارنا المنوعة في خدمة الحجاج بإذن الله.

إذن مثل ما ذكرنا العديد من الأخبار العالمية حول التجهيزات الخاصة لراحة الحجاج، كشفت وزارة التجارة السعودية ضخ أكثر من 459 مليون سلعة أساسية إلى الأسواق ومنافذ البيع في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منذ بداية شهر ذي الحجة الحالي، ضمن خططها التموينية الرامية إلى ضمان وفرة المنتجات وتلبية احتياجات ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447. أوضحت كذلك وزارة التجارة السعودية أن كميات من الخبز المصعد إلى منافذ البيع تجاوزت 60 مليون رغيف يوميا، فيما بلغت كميات المياه الصحية المعبأة أكثر من 220 مليون عبوة، إلى جانب أكثر من 164 مليون عبوة من الألبان والعصائر والمرطبات، إضافة إلى أكثر من 15 مليون قالب ثلج.

إمدادات يومية مكثفة مثلما بينت وزارة التجارة السعودية، بالإضافة إلى يعني رقابة على استمرارية من خلال أعمال المتابعة التموينية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع عبر الجولات الميدانية والرقابة المستمرة لضمان وفرة السلع الأساسية واستقرار الإمدادات وتعزيز جاهزية الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج. بيّنت كذلك الوزارة السعودية أن متوسط الإمدادات اليومية تجاوز 10 ملايين رغيف خبز و33 مليون عبوة ماء وأكثر من 28 مليون عبوة من الألبان والعصائر، إضافة إلى أكثر من مليوني قالب ثلج. إذن كل الإمكانيات مخصصة لراحة الحجاج في المشاعر المقدسة.

0: لبيك اللهم لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ننتقل الآن مع ضيف عزيز، وهو الدكتور خالد الشطي، رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني فنار. حياك الله دكتور، كل عام وأنت بخير، وسنة مباركة بإذن الله علينا وعلى من المستمعين.
1: حياك الله اخوي طلال، اتشرف اكون معاكم اليوم. كل عام والجميع بخير، اسال الله عز وجل ان يجعله عام خير وبركه وامن وامان وسعاده لنا جميعا في الكويت وفي العالم كله ان شاء الله. كل
0: آمين،
1: عام والجميع بخير.
0: كل عام وأنتم بخير دكتور. يعني تبارك الله، العديد من المقالات والمؤلفات، لكن هناك يعني مؤلف أو كتاب جميل جدا يعني تم إصداره من قبلكم، محملات الحج الكويتية عبر التاريخ. بودنا اليوم نتكلم عن هذه الحملات، وإذا كان بالإمكان أيضا ذكر بعض من أصحابها الأوائل.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكركم في برنامج مراحب
0: حياك الله.
1: المناسبات التي تمر علينا ويكون لها ذكر.
2: يرجى الانتظار.
0: نعم،
2: المشترك.
0: ألو دكتور، سنعاود الاتصال إن شاء الله بعد قليل بالدكتور خالد الشطي، رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني فنار، وبودنا أكيد الحديث عن حملات الحج الكويتية عبر التاريخ ومرورها في طريق القديم للحج والعمل الخيري. أكيد سنسأل الدكتور خالد الشطي في دولة الكويت وارتباطه بالحج حديثا وقديما. حياك الله دكتور، نعتذر عن انقطاع الاتصال، أهلا بك، وبودنا الحديث عن حملات الحج الكويتية عبر التاريخ. معنا دكتور خالد الشطي، أهلا بك دكتور مرة أخرى.
1: يا هلا والله اخوي طلال. الكويت عرفت عبر تاريخها بحرص اهلها على الاسلام والدين والالتزام بشعائر الاسلام وفرائض الاسلام الخمسه، ادوا الصلوات وبنوا المساجد، صاموا رمضان، اطعموا الصائمين، ادوا الزكاه للفقراء والمساكين، وادوا فريضه الحج رغم الصعاب والمخاطر اللي كانوا يتعرضون لها من طول الطريق ومشاق السفر. حتى يقول الشيخ العلامة قاضي الكويت شيخ عبد الله الخلف الحيان لما حج في عام 1906 على الإبل، شهر طريج وشهر مكوث في مكة والمدينة وشهر عودة، 3 شهور يقطعونها، والآن ما شاء الله خلال ساعتين أنت تكون في جدة وبعدها بساعة تكون في مكة، 3 ساعات أنت في مكة من الكويت، وكانت في السابق 3 شهور الحج. فكان لما سافر إلى الحج في عام 1906 قال قصيدة من 150 بيت وثق فيها هذه المشاق وهذا الجمال اللي رأى في مكة. يقول في مطلع القصيدة: لنيل العلا والمجد سير الرواحل يحثحثها بالجد كل حلاحل، ويمشي يطوف البيد لا متوانيا ويرمي حصى التسويف رمي التكاسل. كان لهم شوق للذهاب إلى الحج رغم المشاق، كانوا أهل الكويت يحرصون على أداء فريضة الحج، وكان طريقهم للحج طريقين: إما طريق البر على الإبل أو طريق البحر. لمن لا يتحمل طريق الإبل والركوب على الإبل كانوا يركبون السفن الكويتية ويطلعون من الكويت على الأبوام ويمرون على البحرين وقطر وعلى اليمن، ثم يعبرون إلى البحر الأحمر ويوصلون إلى ميناء جدة البحري، ثم يذهبون إلى الحج. وكان من جمال أهل الكويت وحبهم لعمل الخير أنهم يمرون على عدن وعلى اليمن وعلى البحرين وقطر ويأخذون أصدقائهم من يرغبون الذهاب إلى الحج يركبونهم معهم على أبوابهم، وكانوا يروحون معهم على نفقتهم الخاصة. هذا كان
0: الله.
1: طريق البحر. أيضا كان في طريق البحر عن طريق البواخر الكبيرة التي تأتي من الهند وتأتي من أوروبا، كانت تصل إلى الكويت، يركبون معهم أهل الكويت في البواخر الكبيرة البخارية ويوصلون إلى باكستان، ثم البواخر هذه تركب حجاج باكستان والسند والهند، ثم يروحون إلى جدة لأداء فريضة الحج عن طريق البحر. وأيضا كانت الكويت قديما أخوي طلال درب الحاج، كان أهل البحرين وقطر والإحساء إذا بيروحون الحج كانوا يمرون على الكويت لأن درب الجهراء منطقة الجهراء وحفر الباطن وثم إلى الزلفي وبريدة وعنيزة القصيم، كان هو طريق الحج. حتى الطريق من أهل البصرة وبغداد وسوريا وتركيا وإيران وحجاج السند والهند يأتون برا إلى البصرة ثم الكويت إلى الجهراء، ومن الجهراء ينطلقون إلى طريق الحج إلى الزلفي وبريدة وعنيزة ثم إلى مكة والمدينة. فكانت الكويت من مئات السنين تستقبل الحجاج من هذه الدول وتسوي لهم يعني أماكن لاستراحتهم، استراحة الحجاج ومدينة الحجاج، يطعمون فيهم الطعام ويعطونهم الشراب والتمور ويساعدونهم بالأموال، ويسايرون حملات الحج الكويتية على الإبل إلى طريق الحج. وأيضا من الرحلات المشهورة في عام 1906 أن مرزوق الداود البدر ومجموعة من تجار الكويت ذهبوا إلى الحج عن طريق الإبل، وكان كل اللي معاهم على نفقتهم الخاصة، وكان معاهم الشيخ عبد الله الخضر حيان اللي قال قصيدة العصماء من 154 بيت وثق فيها رحلة الحج. وأيضا عبد الرحمن يوسف الرومي كان أحد تجار الكويت وجهائها ورجال الخير، كان معاه 100 من الحجاج الكويتيين، 100 بعير عليها حجاج الكويت من الرجال والنساء كانت على نفقته، وكانوا في طريقهم إلى الحج يمرون على المناطق والقرى والمدن ويوزعون عليها الصدقات والزكوات، وكان يقيم في عرفة ومنى المخيمات ويطعم الطعام ويذبح الذبائح في مكة والمدينة. وهذا ديدن أهل الكويت في حبهم لعمل الخير. وأنا ويا عدنان الرومي وصالح السباح ألفنا أكثر من كتاب، كتاب حملات الحج الكويتية على الإبل، وكتاب حملات الحج الكويتية عبر التاريخ، وكتاب نعم بعثة الحج الكويتية عبر التاريخ أهدينا لوزارة الأوقاف، وأيضا كتاب الأعمال الخيرية الكويتية في موسم الحج، وأيضا كتاب الأعمال الخيرية الكويتية في المناسبات. 5 كتب وثقنا فيها حملات الحج الكويتية على الإبل وعلى الطائرات وعلى السيارات وعلى عن طريق البحر. فأهل الكويت حريصين كل الحرص على أن يذهبوا إلى الحج، واللي ما عندنا يعني بعير وناقة يعطونه، واللي ما عنده ذهاب يعطونه ذهاب. وأصحاب حملات الحج على الإبل أغلبهم كانوا متطوعين، ما يأخذون رسوم من الحجاج، يقول لي يب بعيرك معاك وذهابك معاك وعلي أنا طريج الذهاب والعودة. كان عندنا أكثر من 30 حملة حج على الإبل، حملة الدويلة وحملة نابل الوطري وحملة الريش وحملة الميلم، وحملات كثيرة كويتية. احنا وثقنا تقريبا اكثر من 30 حملة كانوا يحرصون على انهم يرافقون اهل الكويت ذهابهم الى الحج. وكانت معاناة شديدة لما الشاعر فهد بورسلي ارادت امه الذهاب الى الحج وطلبت منه ان يكون معاها مرافق، فيقول بقصيدته يتكلم عن معاناته وهو يركب البعير خلال 3 أيام خلاص وروشة وجسمه كله يتعب وعضلات جسمه كلها تتفكك، يقول أنصح التاجر نصيحة والفقير لا يحدون على ركوب البعير، بالدراهم يشتري ضيم وعذاب، طول ليلة ما يتهنى بالمنام، بعد 5 يسحب وروشة سحاب. وتكلم عن جمال المنظر لما رأى مكة ورأى باب السلام ورأى الكعبة، كيف ان هذا التعب كله راح، يقول بس هون ضيمهم باب السلام يوم شفته تمت دموعي هدير. اهل الكويت لهم بيوت وقف في مكة والمدينة لاستقبال الحجاج، وبعثة الحج الكويتية التي تأسست عام 1954 كانت ملاذ بعد الله عز وجل لحجاج العالم، ياخذون منها الادوية ويتعالجون بالمجان ويروحون يستريحون فيها، الخيم المكيفة والخيم الكبيرة والأطعمة والمشايخ اللي، ولا تزال حملات الحج الكويتية وبعثة الحج الكويتية متميزة اليوم على مستوى العالم. ولما دارت الملك عبد العزيز في الرياض أرادت أن توثق حج

0: حملات الحج الكويتية في العالم طلبت مني أنا وعدنان الرومي وصالح المسباح أن نقدم تجربة الكويت في حملات الحج الكويتية عبر التاريخ لتكون نموذج لدول العالم. فدائما الكويت متميزة، وأيضا الكويتيين في موسم الحج يعني عندهم الصدقات والإطعام الطعام ويتجهزون حق الحج حق العيد، اللي يضحون الأضاحي من أوقافهم وأثلاثهم، ويجهزون حق المسايد ويغسلونها ويجهزونها بالبخور، يجهزونها بالتمر وإطعام الطعام في يوم العيد وكسوة العيد وكسوة الأيتام وعيدية الأيتام وملابس العيد للأيتام. الكويت ممتازة بأعمال الخير سواء في موسم الحج، في عرفة، في يوم التروية، في أيام العيد، في الأضاحي، في صلة الأرحام، في بر الأرحام، في تفقد الجيران، في مساعدة الفقراء والمساكين. يعني احنا وثقنا تقريبا 5 كتب وثقنا فيها أهل الكويت شلون حريصين على أداء
1: ما شاء
0: فريضة
1: الله.
0: الحج. واليوم نقول حق شبابنا شلون صار الحج اليوم سهل، وكيف
1: صحيح.
0: كانت معاناتهم 3 شهور وهم يعانون على الإبل أو على البحر أو السيارات اللي تغرز كل ما مروا في الدهناء والزلفي وبريدة وعنيزة. يدتي الله يرحمها تقول كل ساعة ساعتين يغرز اللوري وينزلوننا ويحطون تحت الخشب ويبون الشبول. كانت معاناة شديدة للذهاب للحج، واليوم تيسر الحج. وهذا نداء الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام: مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذا هو الحج في الكويت. اليوم طبعا يوم عرفة الدعاء مستجاب، وأهل الكويت كانوا في عرفة في الحج يطعمون الطعام ويسوون سقاية الماء، ولا يزالون حملات الحج الكويتية الآن. شبابنا الآن المتطوعين في الحملات تشوفهم اليوم يوم عرفة يوم الدعاء ويوم تسهيل الحجاج
1: صحيح.
0: يطعمون الطعام ويسقون السقاء. فإحنا اليوم يوم الدعاء أوصي إخواني وأحبابي وإحنا صايمين في يوم عرفة: لا تنسون تدعون لأهاليكم للكويت للعالم الإسلامي، للمرضى، للموتى، للشباب، للأطفال، للأسر. ندعي اليوم والدعاء مستجاب في يوم عرفة. خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي في يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم أكثر أن يعتق الله عز وجل فيه رقاب من النار من يوم عرفة، وأن الله يدنو ينزل إلى السماء الدنيا ويقول للملائكة: انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا ألا أني قد غفرت لهم. فاليوم من صام عرفة كفر الله عنه سنة ماضية وسنة قادمة. وأنا أقول حق اللي الحين مصايم وبعد ما أفطر ولا كل شيء من الصبح: انوي الصيام في يوم عرفة وادعوا لأهلك وأحبابك وادعوا الكويت أن يجعلها آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، غدقا أمنا وإيمانا، وسائر بلاد المسلمين
1: آمين.
0: يفرج عن المسلمين في كل مكان، ويجعلنا دائما في أمن وأمان، ويجعل يعني موسم الحج علينا وعلى المسلمين موسم خير وبركة ورزق وسعادة وأمن وأمان
1: بإذن الله. دكتور خالد الشطي، رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني فنار، شكرا لوجودك معنا، أسعدتنا، ونتمنى إن شاء الله يعني لأحبابنا وأخواننا من أهل الكويت اللي موجودين في الأراضي المقدسة السهولة إن شاء الله واليسر والغفران
0: آمين
1: من رب العالمين.
0: آمين
1: شكرا
0: آمين
1: جزيلا
0: آمين
1: لك.
0: شكرا لكم، وكل عام والجميع بالخير.
1: كل عام وأنت بخير.

0: إذن مستمعينا الكرام، بعد قليل إن شاء الله تنضم موجاتنا العاملة في إذاعة دولة الكويت مع موجات تلفزيون دولة الكويت لنقل خطبة عرفة من مسجد نمرة في مشعر عرفات المبارك.
1: وجعله ركنا من أركان دين الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله خير الأنام، عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أفضل الصلاة وتم السلام. أما بعد، فيا أيها الناس عليكم بتقوى الله، فبها نجاة العبد في آخرته. قال الله تعالى:

في أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن تقوى الله الاستعداد ليوم القيامة بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وإن أعظم استعداد للآخرة يكون بالتوحيد وعبادة الله وحده وترك دعاء غيره. وكيف يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه؟ ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وشعار أهل الإيمان التوحيد لله تعالى. قال سبحانه: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذه أركان دين الإسلام: التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، مع التوصية بالخوف من الله تعالى. قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. والصبر في طاعة الله وعلى الأقدار المؤلمة. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مع شكر الله على نعمه قال عز وجل: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ولله في الخلق سنن كونية على العبد أن يؤمن بها وأن يستفيد منها. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ومن ذلك قوله تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ولقد أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أمره بالنداء للحج. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. قدم الحجاج من كل فج عميق لأداء النسك إرضاء لله تعالى
وطلبًا لثوابه، يعظمون البيت العتيق والمشاعر المقدسة. قال الله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادئ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يفدون لهذه المواطن إجابة لدعوة التوحيد بإفراد الله بالعبادة وترك الشرك بالله. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيطهر البيت من كل ما لا يتناسب مع مكانته، فلا فسوق ولا جدال في الحج، ولا شعارات سياسية، ولا نداءات حزبية، بل خضوع لله، واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإظهار في وطهارة، بل طهارة في الظاهر والباطن، وفاء بالعهود والمواثيق واحتراما للحقوق. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وتتجلى في الحج مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أداء المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم، وليطعموا من هديهم البائس الفقير، ويكون من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور في موقف عرفات. في موقف عرفات يباهي الله بكم ملائكته، وهو الموقف العظيم الذي أنزل الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاقتدوا بنبي الهدى. صلى الله عليه وسلم قد صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم وقف يذكر الله إلى أن غربت الشمس، فانطلق إلى مزدلفة. كما فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فلما أصبح يوم العيد دفع إلى منى. قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فرمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه وأجاز التقصير، ثم طاف بالبيت. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، مع الحرص على السكينة والرفق والبعد عن التدافع وتنفيذ تعليمات الجهات المنظمة والتقيد بتنظيمات التفويج ومسار الحركة، تحقيقاً للمصلحة وتجنباً للضرر والفوضى، وحفظاً للنفوس وتيسيراً لأداء النسك. وفي منى يستحب الإكثار من ذكر الله. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً. وفي أيام التشريق يرمي الحاج الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات في كل يوم، والأفضل البقاء إلى اليوم الثالث عشر، ويجوز التعجيل في اليوم الثاني عشر. قال الله تعالى:

0: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقبل السفر طواف الوداع، فالله تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدًا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. وإن من الاعتصام بالله أن يكثر المرء من دعاء ربه، وخصوصًا في مواطن الحج، فهي مظنّة للإجابة. وفي الحديث أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اللهم تقبل، اللهم تقبل من الحجيج دعاءهم ومناسكهم، ويسر لهم أمورهم، واغفر لهم ذنوبهم، وأعدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين فائزين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. وتولَّ جميع شؤونهم، وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية. يا رب العالمين. اللهم وفِّق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واجزهما خير الجزاء دنيا وآخرة، فقد أحسنوا لعبادك ويسروا للحجاج أداء المناسك، وبذلوا بسخاء في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم انصر بهما دينك، اللهم انصر بهما دينك. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا استووا اعتدلوا استووا. الله أكبر
0: الله

الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: تحيات لله تحيات لله السلام عليكم. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سبحان الله بعد بيني بين خطاياك وحد رشيد الله. اللهم نقني خطاياك ويضع بالدرس. اللهم أصر خطايانا ترجو والبرد. سبحانك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
2: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
2: اللهم ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر
1: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إبراهيم وعلى إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آله وبارك على إبراهيم وعلى آله وإبراهيم. اللهم ولي عبدك من علم به العلم وأدب القبول وتبت له. سعد بشرط ربنا آتنا من الدنيا حسنة.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عودة مستمعينا الكرام لاستديوهاتنا العاملة في إذاعة دولة الكويت والانفصال عن موجات تلفزيون دولة الكويت بعد أن كنا معكم في بث حي مباشر ونقلنا لحضراتكم من خلال انضمامنا وموجات التلفزيون من موقع عرفة المبارك من مسجد نمرة لخطبة عرفة في مشعر عرفات المبارك. عودة لمراحك.

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في مثل هذا اليوم مستمعينا، يوم عرفة، هذا اليوم المبارك الذي يؤدي فيه حجاج بيت الله الحرام أحد أهم مناسك الحج وهو الوقوف بصعيد عرفة، نحن معكم في مراحب وفضل يوم عرفة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن يوم عرفة من أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى. استمع إلى هذه الفضائل في هذا اليوم العظيم. هذا اليوم هو يوم حين أكمل الله تبارك وتعالى هذا الدين، بل وأتمم بذلك النعمة. قد جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ثم قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. لا شك أن هذا اليوم هو يوم عيد لأهل الموقف من كان حاجا. قال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام. هذا اليوم أقسم الله عز وجل به، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود في قوله عز وجل: وشاهد ومشهود. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. ولا شك أن صيامه لغير الحاج يكفر سنتين.

0: قال عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة: لغير الحاج يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. لا شك أن هذا اليوم أخذ الله عز وجل فيه الميثاق على ذرية آدم، فقد جاء في الحديث: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني بعرفة، وأخرج من صلبه كل ذرية ذراها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم لطاعته. أخوكم الدكتور ماجد الدوسري.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: لبيك اللهم لبيك. ويوم عرفة وفضائل هذا اليوم المبارك، هذا اليوم هو أحد أيام أشهر الحج، فقد قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات في سورة البقرة، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. يوم عرفة أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه، وقال عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ويوم عرفة هو أحد الأيام العشر التي أقسم الله بها، ومن خلاله أيضا آيات القرآن الكريم الكثير والكثير من المواقع تؤكد على أهمية يوم عرفة.

0: الخير إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك.
1: وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مراحب. لكم تحيات طاقم البرنامج من الإعداد هاني المخيال محمد السبيعي والتقديم طلال الماجد ويوسف جوهر وتنسيق لغزلان ومن الهندسة الإذاعية أنفال العياف أما تنفيذ على الهواء لسارة الفرج. نلقاكم إن شاء الله غدا مع أيام العيد المباركة، انتظرونا من الصباح إلى المساء. وهذه تحيات مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات، كل عام وأنتم بخير.
0: إن الحمد والنعمة لك.

0: الحمد والنعمة.
1: الواحدة ظهرا في إذاعة دولة الكويت.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في نشرة الواحدة ظهرا من إذاعة دولة الكويت، تقرأها لحضراتكم اليوم أميرة الحسن، ونستهلها بأبرز العناوين. حجاج بيت الله الحرام يستقرون على صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم. الديوان الأميري ينقل تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه إلى الإخوة المواطنين والمقيمين الكرام بعيد الأضحى المبارك. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام، ويشدد على أن مضيق هرمز سيعاد فتحه بطريقة أو بأخرى. الرئيس الأمريكي يخير إيران بين تسليم اليورانيوم المخصب فورا أو تدميره بمكانه أو في أي مكان آخر. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح في غارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت وسط قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية مكثفة على مناطق عدة جنوب لبنان. الولايات المتحدة تؤكد أنها لا تزال مستعدة للوساطة بين روسيا وأوكرانيا رغم الهجوم الروسي الكبير على العاصمة الأوكرانية. دول مجموعة كواد تندد باستهداف السفن التجارية وتعبر عن معارضتها للإجراءات التي تتناقض وحرية الملاحة البحرية بما في ذلك فرض رسوم على العبور. وكوريا الشمالية تطلق صواريخ قبالة سواحلها الغربية. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء، ونبدأ نشرتنا من مكة المكرمة، حيث استقر حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر، وذلك لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، مصداقا لقول الرسول الكريم محمد ابن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الحج عرفة. فمع إشراقة صباح اليوم 9 من ذي الحجة توافد ضيوف الرحمن على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، وسط متابعة أمنية مباشرة تقوم بها مختلف القطاعات الأمنية في المملكة العربية السعودية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج، إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم. هذا وقد أدى ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا بآذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. ومن المقرر أن يقضي حجاج بيت الله الحرام يومهم على صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار. ومع غروب شمس هذا اليوم يبدأ حجاج بيت الله بالنفر إلى مشعر مزدلفة للمبيت فيها، حيث يصلون المغرب والعشاء جمعا وقصرا قبل الانتقال فجرا منها إلى مشعر منى لأداء مناسك يوم النحر أفضل الأيام عند الله. هذا وقد أعلن رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف الدكتور المهندس سليمان السويلم اليوم اكتمال وصول جميع حملات الحج

الكويتية إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج. وقال السويلم إن حركة انتقال الحجاج شهدت انسيابية ومرونة وفق ما تم إعداده في خطط التفويج، ما ساهم في وصولهم إلى عرفات بكل يسر وطمأنينة، مضيفا أن جميع الحجاج الكويتيين بخير ولم تسجل أي معوقات تذكر خلال تصعيدهم. وشدد السويلم على أهمية التزام الحجاج بالإرشادات والتعليمات التنظيمية المعتمدة، مؤكدا متابعة سير خطة التفويج ميدانيا وتنظيميا لضمان اكتمال تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة بكل انسيابية وضمان راحة الحجاج وسلامتهم خلال أداء المناسك. بدوره أشاد القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يوسف لتنيب اليوم بنجاح خطة تصعيد حجاج دولة الكويت إلى مشعر عرفات وفق تنسيق متكامل بين بعثة الحج الكويتية والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية. وأوضح القنصل لتنيب أن حجاج دولة الكويت وصلوا في الوقت المحدد بخطة التفويج، مشيدا بخطة واستعدادات المملكة وتنظيمها العالي وحرصها المستمر والخدمات المتميزة التي تقدمها لكافة ضيوف الرحمن. وأعرب عن خالص الشكر والتقدير لكافة فرق بعثة الحج الكويتية، مثمنا جهودهم المتواصلة التي أسهمت في توفير أعلى مستوى من الخدمات والراحة لحجاج دولة الكويت وضمان انسيابية تنقلهم وأدائهم للمناسك بكل سهولة. يسر الديوان الأميري أن ينقل إلى الإخوة المواطنين والمقيمين الكرام في وطننا العزيز تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بعيد الأضحى المبارك، وتمنياته لهم أن يكون عيدا ينعم فيه الجميع بالمحبة والأمن والأمان، راجيا سموه رعاه الله من المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت وشعبها الكريم من كل مكروه وسوء ويديم عليها نعمة النماء والرخاء، وأن يجعله عيدا سعيدا مباركا على الأمتين العربية والإسلامية في جميع أقطارها، وأن يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة والأمن. ويغتنم الديوان الأميري هذه المناسبة المباركة ليرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وإلى سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله أسمى آيات التهاني والتبريكات، داعين الله تعالى أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات في ظل قيادتنا الحكيمة والرشيدة، والله ولي التوفيق. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميخائيل كافالا شيفيلي رئيس جمهورية جورجيا الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته منفور الصحة والعافية ولجمهورية جورجيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميخائيل كافيلاشفيلي رئيس جمهورية جورجيا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميخائيل كافيليتشي رئيس جمهورية جورجيا الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. مستمعينا الكرام، نتحول الآن إلى التصعيد العسكري في المنطقة، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم استمرار المفاوضات الرامية إلى إنهاء حرب إيران في الدوحة بوساطة قطرية، مشيرا إلى أن التفاوض على صياغة اتفاق

لقاء مع طهران قد يستغرق بضعة أيام. وقال روبيو إن هناك الكثير من الأخذ والرد حول صياغات محددة في الوثيقة الأولية وفق ما نقلت عنه نيويورك تايمز، مشددا على أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا بطريقة أو بأخرى. وجاءت تصريحات روبيو عقب تنفيذ الجيش الأمريكي لضربات دفاعية جنوبي إيران لحماية القوات الأمريكية من تهديدات ذكر أن القوات الإيرانية تشكلها. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أي اتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا. هذا وكشف الرئيس الأمريكي عن عدة مقترحات مطروحة في المفاوضات مع إيران بشأن التعامل مع مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، من بينها تدميره داخل إيران بالتنسيق مع طهران، أو نقله إلى الولايات المتحدة للتخلص منه، أو تدميره في موقع آخر تحت إشراف جهات رقابية دولية. وفي السياق أكد مسؤولون أمريكيون أنه تم تدمير قاربين واستهداف موقع لصواريخ أرض جو في بندر عباس كان يستهدف الطائرات الحربية الأمريكية. وأضاف أحد المسؤولين الأمريكيين لشبكة فوكس نيوز اليوم أن هذه الضربات لا تعني انتهاء وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي. إلى ذلك أوضح مسؤول أمريكي آخر لشبكة CNN أن الضربات كانت رد فعل ودفاعي وليست جزءا من هجوم مخطط له. وفي بكين أعربت وزارة الخارجية الصينية اليوم عن الأمل في أن تغتنم الولايات المتحدة وإيران فرصة المحادثات الحالية للتوصل إلى حل من خلال الحوار. ومن أخبارنا العربية والدولية الأخرى، استشهد 4 فلسطينيين على الأقل فيما أصيب عدد آخر بجروح جراء غارة جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت فلسطينيين وسط قطاع غزة اليوم. وفي لبنان شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غارات جوية جديدة على جنوب لبنان طالت بلدات حاريس وبرعشيت والدوير وكفر صير وصريفة وكفرة ومجدل سلم وكوثرية الرز ومنطقة دير الزهراني، فيما استهدف الاحتلال بلدة يحمر الشقيف وحدها ب6 غارات جوية. يأتي ذلك فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش بدأ بتعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان، وأعلن رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة حتى 31 من الشهر الحالي على الأقل عقب التصعيد شمالا. على صعيد ذي صلة، أعلنت مصادر رئاسية لبنانية اليوم أن الوفد العسكري إلى اجتماعات وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون سيضم 6 ضباط وأن مهمته ستكون المسار الأمني. وأوضحت المصادر أن الوفد العسكري اللبناني سيطلب من الجانب الإسرائيلي خلال اجتماعات البنتاغون تحديد موعد الانسحاب من جنوب لبنان، وسيبحث طرق انتشار وتمركز الجيش اللبناني في الجنوب بعد انسحاب إسرائيل، وسيشرح أن أي خطوة لهذا الانتشار على الحدود تتطلب معدات وتجهيزات. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم استعداد واشنطن للوساطة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا بعدما لوحت موسكو بشن ضربات جديدة على كييف. ويمثل التحذير الروسي الذي تضمن دعوة للدبلوماسيين الأجانب إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية تصعيدا جديدا في الحرب المستمرة منذ ما يزيد على 4 سنوات، إذ تعهدت موسكو بشن هجمات منهجية على كييف واستهداف مراكز صنع القرار. وأضاف روبيو أن بلاده تقف على أهبة الاستعداد لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في إنهاء هذه الحرب، معربا عن الأمل في أن تتوفر الفرصة لذلك في مرحلة ما. وفي موسكو أعلنت روسيا رفع دعوى
ثانية.

أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي للطعن في لائحة تتيح استخدام أصولها السيادية المجمدة لسداد قرض الاتحاد المقدم إلى أوكرانيا. وقال البنك المركزي الروسي إن إطار عمل الاتحاد الأوروبي يعامل أصوله السيادية كعنصر من عناصر الدعم المالي لبلد ثالث، بما يغير النظامين القانوني والاقتصادي للأصول السيادية. وفي نيودلهي قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن دول تحالف كواد الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند اتفقت على إطلاق مبادرة لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى جانب إطار عمل للمعادن الحيوية، فيما وقعت واشنطن ونيودلهي اتفاقا منفصلا بشأن المعادن الحيوية والأرضية النادرة. وأعلن روبيو في اجتماع وزراء خارجية التحالف الرباعي المعروف باسم كواد إطلاق مبادرة ثالثة للتعاون في مراقبة الملاحة البحرية بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. بدورها أكدت الصين اليوم موقفها من مجموعة الحوار الرباعي كواد التي تضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة، قائلة إن التعاون بين الدول يجب أن يسهم في السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي وألا يستهدف أي طرف ثالث. هذا وقد نددت الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان اليوم باستهداف السفن التجارية، مؤكدة معارضتها لأي إجراء يتناقض مع معاهدة الأمم المتحدة بشأن حركة الملاحة البحرية الدولية. وشددت الدول الأربع في بيان على معارضتها فرض رسوم على عبور السفن في المياه الدولية. وفي بكين أعلنت الصين وباكستان في بيان مشترك اليوم التوصل إلى توافق واسع جديد بشأن تعميق الشراكة الاستراتيجية والاستفادة من إمكانات ميناء جوادر كمركز للربط الإقليمي بين البلدين. وأوضح البيان أن الطرفين اتفقا على تعزيز تطوير عالي الجودة للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، فيما رحبت الدولتان بمشاركة أطراف ثالثة في تطويره. وفي شبه الجزيرة الكورية أعلن الجيش الكوري الجنوبي في بيان أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم عدة صواريخ من بينها صاروخ واحد باليستي قصير المدى على الأقل باتجاه المياه قبالة سواحلها الغربية على البحر الأصفر. ويعد هذا أول إطلاق صاروخي معروف تقوم به كوريا الشمالية منذ 19 من أبريل الماضي، عندما أجرت بيونغ يانغ تجربات إطلاق لعدة صواريخ باليستية قصيرة المدى قالت إنها مزودة بقنابل عنقودية. وفي سيول قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن جيو باك اليوم إن بلاده تسعى لإطلاق أول غواصة تعمل بالطاقة النووية بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي. يأتي ذلك في إطار برنامج جديد يهدف إلى التصدي للتهديدات النووية والصاروخية التي تطلقها كوريا الشمالية من غواصاتها. وفي تايبي أعلنت تايوان اليوم أنها رصدت دورية قتالية صينية هي الثانية خلال أسبوع بالقرب من الجزيرة. وقال الأمين العام لمجلس الأمن القومي التايواني جوزيف وو إن تايبي أرسلت سفنا وطائرات مقاتلة لمراقبة هذه الدورية، واصفا ما تقوم به الصين بأنه غير مبرر وأنها المصدر الوحيد لعدم الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وفي داكار عين رئيس السنغال باسيرو ديومي فاي الاقتصادي أحمد الأمين لو رئيسا للوزراء. وأقال الرئيس السنغالي يوم الجمعة الماضي عثمان سونكو من منصب رئيس الوزراء وحل الحكومة بسبب توترات سياسية متصاعدة. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى جاسم محمد ماجد الماجد الغانم عن عمر النهزة 67، وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصر اليوم. انتقلت إلى رحمة الله تعالى جومان

المنعم أحمد معربة عن عمر ناهز 81، وسيوارى جثمانها الثرى بعد صلاة عصر اليوم. انتقلت إلى رحمة الله تعالى فريدة محمد صادق حسين زوجة محمد إماد الدين الصلاحي عن عمر ناهز 71، وسيوارى جثمانها الثرى بعد صلاة عصر اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا من أنباء، وقبل أن نختم النشرة إليكم تذكيرا بأبرز عناوينها. حجاج بيت الله الحرام يستقرون على صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم. الديوان الأميري ينقل تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه إلى الإخوة المواطنين والمقيمين الكرام بعيد الأضحى المبارك. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام، ويشدد على أن مضيق هرمز سيعاد فتحه بطريقة أو بأخرى. الرئيس الأمريكي يخير إيران بين تسليم اليورانيوم المخصب فورا أو تدميره بمكانه أو في أي مكان آخر. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح في غارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت وسط قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية مكثفة على مناطق عدة جنوب لبنان. الولايات المتحدة تؤكد أنها لا تزال مستعدة للوساطة بين روسيا وأوكرانيا رغم الهجوم الروسي الكبير على العاصمة الأوكرانية. دول مجموعة كواد تندد باستهداف السفن التجارية وتعبر عن معارضتها للإجراءات التي تتناقض وحرية الملاحة البحرية بما في ذلك فرض رسوم على العبور. وكوريا الشمالية تطلق صواريخ قبلة سواحلها الغربية. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم نشرة الواحدة ظهرا من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية ومن محدثتكم على الهواء مباشرة أميرة الحسن. شكرا على حسن الاستماع، دمتم في أمان.

0: الواحدة ظهراً واثنتان وعشرون دقيقة في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولت الأمم المتحدة
3: أحمد الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا هذا اليوم، حجاج بيت الله يؤدون ركن الحج الأعظم على صعيد عرفات. بين التصعيد والتفاوض، هرمز في الواجهة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان. قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية. استقر حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر، وذلك لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، مصداقا لقول الرسول الكريم محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الحج عرفة.
1: في مشهد إيماني مهيب، توافد جموع حجاج بيت الله الحرام منذ فجر اليوم 9 من

0: من ذي الحجة إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة وسط منظومة تنظيمية وخدمية متكاملة سخرتها السعودية لخدمة ضيوف الرحمن. ويحرص حجاج بيت الله الحرام على التواجد داخل حدود مشعر عرفات التي حددت بعلامات ولوحات إرشادية واضحة، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفات من طلوع الشمس حتى غروبها اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيما تعد عرفة كلها موقفا للحجيج. وشهدت عمليات تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات تنفيذ خطط تفويج دقيقة ومنظمة عبر قطار المشاعر المقدسة الذي ينقل قرابة 350 ألف حاج، إلى جانب أكثر من 24 ألف حافلة تعمل بنظام التردد ضمن مسارات مخصصة وخطط تشغيلية مدروسة لضمان انسيابية الحركة وتقليل زمن التنقل بين المشاعر. هذا وقد أدى ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة ابتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. ومن المقرر أن يقضي حجاج بيت الله الحرام يومهما على صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار. ومع غروب شمس يوم عرفة تبدأ جموع الحجيج بالنفرة إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يبيتون ليلتهم قبل التوجه إلى مشعر منى لاستكمال بقية المناسك. وتشهد ساحة عرفات حضورا ميدانيا مكثفا لمختلف القطاعات الأمنية والصحية والبلدية والخدمية، حيث جرى تشغيل مستشفى جبل الرحمة وعدد من المراكز الصحية والنقاط الإسعافية المنتشرة داخل المشعر لتقديم الرعاية الصحية والتعامل مع الحالات الطارئة على مدار الساعة. كما دعم المشعر بمنظومات إلكترونية متقدمة لمراقبة الحشود وإدارة الحركة، إلى جانب فرق التوعية والإرشاد وخدمات الترجمة الفورية لخطبة عرفة ب35 لغة، فضلا عن تطبيقات ذكية تساعد الحجاج على معرفة مواقعهم ومواعيد التفويج والتنقل بين المشاعر.
1: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا موفد وزارة الإعلام الدكتور فايز السهيل. دكتور فايز، أهلا وسهلا بكم من مكة المكرمة. حدثنا عن خطط التفويج الناجحة التي أدت إلى سهولة وصول جميع الحملات الكويتية إلى صعيد عرفات الطاهر.
2: أهلا وسهلا فيكم وبجميع مستمعين عبر إذاعة دولة الكويت. لله الحمد الآن نحن متواجدين في عرفات، بالأمس جزء ذهب إلى منى والجزء الآخر ذهب إلى عرفات للمبيت. اليوم بعد إن شاء الله بعد شروق الشمس بإذن الله، بعد غروب الشمس سنتجه إلى مزدلفة، وبعد ذلك سنقوم بطواف الإفاضة. و أحب أطمن عبر إذاعة دولة الكويت أن لله الحمد الحجاج الكويتيين بخير وأمورهم يعني مشت في سهولة ويسر، ويعني دور بعثة الحج الكويتية كان دور جبار في عملية الترتيب والتنظيم لنقل الحجاج الكويتيين.
1: نعم، شكرا لكم وحجا مبرورا وذنبا مغفورا بإذن الله. شكرا لموفد وزارة الإعلام الدكتور فايز السهيل من مكة المكرمة. في مشهد يجمع بين الحرب والسلام، تواصلت في العاصمة القطرية الدوحة محادثات أمريكية إيرانية مكثفة برعاية قطرية تسعى لإنهاء حرب تلوح في أفقها بوادر اتفاق، وذلك رغم تصاعد التوتر العسكري وضربات أمريكية دفاعية استهدفت مواقع إيرانية

0: قرب مضيق هرمز، وتركز المحادثات على قضايا ثقيلة من بينها الأموال المجمدة واليورانيوم عالي التخصيب وفتح مضيق هرمز الممر الحيوي الذي يمر عبره 5 إمدادات الطاقة العالمية.
1: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو استمرار المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية في الدوحة بوساطة قطرية، مشيرا إلى أن التفاوض على صياغة اتفاق مع طهران قد يستغرق بضعة أيام. تصريحات روبيو جاءت عقب تنفيذ الجيش الأمريكي لضربات دفاعية جنوب إيران لحماية القوات الأمريكية من تهديدات تشكلها القوات الإيرانية. وأضاف روبيو أن هناك الكثير من الأخذ والرد حول صياغات محددة في الوثيقة الأولية بين البلدين وفق ما نقلت عنه نيويورك تايمز، وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب عبر عن رغبته في إتمام اتفاق، وموقفه هو إما أن نبرم صفقة جيدة أو لا صفقة على الإطلاق. وقال ترامب إن أي اتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا. وبشأن الضربات التي شنتها القيادة المركزية الأمريكية، شدد روبيو على أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا بطريقة أو بأخرى، مؤكدا أنه يجب أن تكون المضائق مفتوحة وستفتح بأي شكل من الأشكال. وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع بإحراز تقدم في المفاوضات، مشيرة إلى أن المحادثات تركز على مسألة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وقالت الوكالة إن زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إلى قطر برفقة وزير الخارجية عباس عراقجي ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي تهدف إلى متابعة الإفراج عن جزء من الأموال المجمدة ضمن المرحلة الأولى من التنفيذ المحتمل لمذكرة التفاهم. وفي السياق، كشف رئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدة مقترحات مطروحة بشأن التعامل مع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، من بينها تدميره داخل إيران بالتنسيق مع طهران، أو نقله إلى الولايات المتحدة، أو تدميره في موقع آخر تحت إشراف دولي وبحضور وكالة الطاقة الذرية. وتقترب الولايات المتحدة وإيران من مذكرة تفاهم تتضمن تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما وإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما يشمل لبنان، وتأكيد إيران بأنها لن تطور أسلحة نووية وتتخلص من مخزونها. كما وافقت طهران مبدئيا على إعادة فتح هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي عن موانئها.
0: للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا السيد ناصر زهير المحلل السياسي معنا من باريس، أهلا بكم. ونسألكم حول سير محادثات الدوحة من خلال الحديث عن مربط الفرس كما يقال، أموال طهران المجمدة، مضيق هرمز، الملف النووي، كل هذه الملفات المهمة والحيوية والتي تعتبر أساسا جوهريا لإتمام صياغة وثيقة أولية، كلها على الطاولة دفعة واحدة، ماذا تتوقعون؟
2: تحياتي لكم. يعني المتوقع الآن هو الوصول إلى نصف اتفاق، بمعنى أن يكون هناك رفع للحظر عن الموانئ الإيرانية مقابل فتح مضيق هرمز، وأن يكون هناك إفراج عن جزء من الأموال المجمدة، وتستكمل المفاوضات لاحقا في مسألة البرنامج النووي وما يتعلق في رفع العقوبات والسياسات الإقليمية ودعم الميليشيات. هذا هو المتاح الآن وما تم التوصل إليه فعلا. يعني الآن هناك خلافات حول الأمور التقنية، لأن إيران تخلت عن نقطة فرض رسوم على مضيق هرمز، وبالتالي هذه كانت نقطة مهمة جدا. الآن أعتقد بأن المشكلة هي في التواصل مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي والحصول على الموافقة النهائية، ولذلك تتعثر المفاوضات لبعض الأيام أو تتأخر بشكل أو بآخر. قد يذهب الأمر أبعد من ذلك باتفاق شامل ونهائي إذا ما وافقت إيران على أو وافقت الولايات المتحدة على ما اقترحته إيران في نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الصين على سبيل المثال، عندها قد نصل إلى صفقة شاملة.
0: نعم، بمناسبة حديثنا عن اتفاق يعني يكون مرحلي أو شامل، نستند إلى ما قاله الرئيس دونالد ترامب بأنه يرغب في إتمام اتفاق، وموقفه هو إما أن يبرم صفقة جيدة أو لا صفقة على الإطلاق. ماذا نفهم من ذلك؟ هل نفهم بأن جميع هذه الملفات التي قلنا التي

0: قلناها الأموال المجمدة ماضي قرمز الملف النووي يجب أن تنجز دفعة واحدة؟
1: هذا ما تريده الولايات المتحدة، ولكن موقف الولايات المتحدة تغير خلال 24 ساعة الماضية، وهذا الأمر أتى أعتقد بعد محادثات بين نتنياهو وترامب أو بعد مراسلات، لأنه في السابق كان الأمر هو التوصل إلى وثيقة وأن يكون هناك 60 يوم للتفاوض، ثم تغير الأمر، ولكن بالمجمل ستوافق الولايات المتحدة على أن يكون هناك مسألة لتمديد أو لأن يكون فترة 60 يوم في تمديد الهدنة مقابل فتح مضيق هرمز. هذا الحد الأدنى. الحد الأعلى الوصول إلى اتفاق شامل أو اتفاق كامل، لأنه الأمر هناك عقدة بأنه الاتفاق يشمل بأن تتوقف الحرب في لبنان، وإذا توقفت الحرب في لبنان هذا سيتطلب موافقة إسرائيل، وبالتالي يجب على ترامب أن يكون هناك بعض التنسيق مع نتنياهو، وهذا ما يعقد المسألة بشكل أكبر. النقطة الثانية أيضا هي في إيران، لأنه إلى الآن ليس هناك قرار موحد في إيران، لدينا ثلاث جبهات: الحرس الثوري، فريق التفاوض، ومكتب المرشد. الإيرانيين أو حتى الأمريكيين لا يريدون أن يتكرر الموقف كما كان سابقا عندما أعلن وزير الخارجية فتح مضيق هرمز ثم قام الحرس الثوري بإغلاقه مرة أخرى، وبالتالي هذه الصفقة الكبيرة التي يتم الحديث عنها يبدو بأنها تحتاج إلى مداولات داخلية أيضا داخل إيران، كما أن الولايات المتحدة تقوم بمداولات أيضا مع إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.
0: نعم، ما دمنا نتحدث عن الجانب الإيراني وعن القرار الموحد في إيران والذي تشير إلى صعوبة اتخاذه في الوقت الآني، أفادت وكالة التسنيم الإيرانية بإحراز تقدم في مفاوضات الوفد الإيراني في الدوحة، مشيرة إلى أن المحادثات تركز على مسألة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. لماذا هذه النقطة أو هذا البند يعتبر أولوية وهو ما يتم التركيز عليه في هذين اليومين الجاريين؟ مسألة إفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، كانت إيران تتمسك بمضيق هرمز وتتمسك بإغلاقه وتتمسك بعرقلته، كانت تتمسك بمخزونها من النووي عالي التخصيب، لماذا هي الآن تفاوض أولا على الإفراج عن الأصول المجمدة؟
1: لأن هناك أزمة اقتصادية في إيران، أزمة كبيرة الآن حتى تتعلق في تمويل الحرس الثوري وتمويل الجيش الإيراني أو القوات الإيرانية أو حتى قوات الميليشيات، لأن المسألة عندما يفرض الحظر على الموانئ الإيرانية الأمر لم يكن نصها عندما تم الحديث عن 300 إلى 400 مليون دولار يوميا تتوقف من الواردات إلى إيران، وهذه الأموال بشكل كبير هي كانت تساهم بشكل كبير في تمويل الحرس الثوري. هناك متغير أيضا لا يمكن أن نستبعده، هو زيارة ترامب إلى الصين واتفاقه مع الرئيس الصيني على أنه فتح مضيق هرمز وأن إيران لا تملك الأسلحة النووية، وبالتالي يبدو أن الصين مارست بعض الضغط الاقتصادي أيضا على إيران لدفعها إلى توقيع اتفاق، وهذا يفسر بأن إيران تريد أموال بسرعة، لأن الحديث هو حوالي 20 إلى 25 مليار دولار بشكل سريع أو ربما نصفها بشكل سريع، وهذا يحل جزء من الأزمة في إيران بشكل سريع جدا. هذا ما يريده مكتب المرشد الآن، هو أن يسيطر على الأوضاع الداخلية، وهذه السيطرة لا تأتي إلا في الأموال. النقاط الأخرى مضيق هرمز النووي حتى وإن احتفظوا بها لن تكون مفيدة لتماسك الجبهة الداخلية، خاصة أن الرئيس الإيراني نفسه تحدث عن ضرورة تماسك الجبهة الداخلية الإيرانية.
0: نعم، إذن الجانب الإيراني يفضل الأموال الكاش، الأموال السائلة على ملفات من الممكن أن يكون موقفها ضعيفا فيها وفاشلا ربما في المستقبل. إذن هل ينذر ذلك وتأخير الاهتمام بهرمز والمخزون، هل ينذر ذلك بتقديم إيران لتنازلات على طاولة المفاوضات قد تفضي إلى اتفاق؟ ذكرت لي بأن هرمز إيران قالت بأنها ستتنازل عن فكرة أخذ تحصيل أموال من خلاله، لكن لنقرأ ما بين السطور هي أردفت ذلك بأنها ربما غيرت التسمية بأنها تريد تأمينا على الخدمات التي تقدمها، كيف نفهم هذه النقطة؟ وبالنسبة للمخزون ذكرت لي فكرة مهمة هي نقله إلى الصين، إذن كيف نفهم هذين الملفين وإمكانية ودرجة التنازلات التي قد تقدمها إيران فيهما؟
1: يعني حضرتك طرحتي نقطتين مهمين جدا، الأولى هي ما يتعلق في أنه إيران تغيرت من التسمية لأن تبدأ بتحصيل رسوم، أعتقد بأنه هذا خطاب للجبهة الداخلية بأنه لم نتنازل عن أن الحصول على رسوم مقابل مرور السفن، خاصة بأنه إيران كانت تطرح بأنه هذه الرسوم هي تعويض عن الحرب. عندما تطرح فكرة بأنه تأمين للخدمات أو غيرها، هذا أولا ليس إلزامي، لن يكون إلزامي، وربما

يعني ليس بالمبلغ الذي كانت تطرحه إيران بأنها تريد مليونين دولار على كل سفينة تمر في مضيق هرمز. يعني قد يكون بعض الرسوم الرمزية التي تحفظ ماء الوجه، وحتى هذه لن توافق عليها الولايات المتحدة على شكل رسوم، ربما تكون تأمينات أو خدمات اختيارية. نقطة نقل اليورانيوم إلى الصين عالي التخصيب هي نقطة مهمة، لأنه مصطفى خامنئي في تصريحه قبل أيام قال بأنه يرفض إخراج اليورانيوم إلى

0: ذهب إلى روسيا، لأن كل الدولتين لم تضحي بمصالحها مع الولايات المتحدة من أجل إعادة اليورانيوم على التخصيب إلى إيران، ولكن على أقل تقدير تكون قد حفظت ماء وجهها بأنها لم تسلم اليورانيوم على التخصيب إلى الولايات المتحدة، وهذا سيكون بمثابة استسلام كامل. هناك حل آخر قد يتم اللجوء إليه، هو تخفيض نسبة اليورانيوم على التخصيب من 60% إلى ما دون 20%، وهذا حل مرضي لجميع الأطراف، ولكن يبدو بأن الولايات المتحدة لم توافق عليه حتى الآن.
1: نعم، هنالك متغير أو عامل أيضا مهم في سير المفاوضات الجارية، يعني أجرت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات دفاعية قرب مدينة بندر عباس التي تضم قاعدة بحرية إيرانية كبيرة بالقرب من مضيق هرمز بشكل محدود ومقنن. إلى أي مدى قد يدفع ذلك إلى يعني التأثير على السلوك الإيراني، خاصة بأن إيران لا تتخذ خطوات أسرع إلا بعد ضربات أو بعد تحرك عسكري أو بعد إنذار عسكري قريب جدا، وهذا ما يدفعها إلى سرعة اتخاذ القرار؟ وأنت ذكرت لي بأن هنالك مشكلة وتباطؤ في اتخاذ القرار في الداخل الإيراني نتيجة عدم وجود قاعدة مركزية واحدة في ذلك.
0: تماما، هذه هي النقطة. الولايات المتحدة تريد أن ترسل رسالة إلى الإيرانيين بأنه لن تفاوض إلى الأبد، يعني بأن إضاعة الوقت بالتفاوض ليست حل، لن تكون مطروحة أمام الولايات المتحدة، ولذلك أن التحرك العسكري موجود وهي قامت بهذه الضربات. قد يكون فعلا هناك محاولة لزرع بعض الألغام، ولكن ليست بخطر على الولايات المتحدة أو على قوات الولايات المتحدة، ولكن هي ضربات استعراضية، استعراض القوة بأنه الحل العسكري موجود وجاهز وتقوم الولايات المتحدة به متى أرادت ذلك، وبالتالي هي رسالة إلى الداخل من أجل أن يكون هناك كما ذكرت حضرتك اتخاذ قرار سريع.
1: نعم.
0: المستغرب هنا بأنه الحرس الثوري ضبط نفسه ولم يرد حتى في بعض المسيرات كما كان يفعل دائما، وبالتالي يبدو بأنه هناك فعلا جدية بالتوصل أو ضغط حتى داخلي بالتوصل إلى اتفاق في إيران.
1: نعم، يعني تنسب من خلال رويترز رسالة إلى خامنئي بأن هنالك نوع من التهديد على لسان خامنئي، يعني بأن الولايات المتحدة لن يكون لها ملاذ آمن بعد الآن وما إلى ذلك، لكن هذا لم يترافق مع تحرك أو يعني رد فعل ملموس أو فعلي. دعنا نتوقف عند هذه النقطة، هل فعلا الحرس الثوري بضبطه لنفسه وعدم الرد كما ذكرت لي وهي ملاحظة مهمة، هل يعني ذلك قرب إيران من التوصل إلى اتفاق وبأنها تتغاضى عن مثل هذه الضربات المحدودة لأنها تعرف الهدف منها هو تحريك سرعة القرار؟
0: تماما، هذا هو الموجود حاليا، بأنه الحرس الثوري هناك ضغط سياسي عليه بأن لا يتحرك ولا يرد، لأنه الحرس الثوري كان يقوم بهجمات في المنطقة حتى بدون ضربات، أن تقوم الولايات المتحدة بضربات، وهذا ما لمسناه خلال الأسابيع الماضية، ولكن أن يضرب أو أن تضرب قواعد للحرس الثوري وقوات ولا يقوم بالرد، هذا يعني بأنه فعليا هناك ضغط بأنه ننتظر الساعات القادمة كيف يمكن التوصل إلى اتفاق، وبأنه هذه رسالة. إلا إذا كانت هذه الضربة هي عملية اغتيال لأحد قادة الحرس الثوري، لأنه دائما كانت الضربات العسكرية من هذا النوع تترافق مع إعلام بعد لاحقا بأن هناك عملية اغتيال نوعا ما وتعلن بطرف أو بآخر بعد بضعة أيام.
1: نعم.
0: إذا كان هذا الأمر قد يكون هناك رد من الحرس الثوري، ولكن حتى الآن يبدو بأن هناك استيعاب.
1: نعم، سيدي الكريم، ذكرت لي مهمة أن كل ذلك وما يجري من يعني من انخراط الجانب الإيراني في يعني مفاوضات الدوحة حاليا هو ربما مرتبط بشكل ما بتوقف الحرب في لبنان. تتصاعد الغارات الإسرائيلية على لبنان في هذه الأثناء وهنالك أمر بإخلاء النبطية بأكملها وليس بأحياء معينة منها. كيف نستطيع أن نفهم ذلك وأن نفهم علاقته بالموقف الإيراني باختصار؟
0: التصعيد الإسرائيلي هي تريد أن تحقق أكبر عدد من النقاط قبل توقف الحرب، قبل أن تلتزم بوقف العمليات القتالية، وإخلاء النبطية ربما هو لتمركز بعض القوات الإسرائيلية وثم تفاوض عليها لاحقا بعد توقف الحرب، ولكن هذا مؤشر نوعا ما يعتبر بأن إسرائيل فعليا تلاحظ بأن هناك جدية في التوصل إلى اتفاق.
1: شكرا جزيلا لكم السيد ناصر زهير المحلل السياسي من باريس.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: شن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة استهدفت مناطق واسعة في جنوب

0: لبنان وشرقه، وما مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تكثيف العمليات العسكرية. وفي السياق، أفادت مصادر عن توجه وفد عسكري لبناني إلى البنتاغون لبحث تحديد موعد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، إضافة إلى مناقشة آليات انتشار وتمركز الجيش اللبناني في الجنوب. وتأتي هذه التحركات السياسية والعسكرية قبيل استئناف المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، والمقررة في يومي 2 و3 من يونيو المقبل. إذن مستمعين الكرام، الجبهة اللبنانية حاضرة في قلب الأحداث الساخنة، حيث قالت هيئة البث الإسرائيلي إن الجيش بدأ بتعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان. وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن بأنه وجه بزيادة الضغط على لبنان وتوجيه ضربات قوية لحزب الله. إذن كل ذلك يتراثق بأوامر إخلاء للنبطية بالكامل، وهذا مما يدل بأن إسرائيل أيضا تتجه إلى التصعيد أكثر. للمزيد ينضم إلينا من بيروت السيد جورج علم، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكم سيد الكريم. ملاحظات كبيرة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقى تعليمات مباشرة من نتنياهو بتكثيف عملياته خاصة على النبطية، كيف من الممكن أن نفهم ذلك، خاصة في ظل الأحداث أو في ظل التطورات الإقليمية من اقتراب التوصل إلى اتفاق أو إلى وثيقة مبدئية ما بين إيران وأمريكا؟ سيد جورج، إذن سوف نحاول الاتصال من جديد بضيفنا حتى نأخذ منه المعلومات اللازمة حول تصاعد الغارات. إذن يكثف الجيش الإسرائيلي غاراته على جنوب وشرق لبنان في وقت يواصل فيه حزب الله استخدام الطائرات المسيرة الانقضادية، بينما تتسارع التحركات الدولية لبلورة تفاهم أمريكي إيراني ينهي الحرب في المنطقة. ولا يبدو أن تزامن اشتداد النار مع حركة الدبلوماسية مصادفة، فالملف اللبناني تحول إلى محور في حسابات إسرائيل وإيران، حيث يرى مراقبون أن تل أبيب تستخدم التصعيد العسكري لمواجهة أزمتها الداخلية، في حين يطرح لبنان عنصرا أساسيا في التفاهمات الإقليمية المرتقبة. نرحب من جديد بضيفنا السيد جورج علم. حدثنا عن الموقف اللبناني كعنصر أساسي في التفاهمات الإقليمية المرتقبة، خاصة في ظل تكثيف الهجمات الإسرائيلية عليه الآن.
1: الموقف اللبناني الرسمي واضح، هو أن الحكومة اللبنانية هي التي تفاوض عن لبنان، وبالتالي رفضت أي مبادرة تقوم بها إيران. أضف إلى ذلك أن الوفد العسكري اللبناني سيغادر اليوم متوجها إلى واشنطن لعقد اجتماع في وزارة الدفاع الأمريكية أو وزارة الحرب الأمريكية في 29 من الجاري، والمطلب هو واحد: تشكيك وقف إطلاق النار للدخول بمفاوضات سياسية حول كيفية الانسحاب والترتيبات الأمنية إلى ما هنالك. لكن بطبيعة الحال طهران تقول بأن أي تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يكون لبنان بندا رئيسيا، وهذا الأمر مرفوض من قبل الحكومة اللبنانية لاعتبارين: الاعتبار الأول أن إيران إنما تتدخل في شأن لبناني داخلي، الأمر الثاني تريد طبعا أن تغذي وتقوي دور حزب الله على حساب الدولة اللبنانية، وهذا أيضا مرفوض من قبل الحكومة اللبنانية. هذا باختصار هو المشهد الحالي في لبنان.
0: نعم، هنالك تصعيد من قبل المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية لتوسيع بنك الأهداف في لبنان من خلال المستوى العسكري الإسرائيلي، من خلال رئيس الأركان إيال زمير، ومن خلال سموتريتش وزير المالية، لتطوير دفاعات ضد المسيرات القادمة من حزب الله على سبيل المثال. كيف نستطيع أن نفهم هذا التكثيف وهذا الدفع من خلال المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية لتوسيع بنك الأهدااف والاستفادة من الوقت الحالي للحصول على أكثر بقعة جغرافية ممكنة في لبنان؟
1: الموقف الإسرائيلي كان واضحا، باعتبار أن إسرائيل تعتبر أن وقف إطلاق النار في لبنان يتم بعد

0: أن يتخلى حزب الله عن سلاحه ويتحول إلى حزب سياسي لا أكثر. وبالتالي إسرائيل رفضت الطلب الإيراني بأن تشمل أو يشمل أي تفاهم إيراني أمريكي الوضع في لبنان، واعتبرت بطبيعة الحال أن مثل هذا المطلب الإيراني إنما هو دعم لحزب الله ودعم لسلاحه، وهي لا تقبل بذلك على الإطلاق. لذلك يعني هدفت إلى تصعيد بنك أهدافها وهددت بقصف العاصمة بيروت، وبالتالي فإن الأمور مطروحة أمام كل الاحتمالات، خصوصا إذا ما تعثر التوصل إلى تفاهم جدي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
1: نعم، دعنا نتوقف عند موقف لبنان الرسمي الذي يبدو بأنه أمام خيارات صعبة، وأنت ذكرت لي بأنه يتجه أيضا لمحادثات حول وقف إطلاق النار. كيف من الممكن أن نفهم موقف لبنان الرسمي، خاصة في ظل الدعم الذي قدمه معنويا وزير الخارجية الأمريكي روبيو بأن أمريكا تقف بحزم إلى جانب الحكومة اللبنانية؟ هل يعطي ذلك جرعة من التفاؤل في شأن إنجاز وقف إطلاق النار أم لا؟
0: الحقيقة يعني أن موقف وزير الخارجية الأمريكي جاء ردا على الأمين العام لحزب الله يعني نعيم قاسم، الذي هدد باللجوء إلى الشارع لإسقاط الحكومة، بمعنى أن نعيم قاسم يريد انقلاب على الحكومة اللبنانية، وهذا الأمر مرفوض من قبل الحكومة والسلطة وأيضا من قبل الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة عندما قبلت أن ترعى الحوار يعني المباشر بين لبنان وبين إسرائيل، إنما تريد أن تقدم ضمانات للحكومة اللبنانية كي تستعيد قرار الحرب والسلم وتبني أسس الدولة بعيدا عن المحسسات المذهبية والطائفية، وأيضا عن التدخل الإيراني في شؤون لبنان الداخلية تحت مظلة حزب الله. لذلك الموقف الأمريكي واضح تجاه دعم الدولة اللبنانية ومشروعها التفاوضي المباشر.
1: نعم، إلى أي مدى سوف تواجه لبنان الآن يعني صعوبات في ظل محاولة الإيقاف يعني الحرب مع إسرائيل أو إيقاف الهجمات الإسرائيلية، وفي ظل أيضا تعاملها مع حزب الله ومع الهجمات التي يشنها بطائرات مسيرة على الجانب الإسرائيلي والتي تستدعي الرد الإسرائيلي عليها، مما يضع لبنان في مأزق بين هذين الطرفين باختصار شديد جدا؟
0: باختصار شديد أقول ما لم يكن هناك طبعا منع تدخل إيراني في شؤون لبنان وحصية سلاح حزب الله بيد الدولة اللبنانية، فمعنى ذلك ليس هناك من تفاهم لوقف إطلاق النار في لبنان، وبالتالي لا جدوى من المفاوضات. المفاوضات تنطلق عندما طبعا يتم التوقف لوقف إطلاق النار، وأن تستعيد الدولة سلطتها بحصية السلاح، بحيث يبقى السلاح الشرعي هو السلاح الوحيد في لبنان.
1: شكرا جزيلا للسيد جورج علم المحلل السياسي من بيروت.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: هدنة 60 يوما، هل تؤجل الانفجار؟ عبد الله الهاشمي. قمة ترامب وتشي، الاقتصاد أولا. حسين شبكشي، وقفة مع الصحافة المصرية، شكري عبد الحميد.

0: في صحيفة الاتحاد الإماراتية قال عبد الله الهاشمي: في الشرق الأوسط لا تولد الهدنات من الثقة بل من الخوف المتبادل، ولهذا فإن الاتفاق الذي تقترب واشنطن وطهران من توقيعه لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما لا يبدو اتفاقا حقيقيا للسلام بقدر ما يبدو محاولة لشراء الوقت ومنع المنطقة من الانزلاق إلى مواجهة قد تشعل الخليج وتهدد الاقتصاد العالمي بأكمله. وكتب تحت عنوان هدنة 60 يوما: هل تؤجل الانفجار؟
1: المنطقة اليوم تعيش لحظة معلقة، مضيق هرمز عاد إلى قلب الحسابات الدولية، وأسواق الطاقة تتحرك على وقع أي إشارة من الطرفين، بينما تدرك العاصمتان أن الحرب المفتوحة لم تعد خيارا مضمون النتائج. الخطاب العالمي

0: يتحدثوا عن تقارب، لكن لغة الاستعداد العسكري لم تغب عن أي من الطرفين خلف الكواليس.
1: وخلص الكاتب إلى أن السؤال الحقيقي ليس هل ستصمد الهدنة، بل ماذا يريد كل طرف أن يفعل خلالها. واشنطن تريد تهدئة تمنع اشتعال المنطقة وتحفظ أمن الممرات البحرية دون الانجرار إلى حرب شاملة. أما إيران فتسعى إلى إعادة التموضع سياسيا واقتصاديا وإعادة بناء ما تضرر من قدراتها دون تنازلات تمس ببنيته الأساسية، وأضاف:
0: إن المنطقة لا تبدو اليوم أقرب إلى السلام بقدر ما تبدو أقرب إلى إدارة مؤقتة للفوضى تؤجل الانفجار ولا تنهي أسبابه، ويبقى على المؤسسة العسكرية العربية أن تستثمر هذه الستين يوما في الاستعداد لا في الاطمئنان.
1: في صحيفة الشرق الأوسط السعودية قال الكاتب حسين شبكشي: الصراع الأمريكي الصيني بعد قمة ترامب شي في بكين يدخل مرحلة استقرار هش مع استمرار التنافس الهيكلي العميق. عقدت القمة في بكين وهي أول زيارة رسمية لترامب إلى الصين في ولايته الثانية، وجاءت بعد توترات تجارية حادة في بداية 2025 التي رفعت فيها التعريفات إلى مستويات عالية غير مسبوقة، ثم حدثت هدنة تجارية مؤقتة في أكتوبر 2025، وكتب تحت عنوان قمة ترامب وشي الاقتصاد أولا.
0: النتائج الرئيسية كانت رمزية وقوية مع مكاسب اقتصادية محدودة، استقبال فخم وتصريحات إيجابية متبادلة. الصين وافقت على شراء 200 طائرة بيونغ أقل مما كان متوقعا، وصفقات في الزراعة والنفط والصويا. لم تعلن اتفاقات تجارية كبرى مفصلة، والقراءات الأمريكية والصينية تختلف قليلا.
1: وخلص الكاتب إلى أن الوضع الحالي للصراع بعد القمة مستقر مؤقتا، لكنه مستمر ومتعدد الأبعاد الاقتصادي والتجاري. هدنة مستمرة لكن هشة، التعريفات لا تزال موجودة، والولايات المتحدة تتابع إعادة توطين الصناعات، الصين تركز على الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، القيود الأمريكية ستبقى مستمرة على الرقائق المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ولكن الصين ستستمر في التقدم بوصفها مركز ابتكار عالميا، وأضاف:
0: يبقى ميزان العلاقات الاقتصادية في المنافسة بين الولايات المتحدة والصين هو المحرك الأساسي للأحداث الجيوسياسية حول العالم اليوم، مهما كانت ظواهر الأخبار تتوجه إلى تحاليل وتفسيرات مختلفة.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف المصرية الصادرة اليوم والزميل شكري عبد الحميد.
1: تتابع الصحف المصرية التطورات في المنطقة وجهود مصر المتواصلة للتهدئة ودعم المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران. تقول الأهرام: جهود مصرية لاحتواء التصعيد الأمريكي الإيراني ودعم التفاوض. وتضيف: واصلت الدبلوماسية المصرية هذه الجهود من خلال تأكيدات وزير الخارجية بدر عبد العاطي على أهمية دعم مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية بهدف الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرا خلال لقائه وفدا من مجلس النواب الأمريكي إلى الجهود التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد الراهن وخفض التوتر والدفع بالحلول الدبلوماسية. وأيضا من خلال الاتصالات الدبلوماسية وآخرها مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، حيث أكد الوزير أهمية تغليب المسار التفاوضي باعتباره الخيار الوحيد لمعالجة القضايا العالقة وتجنيب الإقليم مخاطر اتساع رقعة الصراع، معربا عن التطلع لأن تفضي الجهود الدبلوماسية إلى اتفاق يأخذ أي اتفاق قادم في الاعتبار الشواغل الأمنية للأشقاء في دول الخليج العربية، بما يضمن صون الأمن القومي العربي وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. شكري عبد الحميد، قضايا في الصحافة، القاهرة.

0: إيران بين تسليم اليورانيوم المخصب ثورا أو تدميره بمكانه أو في أي مكان آخر. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح في غارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف وسط قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية مكثفة على مناطق عدة جنوب لبنان ويصدر أوامر بإخلاء النبطية. الولايات المتحدة تؤكد أنها لا تزال مستعدة للوساطة بين روسيا وأوكرانيا رغم الهجوم الروسي الكبير على العاصمة الأوكرانية. دول مجموعة كواد تندد باستهداف السفن التجارية وتعبر عن معارضتها للإجراءات التي تتناقض مع حرية الملاحة البحرية بما في ذلك فرض رسوم على العبور. كوريا الشمالية تطلق صواريخ قبالة سواحلها الغربية. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي دلال إبراهيم ومن مساعد المخرج حبيب الشعلان والمخرج نشعل بريدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حدث وتعليق.
2: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا وإياكم جولة إخبارية من استوديو الأخبار والبرامج السياسية. متابعة طيبة نتمناها لكم برفقة فقرات برامجنا في إذاعة دولة الكويت.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله.
1: أي يوم هذا؟ إنه يوم عرفة. ها هم وفود الله تعالى في هذه اللحظات وما بعدها من ساعات واقفين بعرفة في مهابة وجلالة عظيمة، جاءوا من كل فج عميق ملبين داعين شعثا غبرا ضاحين لله تعالى، وقوف بين يديه، لباسهم واحد وهدفهم واحد وهتافهم واحد، معترفين بذنوبهم، راجين رحمة ربهم، طامعين في سعة كرمه وجوده.

مستمعينا الكرام، نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة، في يوم تتجه فيه القلوب قبل الوجوه وتتعالى فيه الدعوات في كل مكان. نعيش اليوم روح الوقوف بعرفة، اليوم العظيم الذي يحمل الطمأنينة والسكينة ومعاني الرحمة والمغفرة. بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، نبدأ حلقتنا. وفي هذه الساعات المباركة نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعيد

عيد هذه الأيام على الجميع بالخير واليمن والبركات. في هذا اليوم المبارك يقف الحجاج على صعيد عرفة الطاهر في مشهد إيماني مهيب تتجلى فيه معاني التضرع والتقرب إلى الله، بينما تعيش بيوت المسلمين في كل مكان أجواء هذا اليوم بالدعاء والذكر والاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وعبر السنوات ارتبط يوم عرفة بعادات وذكريات جميلة في المجتمعات الخليجية والكويتية تحديدا، حيث كانت الأسر تستعد للعيد بروح مختلفة وتمتزج فيها البساطة بالمحبة، وتفوح منها رائحة الضيافة والجمعة والتجهيزات قبل صباح العيد. مستمعين الكرام، في هذه الحلقة سنحدثكم عن يوم عرفة، وسنحدثكم عن التراث الكويتي الذي ارتبط بهذه الأيام الطيبة المباركة التي دائما وأبدا كنا دائما في دولة الكويت جبلنا على أن ترتبط هذه العادات والتقاليد بالأيام الطيبة المباركة مثل يوم عرفة وأيام الحج والعشرة من ذي الحجة وشهر رمضان المبارك، وأيضا بقية الأيام المباركة من أيام المسلمين. مستمعينا الكرام، يوم عرفة أحد أيام الأشهر الحرم، فقد قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. مستمعينا الكرام، يوم عرفة أحد أيام الشهر الحج، فقد قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، ويوم عرفة أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه عز وجل. مستمعين الكرام، في يوم عرفة وهو أحد الأيام العشرة المفضة في أعمالها على غيرها من أيام السنة، نسأل الله أن يديم على بلدنا الحبيب الكويت نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين حفظه الله، والحكومة الرشيدة، وبسائر شعب دولة الكويت. نسأل الله أن يديم علينا هذه الوحدة، وأن يديم علينا الخير، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن تبقى الكويت دائما دار أمن وسلام. مستمعينا الكرام، في مثل هذا اليوم نحمد الله ونشكره على هذه النعم التي أنعم فيها على بلدنا الحبيب الكويت، ونستذكر تلك النعم التي كانت دائما بفضل الله ورعايته وتوفيقه وبعمل دؤوب من حكومتنا الرشيدة. وفي مثل هذه الأيام وفي هذا اليوم تحديدا في يوم عرفة نتوجه إلى الله، إلى الباري عز وجل، ونسأل الله القبول إلى جميع حجاج بيت الله الحرام في الأراضي المقدسة في أطهر بقاع الأرض في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، ونسأل الله أن يحفظ حجاج بيت الله الحرام من سائر بلاد المسلمين لا سيما من دولة الكويت التي بكل تأكيد تعمل على خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال بعثة الحج الكويتية التي تتشارك وتتعاون وتتضافر مع العديد من وزارات ومؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الشؤون الإسلامية، وكذلك أيضا من المنظومة الصحية في وزارة الصحة ومن قوة الإطفاء العام ومن العديد من الجهات في دولة الكويت التي تتعاون وتتضافر وتعمل كخلية نحل بروح الفريق الواحد لخدمة حجاج بيت الله الحرام من دولة الكويت، وبتعاون كبير من الحملات الكويتية وبالتزام تام من حجاج بيت الله الحرام من مواطني دولة الكويت الذين يتوجهون إلى الباري عز وجل بأداء المناسك والشعائر في مكة المكرمة وفي سائر المناسك في موسم الحج. لذلك نسأل الله القبول، ونسأل الله أن تكون هذه الجهود وأن يكون هذا السعي في ميزان أعمال الجميع. نسأل الله أن يكون حجا مبرورا

مستمعينا الكرام، هذا يوم مبارك، وهذا يوم يتبارك فيه المسلمين ويتوجهون إلى الله عز وجل بالعبادات والشعائر في يوم عرفة، وسط حالة كبيرة من التنظيم في المملكة العربية السعودية التي تعمل على خدمة حجاج بيت الله الحرام لتذليل الصعوبات والعقبات أمامهم. لذلك يؤدون هذه المناسك ويؤدون هذه الشعائر بكل أريحية وبأمن وبأمان، ويتوجهون إلى الباري بالدعاء والعبادات، وكذلك من كل بقاع الأرض يتوافدون إلى الرحمن ويتوافدون إلى بيت الرحمن ويتوافدون إلى مكة المكرمة وإلى الكعبة الشريفة، ويؤدون هذه العبادات ويؤدون هذه المناسك. فإليك يا الله عجت الأصوات بصنوف اللغات، من جميع اللغات يتجه المسلمون من كل بقاع الأرض ومن كل القارات ومن كل الدول، يجتمعون في مكة المكرمة وفي المملكة العربية السعودية لأداء المناسك ولأداء الشعائر. مستمعينا الكرام، في هذا اليوم يؤدي حجاج بيت الله الحرام أحد أهم المناسك، ألا وهو الوقوف بعرفة، فيقفون فيه على جبل عرفات، وكان ذلك بسبب الأفضلية لهذا اليوم، حيث يستحب للمسلم في يوم عرفة خصوصا وعشرة من ذي الحجة عموما أن يكثر من الأعمال الصالحة ليدرك فضل تلك الأيام وليضاعف له الأجر في ميزان أعماله. مستمعين الكرام، سنكون معكم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة في هذا اليوم الطيب المبارك، هذا اليوم الذي كفى به الله شرفا أن الله أقسم به في كتابه، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود في قوله تعالى. ودائما وأبدا مستمعينا الكرام، اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. مستمعينا الكرام، سنكون معكم بفقرات ومواضيع متنوعة في برنامج استراحة الظهيرة لنسلط الضوء على فضل هذا اليوم وعلى الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كثيرة، وهي للحجاج ولغير الحجاج، وأيضا دائما وأبدا هي في صادق النية توجه للباري عز وجل، إن كانت في مناسك الحج وإن كانت في أي بقعة من بقاع أراضي المسلمين حول العالم. على سبيل المثال ما يتعلق أيضا ببر الوالدين، فلا يوجد أعظم من هذه الأعمال وما يتعلق ببر الوالدين والإحسان للوالدين، والأجر عظيم عند الله تعالى، أن نعمل دائما وأبدا لخدمة الوالدين، وكذلك أن نحرص على صلة الرحم في مثل هذه الأيام وفي أيام العيد، وأن نؤدي حق الواجب تجاه أحبائنا وأهالينا وأصدقائنا في هذا اليوم المبارك، ولا ننسى الجار، وكذلك دائما وأبدا الصدقة التي تدفع البلاء دائما. مستمعين الكرام، لذلك ندعوكم دائما وأبدا إلى هذه الأعمال، واليوم في مثل هذا اليوم وفي يوم عرفة دائما تبرز أعمال الجمعيات واللجان الخيرية من دولة الكويت التي تقدم هذه الأعمال في الأراضي المقدسة وفي دولة الكويت وفي جميع الدول التي تمتد إليها أشعة شمس الإنسانية من الكويت، إن كانت تتعلق بالأضاحي والصدقات وسائر الأعمال، وأيضا المشاريع الخيرية التنموية التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. تبرز جهود العمل الإنساني من الكويت على مدار العام، ولكنها تتضاعف في مثل هذه الأيام المباركة وفي العشرة من ذي الحجة وفي يوم عرفة وفي أيام العيد، فتمتد أعمال الخير من الكويت إلى مختلف أصقاع العالم، وهذا ما جبل عليه شعب الدولة الكويت.

الكويت الذي يقدم هذه الأعمال بتوجيهات قيادية سامية إنسانية من القيادة الحكيمة، وتترجمها الوزارات والمؤسسات والجمعيات واللجان الخيرية وبأيادي شعب الكويت العظيم الذي دائما يؤدي هذه الأعمال الصالحة، ونسأل الله القبول، ونسأل الله أن تكون في ميزان أعمال الجميع. مستمعين الكرام، في هذا اليوم يؤكد دائما وأبدا ديننا الإسلامي أهمية الدعاء في يوم عرفة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، صححه الألباني في كتابه. وكذلك أيضا مستمعين الكرام، دائما وأبدا نستذكر مثل هذا اليوم، ودائما هناك كلمات تستذكر في يوم عرفة: مباهات الله بأهل عرفة أهل السماء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء. وهذا الحديث عظيم، وهذه الكلمات تؤدي إلى معرفة فضل يوم عرفة. لذلك نسأل الله القبول من جميع حجاج بيت الله الحرام، ونسأل الله القبول من سائر بلاد المسلمين إن كانوا في مكة المكرمة وإن كانوا في مختلف بقاع الأرض، ونسأل الله القبول لحجاج بيت الله الحرام من دولة الكويت الذين يؤدون هذه الشعائر، يؤدون هذه المناسك، ويؤدون هذه الأعمال في يوم عرفة وفي بقية أيام الحج، ونسأل الله دائما وأبدا القبول. مستمعينا، الحج عرفة، كلمتان عظيمتان تدل على معنى هذا اليوم وفضل هذا اليوم وأثر هذا اليوم على المسلمين وعلى حياة المسلمين، ونسأل الله القبول دائما وأبدا في هذا اليوم. وكذلك مستمعين الله، إن الله جعله كالمقدمة ليوم النحر، ففيه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والمغفرة، وفي يوم النحر تكون الوفادة والزيارة، ولذا سمي طوافه طواف الزيارة. فبعد أن يطهر الحجاج من ذنوبهم عشية عرفة، يأذن لهم ربهم ومولاهم يوم النحر في زيارته والدخول إلى بيته، فيوم عرفة كالطهور بين يدي يوم النحر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: انصت الناس، ثم قال لهم: إن الله تطل عليكم في جمعكم هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا باسم الله. مستمعين الكرام، بسم الله نبدأ، وباللهم وبلبيك اللهم لبيك نبدأ هذه الحلقة، وسنكون معكم في حلقة استثنائية تقدم لكم من إذاعة دولة الكويت في هذا اليوم وفي يوم عرفة وكذلك في أيام الحج. وتحدثنا في الحلقات السابقة عن فضل الأيام العشرة من ذي الحجة، وسنكون معكم دائما وأبدا في إذاعة دولة الكويت بباقة منوعة من البرامج التي تؤدي بكل تأكيد رسالتها الإعلامية الدينية الوطنية في مثل هذا اليوم. فسنسلط الضوء من خلال هذه البرامج على فضل يوم عرفة، وسنسلط الضوء على جهود بعثة الحج الكويتية، وسيكون هناك حديث عن فضل هذا اليوم في استراحة الظهيرة. سنكون معكم بإذن الله تعالى. مستمعين الكرام، ندعوكم للمتابعة، وندعوكم أن تكونوا معنا من الآن وحتى الساعة الثالثة عبر أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM، وأيضا من خلال التطبيق المباشر 51. وكذلك سنكون معكم بإذن الله تعالى نتابع هذه الحلقة، وسنكون معكم عن طريق الخاصية، خاصية البث الإذاعي المباشر. لبيك اللهم لبيك، وبسم الله نبدأ في برنامج استراحة الظهيرة. لكم هذه الدعوة للمتابعة من فريق العمل من الإعداد حوراء درويش وبشاير العيد، وسأكون معكم في التقديم في هذا اليوم المبارك. سنسلط الضوء على جهود دولة الكويت، وسنسلط الضوء على فضل يوم عرفة، وأيضا سيكون لنا حديث تراثي حول أهمية هذا اليوم في التراث الكويتي. وكذلك تحييكم من التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، ومن الهندسة الإذاعية نور العيسى، أما من التنفيذ محمد عبد العزيز دمطيري. مستمعين الكرام، سأكون معكم من التقديم من أمام المايك محدثكم.

مستمعينا الكرام، برنامج استراحة الظهيرة نستمر معاكم في هذه الحلقة الاستثنائية وفي هذا اليوم الطيب، هذا اليوم المبارك وهو يوم عرفة. وفي كل مناسبة دينية تبقى للذاكرة الكويتية تفاصيل خاصة لا تنسى، وفي اليوم وفي هذا اليوم تحديدا الوقفة تحديدا كان لها طقوسها وروح المختلفة عند أهل الكويت قديما، من التجهيزات

0: الجديد، إلى الأسواق، إلى هذا الجمع في المساجد، إلى الجمع ما بين الأهل والفرحة التي كانت تسبق العيد بيوم كامل. ضيفنا اليوم الباحث بالتراث الكويتي الأستاذ فهد الشمالي، ومثل ما يحبون يسمون أهل الكويت ويعرفونه بومعيوف، راح يرجعنا لهذه الأيام الجميلة ويفتح لنا صندوق الذكريات عن أبرز عادات يوم الوقفة، يوم عرفات عند أهل الكويت. شنو اللي تغير؟ شنو اللي اختفى؟ شلون كانوا يحتفلون في هذا اليوم؟ وشلون كانوا يعيشون هذا اليوم؟ وأيضا لنا حديث حول حجاج بيت الله الحرام، من الطبيعي أن يكون الحج مختلف الآن عن السابق، وكيف كان الحج في السابق يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى أيام ويحتاج إلى جهد ويحتاج إلى تحضير، وما الذي تغير وما الذي حافظ عليه أهل الكويت اليوم. راح نتكلم عن كل هذا بإذن الله تعالى مع ضيفنا على الطرف الآخر من الهاتف اللي يشرفنا ويسعدنا في هذا اليوم المبارك في يوم عرفة، ويحدثنا عن التراث الكويتي وعن أجمل الذكريات في يوم عرفة وفي أيام الحج وعن موسم العيد، الباحث بالتراث الكويتي الأستاذ فهد الشمالي. أهلا وسهلا بالأستاذ فهد الشمالي، وحياك الله يا أبو معيوف في برنامج استراحة الظهيرة.
1: الله يحييكم ويديم عليكم هذه الطاعات والدعوات في ظل هذه القيادة الحكيمة، سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد الحمد، في ظل هذه القيادة في هذا الأمن والأمان في هذه الدولة الجميلة الفتية التي بفضل الله متجددة دائما في هذه يعني الأنشطة وهذه يعني الأيام المباركة، أيام الخير والبركات بفضل الله، دام الله علينا يا رب العالمين.
0: اللهم آمين، ونسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة ويديم علينا هذا الخير ويديم علينا هذه المباركات. أبو معيوف، اليوم نبي نرجع إلى الماضي، نبي نرجع إلى التراث ونتكلم عن أصالة الماضي، وهذا اليوم مرتبط بالتراث الكويتي سواء من خلال موسم الحج أو سواء من خلال تجهيزات العيد أو من خلال أيضا ما يتعلق كذلك في الذكريات في هذا اليوم وتحديدا في يوم عرفة. بداية أيام الحج، يعني نتكلم بداية عن ما قبل ذي الحجة، أكيد أهل الكويت كانوا يجهزون من قبل فترة طويلة إلى موسم الحج، التنقل والذهاب إلى مكة المكرمة والسفر إلى مكة المكرمة ما كان بهذه السهولة نفس اليوم. نبي نرجع بداية وننطلق إلى ما قبل موسم الحج والاستعدادات وانطلاقة أهل الكويت من الكويت، يتجهون إلى الباري عز وجل ويتجهون بقلوبهم إلى مكة المكرمة. رجعنا إلى هذه الذكريات يا أبو معيوف.
1: طبعا في فترة الجمال يعني كان في حملات كويتية، وكانت الحملات الكويتية هذه تقريبا 3 أشهر و10 أيام، يعني 3 أشهر و10 أيام، يعني شهر طريق إلى إلى إلى المدينة المنورة. في الماضي كانوا يروحون المدينة المنورة، طبعا في وقفات في الطريق أساس يروون أساس يريحون الجمال، ولا تنسى أنهم كانوا يأخذون الناقة لأنها يعني مطيعة، لأنها مثل ما تقول يعني سهلة وسلسة في في الطرق. كذلك يحتاجون إلى الدليلة، لازم يكون ياك دليلة، دليلة يعرف الطريق، يعرف مصادر المياه، يعرف يعني الوديان، يعرف الجبال، يعرف السهول وهكذا. وكان يعني الكويت يعني كل حملة لازم فيها دليلة، يعني مثل محمد بن صباح الحيان، مثل يعني سماوي بن مناع، وكذلك يعني ابن هدبة انتيا، يعني ناس كثيرين خاصة قبيلة الرشايدة العزيزة على قلوبنا، وكذلك العوازن العزيزة على قلوبنا. نعم. هذول كذلك بالفترة يعتبرون ما شاء الله يعني عندهم دلالة في هذه الطرق.
0: صحيح.
1: وكان يعني كانت فيها مشقة للأمانة، يعني كانت الطرق وعرة، وكانت إلى أن يعني استتب في عهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه، وهكذا صار الطريق يعني بعدين سهل، كل سنة يسهل عن الثانية. لكن في الماضي كان 3 أشهر و10 أيام. طبعا جدي عبد الله الشمالي حج ووصف لنا الطريق وين كانوا يوقفون وين كانوا يروون، طبعا في اللي هي بريدة تعتبر هذه يعني الوقفة الرسمية لهم، إذا عندهم عفوا ناقة تعبانة مريضة يبدلون هني يشترون، عندهم إعارة أو كذلك يعني يأمنون ناقة تعبانة عند أحد يعني يعرفونه وهكذا. فكان الطريق ما كان سهل، كان صعب وشاق، وكان ساعات يعني مثل ما تقول المياه تكون شحيحة، لكن بفضل الله الحمد لله تسلمها طاعة لله عز وجل.
0: نعم.

0: لما نتكلم اليوم يمكن عن ذكريات ويمكن مواقف كثيرة ذكرت في التراث الكويتي، وضيفنا هو الباحث في التراث الكويتي الأستاذ فهد الشمالي أبو معيوف، ويمكن سبق أن نقلت لنا بعض القصص نتكلم عنها، ويمكن الكثيرة من المشاهد اللي تتعلق في السفر أثناء موسم الحج، وأيضا ذكريات نتكلم عنها أكثر. ودنا لو تأخذنا بهذه الرحلة اللي انطلقوا فيها من الكويت ويتجهون إلى مكة المكرمة وإلى الأراضي المقدسة.
1: يعني في توعدون الفجر، يكون يعني متوعدين الفجر في المسجد نفسه، وبعدين يركبون الرحول، يكونوا مجهزين العيش والمواد التمويلية والسكر والشاي وهذا. طبعا الخرفان كانوا يشتروا من أهل البادية وهم رايحين، ويروون وبعدين يتوعدون ويطلعون من المسجد، بعدين يوقفون عند الدروازة هم اللي يعني عريب دار وهذا يرتغون فيهم، بعدين يتجهون إلى الجهراء ويروون في الجهرة، بعدين إلى الرقع هناك هم يروون، بعدين إلى حفر الباطن، بعدين يتجهون إلى يعني جبه، بعدين يعني يكونون في يعني بعد 15 يوم تقريبا في بريدة. هناك تكون استراحة الحجاج تقريبا، يعني يبدلون يعني إذا وياهم ناقة لا قدر الله تبانة مريضة شيء، يحاولون يبدلون يشترون يعيرون وهكذا.
0: صحيح.
1: بعدين ينطلقون إلى المدينة المنورة.
0: نعم.
1: يقعدون في المدينة المنورة، وبعد ذلك يتجهون إلى مكة المكرمة ويحجون. وهذه تقريبا الفترة من المدينة المنورة إلى انتهاء الحج تقريبا فيها شهر شهر شهر شهر وشوي، تدري على حسب الحملات الكويتية. طبعا الحملات الكويتية هناك ويا بعض، يكونون كلهم تقريبا متجمعين في مكان واحد وهكذا، يعني في منى وفي العزيزية وهكذا. بعدين ينطلقون إلى الكويت.
0: نعم.
1: هم شهر ويردون في بريدة، اللي مأمن ناقته اللي هكذا ياخذها، اللي مستعير يردها وكذي.
0: نعم.
1: يعني كانت هم حملاتهم كانت يعني فيها يعني صدق وفيها أمانة وفيها يعني الحاج يعني مثل ما تقول يتعبون على راحته وهكذا. بعدين يردون الكويت، قبل لا يردون الكويت في البشير شلون يعرف ان بيت الفياض عندهم حاج؟ يشوف العلم عليه. فيطق يقول يبا ولدكم تري تري بعد ان شاء الله يوم راح يكون عندكم. فهم كذلك يعني اهل الكويت كانوا يستقبلون على الحدود، هم كانوا الشباب وهذا يروحون على الحدود يصبون الخيام وهذا، وهم يستقبلون الحجاج على الحدود، هم كانت يعني هذه موجودة. وفي ناس لا يعني يكونون في بيوتهم، اللي رجال كبير شاي بيطر ولده، زوجة تنطر زوجها، عجوز تنطر ولدها، يطقون عليها الباب البشير يبلغها يقول ترى ولدكم يعني إن شاء الله باكر عندكم، باكر إن شاء الله الضحى العود يكون موجود عندكم وهكذا. يعرفون
0: نعم.
1: البيوت إنه يكون عليها علم.
0: يا سلام.
1: إنه شاي عليها علم.
0: يمكن بعض البيوت حافظوا على هذه العادة إلى سنوات، يعني بعد زمن الجميل اللي تكلم عنه، وكل زمن هو جميل في الكويت أكيد، لكن يمكن هالعادة شوي ظلت الناس تتذكر التراث من خلالها. أعتقد يعني لاحظناها في بعض البيوت، يقولك والله هذه عادة قديمة عند أهل الكويت.
1: صحيح.
0: كان يعلقون يمكن بيرق وشي، يمكن كان في السنوات الماضية، الآن يمكن قل ما نشوف هذا المشهد. يعني
1: أنا ملحق عليها يعني بالسبعينات كنت أشوف، أعرف إن البيت هذا كذي، البيت هذا عندهم حاج البيت. كنا عندنا أطفال كان يطرشون البقالة، يطرشون المخبز والخباز وهكذا، يعني كنا نحاول نخدمهم، يعني تدري هذول مثل ما تقول بالفريج وهذا. فكنا نعرف إن البيت هذا عنده حاج، لما يشوف العلم طق عليهم، ها عمها خالص تبون لنا، يعطونك مثل البيزات، وتروح الخباز تنطر توقف دور عند الخباز وتجيب لهم خبز، يبون شيء من البقالة وهكذا. يعني كنا بالفريج وشري، يعني مثل ما تقول كأسرة واحدة، وهذا المجتمع الكويتي يعني
0: في الله. أي نعم، جميل جدا. نتكلم عن يوم عرفة بشكل خاص، شلون كان أهل الكويت يعيشون أجواء يوم عرفة اللي هو اليوم اللي قبل العيد قديما، وشنو كان يميز هذا اليوم تحديدا؟ نتكلم عن أهل الكويت اللي هم في الكويت، ما نتكلم عن حجاجنا، ولكن نتكلم عن أهل الكويت في هذا اليوم اللي هو في يوم عرفة.
1: يعني يصومون يعني من صلاة الفجر يحاولون يعتكفون ويقعدون بالمسجد إلى الشروق، ويصلون ركعتين، وبعدين الدعاء تشوف الناس تدعي وهذا، وبعدين يعني مثل ما تقول يعني يحاولون يسمعون الأخبار هناك. وكان في يعني في رواد في الخمسينات كانوا يسمعون يعني الخطبة وهذا عن طريق جهاز

0: افراده، وكان يعني مثل ما تقول يعني فيه صيام وفي فطور جماعي بالفريج نفسه، كل واحد يجيب له الجدر اللي عنده، وتشوف نص الفريج يعني يفطرون اللي مار اللي رايح اللي مستحي اللي مسير اللي هذا، تشوف في فطور جماعي يوم عرفه، تشوف بالفريج نفسه في فطور جماعي يعني بين اهل الفريج، تشوف هذا
1: أي نعم.
0: جايب طبق يعني مثل ما تشبوس، هذا جايب محروق صبعه، هذا جايب تشريبه وهكذا، وهذا جايب شورب وكذي، فيكون يعني إيه، وتشوفنا احنا الاطفال نقهويهم ونعطيهم الحلو ونعطيهم التمر وهكذا، يعني كانت مثل ما تقول جمع بالفريج نفسه.
1: اي نعم،
0: إيه.
1: ما شاء الله، جميل جدا. ويمكن في هذه الايام ايضا اهل الكويت محافظين على العادات والتقاليد، واهل الكويت اهل صله رحم، دائما يوجبون بعض ودائما يسالون عن بعض. نتكلم عن قبل العيد، نتكلم عن 10 من ذي الحجه والايام الاولى من ذي الحجه، ايضا في عادات في تقاليد محافظين عليها، وكانوا يتزاورون وكانوا ايضا يؤدون الواجب في هذا اليوم ويسالون عن بعض. نتكلم اكثر خاصه بان هذا اليوم وفي هذه الايام المباركه تكثر فيها اجر الاعمال الحسنه والأعمال الصالحة.
0: صحيح، يعني تشوف الناس بفضل الله يعني يدورون أعمال الخير، خاصة الكويتيين في جيناتهم يعني العمل الخيري، تشوفهم يعني مثل ما تقول يسألون عن بعض، يسألون حتى اللي أبوه متوفي يسأل عن ربع أبوه يعني أصدقائه وهكذا، يعني تشوف صلة الرحم في هالعشر أيام هذه تكون لا إله إلا الله، يعني الزوارات وتشوف اللقاءات وأعمال الخير، يعني تشوف يسوون سبيل وتشوف يبنون المسجد وهكذا، يعني أعمال الخير ما كانت توقف يعني بالكويت وخارجها. هذه دينا من دينات أهل الكويت، يعني دائما خاصة في العشر تشوف يعني يزيد الأعمال، خاصة فضل هذه الأيام والصيام، في ناس ما شاء الله كانوا يصومون يعني يوميا، في ناس كانوا يعتكفون إلى الشروق وهكذا، يعني الناس اللي مثل ما تقول يعني على على على لا إله إلا الله على هذه الفضائل هذه وهذه أعمال الخير اللي دائما يعني خذيناها ورثناها من الآباء والآباء ورثوها من الأجداد وهكذا، يعني الكويت بفضل الله يعني دولة من الدول العمل الخيري هذا على مر السنين موجود فيها، يعني من طلعت الكويت من قبل 400 سنة إلى يومك هذا بفضل الله أعمال الخير هذه ما توقف بالكويت،
1: نعم
0: يعني بفضل الله.
1: نعم،
0: نعم.
1: أهل الكويت جبلوا على العمل الخيري فعلا، ودائما وأبدا أعمال الخير كانت تمتد، ويمكن في أعمال خاصة في هذا الموسم، موسم الحج وفي موسم ذي الحجة، وسبق أن تشرفنا بضيوفنا الكرام المختصين أيضا في هذا الجانب. أيضا نوجه التحية لباحث التراث الكويتي ورئيس مركز الكويت توثيق العمل الإنساني فنار الدكتور خالد يوسف الشطي، أيضا سبق أن شرفنا بالحديث عن فضل هذا اليوم من ناحية الأعمال الحسنة والأعمال الصالحة التي تقدم من ناحية الصدقات والأعمال الخيرية، وكذلك أبرز الحملات قديمة اللي ارتبطت في موسم الحج. واليوم يكلمنا عنها ضيفنا الكريم الباحث في التراث الكويتي الأستاذ فهد الشمالي أبو معيوف. نستمر في الحديث عن هذه النقطة، يعني أهل الكويت دائما ارتبط فيهم العمل الخيري وارتبط فيهم العمل الإنساني، وكانوا دائما يعطون الصدقة ودائما يساعدون المحتاج، ودائما أعمالهم تقدم داخل الكويت وخارج الكويت. الكويت كانت دائما وأبدا بلد خير، ودنا لو تكلمنا أكثر عن هذه النقطة، وأكيد لكم ذكريات مع هذا الجانب لما كنا نشوف العطاء الكويتي في هذه الأيام.
0: والله شو أقول لك، يعني أنا ما ودي أذكر أسماء، أنا أذكر يعني
1: المشاهد بشكل عام نذكرها، وكل اهل الكويت اليوم نخلي في الماضي نستذكرهم ونترحم على اهل الخير.
0: يعني لا الحصر يعني، وهذا تلقى كثير يعني مئات من اهل الكويت نفسه. العم المرحوم فهد يعني جحيل الله يرحمه كان يشوف الاسر اللي يعني مثل ما تقول يعني الفقارة وهذا، فكان يوم العيد

0: اللي متواجدين على هالأرض الطيبة، شوف العمل الخيري ايش كبره ذاك اليوم.
1: أيوة
0: يعني
1: والله.
0: هالأمر هذا كان ياخذهم بلوري ويفتر على هالضعوف وهذا والناس الفقارة والناس اللي يعني محتاجين، فيفرحهم ينزل كل واحد عنده خروف عند هالبيت هذا ويخليهم يعني يذبحون الخروف يضحون الخروف هذا. فشوف يعني شلون يعني هالبهجة قاعد يدخلها على هالناس وهالأطفال وهالأيتام وهالأرامل، يعني كانت لا إله الله يعني أعمال جدا جدا عظيمة. يعني حنا أطفال يعني كل ما تذكرنا هالأمور هذه إلى الآن يعني ويانا وفي دمنا وفي ذكرياتنا اللي مو نقدر ننساها. شوف شلون كان يدخل الفرحة على كل بيت. وتلقى أهل الكويت أعمالهم كثيرة كثيرة يعني لا الحصر يعني إيش كثر يعني. بس أقول لك على سبيل المثال، أنا أضرب لك مثال يعني شوف إيش كبرها عند الله. يعني من أول يوم تشوفه يفتر باللوري وهذا وكل بيت وهذا ما عندهم خروف معلق يعلق لهم خروف على بيتهم. شوف صح لا إله الله أعمال الخير، شوف أجر عند الله إيش كبرها يا إله الله.
1: نعم. وكذلك اليوم لما نتحدث يعني عن هذه الأيام نستذكر أهل الكويت ونستذكر كذلك الماضي ونستذكر ليلة العيد، أكيد لها استعدادات خاصة سواء داخل البيت أو من أهل الكويت في الأسواق وغيرها من الاستعدادات. الكل ناطر العيد، ويمكن شخصيا لكم ذكريات حلوة مع عيد الأضحى للأستاذ فهد معيوف الشمالي.
0: ويب الله أذكر المرحوم اللي جاب بشاديشنا نضربها أوتي نحطها تحت الفراش عشان تشوف الأوتي حالاته، لأن تدري الدشداشة شوي فيها كسرات يمين يسار خاصة عقب الغسيل وهذا تصير شوي مكسرة. أي. فنحطها تحت الفراش وتشوفها ثاني يوم إيش حالاتها، القحفية والغترة تحت المخدة، البوك تشوفهم جاهزينه ومنظفينه ومعدلينه والمصباح الشغل عدل. هذه الذكريات بالليل، وتشوفنا يعني الوالدة الفقيرة ما تقدر تسوي شيء لأنها محنية وهذا
1: محنية.
0: فيصير الدق علينا حنا يا ربعك جيب الماي جيب الشاي جيب هذا جيب الفراش جيب المخدة جيب البطاني جيب الشرشة وهكذا. فتشوف الدق علينا حنا حتى ذاك اليوم يعني ليلة العيد ما نطلع من البيت لأن خلاص حنا العمود الفقري ما كان في خدم وهذا.
1: فمعتمدين عليكم اعتماد كبير.
0: إيه خلاص نظف باكر بيجون ضيوف نظف يا فهد سوي كذي الديوانية عدل المراكي عدل ما أدري شنو عدل الكراسي يا رجال كبير بيقعد على الكرسي وهكذا. تشوف الدق علينا فحنا ليلة العيد ما نطلع لأن الوالدة تدري متحنية ما زحف. أيه. عرفت الزحف شلون بالعسكرية إذا تبي شيء بغير الزحف فأنت توقف صامها أيوة ما تبي والله أبي ماي عطشانة أبي كذي يعني أبي الشاي ولدي لايخ شوي حنا شرب شاي. في عقب الفطور وهذا تدري الناس تدوخ شوي تبيها شاي وكذي هذا القهوة تقهوي والدتك تعطيها يعني هذا التمر وهذا. فسبحان الله يعني يصير الدق علينا واللو علينا احنا يا صبيان فتشوف ما نقدر نطلع ما في مجال انك تطلع. لكن مزهبين الدشابيش وضاربينها
1: وهذا معلقينها قدامكم ناطرين الصبح يطلع.
0: لا لا صادحينها تحت
1: صادحينها هذا إيه. بدال الاوتي
0: هذا اوتي طبيعي اوتي اوتي اوتي اوتي, أوتي فراشي هذا يسميه وكل شوي طالع الطاقية طالع يعني البوك تشوفهم يعني لا حد ياخذهم لا حد يغير مكانهم ننظفهم عدلهم حق العيادي البوك وهذا. كانت ايام حلوه يعني كنا نفطر على البيوت ونفطر على اهل الفريج وهذا وكان الليل الله يقصرون فينا. يعني اذكر حديد كان يعطونا حديد الحين وين تلقى يعطيك احد حديد تذكر الحديد 100 فلس 50 فلس
1: لا احنا من الجيل شوي تقدمنا لا صارت عيادينا شوي اكثر
0: النوط
1: اي لا صارت انواط احنا ايامنا
0: اي ما شاء الله لا تعال حول لك الحين
1: الحين يبون لمك بس اعتقد لذتها حالاتها تمسك النوط بيدك يا معيوف والياهل ياخذ النوط بيده ويشم ريحته ويحطه بجيبه وهو يستانس الدزله لينك ما ينفع
0: يا حلو ريحه النوط حلوه
1: ايه ابو معيوف يمكن في مشهد نستذكره كل سنه سبحان الله خاصة نذكر بهذا العيد تحديدا عيد الأضحى في أحد الأطفال ماني ذاكر إن كان بمكة أو إن كان في أحد المساجد المهم وقت صلاة العيد وهو قاعد بالصلاة والكاميرا عليه ويقوم يطل بجيبه جيب الجيب اللي فوق جيب القلم يطل داخل ومستانس ويحط ايده على صدره الظاهر في أحد معطيه عيدية وخايف عليها يطالح وهو مستانس
0: حنا بعد الشيك بوك حنا اللي كان يغطي حنا كان في الغطى اللي فوق هذا كان في غطي في زرار وهذا في تشيك بوك كان

0: مسكر عليه
1: تشيك بوك اسمه؟
0: ايه تشيك بوك هذا عشان لا يطير لا تطير الخرد ايه لا تطير الخرده لا تطير الانواط هذه اللي مجمعينها حاطينها فوق هنا اساس يعني مثل ما تقول انتباهها فيها جدا
1: انتباه ايه ويتنافسون منو يجمع اكثر
0: ايه منو هذا ونروح نلاحي الزهره ونستانس ونخي الباجله ذاك اليوم موسم ناكل نخي وباجله هاي خلاص بعد اللي ماكل نخي وباجله ما يتحاكى
1: ايه
0: خلاص ما يتحاكى ماكل نخي وباجله لا شارب الماي مال النخي يوه هذا ما يتحاكى
1: قلت ملاحي الزهره ابو معيوف
0: نعم
1: قلت ملاحي الزهره اعتقد
0: ملاحي الزهره ايه
1: هذا لازم تكلمنا عنها شنو ذكرياتك وياها
0: 360 هذه هناك
1: هني بهالمكان
0: اي بهالمكان واذكر في واحد عكاس اللي هو مال الصور احنا طالعين مو نفس الحين كل واحد تليفونه وياه صوره وهذا الشغله لا قبل لا واذا صور كنا طلقه دب كذي يقول الصوره
1: ايه صوت الفلاش الكاميرا
0: والله تقول طلقه احنا صغار خاف جرار على بالنا طلقه صدق
1: تكون تكون ناطرها عاد وايد يعني ما شاء الله من الناس محتفظين بهالاصوار وموجوده عندهم وينقلونها ينشرونها في مواقع التواصل نشوف فعلا
0: الجيل حاطين هالسجاد اللي ما اقدر انساه العجمي هذا وفي سبحان الله يعني هالصور الجميلة يعني تشوف الطاووس بشكله بألوانه
1: الله
0: يعني تعطيك ما تقدر تبي لك خمس دقائق وانت تطالع بس
1: يا سلام
0: يعني
1: متعة بصرية هذه
0: سبحان الله وبعدين نوقف صور العائلة كلها ويا الوالد الله يرحمه ووالدتي واخواني واخواتي هني صورنا الجماعية هني
1: هني
0: وبعدين لما تطوف شوية منه تشوف رأي البرد وما البرد وهذا تطوف منه مال البيبسي ومال البيبسي يعني ما تخلص
1: يعني
0: وهذا ما تلقاها بكل حزة يعني مو بكل حزة تلقى لك بريد مو بكل حزة تلقى لك بطل بيبسي يعني ما بعدين العرضات كان في عرضات في الكويت غير الملاهي في العرضات
1: هم
0: يلعبون بالسيف الله يرحمه طيب الله طبعا الشيخ عبد الله الجابر ما أقدر أنساه كان يلعب بالسيف شلون كان يشيل السيف
1: العرضة
0: وشلون كان يهزه وشلون كان
1: شيوخنا مهتمين بالعرضه والتراث والموروث كله
0: اي انا اذكر شيوخنا كانوا يلعبون العرضه يعني كانت لعبه العرضه هذه جميله جدا وفن يعني راقي بس مو بالحرب
1: اي وفيها الاشعار الوطنيه والاشعار اللي تتكلم عن التفاف حول الاسره وكذا اي ما شاء الله
0: يعني ما نقدر ننسى شعار الكويت وهالكلمات وهالاشعار يعني سبحان الله والكلمة اللي فيها حكمة وفيها صدق وفيها وطنية وكانت سبحان الله أيام جميلة وأيام يعني ما نقدر مثل ما تقول نتخيل شلون كنا عايشين في تلك الفترة يعني يليت في تصوير أنا أتمنى ذاك اليوم الأجهزة الذكية موجودة
1: أي والله
0: والله أتمنى يعني أشعار يعني على سبيل المثال نقيان العميري هذا الشاعر الذي لا يشق له خبار شاعر من شعار الفنطاس يعني تسمع هالكلمات اللي فيها حس وفيها روح وفيها يعني لعبة العرمة وشلون يعني والسامري
1: اي والله
0: وهكذا يعني الفنون الكويتية الجميلة حتى المجلسي الحين ما قمت اشوف مجلسي قبل اذكر مجلسي كنا نلعب وياهم احنا اطفال نقعد وياهم بالمجلسي هاي ولا تشوف مجلسي
1: يا سلام
0: المجلسي الحين تقريبا ما كنا نشوفه قبل كل مجلسي بالزفاف بالعرس بالحدائق بالحفلات بالعياد الوطنية يعني المواسم الجميلة يعني ما قلنا نشوف بس في ذاك الوقت لا كل عيد تشوف العرضة
1: كل عيد ما شاء الله
0: هالدوارف هذه الخشبية في كل براحة وتشوف الخيل وتعال شوف إذا حط الخيل نركب الخيل
1: وهذا
0: الخيل فكانت أيام حلوة حتى إذا صار دوق البحر أذكر الوالد الله يرحمه يأخذنا يودينا ننزل بالماشو الألمنيوم هذه متعة
1: يا سلام
0: تخيل أن قائد قبطان عالي بحار تأخذ هالماشو هذه تفتر فيها شوي تأخذ لك لفة شو مسويت كانت جميلة جدا يعني
1: نعم ما شاء الله ابو معيوف يمكن رديتنا في الماضي ذكرت كلمات مصطلحات يمكن بعضها اختفت وبعضها ما زالت موجودة نفس الشيء على العادات يمكن في عادات ما زالت مستمرة عند أهل الكويت محافظين عليها ويمكن في عادات طبيعي مع الوقت اختفت أو اندثرت ودنا لو أنها ترجع اليوم

0: لو تكلمنا عن العادات اللي تعتبرها اختفت، وايضا في عادات لا والله بالعكس محافظين عليها وما زالت موجوده، يعني على سبيل المثال الدواوين تاتي على راس هذه العادات. اهل الكويت ما زال محافظين على الدواوين وصفتها عمود اساسي في المجتمع الكويتي. اليوم شنو العادات اللي تشوف انها اختفت واندثرت، وشنو العادات اللي تعتقد انها بقت وحافظنا عليها جيل بعد جيل؟
1: لا هو شوف الدواوين للامانه وهذا الحين يعني تقريبا موجوده.
0: لا اكيد إيه محافظين، احنا ضربنا المثل بالعادات اللي بقت عن طريق الدواوين، يعني اهل الدواوين ما شاء الله عامره بالكويت.
1: اي قد العيد، لا قبل تدري كم الساعه قد العيد؟
0: كم؟
1: الساعه 7.
0: الله،
1: ايه
0: هذا حتى بعيد عيد الاضحى.
1: ايه عيد الاضحى،
0: عيد اللحم يسمونه بعد قبل.
1: عيد اللحم، ايه بعدين ساعات في شرق وهذا المحمر يدور هناك.
0: اي نعم،
1: تشوف الساعة 8 الصبح،
0: هذا بشرق.
1: اي بشرق
0: محمر، بشرق. محمر العيد. اي
1: يمتازون بالمحمر، تعال شوف السمك هالحلو.
0: يا سلام.
1: اي
0: نعم،
1: اختفت الحين الغداء تقريبا الساعة 1.
0: ساعة اي
1: الساعة 1:30. اي فما تشوف.
0: صح صح،
1: محافظين عليها يمكن دوارية الحمدان.
0: اي ما شاء الله.
1: اي 15 محافظين
0: تبارك الله.
1: تقريبا الساعة 7:30 يطيح الغداء.
0: اي ما شاء الله. ابو معيوف، يمكن الاضحيه نفسها ودنا تكلمنا عنها، يعني عادات اهل الكويت مع الاضحيه تحديدا والذكريات مع الاضحيه.
1: والله شوف الاضحيه ما كانوا ياخذونها بنفس اليوم.
0: اي
1: لا كانوا ياخذونها قبلها يعني باسبوع اسبوعين كذي كانوا.
0: إيه؟
1: وفي كان بالبيوت، اغلب البيوت وانا اذكر من ضمنها بيتنا كان في حوش للغنم عزك الله. اي ما كان مدربان، ما كنا نسميه دهريز. الدهريز اللي بالبيت اللي من الدواوين الى داخل البيت الى حوش البيت، لكن اللي من حوش البيت الى الى الى عزك الله الى حوش الغنم نسميه مدربان.
0: نعم احنا
1: أذكر كنا كان الوالد اذا هذا عمي
0: اي نعم
1: ياخذوهم يحطونهم ونعلفهم ونعطيهم ماي وكذي حق يوم العيد.
0: صحيح، احنا نقول عسى الله يعني يجعلها بميزان اعمال جميع هذه الشعائر اللي ما زالت مستمره، واكيد نحافظ عليها اليوم واليوم كذلك هذا اليوم المبارك. نستذكر كذلك من رحل وعنا في مثل هذا البرنامج، نذكرهم خاصه اهل الماضي لما تكلمنا عن التراث الكويتي مع ضيفنا الكريم الباحث في التراث الكويتي الاستاذ فهد معيوف الشمالي. نشكرك يا ابو معيوف، واستمتعنا بوقتنا معاك وذكريات الماضي الجميل، ونقول لك عيدك مبارك مقدما.
1: عساكم العايدين ان شاء الله يا رب العالمين.
0: اللهم امين.
1: على هذا البرنامج الجميل
0: منا ومنك يا ابو معيوف، ونشكرك كل الشكر. مستمعينا الكرام، كان معنا الباحث في التراث الكويتي الاستاذ فهد معيوف الشمالي.

0: الأيام العشر هي أيام معظمة في شريعتنا الإسلامية، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وفي العشر الأوائل يوم صيامه أرجى الأيام وأفضلها مع صيام الفريضة. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. فهذه الأيام العشر هي أيام عبادة وطاعة. فعن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول 2 من الشهر والخميس.
1: مستمعينا الكرام، برنامج استراحة الظهيرة، معنا على الطرف الآخر من الهاتف موفد وزارة الإعلام لبعثة الحج الكويتية الدكتور فايز لسهيل. حياكم الله في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة، وتقبل الله أعمالكم وحجكم وسعيكم وغفر الله الذنوب لجميع حجاج بيت الله الحرام. أهلا وسهلا بالدكتور فايز لسهيل من الأراضي المقدسة.
2: حياك الله زميلنا سعود فياض، واهلا وسهلا فيك وبجميع مستمعينا عبر برنامجكم استراحة الظهيرة. حياكم الله من مكة المكرمة في عرفات، إن شاء الله ندعي لكم دائما بالخير إن شاء الله يا رب.
1: اللهم آمين، وأسأل الله القبول منكم ومن جميع حجاج بيت الله الحرام، لا سيما من دولة الكويت.

0: الكويت، وبكل تأكيد بعثة الحجة الكويتية تقدم جهود كبيرة واسعة لخدمة حجاج بيت الله الحرام من مواطني دولة الكويت. ودنا لو تنقل لنا المشهد من حواليكم وتنقل لنا هذه الرسالة التي بكل تأكيد تلاحظونها من خلال بعثة الحجة الكويتية ووجود حجاج بيت الله الحرام من دولة الكويت والحملات الكويتية.
1: زميلنا سعود، طبعا أنا راح أختصر الكلام بشرح بسيط. ويعني دور بعثة الحج الكويتية هي الاهتمام بالحملات الكويتية والتنسيق مع الأخوان في المملكة العربية السعودية، يعني لتنظيم عملية المشاعر وتسهيلها للحملات الكويتية والحجاج الكويتيين ضيوف الرحمن، ودور جبار. بعثة الحج الكويتية تتكون من عدة لجان وفرق مختلفة ومن عدة وزارات ومؤسسات حكومية مختلفة، دورها يعني كبير لأبعد مما تصورون. كل عملية الترتيب والتنسيق وتسهيل الأمور لحجاج بيت الله الحرام كلها تتم عن طريق بعثة الحج الكويتية. ف بالأمس يعني بعطيك مثال، والمثال يضرب ولا يقاس. بالأمس كان هناك تنظيم من قبل بعثة الحج الكويتية، كان هناك في جزء يريد الذهاب إلى منى وجزء آخر يريد الذهاب إلى عرفات، فتم التنسيق عن طريق بعثة الحج الكويتية. ولله الحمد يعني تأكدنا من خلال بعثة الحج الكويتية إلى وصول آخر حاج سواء في منى أو في عرفات.
0: نعم، جميل جدا، ما شاء الله، نلاحظ هذا التعاون، هذا التكاتف، هذا التضافر ما بين جميع اليوم الوزارات والمؤسسات المعنية بوفد دولة الكويت، وكذلك بالتزام وبتعاون كبير من الحملات وأيضا من حجاج بيت الله الحرام. نختم الحديث بهذه النقطة.
1: عفوا ما سمعت.
0: نعم، ما شاء الله، هناك ما شاء الله تعاون ما بين بعثة الحج الكويتية ومع حملات الحج الكويتية ومع حجاج بيت الله الحرام من دولة الكويت. نختم الحديث بالنقطة حول هذا التعاون وهذا الالتزام.
1: نعم، التعاون كبير وجهود كبيرة جدا قاعد تبذل سواء من الأخوان في الحملات هي أو من بعثة الحج. هناك تعاون مشترك، وأيضا مثل ما ذكرت في السابق أن بعثة الحج الكويتية تنسق مع الأخوان المسؤولين في المملكة العربية السعودية لترتيب وتسهيل أمور الحملات الكويتية. اليوم إن شاء الله يعني بعد غروب الشمس بإذن الله سنذهب إلى مزدلفة، وبعدها سنذهب إلى طواف الإفاضة، وهذا كله من خلال خطة عمل تنظيمية تم شرحها لجميع الحملات الكويتية، والحملات الكويتية ستلتزم بهذه الخطة. وأيضا يعني كانت هناك يعني كثير من التعليمات من خلال بعثة الحج الكويتية للحملات الكويتية بالالتزام باللوائح والنظم والقوانين في المملكة العربية السعودية وعدم التعدي على الآخرين واحترام الآخرين. وإحنا طبعا في حج يعني بالنهاية يعني ودنا كل حاج يكمل حجته بالشكل المطلوب والشكل الصحيح. نعم. فكل هذه الأمور كلها تتم ما بين بعثة الحج الكويتية وما بين الحملات الكويتية.
0: نعم، احنا نشكركم على جهودكم الكبيرة، نشكركم على رسالتكم، على أنكم حلقة توصل اليوم ما بين الإعلام الكويتي وما بين حجاج بيت الله الحرام من دولة الكويت وبعثة الحج الكويتية. نسأل الله القبول، ونسأل الله أن يكون هذا الجهد الكبير هو في ميزان أعمالكم. الدكتور فايز السهيل، موفد وزارة الإعلام لبعثة الحج الكويتية، ونقول لك عيدكم مبارك مقدمة بإذن الله تعالى،
1: وتقبل طاعتكم مقدما إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. مستمعينا الكرام، كان معنا موفد وزارة الإعلام لبعثة الحجة الكويتية الدكتور فايز لسهيل، الذي قدم لنا هذه الرسالة من الأراضي المقدسة ومن مشعر عرفات تحديدا في هذا اليوم المبارك في يوم عرفة، وتحدثنا عن فضل هذا اليوم. كنت معكم من التقديم محدثكم سعود الفياض، لكم أجمل التحايا من جميع أسرة برنامج استراحة الظهيرة بقيادة المخرج سعود الحربي. أما الآن فسننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار والبرامج السياسية، وفي أمان الله.
2: الثالثة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. حجاج بيت الله الحرام يستقرون على صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم. الديوان الأميري ينقل تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه إلى الأخوة المواطنين والمقيمين الكرام بعيد الأضحى المبارك. وزير الخارجية الأمريكي يقول

0: أن هناك توافقا قوي بشأن المسودة الأولية للاتفاق مع إيران. الرئيس الأمريكي يخير إيران بين تسليم اليورانيوم المخصب فورا أو تدميره بمكانه أو في أي مكان آخر. الصين تعرب عن أملها بحل الصراع بين إيران والولايات المتحدة عبر الحوار والدبلوماسية. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة الدفع بالحلول الدبلوماسية لوقف التصعيد في الشرق الأوسط. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية مكثفة على مناطق عدة جنوب لبنان ويصدر أوامر بإخلاء نبطية. استشهاد 5 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. الولايات المتحدة تؤكد أنها لا تزال مستعدة للوساطة بين روسيا وأوكرانيا رغم الهجوم الروسي الكبير على العاصمة الأوكرانية. كوريا الشمالية تطلق عددا من المقذوفات في اتجاه البحر الأصفر من بينها صاروخ باليستي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

0: وتزودوا. إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فبارك إلهي حجتي ودعائي. قصدتك مضطرا وجئتك باكيا، وحاشاك ربي أن ترد بكائي. كفاني فخرا أنني لك عابد، فيا فرحتي إن صرت عبدا مواليا. برنامج وتزودوا من إعداد وتقديم أحمد القادري. وتزودوا، ومن إخراج أحمد سعد الفضلي. يوم عرفة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، عباد الله، إن يومكم هذا قد عظم الله أمره، ورفع على الأيام قدره، ربت فضائله على كل الأيام، وشاعت مآثره في جميع الأنام. فشمروا له عن ساعد الجد، وتأهبوا لنفحاته، لعل الله عز وجل يتفضل عليكم برحمته ومرضاته. فضل يوم عرفة. صيامه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. ولا يستحب صوم هذا اليوم للحاج. قال مسلم في صحيحه: باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة. عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. وعند مسلم أيضا عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف، فشرب منه والناس ينظرون إليه. وقال الترمذي: وقد روي عن ابن عمر قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء. يوم عرفة.
1: أكمل الله فيه الدين وأتى

0: فيه النعمة.
1: في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. يوم عرفة
0: يوم العتق من النار، ويوم يباهي الله عز وجل فيه بالحاج ملائكته.
1: في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وفي حديث آخر: إن الله عز وجل ليباهي الملائكة بأهل عرفات يقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. قال ابن رجب: يوم عرفة هو يوم العتق من النار، فيعتق الله من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين، فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم، من شهد الموسم منهم ومن لم يشهده، لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة. يوم عرفة
0: خير الدعاء دعاء يوم عرفة.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: فيه ركن الحج الأكبر
1: الوقوف بعرفة. عن عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه، فأمر مناديا فنادى: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. رواه أصحاب السنن وصححه الألباني. قال الخطابي: الحج عرفة، أي عماد الحج ومعظمه عرفة، لأن من أدركها فقد أدرك الحج، وأمكنه أن يجبر سائر الفوات من أعماله، ومن لم يدركه فاته الحج فلم يستدركه بشيء. وكما يقال: الناس تميم والمال الإبل، ونحوه من الكلام. يوم عرفة
0: أحد أيام عشر ذي الحجة
1: التي هي خير أيام الدنيا وخير أيام العمل الصالح. أعمال الحاج يوم عرفة. إذا طلعت شمس اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، توجه الحاج من منى إلى عرفة ملبيا ومكبرا، ويسن له النزول بنمرة فيمكث فيها إلى قبيل الزوال إن تيسر ذلك، فإذا زالت الشمس انتقل إلى عرنة ونزل فيها، وليست عرنة من أرض عرفة عند عامة العلماء، وفيها يسن للإمام أن يخطب الناس خطبة قصيرة تناسب الحال وتليق بالمقام، ثم يصلي بالناس الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، أي في وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين يعجل فيهما ولا يصلي بينهما شيئا. قال ابن قدامة رحمه الله: والسنة تعجيل الصلاة حين تزول الشمس، وأن يقصر الخطبة ثم يروح إلى الموقف، لما روى سالم أنه قال للحجاج يوم عرفة: إن كنت تريد أن تصيب السنة فقصر الخطبة وعجل الصلاة. فقال ابن عمر: صدق. رواه البخاري. ولأن تطويل ذلك يمنع الرواح إلى الموقف في أول وقت الزوال، والسنة التعجيل في ذلك، ومن فاتته صلاة الظهر والعصر مع الإمام فليصلهما قصرا وجمع تقديم مع من معه من المسلمين، ومن تعذر عليه العمل بسنة النزول بوادي نمرة أو ببطن عرنة فتجاوزهما إلى عرفة فلا حرج عليه عند عامة الفقهاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما ما تضمنته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقام بمنى يوم التروية والمبيت بها الليلة التي قبل يوم عرفة، ثم المقام بعرنة التي بين المشعر الحرام وعرفة إلى الزوال، والذهاب منها إلى عرفة، والخطبة والصلاتين في أثناء الطريق ببطن

عرنة، فهذا كالمجمع عليه بين الفقهاء، وإن كان كثير من المصنفين لا يميزه، وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هذا كله لا خلاف بين العلماء المسلمين فيه. فإذا فرغ من الصلاتين عجل الذهاب إلى الموقف بعرفة، وأصل الوقوف ركن لا يصح الحج إلا به إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فيقف عند الصخرات المفترشات أسفل الجبل المسمى بجبل الرحمة، وهذا هو الموقف المستحب، فإن عجز فليقرب منه بحسب الإمكان، وإلا فعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل عرفة موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. وليس معنى الوقوف في هذا المكان هو القيام على القدمين، وإنما هو المكوث بأي هيئة كانت من بعد زوال الشمس إلى ما بعد غروبها من ذلك اليوم. ويسن للحاج استقبال الكعبة في الوقوف، وأن يجتهد في ذكر الله تعالى بالأذكار المأثورة والتلبية والأدعية الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، وهي مشروعة في كل وقت، لا سيما في عشية هذا الموقف العظيم، يرفع يديه حال الدعاء بالتضرع إليه والتذلل بين يديه وحضور قلب مخلصا عبادته لله رب العالمين.

0: يوم عرفة، ويستحب له الإكثار من التهليل والتكرار منه، فإن خير الذكر في يوم عرفة لما مضى من قوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رواه مسلم. وإن لبى أو قرأ ما تيسر من القرآن فحسن، كل ذلك لاغتنام فضيلة يوم عرفة. ويستحب له أن يشهد المناسك كلها على وضوء، لا سيما في هذا الموقف، ومن وقف بعرفة غير طاهر فهو مدرك للحج إجماعا. ويبقى الحاج على هذه الحال مخبتا لربه، ذاكرا وملبيا وداعيا بانكسار بين يديه، راجيا رحمته ومغفرته، وخائفا عذابه ومقته وغضبه، محاسبا نفسه، مجددا توبة نصوحة، ويستمر في ذلك حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس أفاض الحاج من عرفات متوجها إلى مزدلفة، ودفع منها بسير سهل وبسكينة ووقار، فلا يزاحم الحجاج بنفسه، ولا يضيق عليهم بمركبه ومتاعه، ويسرع متى وجد فجوة أو خلوة أو متسعا دون استعجال، لأن السنة أن يصلي الحاج المغرب تلك الليلة مع العشاء بمزدلفة. كنتم مع برنامج وتزودوا، كان معكم من الإعداد والتقديم أحمد القادري، وتزودوا، ومن الإخراج أحمد سعد الفضلي.
1: سنن الإحرام: تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبطين وحلق شعر العانة قبل الإحرام، لما في ذلك من إزالة الأوساخ والنظافة، ولأن ذلك من سنن الفطرة. الغسل

عند الإحرام لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. التطيب في البدن قبل الإحرام لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك. إحرام الرجل في إزار ورداء أبيضين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. الإهلال بالتلبية ونية الدخول في النسك يكون عند الاستواء على المركوب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. الإهلال بالتلبية مستقبل القبلة، فعن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت له، ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك. رفع الصوت بالتلبية لحديث السائب بن خلاد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم فضائل عرفة. إن موقف المسلمين على أرض عرفة قائلين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. موقف تتطلع له الأبصار، موقف تحن له القلوب، موقف تذرف له العيون الدموع شوقا لتلك البقاع، شوقا لأم القرى، لمكة ومنى وعرفة.
1: الله أكبر لا إله إلا الله.
0: فضائل عرفة من إعداد أحمد العرادة، من التقديم عبد الباسط حجازي، من التنفيذ أحمد معتق. فضائل عرفة إخراج طارق العلي.

0: أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، حياكم الله. نحييكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ومن خلال هذا الأثير المبارك نلتقي بكم في حلقات أو حلقة خاصة بمناسبة يوم عرفة. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بهذه الأوقات الشريفة المباركة، وأن يتقبل منا فيها مسعانا وجهدنا وقرباتنا، إنه سميع قريب مجيب. أيها الأحبة الكرام، في هذه الحلقة الخاصة والمباركة نلتقي معكم للحديث عن يوم عرفة، فضائله، تعريف به، وآدابه، وكل شيء يتعلق بهذا اليوم الجليل الكريم عند الله سبحانه وتعالى. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا خلال هذه الحلقة، فضيلة الشيخ فالح عبد الله ارتيبان، الإمام الخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياكم الله شيخنا، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد معك وفي هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا القبول جميعا يا رب.
0: آمين يا رب. حياكم الله شيخنا. نبدأ بداية بتعريف السادة المستمعين الكرام والمستمعات بمقدمة عن يوم عرفة وسبب هذه التسمية يوم عرفة.
1: نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، يوم عرفة يوم عظيم، يوم مبارك، يوم مشهود، يوم يسعى العبيد كلهم إلى هذا اليوم، ومن كان في هذه البلاد يسعى أن يذهب إلى تلك البلاد العظيمة، بلاد الحرمين، وهذا اليوم المبارك يوم عرفة أن يقف مع إخوانه الحاجين إلى بيت الله سبحانه وتعالى. وهذا اليوم المبارك يوم يتمنى كل إنسان أن يكون مع إخوانه، يقف هذا الموقف العظيم الجليل. ويوم عرفة سمي بهذا الاسم أو بهذا المسمى على أقوال أهل العلم. من هذه الأقوال ذكروا أن آدم عليه الصلاة والسلام وحواء لما أنزلهم الله هبطهم من الجنة نزلوا إلى الأرض، ونزل كل منهما في مكان مختلف عن الآخر.
0: نعم.
1: فلما نزل بحث آدم عن حواء فوجدها في أرض عرفة، فلما وجد هناك سميت من ذاك اليوم بمكان عرفة، لأجل أن آدم تعرف ووجد زوجته حواء في هذا المكان. هذا القول الأول.

0: القول الثاني لعله هو الأرجح أنه يوم تعارف الناس، فإن الناس من كل الأراضي ومن كل الأماكن يأتون ويتعارفون باختلاف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم وثقافاتهم في هذا اليوم المبارك، فيتعارف بعضهم على بعض ويجد الإنسان أخاه ويجد ابن عمه، فسمي يوم عرفة لأجل تعارف الناس. هذا لعله أقرب الأقوال.
1: نعم، إذا طيب ما العلاقة بين هذا اليوم الكريم يوم عرفة وعيد الأضحى؟
0: نعم، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى ختم كل ركن من أركان الإسلام بخاصة ركن الصيام وركن الحج بعيدين من أعياد الإسلام، وهو عيد الفطر بعد ركن الصيام إتمامه، وعيد الأضحى وهو بعد إتمام ركن الحج. فسبحان الله، لو تكلمنا في شيء يعني من الأمور الدنيوية، الآن أنت لما تنجح في دراسة أو مثلا يتخرج ولدك أو أي شيء مناسبة سعيدة، ماذا تفعل؟ تفعل حفلة وتفعل يوم سعيد ويوم تعزم الناس وتفرح فيه، فسبحان من له المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى جعل لانتهاء عبادة الصيام فرح، وهو يوم الفطر، عيد الفطر، وجعل سبب في إتمام الحج وهذا الركن الخامس وإتمام المغفرة لعباده الذين في عرفة أو الذين في البلدان يصومون هذا اليوم، صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، فلأجل هذه المغفرة تفوز وتفرح بعيد الأضحى، فيكون كأنك أنت فرحت أن الله قد تاب عليك، قد غفر الله لك، سواء كنت من أهل عرفة أو كنت ممن صام يوم عرفة، فتسعد بهذا اليوم، يوم العيد، يوم عيد الأضحى. فهذه العلاقة،
1: سبحان الله، يعني هو يوم عرفة يوم فرح بمغفرة الله سبحانه وتعالى لكل أحد من المسلمين، من حضر عرفة
0: ومن لم يحضر.
1: نعم،
0: يعني يوم مبارك، فيكون بعده يوم عيد، فتفرح يا عبد الله بهذا اليوم الذي قد قضيته في عبادة الله، واليوم تفرح بموعود الله سبحانه وتعالى.
1: هو فعلا هو يوم فرح عظيم لكل مؤمن وكل مسلم، ويوم اندحار للشيطان الذي اجتهد على هذا العبد لإبعاده عن الله سبحانه وتعالى.
0: الله أكبر.
1: نعم. لكن شيخنا الفاضل، ما الحكمة من عدم صيام يوم عرفة للحجاج؟
0: نعم نعم، هذا سؤال مهم، صلى الله عليكم أبو مصطفى، حفظكم الله من يسمع. الحاج لا يصوم يوم عرفة، وجاء في بعض الآثار النهي عن صيام عرفة للحاج، وإنما جاء الحث على صيام يوم عرفة لغير الحاج، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن من صام يوم عرفة كان حقا على الله أن يغفر له سنة ماضية وسنة حاضرة. طيب لماذا لا يصوم الذي واقف في عرفة؟ قالوا لأسباب ولعلل. أول هذه العلل وهذه الأسباب، قالوا لأنه يحتاج إلى جهد في عبادته وصلاته ودعائه ووقوفه في هذا اليوم واجتهاده في العبادة، لو كنت صائما لن تجتهد، اجتهاد شديد ستضعف، وهذا اليوم مطلوب منك أداء عبادات، من دعاء، من صلاة، جمع بين الظهر والعصر، من قراءة القرآن، يوم
1: تحتاج إلى قوة وطاقة،
0: فإن لو كنت صائما لتعبت ونمت وذهب هذا اليوم عنك سدى، وأنت أتيت أصلا لكل الحج لأجل هذا اليوم،
1: وقد يتضرر يعني قد يصاب صحيا يعني.
0: نعم، وكذلك أن الأكل يقوي الجسد ويعني يرفع أيضا من قوة المناعة، فلو الناس هناك مختلفين وألوان وأشكال وأجناس فقد يصاب بمرض أو غيره، فالطعام يبعد هذه الأمراض. هذه من العلل. من العلل المعنوية، من العلل المعنوية، سئل سفيان بن عيينة رحمه الله وهو من الأئمة يعني تابع التابعين، سأله سائل قال له: يا إمام، لماذا الناس لا يصومون في عرفة الحاج؟ لماذا لا يصوم في عرفة؟ قالهم: أضياف الرحمن.
1: سبحان الله،
0: أضياف الرحمن، ومن العيب أن الضيف يجوع ضيافه، فالله سبحانه وتعالى الكريم كتب عليهم أن لا يصوموا هذا اليوم، حتى الكريم يكرم أضيافه فهو أكرم الأكرمين، فكيف يجوعهم في هذا اليوم؟
1: سبحان رحمه الله، هذا من الاستنباط البديع والفهم العجيب على الله سبحانه وتعالى.
0: الله أكبر.
1: نعم.
0: نعم.
1: لو نتكلم أو نبسط الحديث عن فضائل هذا اليوم الكريم، لأن الحقيقة كثير من الناس يعلمون أن هذا اليوم يوم عظيم.
0: نعم.
1: لكن الفضائل كما جاءت في الكتاب والسنة.
0: نعم، الفضائل كثيرة، يعني اجتهد أهل العلم فيها اجتهادا، وبعضهم جمعها من النصوص والآيات. من أفضل من تكلم فيها ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف.

المواسم والأيام. هذا الكتاب الحافظ مرنم الحملي جمع فيه فضائل يوم عرفة أكثر من 9 أو 8 فضائل. ذكر من هذه الفضائل أنه يوم أقسم الله سبحانه وتعالى به. نعم، لم يقسم به بعينه، لم يقل الله تعالى بيوم عرفة، وإنما بكناية عنه قال الله تعالى في سورة البروج: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود.

0: أكثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن اليوم الشاهد هو يوم الجمعة يشهد لك بحضورك، ويوم عرفة هو اليوم المشهود الذي يشهده الناس كلهم في هذا اليوم.
1: يعني هذا سمحني ولو مداخلتي هذه ليس لها علاقة، وإنما هذا التفسير بهذه الطريقة هو التفسير بالأثر والمنقول، يعني يرد على أولئك الناس الذين يتجرؤون على تفسير كتاب الله عز وجل بمجرد اللغة أو مجرد الخواطر. يعني
0: نعم صدقت. نعم
1: ولذلك كيف لهم أن يعلموا هذا الشاهد والمشهود لو لم يكونوا من أهل العلم ويعلمون بالآثار المنقولة؟
0: أحسنت أحسنت مصطفى، أحسن الله إليكم. نعم هو كما تفضلت أن التفسير لابد من خمس أمور له: قرآن بالقرآن، تفسر القرآن بالقرآن،
1: نعم.
0: تفسر القرآن بالسنة،
1: نعم.
0: ثم بأقوال الصحابة،
1: نعم.
0: فإن لم تجد بأقوال التابعين، فإن لم تجد فباللغة العربية.
1: سبحان الله.
0: هذه الأركان الخمسة،
1: نعم.
0: ولذلك قال أهل العلم، يعني وإن استطردنا في هذا الموضوع قليلا، أن القرآن إذا جاء تفسيره من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعدل إلى غيره
1: أبدا.
0: ما يأتينا واحد فيخالف ما يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم،
1: نعم.
0: لا، إنما قد يجتهد في أقوال التابعين، يجتهد الإنسان يشابه يقارب، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
0: خلاص، وكذلك الصحابة إذا أجمعوا على شيء أيضا خلاص، إذن هذا هو القول ولا قول بعده.
1: نعم، نسأل الله يهدينا سبحانه وتعالى. إذن نعود إلى شاهد ومشهود. المشهود هو يوم عرفة، والأثر الذي ورد فيه،
0: نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم عرفة هو المشهود ليشهده الناس جميعا، 3 ملايين 4 ملايين من جميع يعني أرجاء المعمورة. هناك فضائل أيضا كثيرة،
1: نعم،
0: من هذه الفضائل أنه يوم الحج الأكبر، وجاء هذا عن جماعة من السلف أنه يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة، وإن جاء بعض الأقوال أن اليوم الآخر هو يوم العيد، أنه هو يوم الحج الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك وقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فجمع الحج كله، جمع الحج كله بيوم عرفة. سبحان الله، جعل كأن الحج كله مرتبط بهذا اليوم. ولذلك قال أهل العلم: الذي يفوته الوقوف بعرفة لا حج له.
1: سبحان
0: الإنسان
1: الله.
0: لو أنه نوى أن يكون حاجا ثم جاء وطاف وقدم سعي الحج ثم ذهب إلى منى يوم التروية ثم يوم عرفة نام، أو أضاع المكان فوقف،
1: نام ليس نام، لم ينام في عرفة، إنما نام قبل الذهاب لعرفة
0: في الفندق،
1: نعم،
0: ولم يوقظه أحد وذهب إلى الناس، ذهبوا إلى عرفة وهو باقي في الفندق،
1: ولم يحقق أقل الوقوف في عرفة،
0: نعم، ولو ساعة بعد الليل لم يقف أبدا، نعم. لا، ما قام إلا على ذان فجر يوم العيد.
1: سبحان الله.
0: فهنا ماذا يفعل؟ قال: أنا خلاص، أنا معذور، ممكن سأذهب إلى أيام التروية، نعم، وسأرمي الجمرات وأفعل باقي المناسك. نقول: لا، ذهب عنك وزال عنك، لأن هذا اليوم العظيم يوم عرفة هو يوم الحج، ولذلك عليك أن تأتي بعمرة وتتحلل. تأتي بعمرة
1: وتتحلل،
0: ويعوضك الله إن شاء الله من السنة القادمة تأتي بإذن الله تعالى. هناك أيضا أمور عظيمة، أن فيه صيام يوم عظيم، صيام يوم يكفر سنتين.
1: الله أكبر.
0: أي ما هذه الأيام التي عندنا تكفر صيام سنتين؟ ولذلك قال أهل العلم: خير الشهور شهر رمضان، وخير الأيام يوم الأسبوع، خير أيام الأسبوع يوم الجمعة، وخير الليالي ليالي 10 الأواخر، وخير الأيام أيام 10 ذي الحجة، وخير أيام السنة كلها يوم عرفة.
1: الله،
0: خير أيام السنة.
1: نعم.
0: سبحان الله، له فضل عظيم.
1: نسأل الله لا يحرمنا فضله.
0: آمين آمين. نسأل الله إن لم نكن هذه السنة معهم، نكون إن شاء الله السنوات القادمة مع من يحج لبيت الله الحرام. أيضا من فضائل يوم عرفة أن الله سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة. يتنزل الله سبحانه وتعالى كما تعلمون كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه، وهي صفة من صفاته سبحانه وتعالى، صفاته الفعلية. ولذلك يوم عرفة، عشية عرفة، ينزل الله سبحانه وتعالى. وجاء في الآثار أن الله سبحانه وتعالى يباهي الجمع هذا بهم الملائكة، يقول لملائكته: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي رواية: ماذا أرادوا عبادي وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى؟ جاءوا لطلب المغفرة والرحمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة ويقول للناس: وإن لم نسمع الله سبحانه وتعالى، ولكن كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق أن الله يغفر لأهل الموقف بإذن الله تعالى جميعهم، من كان حاجا في هذه السنة وكان على حجه على الكتاب والسنة ومخلصا متبعا فيه هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أعزائنا المستمعين، نتابع معكم حديثنا في هذه الحلقة الخاصة عن يوم عرفة بعد هذا الفاصل، فابقوا

0: أعزائنا المستمعين، عودة معكم إلى هذه الحلقة الخاصة بيوم عرفة، هذا اليوم العظيم الكريم عند الله سبحانه وتعالى. وضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ فالح عبد الله ارتيبان، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياكم الله شيخنا من جديد.
1: الله يحييكم ويبارك فيكم، جزاك
0: أهلا
1: الله خير.
0: ومرحبا بكم
1: يا أبا مصطفى، حفظكم الله. نعم، وتوقفنا عند الفضائل.
0: نعم
1: نعم، نكمل.
0: نعم، توقفنا قبل الاستراحة عند الفضائل ونتابع، تفضل.
1: نعم، أحسن الله إليكم. أيضا من فضائل هذا اليوم المبارك، ونحن في هذا اليوم يعني نتحدث والناس الآن واقفون في يوم عرفة. نعم. وقد يسمعنا يعني منهم من يسمع وقد يتشوق، الذي لم يذهب هذه السنة لعله في السنوات القادمة يذهب بإذن الله، يسمع شيء يتشوق به وقلبه يتلهف إلى هذا اليوم العظيم.
0: نعم.
1: من هذه الفضائل أن هذا اليوم يكثر فيه الإنسان من شهادة التوحيد، ويكون يحقق شرطين من شروط التوحيد. شروط التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، لها شروط. لها 7 شروط أو 8، منها الإخلاص ومنها الصدق. هنا في هذا الموقف يحقق الإنسان أكثر من قد أكثر من شرط، لكن هناك شرطين يتحقق لمن يقف في هذا الموقف. أوله شرط الإخلاص، وثاني هو الصدق. فإن الإنسان في التلبية، في تلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد كلها والنعمة كلها لك والملك،
0: هذا الإخلاص،
1: هذا الإخلاص وتوحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى في هذه التلبية العظيمة، والإنسان يكررها ودائما يكون قلبه مخلصا لله في هذا الموقف، ولاجئ إلى الله، لا لاجئ إلى فلان ولا لعلان، وإنما كل توجهه إلى الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وكذلك الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: نعم.
1: هذا الدعاء كما جاء في بعض الأحاديث أن الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مناسك الحج، أو جمع مناسك الحج كله في يوم واحد وهو يوم عرفة، عندما قال الحج عرفة، ثم قال الدعاء هو العبادة، كأن جعل العبادات كلها مردها إلى الدعاء.
0: سبحان الله.
1: ولذلك أنت بصدق وبإخلاص بين التلبية وبين الدعاء يجعلك تكون تحقق شرط أو شروط معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: سبحان الله. يعني ينبغي على العبد ويبدأ المؤمن والمؤمنة يعني ما نغفل وما نتحرج من هذا الذكر العظيم وهذه التلبية وهذا التكبير.
1: نعم.
0: يعني إن كان في مكان عام أو كان يعني مع الأولاد الأسرة أو في السيارة، إنسان ما يغفل هذا الأمر وما يتحرج منه.
1: صدقت.
0: يعني أمر عظيم وفضل كبير. سبحان الله.
1: الله أكبر. الله نعم. أكبر. نعم، صدقتم والله. صلى الله إليكم.
0: نعم. لو ننتقل معكم فضيلة الشيخ إلى مواقف الصالحين السابقين في يوم عرفة.
1: نعم. لا شك أن لماذا اخترنا هذا يعني، وسؤالكم حفظكم الله في محله. الصالحون، الإنسان سبحان الله لو كان لوحده لن يتشجع ولن يجتهد، ولذلك الصحبة الصالحة تعينك على الطاعة. ولك تخيل أخي مصطفى حفظكم الله والمستمعين، لو كان الحج في كل السنوات في كل الأشهر مفتوح، ذهبت في شعبان، ذهبت في رجب، ذهبت

0: في أي يوم من الأيام لن تجد الناس بهذا الحجم وهذا العدد والكثرة.
1: صحيح.
0: ولن تجد أحد يشجعك تشجيعا كبيرا، ولذلك جعل الله الحج في شهر واحد في السنة، وجعل يوم عرفة يوم واحد في السنة ليجتمع كل هؤلاء الناس، لأن الحج جهاد ولا ليس بجهاد الحج.
1: نعم.
0: بلى.
1: نعم.
0: بلى جهاد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في بعض الأحاديث أن الحج جهاد لكن لا شوكة فيه، يعني ما في قتال لكن جهاد. ولذلك لو أني ذهبت أنا اليوم أنا ومعك ومعنا 5-4 وذهبنا ثم جينا إلى عرفة لم نجد أحد، ثم ذهبنا إلى الجمرات لم نجد أحد إلا قليلا من الناس، لا تثبط بعضنا وضعف حالنا، وقد يكون واحد منا يكسل ثم يذهب ويرجع إلى بلده لأنه لم يتشجع ولم يرى ألوف وملايين من الناس تعينه على هذا العبادة. ولذلك الصيام رمضان نصوم كلنا، بعد ما ينتهي صيام رمضان أليس صيام 6 من شوال ثقيلة جدا، مع أنها 6 أيام أنه صمت 30 يوم، ما الذي عانك بعد الله؟ رؤية الناس كلهم يصومون والناس كلهم معك يفطرون. صحيح. في وقت واحد ويصومون في وقت واحد. لكن عنده 6 من شوال تعبت، عنده 2 وخميس ذهب ما كان يشجعك. ولذلك الصالحون كانوا رحمه الله تعالى خير معين على أنك تتشجع إلى هذه العبادة. رؤية كثير من السلف في هذا اليوم، رؤية الصحابي الجليل حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، معه يوم عرفة 100 بدنة 100 بعير،
1: الله.
0: يريد أن يوم العيد يهديها إلى الله سبحانه وتعالى، ومعه 100 رقبة عبيد له أتى بهم إلى عرفة. لماذا يتفاخر؟
1: الله.
0: لا، ليباهي أني عندي 100 خادم، لا، وإنما ماذا فعل؟ أعتقهم لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك لوجه الله، أعتق 100 نفس. فلما رأوا الناس هذا الأمر ضجوا بالبكاء والدعاء وقالوا ربنا هذا عبدك حكيم قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا. إذا هذا العبد المسكين الضعيف الذي جاء ينال رحمتك أعتق الناس فأعتقنا يا رب، والله أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. والجزاء من جنس العمل. هناك موقف عجيب حصل، يعني شاهدته أنا بنفسي،
1: هذا بالنسبة للمواقف
0: الصالحين.
1: نعم.
0: نعم، أنا حصل معي موقف شاهدته بعيني ولذلك أحببت أني أذكره لعله يحد يتشجع. نعم. لأن بعض الناس يقول هذه مواقف السلام.
1: نعم. وأين نحن من هؤلاء؟
0: وأين نحن من هؤلاء وهؤلاء؟
1: زمانهم غير زمان.
0: نعم. نعم. نعم، والإيمان كان قوي والخشوع. نعم. وغيره. لا. نعم. نقول لهم لا، الحمد لله لا زالت الأمة فيها خير.
1: صحيح.
0: ولا زال الناس فيهم خير ولله الحمد والمنة. لذلك أنا أذكر أنا في سنة من السنوات كنت حاج وكنت إداريا في حملة.
1: نعم.
0: وفي نهاية يوم عرفة قبل المغرب بساعة أو ساعتين ذهبت لأخذ بعض الأغراض من السيارة، سيارة الحملة، وكانت السيارات واقفة في مكان يعني بعيد عن المناسك وعن الخدمات وعن الخيام، وكان مكان ممر قليل يمر فيه الناس.
1: نعم. طبعا هذه إجراءات يعني يقوم فيها الأخوة والأحباب في المملكة.
0: نعم.
1: لتخفيف الازدحام وكذا. أيوة. فأحيانا يطلب من الحجاج أن يبعدوا
0: سياراتهم
1: وكذا عن أماكن الخدمات.
0: أيوة بالضبط. نعم. فكان مكان ضيق جدا غير المكان المشهور. نعم. الذي يمشي فيه الناس.
1: نعم.
0: فذهبت لأخذ بعض الأغراض أنا وبعض العمال معي، فلما وصلنا إلى أحد السيارات للحملة وجدنا أحد الحجاج من الناس لا أعرفه أنا كنت، وكان يدعو في عشية عرفة دعاء شديدا ويبكي بكاء قويا، ولكن كان واقف عند الباب، باب السيارة، فلا أستطيع أن أفتح باب السيارة حتى يعني أقول له لو سمحت ابتعد قليلا، فاضطررت أني أقطع عليه دعاءه وبكاءه وتأثره أني أقول له لو سمحت ابتعد قليلا عن هذا الباب. فلما قلت له ابتعد رفع رأسه فعرفته ولم يعرفني، إذ هو بشيخ من شيوخ القراء القرآن الكريم المشاهير المعروفين جدا، ترك حملته، ترك الرفاهية وترك مكانه المعد له وذهب بعيدا عن الناس يدعو الله ويبكي بكاء مريرا شديدا لو رأيته لرحمته من شدة بكائه. فلما رأيته لم أتمالك نفسي صراحة وعرفت أنه هو الشيخ القارئ المشهور وهو من القراء الخليجيين المشاهير.
1: نعم.
0: وعيناه حمراء جدا ودموعه قد بلت إحرامه.
1: الله أكبر.
0: الذي يراه يقول يعني هذا يعني إنسان صاحب ذنب وصاحب يعني اللهم، وهو من القراء القرآن الحفظة وسمات الصلاح على وجهي.
1: سبحان الله.
0: فلما تمالك نفسي فنزلت فقبلت رأسه.

0: فقط وقلت له اسمح لنا يا شيخ أكمل
1: قطع
0: دعائك قطعنا عليك
1: خلوتك. نعم.
0: ولكن نريد أغراض من السيارة. ثم انظر إلى هذا الموقف،
1: يا
0: هذا
1: الله.
0: رجل
1: نعم.
0: صالح
1: نعم.
0: حسبه الله حسيبه، هو يعني أنا لا أريد أن أذكر اسمه وإنما
1: يجعله
0: لله.
1: زمان ومكان
0: الله
1: سبحانه
0: أكبر.
1: تعالى.
0: انظر إلى هذه المواقف العجيبة، وهذا في زمننا هذا من كم
1: نعم.
0: سنة.
1: نعم صحيح صحيح، صح لسانك وطاب
0: خير.
1: ذكرك وجزاك الله خيرا.
0: آمين.
1: ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما تقدمتم به في ميزان حسناتكم.
0: اللهم آمين. ومن يقول
1: أيها الأحبة الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكر ضيفنا فضيلة الشيخ فلاح عبد الله ارتيبان الإمام الخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي كان معنا ضيفا في حديث عن هذا اليوم الجليل يوم عرفة في حلقة خاصة، والشكر موصول لكم. نلقاكم في مواسم الخير والطاعات على الخير والمحبة والمسرات. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
3: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج فضائل عرفة.
2: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
3: تقبلوا تحيات أسرة البرنامج أحمد العرادة، عبد الباسط حجازي، أحمد معتق، والمخرج طارق العلي.

0: الحمد.
1: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
2: كلما زادت المحن حولها أوغت الزمن،
1: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

الرابعة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. حجاج بيت الله الحرام يستقرون على صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم. الديوان الأميري ينقل تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد حافظه الله ورعاه إلى الأخوة المواطنين والمقيمين الكرام بعيد الأضحى المبارك. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن هناك توافقا قوي بشأن المسودة الأولية للاتفاق مع إيران. الرئيس الأمريكي يخير إيران بين تسليم اليورانيوم المخصب فورا أو تدميره بمكانه أو في أي مكان آخر. الصين تعرب عن أملها بحل الصراع بين إيران والولايات المتحدة عبر الحوار والدبلوماسية. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة الدفع بالحلول الدبلوماسية لوقف التصعيد في الشرق الأوسط. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية مكثفة على مناطق عدة جنوب لبنان ويصدر أوامر بإخلاء النبطية. استشهاد 8 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

0: الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. الاتحاد الأوروبي يستدعي القائمة بالأعمال الروسي على خلفية التهديدات بإخلاء كييف. روسيا كوريا الشمالية تطلق عددا من المقذوفات في اتجاه البحر الأصفر، من بينها صاروخ باليستي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شعائر يوم عرفة.

شعائر يوم عرفة من إعداد وتقديم سعد الفندي، تنفيذ محمد المطيري، إخراج سعود الحربي. شعائر يوم عرفة.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا مع حلقة جديدة وهذا اللقاء وهذا البرنامج الخاص بمناسبة يوم عرفة في هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة. تتسابق الخيرات في هذا اليوم، يجب أن يستغل استغلال الأمثل، الاستغلال الصحيح. كل ساعة، كل دقيقة في هذا اليوم يجب أن تستثمر الاستثمار الصحيح. برنامجنا طبعا، ونرحب بضيفي الدكتور راشد سعد العليمي، عضو هيئة التدريس في التعليم التطبيقي والتدريب والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. دكتور حياك الله معنا وهذا البرنامج الخاص بمناسبة يوم عرفة.
2: الله يجزيك خير أخوي سعد، الله يبارك فيك براشد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كلامنا الخير والنفع والفائدة، وأن يبارك لنا في القبول في هذا اليوم العظيم وما بعده من أيام كريمة بإذنه عز وجل.
1: آمين بإذن الله. دكتور راشد، يعني هذا البرنامج الخاص يأتي في يوم عرفة، هذا اليوم الذي تتسابق فيه الخيرات. الكل يريد أن يستغل هذا اليوم، الكل يريد أن يستثمر هذا اليوم. سنتحدث عن فضل يوم عرفة وصيام يوم عرفة، وأيضا الأحكام بعيد الأضحى المبارك وما يتعلق بالأضحية داخل أو خارج، وأحكام الأضحية والكثير من التساؤلات التي تنشط في مثل هذا اليوم كما تعرف. يعني بداية أنطلق معك دكتور راشد مع فضل يوم عرفة، يعني هذا اليوم، اليوم المبارك الذي يجب أن الكل يستثمر هذا اليوم ويترك انشغالاته ويترك التزاماته وأن يتوجه إلى الله في هذا اليوم ويستثمر هذا اليوم.
2: بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه من والاه، ما بعد، جزاك الله خير على هذه الاستضافة الكريمة أخوي براشد سعد الفندي، الله يسلمك وجزاك الله خير على تذكيرنا، أنا أقول تذكيرنا إحنا بأنفسنا المقصرة، وتذكير للأحباب بشرف وعظمة هذا اليوم العظيم. كنا الله يبارك فيك من أشهر ماضية نتسابق على إدراك ليلة القدر، كنا في حرص جميل جدا ومبادرات، والناس يرسلون رسائل ترى ليلة القدر ديروا بالكم، ليلة اليوم وترية، اليوم ليلة 23-25، ترى اليوم ليلة 27 راح تصير، احرصوا على الطاعة. الآن نحن مقبلون على أيضا ليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم خير يوم طلعت فيه الشمس، يوم عرفة.

0: إذن هذا يوم عظيم مبارك جليل جدا عند الله سبحانه وتعالى. أنا ألتفت التفاته أولا فلكية. كان العرب أولا براشد كان عندهم تلاعب في التاريخ، كانوا لأجل الغزو، كان لأجل النهب، كانوا يؤخرون الأشهر الحرم حتى ماذا يجوزون لأنفسهم ماذا الانطلاق على غزو بعض الناس. فدار الزمان، فما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد استدارة الزمان وثبت ذي الحجة في موعده الصحيح. الله سبحانه وتعالى لما قال لنا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، هناك أشهر حرم عند العرب كانت تقدسها تعظمها، لكن لتلاعبهم كان عندهم النسيئة يؤخر شهر ويقدم شهر. فهذا الأمر كان عندهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الأسباب التي لم تمكنهم أنه يحج في ذي الحجة في وقت الصحيح. فكان قبل ذلك أذن لأبي بكر وأذن للصحابة أنهم يحجون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حج في الوقت الصحيح الصريح منذ أن خلق الله السماوات والأرض أن يوم عرفة بموعد الصحيح، يوم ذي الحجة في موعد الصحيح. ولذلك ما يخفى على كريم علمك لما النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ أي يعني يوم هذا؟ فكلهم أقروه مكة ذي الحجة يوم عرفة. فهذا الأمر أيضا من الأسرار العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم تقديسا تعظيما تبجيلا لقدر هذا اليوم يوم عرفة. وأيضا يوافق يوم عرفة، ترى خلنا نذكر على قضية مهمة جدا، على أنه يوم عرفة في ماذا؟ في شهر ذي الحجة، في يوم ماذا ترى؟ راح يوافق يوم الجمعة، مثل ما وجد الآن التقويم، تقويم أم القرى وتقويم العجيري رحمة الله عليه، ترى توافقوا الآن في ماذا؟ في يوم إن عرفة يوم الجمعة. فإذا هناك ماذا؟ ساعة استجابة ليوم عرفة، ساعة استجابة ليوم الجمعة. وإذا الإنسان أيضا لربما وأن الناس في حرص كبير جدا على قضية الصيام، يا سبحان الله أمور الاستجابة كلها الآن توافق، لكن السؤال المهم جدا أين ذلك المبادر، أين ذلك المسارع، أين ذلك التنافس لإدراك هذه الخيرات التي اجتمعت كلها بعضها مع بعض في هذا اليوم العظيم يوم عرفة.
1: طيب دكتور، يعني هذه النقطة قد يعني أثيرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، أن يوم عرفة في هذا العام يختلف عن الأيام السابقة مثل ما تفضلت يصادف يوم الجمعة.
0: نعم،
1: هل فيها أفضلية هذا الشيء؟
0: أفضليتها الله يحفظك يبارك فيك أنه يوم الجمعة طبعا اشتهر عند العامة،
1: وقالوا نعرف من زمان أن الحج في يوم الجمعة
0: عن 70 حجة، هذا من كلام العامة.
1: طيب،
0: كلام العامة. أما حقيقة ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما حجة عرفة يوم الجمعة، ترى يعني هذا من الأمور، يعني أيضا مثل لما الواحد يوضح له يقول والله عن 70 حجة، نقول أولا ليس هناك حديث صحيح يبين أن الحج
1: ما في حديث صحيح.
0: أبدا ليس هناك حديث غير صحيح ضعيفة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حج ووافق يوم عرفة يوم الجمعة، لكان بينا للصحابة ترى أنتم حجتكم الآن ماذا متميزة كذا، لكن لما بين لهم أنهما فقط يوم الجمعة لشرف العيد الأسبوعي، ووافق أيضا يوم عرفة، ووافق ساعات الاستجابة، كل لها اجتمعت على الإنسان أولا ليتذكر الحاج، أولا لنقول للحاج وأيضا للمقيم، الحاج أنت مسافر، دعوة المسافر مستجابة، أنت الآن في تعب وإرهاق وشدة، حتى لو قاعد في خيمة مكيفة ترى أنت السفر قطعة من العذاب، أيضا أنت في يوم الجمعة وهذا عيد الأسبوع للمسلمين، أنت ستدرك ساعة عظيمة ما دع الله فيها إلا استجيب له، أنت في يوم الجمعة الله سبحانه وتعالى بجلالة قدر يباهي الحجيج بالملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. فالقضية أنها الآن اجتمعت الأمور. طبعا بعض الأخوات كانت تسألني، بعض الأخوة يقول إحنا ما تيسر لنا لربما لأسباب ما حجينا، هل لنا أجر؟ أقول هي نعم، ترى النية تسبق العمل. يعني بعض الناس براشد الله يحفظك ويحفظ المستمعين الأحباب ما يدرك على قضية، يعني ينظر إلى قضية النية تسبق العمل. تخيل امرأة ما عندها من ذلك المحرم، ما عندها المال، لا عندها إجازة من عملها، لربما الأولاد، أمور اجتمعت عليها مثل ما يقول يتقطع قلبها أنها بتروح الحج، شنو هذا الأمر؟ أقول ابشري بالحج، ابشري أجر الحج واصلك، النية صادقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر الصحابة إن بالمدينة لرجالا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا شاركوكم في الأجر، حبسهم العذر. فكم من إنسان الآن في الكويت، وخلنا نتكلم بصراحة براشد، يعني نوعا ما للعدد المحدود رعاية لهم ترى من السعودية والأمراض، يعني أيضا لتقديم خدمات مناسبة،
1: خدمات
0: كل أفضل. هذا ترى معذورين في هذا الأمر. فهناك من الناس يتمنى، فلربما ارتفعت الأسعار لماذا؟ يعني لأسباب معينة. هذا الأمر أقول

0: انت الان لا تتحسر، لا تتاسف، لا تتذمر، اجعل عندك النيه الصادقه وسيصل لك الاجر من الله.
1: من ضمن محاورنا دكتور راشد العليمي راح اتكلم معك فيما بعد عن تكرار الحج.
0: أحسنت.
1: في البعض في السابق كان يعني اللي يكرر الحج في كل عام وقد يسبب ازدحام، راح نتكلم هذا فيما بعد، ولكن بعد الفاصل انا بركز معك كبدايه لحلقتنا برنامجنا هذا اليوم فضل يوم عرفه، كيفيه استغلال هذا اليوم لاستغلال امثل واستثماره بشكل صحيح. فاصل ومن ثم اعود مع ضيفي الدكتور راشد سعد العليمي، عضو هيئة التدريس التعليم التطبيقي والتدريب والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهذا البرنامج الخاص بمناسبة يوم عرفة.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عودة مرة أخرى مع هذا البرنامج الخاص بمناسبة يوم عرفة وضيفي الدكتور راشد سعد العليمي، عضو هيئة تدريس التعليم التطبيقي والتدريب والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. دكتور راشد، ترجع لك مرة ثانية.
2: نعم.
1: في هذا اليوم يعني كيفية استثمار
2: أحسن. أنا بدي أن أي واحد يعني يفكر على مثل سؤالك الجميل، كيف أنا أغتنص أبادر إلى خيرات عظيمة في هذا اليوم. أولا أقول له تذكر قضية معينة يعني حسدنا عليها، ترى اليهود، يعني اليهود، أحد اليهود أتى إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال يعني يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا نحن معاشر اليهود لاتخذناها عيدا. قال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عمر بن الخطاب قال لا، يعني الأمر مو جاهلين، عارفين. قال قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. إذن قضية فيها تمام، والقضية فيها إكمال من الله سبحانه وتعالى. أي الدين ليس فيه نقص بل وتمام من النعمة، أي كل أمور صالحة لنا في حياتنا زمانا ومكانا. إذن القضية ماذا؟ من البداية تذكر أيها الأخ الكريم عن أن كيف أن الله في هذا اليوم المبارك أنزل هذه الآية العظيمة لبيان الكمال والتمام على النبي صلى الله عليه وسلم. تأتينا القضية الثانية، هل الأجور الآن مضاعفة عظيمة في هذا اليوم خاصة يوم عرفة؟ أقول لك نعم، أبشر بالخير. النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا ويذكرنا بأمر، قال ما من عمل أزكى عند الله سبحانه وتعالى وخير يعمله الإنسان في عشر الأضحى. يعني عشر الأضحى اللي هي من أول يوم إلى عاشر يوم. أنا الحين شوف بنزل معاك براشد الله يسلمك من الأفضلية، ثم ماذا العشر، ثم بنزل معاك على يوم عرفة.
1: أفضل من شهر رمضان دكتور، أنا بوضح يعني أنا عندي المعلومة ولكن نبي نوضح.
2: أحسنت. اختلف العلماء فيها أيهما أفضل، يعني هذه الأيام العشر ولا عشر الأواخر رمضان. العلماء خرجوا، ودائما الإنسان قد الإمكان يوفق بين الأدلة ولا يضرب بينها بعض. قالوا ليالي رمضان أفضل ونهار ذي الحجة أفضل، يعني هذه نهار وهذاك ليل. إذن القضية ماذا عندنا؟ أن هذه الأيام ما من أيام طلعت عليه الشمس هذه الأيام خير أيام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا على أن ما من عمل أزكى عند الله ولا أجدر أن يتقبل أن من هذه الأيام. قال الصحابة ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد، يعني ترى الجهاد ذروة سلام الإسلام. صحيح. أعظم أمر يقدم الإنسان أن يجاهد في نفسه، إما أنه لا يرجع بشيء أو أنه ماذا يأخذ القنيمة، ومع هذا يعفر رجليه ووجهه في أرض المعركة له الجنة بعد ذلك. فهذا الأمر يعني عظيم جدا أن الصحابة عرفوا، قالوا ولا الجهاد يرسل، قالوا ولا الجهاد. يعني إذن العشر من أول ذي الحجة إلى يوم النحر، عشرة من ذي الحجة العمل الصالح فيها أعظم الأعمال. زين يأتينا بعد ذلك، زين وما حال يوم عرفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والمقبلة. يا سبحان الله، يوم واحد أنا أصومه ومع العمل الصالح في مون واحد إلى عشرة، كل هذا
1: يوم محدد لك، يوم معروف
2: واضح. وسبحان الله العلماء كانوا يتساءلون لماذا جاء التحديد على يوم عرفة.

0: يعني ليلة القدر لو سألتك ولا تسألني يا أبو راشد الله يحفظك أقول لك شنو، والله ما ندري متى ليلة
1: صحيح
0: القدر.
1: صحيح
0: لماذا؟ لأن هناك ماذا تنزل فيها الملائكة والروح، أما هذا هنا الآن الله يباهي، وفي رواية يعني ينزل الله إلى السماء الدنيا، فإذا لما الكريم العظيم الجليل نزل حدد هذا اليوم حتى الناس ماذا يقبلون إلى الملك الكريم بماذا؟ بالطاعة والعبادة. سؤالك الجميل، بماذا أغتنم هذه الأيام؟ يعني أنا ما أتكلم بس يوم عرفة، أنا أتكلم من 1 ذي الحجة إلى 9، ويوم العيد يوم النحر أيضا جميل جدا. من أجمل الأمور أن الإنسان يكون في بالدعاء مع الله سبحانه وتعالى. لماذا أنا أركز على الدعاء؟ لأن الرجل يستطيع أن يدعو، وكذلك المرأة تستطيع أن تدعو حتى لو كان المرأة عندها العذر الشرعي. هذا أمر فطره الله سبحانه وتعالى في بنات حواء، أن يأتي لها العذر الشرعي، ما تستطيع أن تصوم، ما تستطيع أن تصلي، لكنها ماذا نقول؟ ادعو الله سبحانه وتعالى. الدعاء لما تفتحين التلفزيون وتشوفين الناس على في منى في عرفة، تشوفين الناس بعد ذلك يحطون الكاميرات على يوم عرفة والنفرة، ادعي الله سبحانه وتعالى. أنت الآن في شرف الزمان والدعاء مستجاب، أن الإنسان يوحد الله سبحانه وتعالى. فبعض النساء حتى يمكن بعضهم تاخذ عفوا على الكلمة حبوب رفع الدورة، تقول ودي أصوم، أقول ليش تصومين؟ الأجر واصل لك بسبب العذر والدعاء مستجاب. إحنا شنو نبي من ربنا سبحانه وتعالى؟ إنه يغفر لنا ويعفو عنا ويشملنا بعفوه ورحمته، فأنت واصل لك هذا الأمر حتى لو بدون صيام. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه
1: وسلم الدعاء الثابت في هذا اليوم دكتور،
0: أي دعاء يريد
1: يعني قاعد ينتشنا في دعاء ثابت يفضل في هذا اليوم
0: والله
1: دكتور.
0: ورد بعض الروايات وإن كان فيها ضعف، خير ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا وارد هذا الدعاء ويصححه بعض العلماء، أنا أقول دلالة على التوحيد. لكن انت لك حاجه يا ابو راشد وانا لي حاجه، انت لك طلب وانا لي طلب، انت لك نظره في حياتك وانا لي. اقول ادعو بما يفتح الله عليك في هذا اليوم، خاصه انت كلمتك الجميله ان الانسان يقضي او يعطي من وقته لهذا اليوم. يعني احنا راح يوافق يوم الجمعه عطله،
1: عطله صحيح.
0: ايضا انا اقول لا تضيعون هذا اليوم بالنوم يا اخوان، يعني لو رحت الى المسجد مبكرا لصلاه الجمعه، يعني ترى الصحابه يمكن تستغرب من هذه الكلمه ابو راشد، متى كانوا يروحون حق صلاه الجمعه؟ تتوقع الساعة كم تقريبا؟
1: الساعة كم؟
0: من الساعة تقريبا 6 أو 7،
1: 6 الصبح،
0: أي من طلعت الشمس. لأن هذا شنو الأجر؟ أن من بكر إلى صلاة الجمعة في الساعة الأولى كأنما قرب بدنة، الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، إلى أن ينزل كأن آخر ساعة كأن قرب بيضة. فإذا دخل والإمام فوق تطوى صحائفها ساعات التبكير. فأنا أقول يا أخوان تتعبون، تعبوا بلا سهر
1: في هذا اليوم،
0: اي بلا سهر يوم الخميس، اسمح لنا متعلمين خاصه اهل الكويت والخليج على السهر يوم الخميس. انا نصيحه اقول لكم لا تسهرون، تسحر عدل، تسحر ونام وقوم حق صلاه الفجر ايضا، لان من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله، ويوم الجمعه ايضا له خصوصيه بصلاه الفجر. صل الفجر، ارجع خذ لك خفه، ثم بعد ذلك اذهب الى المسجد مبكرا. شو تسوي؟ اقول لك الدعاء، قراءه القران، الحرص على الصف الاول، تكون انت الان في يوم عظيم ايضا، تجتهد بعد أيضا من بعد أذان الظهر بعد صلاة الجمعة الآن وقت ماذا؟ الدعاء. تذكر يا أبو راشد لما الله رزقنا الحج، إن متى الناس يدخلون على يوم عرفة والدعاء مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الظهر والعصر، ثم كان خطب الناس، ثم ماذا؟ ينقطع للدعاء. يعني احنا ترى ما نقدر ندعو مثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل رجل وصل عمره إلى تقريبا 62 سنة أو إلى قريب من مشارف 63، تخيل يجلس يجعلوا له مثل ظل، ثم يحضرون له حليب عشان يبين أنه مفطر، ثم يكون على البعير يستقبل تحت جبل، يعني جبل عرفة، يعني ترى ما صعد على الجبل، ويدعو الله سبحانه وتعالى، وكان في فترة الصيف ما يقارب من 4 إلى 5 ساعات دعاء فقط، دعاء، ما يكلم الناس ولا يقول لك ينام ولا يتمشى ولا كذا، أبدا ينقطع. أنا ما أقول لكم الأمر الآن تفعلون هذا الأمر، أنا أدري فيه مشقة، لكن احرص أن يكون الغالب لك هو ماذا؟ ماذا تفعل من خير في هذا اليوم الجليل العظيم؟
1: ماذا تفعل من خير؟ هذه الكلمة اللي قلتها راح توقف عند هذه الكلمة، ماذا تفعل من خير؟ يعني راح يكون بعد الفاصل. والدعاء، أصول الدعاء دكتور،
0: أحسنت.
1: في السنوات الأخيرة ظهر البعض تجمعات في المساجد بعد صلاة العصر إلى فطور يوم عرفة، هل فعل هذا الشيء صحيح أو الأفضل يكون في المنزل داخل بيتك قاعد؟ أسئلة كثيرة، العيد الأضحى المبارك، الأضحية داخل أو خارج، أحكام الأضحية، التوكيد بالأضحية، كل أسئلتنا راح تكون إن شاء الله اليوم في هذا البرنامج الخاص بمناسبة يوم عرفة، وضيفي الدكتور راشد سعد العليمي عضو هيئة تدريس التعليم التطبيقي والتدريب والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عودة مرة أخرى مع هذا البرنامج الخاص بمناسبة يوم عرفة وضيفي الدكتور راشد سعد العليمي، عضو هيئة تدريس التعليم التطبيقي والتدريب والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. دكتور، أنت وقفت، ماذا تفعل من خير؟
2: أحسنت. أولا اللي نتذكر أن ترى بعض الناس
1: تكلمنا الحين وصلنا للظهر للعصر، خلينا نتكلم العصر من أذان العصر.
2: وأنا أركز أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث الذي صححه الإمام الألباني خير الدعاء دعاء يوم عرفة. أيضا اللي نتذكر أنت الآن في يوم عرفة، أنت حاج أو أنت مقيم في بلدك، ترى أنت بعيد، أنت العيد. العيد ليس فقط ترى يوم النحر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندنا حديث يعني وارد، يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. فالإنسان ما دام في يوم جميل جدا مبارك عند الله سبحانه وتعالى فهذا عيد. ماذا أفعل؟ أنا أقول الدعاء. كيف الدعاء؟ وأنت يعني ركزت على قضية أصول وأساس الدعاء. أولا أيها الكريم، احرص أنك أنت لما تدعو إلى الله تكون في حالين جميلين، تخلية وتحلية. يعني ما يكون في نيتك أن اليوم والله يوم عرفة أنا أحرص على الدعاء ومبيت النية على أنك ماذا بقلبك، ترى بالعيد راح أفعل كذا، بالعيد راح أسوي أمور سيئة مخزية يعني قبيحة. ترى هذا الأمر ترى ما يخفى على الله سبحانه وتعالى. فأصدق في نيتك ماذا في الدعاء؟ تقبلا خضوعا ذلا عند الله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أيضا هذه القضية بالدعاء، لا تدعو على نفسك ولا على أولادك. أيضا قضية مهمة جدا بالدعاء، لا تدعو الله أن الله يغفر لك وأنت ماذا في قطيعة رحم. ترى يعني إحنا لا نتكلم
1: في قطيعة رحم.
2: أحسنت، لا نتكلم إحنا كأن في الكويت شعب مثالي ودائما يريدون المثالية، وأنا أعتذر أن أنتوا تركزون بالإذاعة والتلفزيون على نوع من المثاليات، لكن أحيانا لنذكر عن بعض الجروح يا أبو راشد، يعني أخوي سعد الفندي، لنذكر عن بعض الجروح التي تؤلم تزعج تقلق.
1: لا واقع عند واقع قد يكون قد يكون أشخاص في قطيعة
2: عند بعض الناس عند بعض من الناس. أنا أقول
1: وإن شاء الله قلائل إن شاء الله يا دكتور،
2: عند بعض من الناس قلة أو كثرة إحنا نقول ما ودنا هذا الأمر يصير حتى لا ينتشر علينا، لأن ترى عظيم النار من مستصغر الشرر. فبعض الناس أنا أقول وهم قلة مثل ما تفضلت يوصي أولاده ماذا بقطيعة الرحم، لقطيعة للعام للأخ، حتى بين الأخ وأخته ترى في بيت واحد. بل بعض المشاكل توصل لي إنه يقول ولدنا ما يسلم لا على أمه ولا على أبوه وهو لكن عندهم غرفة فوق. هذا الإنسان يصوم عرفة، كيف يأتيك القبول؟ تدعو الله كيف يأتيك القبول؟ تصلي وتذهب إلى كيف سيأتيك القبول وأنت الآن ماذا؟ الله تعهد الرحم، الرحم تعلقت بعرش الرحمن، فقال لها كلمة عظيمة، قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ القطيعة من الله سبحانه وتعالى في هذا يقطع عنا الأجر المثوبة لربما حرمان من الجنة لزمن معين. فأنت الآن أيها الكريم تريد الأجر، تريد المثوبة، طهر في علاقاتك اللي حولك.
1: كيف يكون تطهير؟ كيف يكون تطهير؟
2: أولا أصلح والصلح خير،
1: بادر
2: المسارعة.
1: البعض دكتور خلينا نتكلم بواقع، البعض لا يعني والله فلان ما اتصل فيني أنا ما راح اتصل فيه، فبالتالي عملية المبادرة دكتور.
2: أحسنت يا أبو راشد الله يحفظك أخوي سعد الفندي، غالب زعل الناس على دين ولا على دنيا، خلينا نتكلم واقعية. الغالب منهم يعني عفوا بضرب المثل فيني وفيك، أنا ما أسلم على أخوي سعد، ليش ما عزمني على عرس ولده؟ ليش ذاك اليوم بالديوان ما سلم عليه سلام حلو؟ ليش ما ابتسم بوجهي؟ مر علي ليش ما سلم؟ ما تحس إن الأمور أكثرها نفسية وسوء ظن، وأيضا الإنسان ما انتبه لو تكلمه يقول لك والله كنت مشغول بالي من هالأمور هذه. فغالب مشاكل الأسر، المشاكل أنا أتكلم عليها ترى أمور دنيا، على فلوس، على ورث، على ما سلم علي ما قدرني. خيرهما الذي يبدأ بالسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يتخاصمان، هذا يعرض هذا ويعرض هذا، ثم ماذا؟ خيرهما، أنت كبير ولا أنت صغير، خيرهما النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يبدأ بالسلام. فنريد الدعاء عند الله سبحانه وتعالى والقبول، أنا أقول طهر ما هذا الأمر في حياتك بما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور التي نحرص عليها في يوم عرفة صلاة الفريضة. يعني بعض الناس يعني يوم الجمعة يوم يقولك زوارة، ترى اسمحوا لي الناس تقريبا أنا صح التعبير أكثر بل كل أهل الكويت في حرص على الصيام.
1: صحيح.
2: وهذه سمة غالبة كريمة جدا في هذا الشعب المبارك وغيره من الشعوب الخليجية.

0: الخليجية والعربية يحرصون على الصيام في هذا اليوم، ترى ماكو زوارة، يمكن تتجمعون على الإفطار، جميل جدا، فأنت اغتنم الفرصة هذه. أقول لك بعد صلاة الجمعة شنو عندك؟ ترى ما عندنا شيء، اسمح لي أقول لك ما عندي شيء، لا تقول لي مثل مسلسلات رمضان ولا تقول لي ديوانيات ولا قعدات، اجلس بالمسجد، شنو يضرك؟ اجلس هاي الساعة الفضيلة، تعبت ارجع إلى البيت، خذ لك خفوة، ارجع مرة ثانية صلي العصر بالمسجد واجلس في المسجد، لربما هناك إفطار. على كلمتك الكريمة أهل المسجد عاملين إفطار، أنا نصيحة وأنا أشجع أقول تفطر مع الأهل، خيركم خيركم لأهله، ترى احنا من رمضان احتمال ما صمنا مع بعض، خلينا نكون واقعيين. فهذا اليوم لا، مائدة الإفطار أم العيال مجهزتها والشباب والبنات، ولربما عازم إخوانك، أنا قاعد أقول ببيتك بأسرتك أفضل. طيب من
1: دكتور، في هذا الإطار آلية حث الأبناء على الصيام عرفة، بعض الآباء هذا واقع يقول يعني يتحمس ويقول أنا أصوم هذا اليوم وإن شاء الله الأبناء إذا كبروا أو شيء، يعني حث الأبناء على تكاتف في هذا اليوم وصيام هذا اليوم. دكتور.
0: أبدا، أنا أسميه هذا اليوم بما أنه سبحان الله ترى احنا نفوسنا خاصة ربع المجتمع الكويتي على اللي يتكلمون عليه كثير، النفوس شنو تبادر له.
1: طيب.
0: فراح ينتشر عندنا أنه من البدايات أنا أسميه من شنو، من يوم الأربعاء، اسمح لي أقول هذه الكلمة، قل لهم ترى يوم الخميس ترى راح نصوم، وأنا من الناس عندي بعض الأشغال أنا
1: يوم الجمعة خاصتك،
0: لا أتكلم من يوم الخميس الله يرضى عنك، علشان شنو أطلع من بعض الناس يقول شلون أصوم يوم الجمعة منفرد مع أنه يجوز، وأنا راح أتكلم على هذه النقطة. فأنا أتكلم مع الأولاد علمهم ترى يوم الخميس راح نصوم، يوم الخميس راح نتفطر، وتفقد الأولاد تفقد الشباب، والأم هي تعلم بناتها، تدري عن بناتها اللي عندها العذر واللي تقدر، هذا قضية أخرى. بس شنو ينتشر من يوم الخميس عندنا شنو، إفطار مع الأسرة كاملة. ثم أيضا يأتي التشويق الترغيب الحث، ترى بعد بكرة ترى ما في، لا تقولي اليوم يمكن فوتنا فلان فاطر ولا فلان، لكن شنو بكرة زين ترى عندنا. وأيضا من يوم الخميس أنا أقول إن ترى أقول ترى ماكو غدا، كيفكم؟ أنا أقول لكم ترى راح نصوم يوم الخميس ويوم الجمعة. يقول يعني واحد من العيال يسألك يبا يعني شنو واجب؟ أقول له لا، علشان تتعلم زين، ويوم الخميس ترى ماكو دوامات، عطلة، الغالب منهم عطلة، حط راسك ونام وتعال تفطر. زين، هل أقدر أصوم يوم الجمعة لوحده؟ أقول يجوز، مع أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد الجمعة بالصيام، لكن الآن أنا ما أصوم الجمعة، أنا أصوم شنو الحين؟
1: يوم
0: عرفة الله يرضى عنك. فهذا ما أفتى فيه الشيخ بن باز رحمة الله عليه، قال يجوز إفراد الجمعة ليوم عرفة بالصيام، والأفضل أن يشرك معه يوم الخميس قبله. فالقضية أنا أسميها والله حبا وكرامة وتقديرا من الأولاد اللي والدهم ويشوفون الأسرة كلها مجمعة، وترى قول لهم ما في قادة كذي، عطهم اسمح لي عقوبة يعني أن ترى الخميس ماكو، ترى فيه فطور، ويوم الجمعة ترى التصميم، واعزم قول لهم ترى راح يجون عمتكم خالكم عمكم ترى راح يتفطرون عندنا، وبعد ذلك أيضا لربما يصلون في البيت جماعة أو يذهبون إلى المسجد ويرجعون، هذه من الأعمال الجميلة يفعلونها.
1: طيب بتوقف وياك دكتور راشد سعد العليمي، عضو هيئة التدريس التعليم التطبيقي والتدريب والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فاصل، بعد الفاصل بنتقل معاك إلى محور آخر دكتور، عيد الأضحى والأضحية تكثر التساؤلات والفتاوى، وأنا قريب منك دكتور يعني جدا ومن المشايخ يعني، فبالتالي تكثر الأسئلة ويعني هو نفس الأسئلة في كل عام.
0: صدقنا
1: نبي نتكلم عن الأضحية وأحكامها بعد الفاصل، وأكثر الفتاوى التي ترد إليكم من الأخوة والخوات في هذا اليوم. أحسن. فاصل، ومن ثم عود وضيف الدكتور راشد سعد العليمي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عودة مرة أخرى مع هذا البرنامج الخاص بمناسبة يوم عرفة، وضيفي الدكتور راشد سعد العليمي، عضو هيئة تدريس التعليم التطبيقي والتدريب والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. دكتور، جالك مرة ثانية، يعني تكلمنا بإسهاب عن موضوع يوم عرفة وفضل هذا اليوم.

0: احنا مقبلين على عيد الاضحى المبارك.
1: احسنت.
0: الاضحيه.
1: احسنت.
0: وفضل الاضحيه دكتور.
1: احسنت.
0: قبل ان ندخل فضل الاضحيه، اللي قاعد يسمعنا حال احنا في يوم عرفه.
1: نعم.
0: وما كان لنا يضحي.
1: يستطيع من الان.
0: بس هذا ابي الكلمه منك.
1: يعني
0: بعضكم متردد ما كان عنده ماده، ما له خلق او من شغل او ناسي
1: لأي
0: او لاي سبب.
1: لاي سبب من الاسباب. من الان نويت الان روح سوق الغنم او لربما تعرف احد من الاصدقاء عنده مثل هالجاخور وعنده اتصلت عليه، تعال يا ابو عبد الله يا ابو سالم عندك خرفان؟ اي والله عندي. زين يقول لي جيب لي واحد او جهز لي واحد او تم انا شريت منك واحد واذبح لي اول يوم العيد ويجيب لي اللحم على سبيل المثال. الان بدات النيه عنده، النيه الجازمه. بعض الاخوات يمكن تقول والله مثل ما تفضلت اليوم الحين وصلت لي الماده فلوس نزلت لي على سبيل المثال علاوه بونص خلينا نقول 3000 اللي جت لهم الله يبارك لهم المتقاعدين الله يبارك لهم. فالقضيه متى بدات النيه؟ وخاصه انا ما اتكلم بس يوم عرفه، حتى بعض الناس من نص ذي الحجه يعني بعد يومين ثلاثة ايام يقول لك الان نويت اني اشتري. ممتاز، النيه الجازمه.
0: خل من نص ذي نتكلم ان احنا اليوم برنامجنا يبث في يوم عرفه.
1: والان والان اتصل عليهم ويقول لك والله واحد انه عنده خرفان والثاني عنده محصار ولا
0: أو
1: شيء
0: يطلع السوق
1: راح سوق الغنم
0: خلاص نيته موجوده. قد يكون الدكتور ثاني يوم يوم العيد اللي هو اسف يوم اول يوم العيد يطلع السوق ويشتري.
1: حتى يا ابو راشد لو بيوم العيد اشترى يعني اسمح لي اقول هذه الكلمه بعض الناس
0: ما له علاقه. البعض يقول لا انت لحيتك او شيء ولا يعني ما له علاقه.
1: هذه قضيه اخرى. إيه هذه قضيه انا اتكلم حتى لربما خاصه خلينا نتكلم بواقعيه ابو راشد. طيب. ثالث يوم العيد سعر الاضاحي نوعا ما شنو راح يقل. صح ولا لا؟
0: صح.
1: لان ما يتوقعون احد يشتري. وبعض الناس خلينا نتكلم على ظروف الماديه والماليه ترى يمكن ما عنده انه يشتري ب 150 ولا 200 دينار، نزل لربما الخروف الى شنو خلينا نقول 90 دينار 80 دينار. ثاني يوم ولا شنو واحد قال له ترى الخرفان عندنا ب 80 دينار ولا يقول لي جيب لي اياه. قال الحين ثاني يوم العيد ثالث يوم العيد جيب لي اياه.
0: قصدك ما كان لنيه قبل؟
1: ما كان لنيه.
0: ما لنيه
1: الان
0: الى ثالث يوم العيد ما لنيه ونوى الشيء.
1: شفت لك انت تقول لي يوم عرفه انا اقول لك لا اول يوم اللي هو يوم 10 يوم 11 يوم 12 عنده الى 13 عنده زين قبل مغيب الشمس. فهذا الامر من التيسير عندنا يعني لا نحجر امرا ميسرا واسعا من الله ومن
0: بعض اللي يشدد في هذا الموضوع دكتور. انا خدت كلام بصراحه
1: فكلامك صحيح حتى اسمح لي.
0: انت من اول يوم ذي الحجه ما امسكت بالنسبه للشعار والاظافر فبالتالي ما وزنك الضحي. البعض قاعد يشدد بعض المشايخ دكتور.
1: قضية عدم الأخذ من الشعر والظفر على أرجح أقوال العلماء أن أمر شنو أن الإنسان لو أخذ تعمدا مكروه لكن ما يؤثر على الأضحية.
0: ما يؤثر على فضل على فضل
1: الأضحية. هذا أرجح. لكن لكمال الأجر ماذا يفعل؟ لا يأخذ لا من شعر ولا من ظفر. بقول شيء وأنا من هذا يعني المنبر ومع برنامجك الكريم أقول أنا نشرت تغريدة على أن بعض الناس قالوا أن شنو المسلخ المركزي شركة المواشي ما يعطون بعض الأشياء من الأضحية للمضحي. فأرسلت تغريدة إلى الإخوة في شركة المواشي لماذا تمنعون الإنسان ما يأخذ كل أضحية؟ اتصل علي واسمح لي أنا أشكره من هذا الأمر الرئيس التنفيذي أخونا أسامة بودي. اتصل علي شخصيا وقال لي ترى يا دكتور احنا وضعنا كوبون وضعنا للمضحي ترى ما نقدر نعطيك مثل الراس والكراعين من الأشياء. طيب. زحمة الناس وموافق مضحي لك فيوقع على كوبون انه موافق دلالة على ان الامر اول يوم ثاني يوم زحمة. قلت له زين بعد قال ثالث يوم رابع يوم اخذ اللي تبي. ها موجود يعني. فالانسان شنو يروح مثل على سؤال الكريم مثل سوق الغنم يشترى له الاضحية راح ثالث يوم تعال وداه المسلخ المركزي. وطبعا احنا لابد ان نحترم القوانين ما نضحي في بيوتنا نضحي بالمسلخ المركزي للنظافه وايضا لمعرفه مرض الاضحيه يعني سبحان الله فيها امراض يعني. فالامر موجود فلا نشدد مثل كلمتك الجميله جدا ان انا اجد ان بعض انا اسميه بعض من الناس يفتون من غير نظر في المساله وخاصه اللي مو متمكن بالعلم الشرعي من اللي يقعدون بالديوانيات شلون يضحون بعد العيد شلون تروح تشتري اول يوم ثاني يوم لا خلاص اذا ما شريتها من اول يوم. احنا نقول الافضل انك تشتريها قبلها وتسمن وتعلف هذا الخروف يعني علشان شنو يكون اكثر لحما. لكن لظروف يعني عندك ولا عندي براشد احتمال راد بالسلامه من سفره اول يوم العيد والاولاد لسبب ما ناسين تصير هالامور فينا. فانت اخذت ولدك ورحت سوق الغنم واشتريت لك ايش المانع؟ الله يبارك لك ما دام في ايام النحر اللي هي ايام التشريق اللي هو خلي يوم النحر يوم 11 و12 و13 اللي مثل الحجاج شوف هذا صحيح الامر صحيح. الى ما غيب شيء الامر متاح لك والضحي الله يبارك لك. فالامر ولله الحمد ترى فيه سعه وفي امر طيب جدا. حكم الاضحيه ترى سنه مؤكده واحيانا انا اقول يعني اشوفك براشد كل سنه الضحي شو اقول لك بكلام غريب اقول لك يا براشد هالسنه لا الضحي
0: لا الضحي
1: لا الضحي يا براشد تقول ليش؟ اقول عشان تعلم اولادك ان الاضحيه شنو مو واجبه ترى بعض السلف ومنهم كأبي بكر وغيرهم أناس عندهم قدرة من المال.

0: احيانا ماذا يتركون الاضحيه، لماذا؟ حتى يبينون للناس انها ماذا هي؟ ترى سنه مؤكده تتعين، يقول العلماء تتعين على القادر، انسان مقتدر نقول اضحي عشان تطعم الفقراء والمساكين، لكن ما ياتي رب الاسره كل سنه يضحي. وبعض الناس، اسمح لي على سؤالك من ساعة، تقول زين شنو الملاحظات ان بعض الناس عندهم الى الان الى زمننا هذا يضحون عن الاموات يا ابو راشد،
1: عن الاموات.
0: واليوم واحده يعني من الاخوات متصله علي تقول لي انا دائما ابوي كان يضحي عن امه وابوه، وانا الحين بضحي عن امي وابوي. قلت له عفوا، النبي صلى الله عليه وسلم هل ضحى عن واحد من الاموات؟ قالت لي ها. قلت له إيه، ما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن اي واحد. ترى خديجه ماتت في زمنه، حمزه مات في زمنه، ايضا جعفر بن ابي طالب مات، بناته وعياله ماتوا في زمنه، ما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه اضحيه لخديجه، هذه اضحيه لهم. لكن اشركهم ماذا؟ بالاجر. اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، ومن لم يضحي من آل محمد ومن يعني أمة محمد، فالنبي أشركهم معاه بالأجر. فالبيت الواحد يكفي شنو؟ أضحية واحدة. طيب. شنو معناها؟ الحي يشكر الله بتقديم هذا القربان.
1: طيب، بتوقف وياك عند الأضحية وأحكامها، فعلا هذه تساؤلات كثيرة ترد إليكم كمشايخ، والبعض يريد أن يسمعها أكثر من مرة للتأكد من صحة هذه المعلومة. فاصل. نعم. ومن ثم أعود، وهذا البرنامج الخاص بمناسبة يوم عرفة، وضيفي الدكتور راشد سعد العليمي، عضو هيئة التدريس التعليم التطبيقي والتدريب، والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عودة مرة أخرى مع هذا البرنامج الخاص بمناسبة يوم عرفة، وضيفي الدكتور راشد سعد العليمي، عضو هيئة التدريس التعليم التطبيقي والتدريب والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. دكتور راشد، رجع لك مرة ثانية.
2: الله يحفظك.
1: والأضحية،
2: نعم،
1: عملية توكيل دكتور.
2: جميل جميل جدا. خلينا نكون واقعيين براشد، الله يحفظك. نحن في زمن الآن، يعني لو أنه مع حرصنا على الالتزام،
1: هذه الأسرة لديها أبناء،
2: أحسنت،
1: يستطيع
2: أحسنت.
1: الأب أن يوكل أبناءه،
2: حتى لو سافرت يا براشد أنت، الأب سافر لسبب ما، مسافر أو لربما الأب عنده ظرف ما، أيضا العيال سند وعضد لرب الأسرة. أنه شنو، لو أنه يروح المسلخة احتمال كبير بالعمر ما يقدر يجابل هناك، فيرسل أحد من الأولاد، أو لربما عندك مندوب. خلينا نتكلم واقعية يا أبو راشد، أنت عندك مندوب أو أحد من الناس، والله شقردي عنده مندوب، أو خلينا نتكلم واقعية، عندك واحد من إخوانك أو من ربعك عنده جاخور. زين، فتوصيه وتقول أبيك تختار لي خروف طيب كريم زين وهالأشياء هذه، وكم سعره واتفقت وياه، يقول لك متى يجيب لك، يقول له أنت متى راح تذبح، يقول لك ترى أنا أول يوم أذبح. هذا شنو هذا الحين؟ ترى وكلته.
1: صحيح.
2: زين، وبعدين نقول ادز لك السائق، يقول لا لا لا لا، احنا عندنا سائق، بس عطني عنوانك واللوكيشن مثل ما نقول احداثيات، انا اجيب لك للبيت بكراتين الفلين. هذا شو نسميه كله هذا يا ابو راشد؟ بل تقول لي زين،
1: يضرب بالاجر دكتور. خلنا نتكلم بالسائق، يعني البعض يفضل يقول انا ضحيت لازم انا بنفسي.
2: تعرف تصلح يا ابو راشد انت وتذبح؟
1: لا والله ما اعرف،
2: جزاك الله خير.
1: البعض يتسابق على وسبقه ازدحام في المصلخ او الى اخره، البعض يقول لا الفضل غير لما يكون انا فوق الاضحيه وانا اللي يعني اسمي عليها وانا نفسي اذبح غير اني انا اوكل. دكتور خلونا نوضح الشيء هذا.
2: هل تتوقع ان النبي صلى الله عليه وسلم يفرط باجر عظيم جدا مثل اللي تفضلت فيه؟ ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما في الحج ضحى ونحر، يعني ما نقول ضحى، نحر بالهدي 63 بدنة. شوف 63 بدنة بعير، لا نحر منهم جزء وترك البقية منه لابن عمه علي بن أبي طالب يكمل عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم باشر بعضهم، والبقية ماذا فعلها؟ علي بن أبي طالب هو اللي باشرها بالذبح والنحر والصرف. إذن ماذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا؟ أن الإنسان إذا يستطيع يتولاها بنفسه، إذا ما يستطيع الآن مثل زمننا الآن واقعي. خلنا نتكلم، احنا نحترم قانون الدولة ونمتثله، وخاصة للنظافة والرعاية والصحة، ماذا؟ نوكل المصلخ المركزي. فالإنسان شاهد الآن الأضحية، شاهدها وشافها، وحتى بعض الحين شنو يشوف هؤلاء كلهم بالمصلخ المركزي ولله الحمد من المسلمين، فهو لما يسمي كل شيء انت وكلته.

0: فالقضية ما تفرق يا أبو راشد، ما تفرق. إحنا يمكن السنوات الماضية رب الأسرة شنو البيت يجيب القصاب أو الجزاء يمر بالشوارع، لكن العملية شنو صارت نوعا ما فيها رعاية صحية مع البيئة والطعيمة والأغذية، صاروا شنو بالمسلخ المركزي. فالعملية ما تفرق نهائيا، وانت قاعد تباشر وانت اخترت الخروف ووكلت أناس ثقة ولله الحمد في المسلخ المركزي، فالأمور طيبة وما في فرق إن شاء الله.
1: والتسارع في الأضحية في ذبح الأضحية دكتور البعض يعني

0: مباشرة لازم
1: تدري يعني. مو بعد صلاة العيد
0: وهذا يعني بعض الأمور هذه اللي موجودين
1: الله
0: يعني.
1: يحفظك بعضهم على كلمتك بعد صلاة العيد مباشرة ما يستمع إلى الخطبة
0: صحيح
1: زين سلم الإمام طلع من المسجد يقول لحق
0: قبل الخطبة
1: اي يعني أبدا لا لا لا الأمر فيها سعة أنت الآن يعني عندك الأمر متيسر من بعد أنا أسميه طلوعك خروجك من المسجد علشان اللي يستمع لنا يفهم أنه صل العيد استمع للخطبة ومن السنة أيضا براشد أنا أذكر على أخواننا الفضلاء أئمة المساجد والخطبة من السنة والمشروع أنك لا تطيل عليهم
0: اختصار
1: يعني اختصر يعني عطهم يعني الناس رايحين مو بحاجة إلى أنك تعلمهم الأحكام الدين وأحكام الأضحية وتقعد معهم درس كأنك دكتور جامعي ساعة ونص لا عطهم موجز جميل جدا ما يتجاوز خلينا نقول 5-7 دقائق خليهم يطلعون التسابق الآن أنا أخبرني يعني الرئيس التنفيذي يعني لشركة المواشي يقول لي شنو والمسلخ المركزي يقول باليوم تقريبا 7,000 إلى 8,000 زين هذا بسبب شنو تدافع الناس يقول تعال يوم ثالث يوم رابع شنو عندنا خذ اللي تبي ما عندنا أحد فالأمر أنا أسميه شنو خذ طيب. الأمور بلون طيب. لكن شنو يبي مثل ما نقول اللي عندنا كلمة شائعة علشان شنو أنا أحلق وأقصر وأتزين وأتجمل للعيد يا أخي ترى الأمور فيها سعة إن شاء الله
0: طيب من أيضا من ضمن الأمور اللي قاعد تداول في هذه الأيام خاصة في العيد عند الشراء الأضحية دكتور
1: أحسنت
0: الكثير يقول لك لا ما يصير تكاسر ما يصير يعني أنت يعني اللي يقول السعر اللي يقول لك إياه الراعي الغنم أنت تدفعه
1: بالمناسبة
0: وأنت قاعد تجيك أسئلة
1: أحسن حال. أحسن أنا أسميه هو طبعا المساومة على أمر معين
0: يجوز ولا ما يجوز
1: لا
0: هو كلام سؤالي واضح
1: لا الأمر مشروع وجائز
0: طيب.
1: لكن لا تصير قضية أن الإنسان كأنه يسترخص على قضية أنه غالي يستغليها أو يسترخصها من الكلام هذا وحتى كنت أقرأ لأحد العلماء مقال أنه يقول الناس ينفقون لسياحتهم لكمالياتهم آلاف مؤلفة أما لقربان لله سبحانه وتعالى يسترخص طبعا هذا الأمر يجرني على قضية
0: احنا
1: ثانية
0: احنا معاك دكتور أن يجب الأضحية أن تكون أضحية مجزية أفضل الشيء
1: أحسن
0: ولكن قد البعض يستغل هذا الشيء بأسعار غالية
1: هذا اللي أنا بقوله في طرفين بائع ومشتري عرض وطلب لكن لا يصير أمس كان عندي قرأ تغريد في أحد القنوات أن بعض الدول الخليجية وصل سعر الأضحية إلى 400 دينار يعني شنو هذا 400 دينار اسمح لي لو يعني لو تبي تطالع معاشك أي إنسان من الطبقة المتوسطة أو أدنى منها صعب جدا أن نص معاشه للأضحية يقول لك والله ما راح أضحي أنا فالقضية مثل ما تفضلت أن إنسان إذا شاف السعر المعتاد المعقول بالكويت خلنا نقول السعر اللي عندنا شنو إحنا 100 ل 120 طيب. خلنا نقول هذا السعر لكن أضحية يصل سعرها 250-300 استغلال للناس أقول له ربما لما تكاسره ويشوفك جاد يمكن لو ربما شنو يعطيك بسعر يراعي حالتك لكن بعضهم لا يكاسر مثل حال زوجاتنا وامهاتنا شنو تدخل تناشب الريال هذا حتى ينزل لها الاشياء هذه لا القضيه لا يسترخص الانسان او يستغلي هذا الامر لكن اذا صار في مساومه جميله جدا على الانسان
0: يجوز لك تتساوم
1: ما في شيء امر صعب ترى يعني القضيه لكن ليس القضيه كان الانسان شنو فيها مثل من البخل والشح والانسان يبي يكسر لحتى الناس يستفيدون لكن شنو ليس كلمتك الجميله استغلال في هذا الموسم موسم الخير والقربة طيب.
0: بتوقف وياك فاصل دكتور راشد علين بعد الفاصل بتكلم معاك عن الأضحية داخل أو خارج
1: أحسنت
0: البعض يفضلها داخل البعض يفضلها خارج شنو الفرق الأجر
1: أحسنت.
0: هذا سؤالي بعد الفاصل وهذا البرنامج الخاص بمناسبة يوم عرفة وضيفي الدكتور راشد سعد العليمي عضو هيئة تدريس التعليم التطبيقي والتدريب والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والنعمة

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عودة مرة أخرى مع هذا البرنامج الخاص بمناسبة يوم عرفة وضيف الدكتور راشد سعد العليمي عضو هيئة تدريس التعليم التطبيقي والتدريب والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. دكتور جعلك مرة ثانية
2: حياك الله، الله يحفظك ويسلمك.
1: موضوع طبعا الأضحية داخل أو خارج، والكثير من الأسئلة قاعد تصير معك.
2: نعم صدق، نعم
1: البعض قد يسترخص الأضحية.

0: في الخارج في مبلغها. البعض من المشايخ يؤكد أن أجرها خارج نظرا لحاجة أهل هذه المدن أو هذه الدول للأضحية، والكويت في خير ونعمة. شو اللي قاعد يصير دكتور؟
1: طبعا مثل هذا الكلام اللي أنت بدأت فيه براشد، أنا قاعد أقول إذا على هذا الفكر اللي عند بعض الناس أقول لا يجوز.
0: طيب.
1: إذا على هذا الفكر اللي أنت تقوله بعضهم يقول لك كلها 10 دنانير 15 يلا كنا خلصنا، أقول لا، في قضية مهمة جدا راح تفوتك إذا أنت ضحيت داخل بلدك. طيب. منها
0: الأفضل داخل ولا خارج دكتور؟ بس عشان أبدأ وياك بداية صحيحة.
1: الأفضل داخل البلد.
0: داخل.
1: الأفضل، لأن شنو فيها؟ إحياء للسنة، وأيضا ليشهدها وليأكل منها وليسمي عليها، وهي ينظر إلى الخروف السمين، وأيضا يطبق السنة حتى مع أولاده ويتعلمون. تخيل أنا ولا حضرتك أن صار لنا 20 سنة كلها نضحي برا، شو يصير عند الأولاد؟ ترى ما في استشعار لعظمة هذه العبادة وهذه الشعيرة العظيمة جدا. لكن الإنسان لربما يضحي وزوجته بالضحي يقولها شنو؟ ضحي برا الكويت. شفت شلون الحين الامور؟ يعني هذا عندنا، يعني لربما هذه السنه تضحيت، السنه اللي وراها تقول لا انا ترى عيالي انا ضحيت السنه اللي طافت، هالسنه بدز برا علمتهم. لكن بعض الناس عنده شنو؟ يشتري له 50 خروف على بنا 10 دنانير، والله يقول 500 احسن لي من الكويت. انا نقول له لا، داخل بلدك افضل. لكن انت بتقول لي الجواز، اقول لك يجوز داخل البلد وخارج البلد، خاصه لما يكون هناك نكبه او مصيبه او بلاء على دوله ما، او شح من اللحم عندهم. فالحين شنو نقول؟ نريد ان نطعمهم. فانا اقول له يا فلان ترى الامر في سعه، ضح داخل بلدك وشنو ارسل هذه الاضحيه اللي سعرها رخيص الى ماذا؟ الى خارج البلد. لكن لا يكون الهم عندنا. وحال ترى بعض الناس يعني اليوم، يعني اليوم او امس واحده متصل علي يقول كل سنه انا ادز، خلينا نقول اسماء الدول، انا بانيه مسجد في بنغلاديش وادز لهم واقول له والكويت، تقول لحقين خير احنا ناكل لحم. لا، مو القضيه اكل اللحم. ولذلك بعض الناس لما يضحي داخل البلد يقول صدق اوزع على الجيران كلهم يقولون ترى عندنا لحم. ترى مو القضيه عندكم الا ما عندنا. لا، القضيه شنو؟ شعيره عباده. زين، ويعني الله سبحانه وتعالى فصلي لربك وانحر. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم باشرهم بنفسه، وهو الذي نحرهم ووزع على الفقراء والمساكين. يعني هالمدينة طول السنة ما يأكلون اللحم؟ لا يأكلون، لكن قضية عبادة. فتقول لي الأفضل، أقول لك داخل البلد. يجوز في الخارج؟ أقول لك يجوز. لكن لا يأتي إنسان على كلمتك اللي نبهتنا عليها الله يحفظك يبارك فيك، أنه دائما يسترخص يقول يا أخي اللجان على 10 و20 إني غالي، وبالصيف وين تروح؟ يقول أنا ما أروح مكان، أنا أروح بس أوروبا قعد لي شهرين وما أقط شيء، بس أقط 20,000 دينار. يعني يا سبحان الله، هنا لله بخيل وهناك لحظ نفسك، فأنت السخي المعطاء. فالقضية لابد أن نوزنها ونشوف الأولويات. الله يسلمك.
0: طيب دكتور، في هذه الأيام، في هذا يوم، يوم عرفة خاصة بالأضحية، أكثر الأسئلة قاعد ترد لكم دكتور، وأنت ما شاء الله كتاب جميل لديكم جزاكم الله خير، ودائما سباق دكتور في هذه الأمور.
1: بارك فيك.
0: يعني هذا الكتاب الجميل أمامي حاليا، طبعا أحكام الأضاحي. والعشر الأول من ذي الحجة، سؤال وجواب دكتور راشد عليمي. وجزاك الله خير، تبي الخير يعني، وجود PDF ومنتشر للجميع هذا الكتاب. والأبرز هذه الأسئلة اللي ترد لكم في هذا اليوم،
1: أبرز هذه الأسئلة هي قضية ماذا؟ اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم سلمة، إذا يعني أراد أحدكم أن يضحي ودخل العشر عليه فلا يأخذن من شعره ولا ظفر شيء. طبعا العلماء هنا اختلفوا في هذا الأمر، هل الأمر على التحريم أنه يحرم عليه ولا على الكراهة؟ الأرجح أنه ماذا؟ على الكراهة. لكن دائما احنا نقول الإنسان يقول والله يعني ما علي إثم، أقول له لا يفوتك الأجر. يعني في قضية ترى مهمة جدا، بعض الناس يقول أهم شيء ما علي إثم، أقول له لا، أنت لا تفرط في إثم في قضية الأجر. أنك ماذا؟ أنك من أول ذي الحجة إذا أنت ناوي وشريت الأضحية وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا ظفره، وفي رواية من بشره اللي هو الجلد الميت اللي يكون على الإنسان، يعني كأنه يشابه ماذا؟ المحرم بالحج، لكن ما نسميه محرم. بعض الناس يقول أنا أحرمنا، نقول أنت ما أحرمت، أنت ماذا؟ امتنعت عن بعض الأشياء اللي هو قص الشعر والظفر. أيضا بعض الناس يسألون زين أنا طلع لي ظفر زين مزعج، أقدر أقص؟ أقول له هذا مو قص، هذا إزالة عيب. بعض النساء أيضا، اسمح لي لو تكلمنا بكل وضوح، أن بعض النساء تقول والله يطلع شعر بوجهي، أقدر أشيله؟ أقول أشيليه، هذا إزالة عيب وليس قص للشعر والتزين والتجمل، اللي هو إزالة عفوا لو تكلمنا مثل يصير مثل صوب الشعر باللحية على النساء، هذا إزالة عيب وجائز عليها أن تفعل هذا الأمر. بعض الناس لربما يتحرج يقول أنا ماشي قاعد ألعب مثل بشواربي ولا بحيتي وما أدري شلون قطعت شعره، أقول له لا، هذا ما معفو عنه، حتى لو للحاج نسيانا وسهوا وغير تعمد ما عليك شيء في هذا الأمر. عندنا بعضهم أيضا يسأل يقول الحين لو عندنا يعني نقدر نضحي داخل البيت، المرأة تقدر تضحي تذبح ولا لا؟ نقول الحريم قبل ترى كلهم كانوا العيايز كلهم يذبحون يعني، لكن الآن احنا نلتزم بوجوده في المسلخ المركزي. زين الآن والله ولدنا عنده معاش الآن ويبي هالسنة هو يضحي، يقدر الأبو

0: خلي الولد يضحي وهو ما يضحي. اي نعم، خلي الولد يضحي، خليه يتعلم
1: صح
0: انه يطلع من راتبه. بعضهم يقول زين انا ساكن عند ابوي، اقول له سكنكم شنو؟ تاكلون مع بعض الشرب؟ يقول لا لا لا لا، احنا شقق منفصله فوق عندنا، ابوي مسوي لنا دور ثالث شقتين والاهل وانا ويا زوجتي ومطبخنا وكل شيء. اقول له اصبحتوا بيوت داخل بيت، فأنا لو تريد ان تضحي انت بيت منفصل عن والدك، فلك
1: هذا في حالته كان شقته بروحه، اما اذا كان
0: شقته
1: اكلهم واحد
0: خلاص اصبحوا اسره حموله واحده مثل اهل الكويت قبل.
1: ونأكد لا بالنسبه للضحيه للميت. دكتور انت قلت
0: احسنت
1: المعلومه هذه
0: احسنت
1: قبل
0: احسنت
1: ولكن
0: وانا
1: اكدها.
0: اكد عليها. انا اقول لم يثبت في الشريعه ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على اضحيه لميت، لجدي لجدتي لخالتي لعمتي الاموات. الاضحيه هي عباره عن ماذا؟ الحي يشكر
1: بس الى
0: الله
1: الان
0: فيها.
1: الناس قاعد تمشي على الطريقه هذه، يعني ثلاث اضاحي والله هذه ضحيه لي وهذا لابوي الله يرحمه وهذا
0: احنا
1: لامي.
0: اللي يسالنا اللي يسالني انا اوجه له الجواب الصحيح الذي اعتقد انه هو الصحيح. لو فعل اقول له نسال الله انه
1: جزاك
0: يغفر
1: الله
0: لنا
1: خير.
0: وياه ويتقبل منا. ايضا القضيه ليست القضيه بكثره الاضاحي. النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى أولا عن أسرته ثم عن أمة من لم يضحي من أمة محمد، فالقضية اللي في البيت كله يا أبو راشد تستغرب، ترى خروف واحد، خروف واحد البيت كله، حتى لو كان 30 واحد بالبيت وحمولة وعزوة وقاعدين أقول خروف واحد. زين يبي يشتركون 7 4 5 أقول عندكم يا بعير يا عجل اللي بقرة ولا ثور. زين هذا الأمر أجل لكم الله والسامعين، يعني هنا هذا الأمر مرخص فيه. لو أنه بيذبحون بعير اقول لك حدكم ليه 7 اشخاص؟ زين احنا 3 4 يضحوا. وحتى واحد ارسل لي سؤال يقول لي احنا الان في الدوام نبي نذبح بقره واحنا ما لنا علاقه ما لنا نسب. قلت له ما لكم علاقه، كلكم مسلمين تشتركون 7 تضحون، خاصه بعض الدول. يعني هذا شفناها مره كنا بتركيا ذبحوا بقره، البقره يا ابو راشد الله يحفظك والسامعين جميعا كفت 200 شخص
1: ما شاء الله. صحيح
0: 200 شخص لان كل واحد تعطيه ويبه واحده. تخيل الاجياس، قلت لهم كم؟ قالوا وصلنا تقريبا بنوصل ل 200 شخص. الويبه الصغيره الوجبه تكفي. فبعض الدول عندهم واسمح لي اقول ما بدون ذكر اسماء الدول والله يتعطشون يتاملون فيهم نوع من الانتظار الا شنو من عيد اضحى الى عيد اضحى يشوفون اهل الخير اللي يضحون. فهذا الامر عندنا. بعض الاسئله اللي وردتني اخوات ثنتين تقول احنا انا ويا اختي بنشترك نشتري خروف. قلت لها ما يجوز، شلون بنضحي؟ قلت لها لا، الخروف يشتري شخص واحد وتشتركون بالاجر ان شاء الله. فظنون شنو كل شيء فيه شروكه يعني؟ لا لا لا لا، خلكم عن هذا الامر اللي هو الخروف اهل البيت يشتري شنو شخص واحد. ايضا اختم بهذا الامر ان بعض الاحيان الاب يبي يسافر يقول ولدي أوكله أنه لا يقص من شعره ولا من ظفره. نقول له لا، ترى أتوكله أنه يذبح عنك، أتوكله يروح المسلق المركزي، لكن صاحب الأضحية لكمال الأجر عنده هو الذي لا يقص لا من شعره ولا من ظفره لما يضحي.
1: هذا في حاجة الأب وهو صاحب الأضحية، ولكن إذا كان الابن هو
0: صاحب الأضحية،
1: الابن صاحب الأضحية،
0: لربما الأم صاحبة الأضحية، لربما الابن، لربما البنت، لربما الأب. صاحب الأضحية هو الذي يستحب له أنه ماذا؟ يترك قص الظفر والشعر، سافرت وكل شيء، أنت توكله يذبح بس ما توكله بكل شيء. فبعضهم يبي الراحة دائما.
1: كل الشكر لك دكتور راشد سعد العليمي، عضو هيئة التدريس التعليم التطبيقي والتدريب
0: الله يسعدكم
1: في والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله وجميع المستمعين.
0: الله يبارك فيكم
1: بمناسبة إن شاء الله قدوم عيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا وعليكم
0: آمين جميعا
1: بالخير واليمن والبركات. شكرا
0: يسعدكم.
1: دكتور راشد
0: جزيل
1: شكرا
0: الشكر.
1: لكم
0: بارك الله
1: مستمع
0: فيكم.
1: الكرام على المتابعة، مع السلامة. والنعمة لك.

0: لك.
1: تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: سعد الفندي، محمد المطيري. برنامج شعائر يوم عرفة للمخرج سعود الحربي.

0: عنك والنعمك لك والملك لا شريك لك.
1: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
2: خميس خميس خميس يا غنيمة خميس،
3: انت الحين مأخرني ومعطلني.
4: الله يسامحك، انا اصلا من ما اعطيني امل بهالحياه غيرك.
3: اركض اركض لاحق على رزقك.
1: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
5: الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. حجاج بيت الله الحرام يستقرون على صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم. الديوان الأميري ينقل تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد حافظه الله ورعاه إلى الأخوة المواطنين والمقيمين الكرام بعيد الأضحى المبارك. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن هناك توافقا قوي بشأن المسودة الأولية للاتفاق مع إيران. الرئيس الأمريكي يخير إيران بين تسليم اليورانيوم المخصب فورا لقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. الاتحاد الأوروبي يستدعي القائمة بالأعمال الروسية على خلفية التهديدات بإخلاء كييف. كوريا الشمالية تطلق عددا من المقذوفات في اتجاه البحر الأصفر من بينها صاروخ باليستي. نهاية الموجز، في أمان الله.
6: دقيقتان بعد الخامسة مساء في استوديو الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الاقتصادية تقدمها دلال إبراهيم. ونستهل نشرتنا بأبرز عناوينها: نمو القطاع السياحي في الإمارات العربية المتحدة، مصر تعلن عن تسوية كافة مستحقات شركات النفط الأجنبية، انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي بالكونغو، تراجع عوائد السندات الأمريكية بدعم آمال التهدئة في الشرق الأوسط، اتحاد غرف التجارة الألمانية يخفض توقعات النمو الاقتصادي. أهلا بكم، ونبدأ مع اقتصادنا المحلي.

0: شهدت بورصة الكويت أداءً سلبياً خلال آخر 5 جلسات تداول، إذ سجل المؤشر العام تراجعاً متأثراً بعمليات جني الأرباح وتراجع النشاط الشرائي وسط حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين، فيما انعكس انخفاض السيولة على حركة التداولات رغم استمرار النشاط الانتقائي على بعض الأسهم القيادية والتشغيلية بالتزامن مع متابعة نتائج الشركات والتطورات الاقتصادية. للمزيد نرحب هاتفيا بضيفنا المحلل المالي الأستاذ مجدي صبري. أهلا بكم أستاذ مجدي.
1: أهلا بك وأنا بالسادة مستمعي إذاعة دولة الكويت الكرام، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
0: كل عام وأنتم بخير. إذن سيدي الكريم، أبدأ معك بالحديث عن المؤشر العام. لاحظنا بأنه تراجع خلال آخر 5 جلسات تداول، برأيكم ما هي العوامل المؤثرة على المؤشر العام؟
1: من دون شك أن المؤشر العام لسوق الكويت خلال الأسبوع الماضي شهد جلسات 5، 4 منها كانت منخفضة، أثرت بدون شك على المؤشر بصفة عامة، ولكن في الجلسة الأخيرة في تاريخ 21/5 عادت للارتفاع بحوالي 65 نقطة، وأغلق السوق على 8712 نقطة، وهو إغلاق نعتبره جيدا قياسا بما شهد السوق وبما شهدته المنطقة من تأثيرات جيوسياسية أثرت بدون شك على نفسيات المتداولين، مع التأكيد على أن السوق مع نهاية عام 2025 أغلق على المؤشر العام على 8907. إذن كانت الفارق ليس كبيرا، ولكن كنا نشهد عمليات ضغوط واضحة، كان هناك عمليات بيعية، كان هناك نوع من الدخول ومضاربات عنيفة على بعض الأسهم في السوق الرئيسي. هذا الأمر وجدناه خلال الجلسات الماضية. أيضا السيولة التي ضخت إلى السوق في السوق الأول كان 281 مليون دولار، كان السوق الرئيسي 197 مليون دولار، السيولة الإجمالية 478 مليون دولار. إذن كان هناك ضغوط، والسوق خسر في هذا الأسبوع بإجمالي 52 نقطة مغلقا عند 8712 نقطة، خاصة وبعد إعلان النتائج الخاصة بالشركات سواء كانت الشركات القيادية أو الشركات المتوسطة، ولم يبقى سوى البنك التجاري الذي لم يعلن نتائجه المالية حتى الآن.
0: نعم، ما دمنا نتحدث عن انخفاض المؤشر العام لجلسات متتابعة عدا الجلسة الأخيرة كما ذكرت لي، نعم، كيف يعكس ذلك حالة الحذر والترقب لدى المستثمرين في السوق في ظل الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وفي ظل أيضا انتظار الفيدرالي وما سيقرره لسعر الفائدة؟
1: من وجهة نظري أن المتداولين دائما يتابعون الأحداث ويتابعون الأخبار بشكل لحظي، ويتابعون كل ما يتم من تصريحات هنا أو هناك، وهذا الأمر من وجهة نظري يعني أن المتداول في السوق الكويتية لم يعد ذلك المتداول الذي كان يقوم بالشراء وينتهي الأمر، إنما

0: يتابع ويقرأ ويبحث عن البيانات المالية والأرقام، وأيضا يبني أفكاره وشرائه بناء على ما يستجد من أحداث. التوقعات أدت إلى أن المستثمرين والمتداولين كانوا يجدوا في بعض الأسهم في السوق الرئيسي فرصة سانحة للدخول في عمليات شرائية ومضاربية سريعة، يحقق منها العائد ويحقق منها الأرباح السوقية، ثم يخرج منها متجها إلى أسهم أخرى. وبل ودار الأمر إلى أن عمليات شرائية تمت على أسهم قيادية وصلت في مستويات أسعارها السوقية إلى مستويات تسمح للشراء، بل وهي أسعار مشجعة. هذه العملية وهذه الآلية وجدناها تماما في هذه الظروف، وبالتالي كان هناك عمليات التغيير في المراكز المالية، القيام بالشراء هنا والبيع هناك، ومما أدى إلى هذا النوع من الاختلاط في والتباين في السوق الرئيسي مع السوق الأول، وأيضا على القطاعات المختلفة.
1: نعم، ما دمنا نتحدث عن الاختلاط والتباين ما بين الرئيسي والأول، هنالك شركات أدرجت حديثا وفي فترة زمنية قصيرة وأدت جيدا وبنتائج مبشرة وأرباح جيدة في الربع الأول، فكيف تقرؤون إدراج شركات جديدة وتوسعة الخيارات من خلال أسهم لشركات جديدة، وماذا يضيف ذلك للسوق؟
0: الحقيقة أن إدراج شركات جديدة وهذه الشركات تدرج في مثل هذه الظروف ومثل هذه الأحوال الجيوسياسية، يعني أن هذه الشركات شركات قوية، وأن الشركات التي تتم إدراجها ويكون مدير الإصدار يفهم جيدا حالة السوق ويكون متأكدا من النتائج وأداء هذه الشركات ثم يدرجها، هذا الأمر يعني أن هذه الشركات لها ثقة ولها ثقل. ولعل هذه الشركة التي ذكرتها، هناك شركتان تحركت بمستويات سعرية كبيرة وتحركت بشكل متميز، وكانت نتائجها المالية في الربع الأول نتائج جيدة جدا، هذا يعني أن الشركة الجيدة تفرض نفسها على السوق وتظهر بأدائها وتظهر في نتائجها، وبالتالي يكون عليها الإقبال ويكون عليها التحسن ويوجد المستثمر فيها. وأيضا يجب أن نذكر هذه المعلومة، هو الملاك الرئيسيين في مثل هذه الشركات هم من يدعمون الثقة في هذه الشركات، وبالتالي نجد أن مستثمرين ومتداولين يدخلون على هذه الشركات في عمليات شرائية وبناء مراكز مالية فيها وتحقيق الأرباح السوقية المميزة.
1: نعم، ما دمنا نتحدث عن المستثمرين الأجانب، يعني شهد الربع الأول من خلال العام الجاري ارتفاعا بنسبة 30.38% في صفقات المستثمرين الأجانب على السوق، هذا الارتفاع ماذا يعكس وكيف نقرأه كقراءة مستقبلية وتوقعات مستقبلية لأداء البورصة بعد يعني في الفترة المقبلة بعد عطلة العيد؟
0: دعيني أقول لك وللسادة المستمعين، هذا الرقم يعني الكثير والكثير، يعني أن الأسهم وأسعار الأسهم المتاحة في سوق الكويت كانت جاذبة للشراء، كثيرين من قاموا بالبيع، ولكن هذه وهؤلاء الأجانب من خلال المؤشرات الدولية التي تتم تعني الدخول والشراء والاستثمار، خاصة وأن هذه الجهات تعتمد البيانات المالية والأرقام وليست المشاعر وليست الشائعات، وبالتالي عمليات الشراء واضحة. وأدلل على هذا الأمر في جلسة يوم أمس، جلسة يوم أمس في مع انتهاء التداول أو عند بعد انتهاء التداول وفي المزاد، وجدنا أن مؤشر مورغان ستانلي يدخل مشتريا في أسهم قيادية بأكثر من 64 مليون دولار، تلك السيولة زادت في خلال جلسة المزاد في جلسة الأمس. أضف لهذا وذاك الإعلانات التي تصدر من الجهات التي تقوم بتقييم الاقتصاد الكويتي، ستاندرد أند بوز، موديز، تعطي تقييمات للاقتصاد الكويتي AA1 و

0: A بلس. وهذا التقييم عندما يمنح الاقتصاد الكويتي فهذا دلالة على أن هذا الاقتصاد قوي ويتحمل الصدمات ويستطيع أن ينمو بشكل جيد، وهو أمر يجعل المستثمر الأجنبي يستثمر أكثر ويضخ سيولة أكبر في سوق الكويت.
1: نعم، إذا ما دمنا نتحدث عن جلسة الأمس والتي شهدت مراجعات الأجانب من خلال مورغان ستانلي، يتوجب ذلك تغيير أوزان الأسهم في مؤشر مورغان ستانلي، فكيف يؤثر ذلك أيضا على الأسهم الموجودة خاصة للشركات القيادية؟
0: لا شك أن المراجعات هذه في غاية الأهمية. نرى بعض الانخفاضات في الأسعار في جلسة المزاد عند دخول هذه المراجعة. هذا لا يعني تخارج من الأسهم ولا يعني ابتعاد عن هذه الأسهم، ولكن دائما يتم الحصول على هذه الأسهم بأسعار مناسبة، ثم بعد ذلك نجد أن هذه الأسهم ترتفع. الأسهم القيادية، عندما أقول بيتك على سبيل المثال، كانت تداولاته أكثر من 33 مليون دولار في اللحظات الأخيرة، الوطني 22 مليون دولار في اللحظات الأخيرة. هذا الأمر يعني أننا نمتلك أسهم ذات ثقل وذات أداء تشغيلي وذات قيم حقيقية تجعل المراجعات التي تتم من مورغان ستانلي، ستاندرد أند بوز، أو فوتش راسل تجعلهم يدخلون مشترين في مثل هذه الأسهم وبأسعار مناسبة وينتظرون لتحقيق الأرباح نتيجة العوائد التي تقوم هذه الشركات بإعطائها وبالسيولة أو الأرباح النقدية. إذن هذه الأرقام تعزز هذه الأسهم وتؤكد على أن الاقتصاد الكويتي متين وأن بورصة الكويت هي الحقيقة مكان آمن بنسبة كبيرة تجعل الكثيرين يتوجهون إليها حتى وإن كان هناك بعض الانخفاض، ولكن دائما البورصة ارتفاعا وانخفاض، ونحن نعلم تماما أننا في منطقة هناك توترات جيوسياسية. على الرغم من هذا الأمر، البورصة الكويتية كانت صامدة تماما أمام مثل هذه الأحوال الجيوسياسية.
1: شكرا لكم المحلل المالي الأستاذ مجدي صبري. اقتصاد خليجي وعربي. في خضم واحدة من أخطر الأزمات الجيوسياسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، برزت السعودية كعامل رئيسي في دعم استقرار الاقتصاد العالمي بعد نجاحها في الحفاظ على تدفق الإمدادات النفطية رغم اضطرابات حركة الشحن عبر مضيق هرمز التي تجاوزت نسبتها 20%.
2: في ظل واحدة من أكثر الفترات اضطرابا التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، برزت المملكة العربية السعودية كأحد العوامل الرئيسية الداعمة لاستقرار الاقتصاد العالمي بعد نجاحها في الحفاظ على استمرارية تدفق إمدادات النفط رغم التحديات التي فرضتها الاضطرابات في حركة الشحن عبر مضيق هرمز والتي تجاوزت نسبتها 20%. وجاء هذا الدور في وقت يواجه فيه العالم تداعيات متزايدة للحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة العالمية، ما عزز من أهمية المملكة بصفتها مركزا استراتيجيا لإمدادات الطاقة وحركة النفط العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وإمكاناتها اللوجستية في ضمان استمرارية الإمدادات ودعم استقرار الأسواق الدولية. كما واصلت المملكة تعزيز قدراتها اللوجستية وتطوير بنيتها التحتية بهدف الحفاظ على انسيابية حركة التجارة وسلاسل الإمداد، الأمر الذي أسهم في ترسيخ مكانتها كمحور لوجستي إقليمي يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. وفي هذا السياق يبرز مشروع الجسر البري الأحمر باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية الداعمة، إذ يوفر مسارا بديلا لحركة التجارة والإمدادات المرتبطة بالمملكة، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد في مواجهة التحديات الجيوسياسية واستمرار تداعيات الحرب.
1: ك كشف تقرير عن استمرار الزخم الإيجابي الذي يشهده القطاع السياسي في دولة الإمارات السياحي في دولة الإمارات، مع تسجيل مؤشرات نمو لافتة في قطاع الضيافة، وارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى أكثر من 32 مليون نزيل، مسجلا زيادة بنسبة 5.1% مقارنة بعام 2024، كما صعدت إيرادات المنشآت الفندقية إلى 49 مليار و210 ملايين درهم بنمو بلغ 9.7% على أساس سنوي، ما يعكس تنامي النشاط السياحي وتعزيز جاذبية الدولة كوجهة سياحية عالمية. توقع وكيل وزارة الزراعة العراقي مهدي الجبوري أن يصل إنتاج العراق من القمح لموسم 2025-2026 إلى 5 ملايين طن، مما يبقي العراق على المسار الصحيح نحو الاكتفاء الذاتي. وقال الجبوري إن الإنتاج المتوقع سيبلغ 5 ملايين طن بعد الزراعة نحو 8 ملايين دونم من الأراضي الزراعية، وأضاف أنه بناء على مستويات الإنتاج الحالية لن يحتاج العراق إلى اللجوء لاستيراد القمح، مشيرا إلى أن هذا الحصاد سيمثل العام الرابع على التوالي من الاكتفاء الذاتي من القمح. وذكرت وزارة الموارد المائية أن الاحتياطيات الاستراتيجية ارتفعت بنحو 6 مليارات متر مكعب هذا العام، مما يمنح السلطات مرونة أكبر في إدارة الطلب خلال فصل الصيف. أعلنت مصر تسوية كافة مستحقات شركات النفط الأجنبية بحلول 10 من يونيو المقبل والوصول لصفر مستحقات، وجاء ذلك في تصريحات لوزير البترول المصري كريم بدوي، والذي أعلن أيضا عن اكتشافات وخطط جديدة للغاز الطبيعي.
3: في خطوة من شأنها ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع البترول المصري، أعلنت مصر الانتهاء من تسوية كامل مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بقطاع النفط والغاز المصري، وذلك بحلول 10 من يونيو المقبل، بعد أن كان مقررا سدادها في آخر يونيو المقبل، والتي بلغت 440 مليون دولار من أصل كامل الدين الذي كان 6.1 مليارات دولار. هذه الخطوة الناجحة ستؤدي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات اللازمة لزيادة حجم الإنتاج وتعزيز الثقة في التعامل مع قطاع النفط والغاز المصري. وزير البترول المصري المهندس كريم بدوي أكد أن هناك اكتشافات جديدة وكبيرة، منها كشف جديد للغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية من خلال بئر بستان جنوب واحد، ومن المتوقع أن يوفر نحو 330 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي ونحو 10 ملايين برميل من المتكثفات البترولية والزيت الخام، بإجمالي احتياطات تقدر بنحو 70 مليون برميل مكافئ. كما أعلن الوزير المصري إلى بدء الحفر في حقل نرجس للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، وهو ما سيساهم في زيادة حجم الإنتاج المحلي من الغاز ويقلل فاتورة الاستيراد ويدعم أمن الطاقة في مصر. كما أشار وزير البترول المصري إلى مستجدات المسح السيزمي خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضي، وقد تضمن إجمالي أطوال على مراحل تصل إلى أكثر من 5600 كيلومتر، ومساحة تصل إلى 100 ألف كيلومتر مربع. ياسر سعد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
1: بورصات عالمية.

في بورصة أوروبا اتسم تداول الأسهم الأوروبية بالهدوء اليوم مع تراجع الآمال في نهاية وشيكة للحرب الدائرة في الشرق الأوسط، واستقر المؤشر ستوك 600 الأوروبي عند 631 نقطة و92 جزءا من النقطة.

في بورصة نيويورك ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز ليصل إلى 244 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد أند ثورز 500 ليصل إلى 38 نقطة و75 جزءا، محققا أطول سلسلة مكاسب أسبوعية. كما ارتفع مؤشر ناسداك 100 بمقدار 228 نقطة و25 جزءا. بورصة طوكيو أغلق المؤشر نيكاي منخفضا عند 64996 نقطة و9 أجزاء، كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ليغلق عند 3938 نقطة و46 جزءا من النقطة. نفط ومعادن. انخفض سعر برميل النفط الكويتي $6.98 ليبلغ $113.83 للبرميل، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت $7.24 لتبلغ $96.30 للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $6.30 لتبلغ $90.88. وفي أسواق العملات استقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسة الأخرى عند 99.31 من الألف من الجزء، وانخفض اليورو إلى $163، في حين بلغ سعر الين الياباني 158.99 مقابل الدولار. كما تراجع الدولار الاسترالي إلى 7158 من الدولار، وسجل الدولار النيوزيلندي 584 سنتا. وفي أسواق المعادن انخفض الذهب في المعاملات الفورية اليوم إلى $4,537.54 للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو لتصل إلى $4,538.50. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية إلى $76.66 للأوقية، كما هبط البلاتين ليصل إلى $1,950.70، وتراجع التلاديوم إلى $1,382.42. وإلى الاقتصاد العالمي.

انطلقت بالعاصمة الكونغولية برازافيل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لبحث سبل تمويل مشاريع التنمية في القارة الإفريقية. وذكر البنك الإفريقي للتنمية أن الاجتماعات ستبحث على مدار 5 أيام سبل توفير رؤوس الأموال من أجل تعزيز عملية التنمية في القارة الإفريقية. وأضاف أن المشاركين في هذه الاجتماعات سيبحثون أيضا سبل تعزيز الأنظمة المالية الإفريقية وقدرة إفريقيا على بناء بنية تحتية مستدامة وقادرة على الصمود في مجالي الطاقة والنقل لتعزيز التكامل الإفريقي. تقلص الفارق بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى له في 9 أعوام وسط تزايد رهانات الأسواق على استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. وجاء هذا التحرك نتيجة ضغوط بيعية على سندات الخزانة قصيرة الأجل التي تعد الأكثر تأثراً بتغيرات توقعات السياسة النقدية في وقت تراجع فيه الفارق بين عوائد السندات لأجل 20 و30 عاماً إلى أدنى مستوى منذ يوليو الماضي، وذلك وفق بيانات إغلاق جلسة الجمعة. كما يرى المستثمرون أن احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية لا تزال قائمة، خاصة بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب مع إيران إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية منذ عام 2023، ما دفع بعض صناع القرار إلى إعادة النظر في توجهاتهم نحو التيسير النقدي. خفض اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية بشكل ملحوظ خفض توقعاته للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري، متوقعا نموا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 فقط بدلا من 1% التي توقعها سابقا. وقالت المديرة التنفيذية للاتحاد هيلينا ميلينيكوف اليوم إن ألمانيا تواجه أزمة مزدوجة بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط. قالت الصين وباكستان اليوم إنهما توصلتا إلى توافق واسع النطاق جديد بشأن توطيد العلاقات الاستراتيجية بينهما لتسريع جهود إقامة ممر اقتصادي بين البلدين. واتفق الجانبان على تعزيز التنمية عالية الجودة لممر الصين باكستان الاقتصادي، وهو مشروع رائد ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية وتطوير ميناء جوادر الباكستاني وتحسين الربط بين الطرق والموانئ. كما تعهدت إسلام أباد باتخاذ خطوات محددة لتعزيز الأمن والتعاون لضمان سلامة العمال الصينيين والاستثمارات الصينية. انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت بإشراف الإدارة العامة للأخبار، قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، وأخرجها حبيب الشعلان. دمتم بخير وكل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.

0: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
1: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
2: هنا الكويت،
0: ولا زلنا نواصل المسيرة.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم ذوقيات

0: أشياء كثيرة لابد أن نتعلمها في هذه الحياة، ومنها الذوق الرفيع والخلق القويم، لأنها أسرار ومفاتيح حياة سعيدة. ذوقيات، إعداد وتقديم الدكتور راشد العليمي. ذوقيات يخرجه لكم صلاح زامل السعيدي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم بخير وسعادة ورضا عند الله سبحانه وتعالى. بين أيديكم حلقة جديدة من برنامجكم ذوقيات، وهذه الحلقة لها تميز لربما في يومها، في ساعتها، في وقتها أيها الأحباب الكرام، وخاصة أنها ستناسب في أيام كريمة من شهر ذي الحجة، والجميع يترقب يوم عظيم بحدوثه وبالوصول إليه وببلوغه بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو في طاعة وعبادة تقربه إلى رضا الرحمن عز وجل. هناك ذوق وهناك أدب لو أن الإنسان كان في يوم عرفة، هذا اليوم العظيم، هذا اليوم المبارك، هذا اليوم الذي يترقبه الكثير أيها الأحباب الكرام. هل لهذا اليوم من ذوق يناسبه؟ أقول نعم أيها الأحباب الكرام، ينطلق هذا الذوق والأدب في هذا اليوم أن الإنسان يتذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمرنا وحثنا ووجهنا إلى عبادة جليلة كريمة مباركة، هي مستحبة ليست بواجبة، لكن الإنسان يعلم أنه لو التزم بها فسينال من بعدها خيرا عظيما عند الله عز وجل. فورد في الحديث الصحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وفي رواية أخرى له يقول أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. إذن هذا توجيه نبوي كريم لنا أيها الأحباب الكرام، أن الواحد منا يحرص حرصا بالغا على أنه أولا يلتزم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الأدب ومن الذوق الجميل أن الإنسان إذا حثه النبي صلوات ربي وسلامه عليه إلى عبادة، إلى فعل كريم، إلى ما يقربه إلى رضا الله سبحانه وتعالى، فإنه مباشرة يتمسك به، يسارع إلى تطبيقه، يريد أنه ينال الأجر به تنفيذا لما وعده النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الكريم، ليس من الذوق وليس من الأدب أنك تسأل هل هذا واجب ولا غير واجب، أبدا. فمن الذوق والأدب عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصلك أمرا، توجيها، وعدا جميلا منه، فأنك تقول على الرأس والعين، ما دام حث النبي صلوات ربي وسلامه عليه إلى أننا نتوجه إلى فعل أمر كريم يقربنا إلى رضا الله، فنقول سمعا وطاعة ولبيك يا رسول الله بأننا نفعل هذا الأمر الجميل. فمن الأدب أيها الكريم بأنك تحرص على ما حرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام لك، ومن ذلك صيام يوم عرفة، هذا اليوم العظيم، هذا اليوم المبارك، الذي بعض العلماء كأنه يريد أن يبين لنا أن هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة عبادتها والعبادة فيها، بل أن الإنسان ما دام يفعل أمرا ما من قول من فعل من سلوك فإنه كأنه ينافس تلك الليالي الأخيرة من شهر رمضان أيها الأحباب الكرام. فإذا هذا أمر ينبغي أن نتذكره في هذا الجانب. فصوم يوم عرفة للإنسان المقيم في بلده من الأعمال المشروعة التي حث ورغب ووجهنا إليها النبي عليه الصلاة والسلام. هل صومها مستحب؟ نعم، لكن الإنسان يكون كحال الصحابة أنهم لا يسألون هل هذا واجب أو مستحب، ما دام حثهم النبي صلى الله عليه وسلم ورغبهم إلى تحقيق العبادة وفعل أمر جميل يقربهم إلى رضا الله، فإن الإنسان مسارعة منه يظهر هذا الاتباع الجميل لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ورغبة في نيل الأجر بأنه يفعل هذه العبادة الجميلة، ألا وهي صوم يوم عرفة إن تيسر له الحال.

0: نحن بحاجة إلى كثير من الأدب وقليل من العلم، ومن قدم الذوق الجميل في تعامله كسب محبة من حوله جميعا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كنت أتكلم معكم أيها الأحباب الكرام أن هناك ذوق وهناك أدب وهناك شيء جميل يظهره الإنسان في حياته إذا وافق يوم عرفة.

فإنه يسارع إلى فعل ماذا؟ إلى الصوم الذي رغب إليه النبي عليه الصلاة والسلام، والذي بيّن لنا بأن صيام هذا اليوم، وسبحان الله تصوم النهار كله لك فيها أجر بأنه يكفر السنة التي مضت والسنة التي تقبل عليك. أليس هذا داعي عظيم جدا أن الإنسان يلتزم به؟ نعم، فدلالة على الذوق فيك أيها الكريم أيها المستمع الفاضل ويا أختي الكريمة أن الإنسان يسارع إلى تحقيق هذه العبادة الكريمة ألا وهي في الصيام وفي الصوم أيها الأحباب الكرام. وكلنا يعلم لما كنا في رمضان أو غير رمضان بأن للصائم دعوة مستجابة، تأمل أنك تصوم يوم عرفة أدبا وتوقيرا وأنك تستمع لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولما تكون صائما بعد ذلك لك أيضا عبادة جميلة جدا تلازمها مع صيامك ألا وهي قضية الدعاء عند الله سبحانه وتعالى. فللصائم دعوة لا ترد، فإذا أردت أنك تنال الخير فمن الأدب الجميل فيك أنك تلتزم بآداب الدعاء صائم ويوم عرفة، وأنك تظهر الذوق الجميل بأنك تلتزم بآداب الدعاء. ومن ذلك الأدب الجميل أن الإنسان يكون موحدا لله سبحانه وتعالى. أنت صائم تريد الأجر من الله سبحانه وتعالى، والصائم حينما يدعو يدعو الله وحده بأسمائه وبصفاته ويمتلئ قلبه بالتوحيد. فمن شروط إجابة الدعاء عند الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يستجيب لربه بطاعته ويترك معصيته. ألم يقل لنا ربنا عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا من الأدب في الصوم أيها الأحباب إخواني أخواتي أنك تلتزم الدعاء وتدعو الله وحده عز وجل، لا تدعو أي مخلوق مهما كان شأنه لذاك المخلوق، لربما يكون من نبي ولا ربما يكون من الملائكة أو يكون عبدا صالحا، لهم التوقير بما يناسب حالهم، لكن ليس من خصوصياتهم وليس من شأنهم وليس من مقامهم أننا ندعوهم من دون الله عز وجل. وأيضا وأنت صائم أيها الكريم ليكن عندك ذلك الأدب وتظهر ذوق جميل جدا بأنك تكون مخلصا في دعائك لله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والدعاء مما لا يخفى عليكم إخواني أخواتي هو العبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تريد الاستجابة عليك بالإخلاص في الدعاء. فمن الأدب ومن الذوق الجميل أنك تريد الخير من ربك لا تدعوه إلا وحده عز وجل. وأيضا تأملوا كيف أن الإنسان يظهر أدب وذوق جميل عند ربه سبحانه وتعالى بأنه يثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله بما هو يستحقه، وذلك أنه يسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما قال ربنا عز وجل: لنا جميعا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ودائما إذا أردت الاستجابة في دعائك أكثر من استعمال الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى والتي علمنا الله إياها في كتابه العزيز أو من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا في دعائك أيها الكريم وأنت صائم، ولربما الإنسان يكون لربما لسبب ما لم يصم، أيضا اثني على الله سبحانه وتعالى الثناء على الله عز وجل قبل الدعاء، فإن أعظم موجود يستحق الثناء هو الله سبحانه وتعالى. فإذا أثني على الله: اللهم أنت الله الواحد الأحد الملك الصمد الحي القيوم يا من بيده مقاليد كل شيء، أثني على الله سبحانه وتعالى بالحمد وبالتمجيد وبالثناء الكريم، فهذا حري أن يستجاب لك به. وأيضا وأنت صائم أيها الكريم أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه قد ورد في الحديث الذي صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل دعاء محجوب حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أمر جميل أن الإنسان في يوم عرفة يحرص على الصوم، يكفر سنة ماضية وسنة قادمة، وخلال الصيام أنه يحرص على قراءة القرآن ويحرص على الدعاء.

وأن الإنسان يبتعد عن الغيب والقال والفواحش وأنه يجرح صومه. أتعجب من بعض الناس يريد الأدب عند الله ويدعو الله وحده، لكنه ماذا؟ لم يعف لسانه، لم يعف مطعمه ومشربه، لم يطهر ماله من تلك الأمور السيئة القبيحة من أكل مال حرام، ربا أو لربما غصب أو لربما أكل مال يتيم. أيها الكريم، يوم عرفة إن جاءك فاغتنم الفرصة فيه بما شرعه لنا النبي عليه الصلاة والسلام فيه، ألا وهو الصوم. ومع الصوم لازم الدعاء حتى يستجاب لك وتفرح وتسعد بدنيا قبل الآخرة، ولك الخير في الاثنتين بإذن الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم الخير والتوفيق في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم من إذاعة دولة الكويت ذوقيات. تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج الدكتور راشد العليمي. ذوقيات أخرجه لكم صلاح زامل السعيدي.

0: إذاعة دولة الكويت منذ عقود ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت.
1: هنا الكويت،
0: صوت يعبر عن وطن.
2: قديما جئت باليمان يا مال يا مال،
0: ويحمل هوية شعب.
3: أوه

0: إذاعة دولة الكويت
1: الأثير بروح كويتية.
2: لبيك الله لبيك، برنامج لبيك، لبيك يا شريك لبيك. برنامج لبيك برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت، يتحدث عن تلك الأيام العظيمة وهذه اللحظات الفاضلة التي نعيشها اليوم في أول أيام شهر الله ذي الحجة، الذي قد عظمه الله سبحانه وتعالى وأقسم به بقوله والفجر وليال عشر.

برنامج لبيك من إعداد وتقديم الدكتور يعقوب عبد الرزاق اللغاني، وقد شارك في التقديم الأستاذ عمر الفيلشاوي. برنامج لبيك من إخراج أحمد سعد الفضلي. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، أي هذه الأيام العظيمة العشر من ذي الحجة. وها نحن اليوم في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وغدا بإذن الله سيكون يوم عرفة، أحد الأيام العشر التي أقسم الله عز وجل فيها، نبه فيها على عظيم قدرها وعلو شأنها عند الله سبحانه وتعالى، كما قال: وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها عشر ذي الحجة، ويوم عرفة الذي سيكون بإذن الله هو يوم الغد، أعظم يوم عند الله سبحانه وتعالى. بل إن الله عز وجل بيّن في آيات مباركة أن أعظم أيام الحج هو يوم عرفة، اليوم الذي أتم الله عز وجل فيه الدين كما ذكر عمر، وأتم فيه النعمة. هذا اليوم أيضا أنزل الله عز وجل آية عظيمة اليهود حسدت المسلمين عليها،

0: قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتت اليهود إلى عمر وقالوا له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا أنزلت معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. وذكروا له هذه الآية، فانبرى لهم أمير المؤمنين رضي الله عنه وقال: قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. سبحان الله. إذن صيام يوم عرفة من أفضل الأعمال التي تؤدى في يوم الغد بإذن الله لغير الحاج. يمكن بكرة إن شاء الله راح نشوف الحجاج ينطلقون على صعيد عرفات، يدعون الله عز وجل، يدعونه بكل ما يريدون من خيري الدنيا والآخرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 من ذي الحجة ويحرص على صيامه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 8، يعني إذا الله عطاني عمر للسنة القادمة راح أصوم معاه يوم بإذن الله. فهذا اليوم العظيم يسن فيه الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يمكن بعض الناس يستشكل يقول: شلون دعاء وهو ذكر؟ العلماء بيّنوا أن الدعاء 3 أنواع: منه ما هو ذكر، ومنها ما هو دعاء وطلب، ومنه ما هو مزج بين الطلب والذكر. فلذلك لو رفع الإنسان يديه وقال لا إله إلا الله، هذا الدعاء العظيم، واستمر في طول يوم عرفة يمجد الله ويسبح الله سبحانه وتعالى ويعظمه ويهلله ويكبره، هذا يعتبر نوع من أنواع الدعاء لا يستهين فيه الإنسان أبد. أعظم من ذلك يا أيها المستمعون الكرام أن الله عز وجل سيعتق يوم الغد أكثر يوم يعتق الله فيه الناس من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، بل إن الله سبحانه وتعالى يباهي أهل السماء بأهل عرفات. شوف، يباهيهم، يعني يبين فضلهم ومكانهم عنده سبحانه وتعالى. فلذلك هي فرصة، هي فرصة لمن لم يتيسر له الذهاب إلى الحج أن ينطلق بهذا البرنامج العظيم المبارك. يبدأ باليوم هذا صائما، ينطلق بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، يكثر من قراءة القرآن الكريم، يكثر من التكبير، يكثر من الذكر، يدعو الله عز وجل أن يجعله من العتقاء في هذا اليوم. لا تظن أن الفضل فقط حق الذين شهدوا المشعر الحرام ومكة المكرمة، لا، الفضل عظيم، الله فضله واسع جدا سبحانه وتعالى، سيعطيك ويعطيك ويعطيك إلى أن يرضيك سبحانه وتعالى. فلذلك ادعو الله عز وجل في هذا اليوم، انشغل بالذكر، إن كان لك باب تستطيع أن تتصدق فيه فتصدق. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأما في وقوفك يوم عرفة فإن الله يهبط إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة فيقول سبحانه وتعالى: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي فلو كانت ذنوبهم عدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. شوف الفضل العظيم، حتى اللي عنده حاجة جماعة خلي وصيه، لا تنسانا بالدعاء، خلي وصيه يقول له: لا تنسى الكويت وأهل الكويت من الدعاء، لا تنسون أمراءنا وحكامنا من الدعاء، نسأل الله أن يحفظهم، يبارك فيهم، ينزل عليهم الخير، يسددهم، يوفقهم لما يحب ويرضى. فهذا يوم عظيم وموطن مبارك، الله جل جلاله ينزل نزول يليق بجلال قدره وعظيم سلطانه إلى موقف عرفة ويباهي بهل الفقراء المساكين، يباهي الملائكة الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى. فهذه فرصة عظيمة، والله فرصة لا تقدر بثمن أبدا. هذا الفضل الذي اصطفاه الله عز وجل لنا جميعا، سواء كنا احنا قاعدين في الكويت وما يسر الله لنا الحج، او اخواننا واخواتنا اللي راحوا الحج، نوصيهم بالدعاء، نوصيهم بالذكر، نوصيهم بالتهليل والتحميد، لانهم في موطن مبارك وفي فضل عظيم وفي اجر وثواب جزيل من الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان يوم عرفه ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام. فسيكون بعد صيامك إن شاء الله وبعد ما نخلص يوم النحر هو أيام عيد، فلذلك نفرح في هذا العيد ولكن نعمل قبل هذا العيد، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن عتقهم الله من النار وممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، ويجعلنا وإياكم ممن يباهي الله عز وجل فيهم الملائكة ويحقق لنا ما نريد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: المقصود في الأيام المعلومات هي أيام العشر. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. قال البخاري رحمه الله تعالى: وكان ابن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه يخرجان إلى السوق في أيام العشر ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. في هذه الآية وفي هذا الحديث بيان فضل التكبير والذكر في عشر ذي الحجة. وقال الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: واذكروا الله في أيام معلومات، أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وقال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، في رواية وذكر لله. وعن عبيد بن عمير قال: أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، فيسمعه أهل السوق فيكبرون، حتى ترتج منى تكبيرا. أيضا في هذه الآيات وفي هذا الحديث والأثر بيان فضل التكبير والذكر في أيام التشريق، وهي أيام ثاني يوم من أيام العيد، وثالث يوم ورابع يوم من أيام العيد، اللي هي التي هي 11 و12 و13. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: قدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر. وعن الأسود أحد التابعين قال: كان عبد الله يعني ابن مسعود يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، يعني إلى آخر أيام النحر، وقت آخر تكبير وقت صلاة العصر من ثالث أيام التشريق. يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وعن عبيد بن عمير عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يكبر من صلاة الغداء صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر يوم العيد إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. قال ابن رجب رحمه

0: تعالى. فأما علي رضي الله عنه فكان يكبر من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، وهي الرواية التي صححها الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنه من صبح يوم عرفة، يعني يبدأ وقت التكبير المقيد بعد الصلوات إلى آخر أيام منى في آخر الوقت وهو وقت العصر، خرجه ابن المنذر وغيره والله أعلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم لمرضاته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
1: كنتم مع برنامج لبيك. برنامج لبيك من إعداد وتقديم الدكتور يعقوب عبد الرزاق اللغاني، وشارك في التقديم الأستاذ عمر الفيلتشاوي. برنامج لبيك من إخراج أحمد سعد الفضلي.
2: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت،
10: هنا الكويت،
2: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
11: نافذة على التاريخ،
12: ألوان من الفنون،
13: من هنا
14: وهناك،
2: صباح جميل. تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
15: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
2: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل.
1: تمام، 6 مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. حجاج بيت الله الحرام يستعدون لمغادرة عرفات إلى مزدلفة بعد غروب شمس اليوم، وذلك بعد أن من الله عليهم بأداء ركن الحج الأعظم والوقوف على صعيد عرفات الطاهر. الديوان الأميري ينقل تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه إلى الأخوة المواطنين والمقيمين الكرام بعيد الأضحى المبارك. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن هناك توافق قوي بشأن المسودة الأولية للاتفاق مع إيران. الرئيس الأمريكي يخير إيران بين تسليم اليورانيوم المخصب فورا أو تدميره بمكانه أو في أي مكان آخر. الصين تعرب عن أملها بحل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران عبر الحوار الدبلوماسي. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة الدفع بالحلول الدبلوماسية لوقف التصعيد في الشرق الأوسط. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية مكثفة على مناطق عند جنوب لبنان ويصدر أوامر بإخلاء نبطية. استشهاد 8 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال وسط وجنوب غزة. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. الاتحاد الأوروبي يستدعي القائم بالأعمال الروسي على خلفية التهديدات بإخلاء كييف. وكوريا الشمالية تطلق عددا من المقذوفات في اتجاه البحر الأصفر، من بينها صاروخ باليستي. في أمان الله.
2: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

نفحات من عرفات من السادسة وإلى السابعة بإذن الله سبحانه. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة الخاصة عن هذا اليوم العظيم من الإعداد بركة الجسار وعبد الله السعيدي، ومن التقديم فيصل الشمري وضاري الرويشد ومحدثكم عبد الرحمن الظفيري. وهذه تحية من التنسيق والمتابعة من عبد العزيز العتيبي، ومن الهندسة الإذاعية محمد الحربي، ومن التنفيذ مشرف العنزي، ومن الإخراج ناصر ملك. نرحب بكم وبانضمام الإذاعة في البرنامج العام والبرنامج الثاني وإذاعتكم إذاعة القرآن الكريم، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. الحمد والنعمة لك.

0: أهلا ومرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في هذا البرنامج نفحات من عرفات، وهذه الكلمة المقتبسة من خطبة عرفة للشيخ علي الحذيفي.
1: نفحات من عرفات.
2: ولقد أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أمره بالنداء للحج، قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. قدم الحجاج من كل فج عميق لأداء النسك إرضاءً لله تعالى وطلبًا لثوابه، يعظمون البيت العتيق والمشاعر المقدسة. قال الله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادئ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يفدون لهذه المواطن إجابةً لدعوة التوحيد بإفراد الله بالعبادة وترك الشرك بالله. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيطهر البيت من كل ما لا يتناسب مع مكانته، فلا فسوق ولا جدال في الحج، بل خضوع لله واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم، بل طهارة في الظاهر والباطن، وفاء بالعهود والمواثيق واحتراما للحقوق. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتتجلى في الحج مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أداء المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوةً متحابين فيشهدون منافع لهم وليطعموا من هديهم البائس الفقير.
1: نفحات من عرفات.

أعظم بيوم وأكرم بيوم لا كسائر الأيام على مدى الدهور والأعوام. يوم عرفة ليس يوما عابرا في حياة المسلمين، بل هو يوم عظيم تتجلى فيه معاني الإيمان والخضوع والاستسلام لله سبحانه وتعالى. يوم تفيض فيه القلوب خشوعا وترتفع فيه الأكف بالدعاء خضوعا، رجاء من هنا ودعاء من هناك، يقف فيه كل الحجيج على صعيد واحد بلباس واحد وبقلب خاشع وبنفوس راجية، يلهجون بالدعاء، يستشعرون حاجاتهم، يسألون طلباتهم، يستغيثون بربهم، يدعونه رحمته وعفوه ومغفرته، طامعين برضوان وكريم عطاء الرحمن. ثم ماذا يفعل وماذا يجيب رب العزة والجلال؟ يوم المباهاة، وهو الذي يباهي فيه ربنا سبحانه وتعالى ملائكته وأهل سماواته بأولئك التائبين، بقوافل المنيبين، الراجعين المستغفرين. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يدنو يوم القيامة، إن الله لا يدنو يوم عرفة، فيباهي بأهل الصعيد أهل سماواته، فيقول: انظروا ماذا أراد هؤلاء. كل ذلك إشارة إلى عظمة هذا اليوم وكثرة خيره المدرار وعطاء الكريم الغفار لعباد الله الأخيار، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. هذه الأيام المعلومات التي عشناها يا الأحبة أيام العشر الأول من ذي الحجة، وما فيها من تضاعف الطاعات، ثم يأتي ختامها وأعظم أيامها يوم عرفة، فضلا ومكانة ومنزلة لما فيه من فيض هذه الرحمات والعطاء وإجابة الدعوات. ولخص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: الحج عرفة. وكأن الحج وحده يكمن في هذا اليوم، في هذا النهار، في هذا الموقف الذي يرفع فيه كل إنسان سؤله وحاجته، ثم يأتي الجزاء من ربنا سبحانه وتعالى بقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. هذا اليوم المبارك وما فيه من لحظات يعيد فيها المسلم من الحاج وغير الحاج تصفية حساباته وتقليب صفحاته، يكثر من دعائه واستغفاره وذكره، راجيا أن يفيض الله تعالى عليه فيلين هذا القلب ويستشعر هذا العقل أنه لا شيء في الدنيا يستحق كل هذا العناء، ولا شيء في هذه الحياة يستحق كل هذا الشقاء، إلا أن يسعى الإنسان في استجلاب واستدرار رحمة الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، حينما يسمع الإنسان قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، كم يحمل هذا الحديث من بشارة عظيمة تبث الأمل في كل النفوس، تفتح باب التوبة لكل قلب عبوس، لكل إنسان أدبر وجمع وأوعى ثم نسي كثيرا عن الغاية التي من أجلها خلق والهدف الذي من أجله وجد. ثم يأتي هذا اليوم وكأنه بنهاره وشروقه ثم زوال شمسه وإذانها بالغروب، أن الدنيا هكذا ستقطع، هكذا سيعيش المسلم أوقات البدايات، ثم يفاجأ لحظة بأنه يعيش لحظات النهايات، فلا يبقى فيها شيء إلا تلك الدعوة أو ذاك الدعاء أو ذلك الرجاء، وخشوع بين هذه وهذه يجعل القلب القاسي لينا حاضرا راجيا رحمة الله، وهو قريب منها
مستاق قول ربي سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين.

0: حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في برنامج نفحات من عرفات، والذي يأتيكم من إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، وتنضم إلينا موجات البرنامج العام وإذاعة البرنامج الثاني من الآن بمشيئة الله وحتى نهاية البرنامج. ولا شك أيها الأحبة، يوم عرفة من الأيام الفاضلة تجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات، ويباهي الله فيه ملائكته بأهل عرفات، وهو يوم عظم الله أمره ورفع على الأيام قدره، وهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ويوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران. أيها الإخوة والأخوات، فضل هذا اليوم العظيم وفضل الدعاء فيه بصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور فرحان عبيد الشمري، الإمام الخطيب بوزارة الشؤون الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ الدكتور، وسعداء باللقاء بكم.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وأسعد الله أوقاتنا وأوقاتكم والمستمعين والمستمعات بكل خير، اللهم آمين.
0: فضيلة الشيخ الدكتور فرحان عبيد الشمري، لا شك بأنه لهذا اليوم فضائل كثيرة، ولكن لنستثمر هذا الوقت بالحديث عن يعني أهمية هذا اليوم من جهة الدعاء والإنابة والاستغفار والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، واستثمار الثواني واللحظات لأنها لحظات عظيمة يمر بها الإنسان. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إنه من أعظم اللحظات أن يقف الإنسان في عرفات بين يدي رب البريات سبحانه وتعالى، ويطلق هذه الدعوات التي يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى أن تكون مستجابات. فالله سبحانه وتعالى عظيم، جعل مواسم عظيمة للمؤمن حتى تكون بعون الله تبارك وتعالى مساعدة له في يعني مساعدة له في الطاعات وفي العودة إلى الله سبحانه وتعالى. فالله أقسم قال: وشاهد هو مشهود، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة كما أخبر ابن عباس رضي الله عنهما. فيوم عرفة يوم العتق من النار، وهو يوم مباهاة الله بعباده، وأفضل يوم للدعاء على الإطلاق. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى يباهي به عباده، فيقول للملائكة: ماذا يريد هؤلاء؟ وهم يريدون مغفرته ويريدون رضاه ويريدون أن يتوب عليهم وأن يغفر لهم سبحانه وتعالى. وفي مثل هذا اليوم الإنسان يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن هذا الدعاء هو خير الأدعية، لأنه والله أعلم يجتمع فيه شرف الزمان والمكان وحضور القلب وكثرة العتقاء من النار. لو تخيلنا يعني هؤلاء الذين تركوا أهليهم وأموالهم وأشغالهم، ثم جاءوا بثوبين إزار ورداء، وتركوا كل مظاهر التزين والرفاهية ليضحوا إلى رب البرية سبحانه وتعالى ويتقربوا إلى الله جل جلاله. فالمؤمن لا يتقرب إلى الله بماله وولده وكثرة جاهه وغير ذلك، لا، وإنما يتقرب بالعمل الصالح. وفي هذا اليوم الذي يكثر فيه العتق من النار لعباد الله الصالحين، حتى إن الشيطان ما يرى يعني أحقر ولا أصغر من ذلك اليوم بسبب كثرة المغفرة ونزول المغفرة على عباده وعلى عباد الله سبحانه وتعالى، وما يحصل من يعني انهدام لكل ما بنى هذا الشيطان وإبليس اللعين من وساوس وأمور يغضب الله سبحانه وتعالى فيه. فتابوا إلى الله ورجعوا إلى الله في هذا اليوم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم
0: نعم
1: أكثر
0: تفضل
1: من
0: شيخ.
1: أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء. فإذا كان الله يعتق فيه الرقاب فالدعاء فيه سبب عظيم للنجاة، فادعوا الله واجتهدوا وأحسنوا الظن بالرب سبحانه وتعالى، واجتهدوا في هذه الدقائق المعدودة لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر، وهذا ظننا بالله سبحانه وتعالى. ذكر عن سفيان الثوري رحمه الله قال جئت إلى سفيان الثوري، هذا عبد الله بن مبارك يقول جئت إلى سفيان الثوري وهو إمام السنة في الورع والخوف من الله، جئت عشية عرفة في مثل هذه الأوقات وهو جات على ركبتيه وعيناه تذرفان، فالتفت إلي فقلت له من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال الذي يظن أن الله لا يغفر له، الذي يظن أن الله لا يغفر له. هذه مواطن الرحمة، كيف لا يغفر الله سبحانه وتعالى لعباده؟ ورأى الفضيل بن عياض الناس يدعون فبكى، قال لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا، دانق يعني شيء يسير من المال، لا أعطاهم، فكيف بسؤالهم الكريم؟ فشاهد أن السلف كانوا يفرقون قلوبهم للدعاء ويستحضرون عظمة الموقف ويطيلون السؤال، لأنهم يعلمون أن الله كريم لا يرد سائله سبحانه وتعالى. وأذكر على عجالة يعني الآداب لكن بدون أدلة أذكرها لكم حتى تكون على المؤمن على بال. قال أن يتحرى وقت الإجابة، أن يتحرى وقت الإجابة، وهذا لا شك أنه وقت إجابة، ثم يرفع يديه لأن رفع اليدين هذا من أسباب الإجابة أيضا، ويستقبل القبلة وهذه سنة، ويبدأ بحمد الله والثناء عليه، فالله يحب الثناء ويحب المدح، ويدعوه باسمه الأعظم فيما يغلب على ظنه، أما الحي القيوم أو اللهم أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويحضر قلبه، فلا يلتفت يمينا وشمالا ولا ينشغل بأي شيء من أمور الدنيا ولا يلهو، ويحسن ظنه بربه جل جلاله ويوقن بإجابة الله له، ويكون هذا بدرجة اليقين ولا يتردد، يعني يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لا يجزم في المسألة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي إن شئت، لا اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي وتجاوز عني وارفعني واهدني وغير ذلك، فيعزم على ربه ويدعو بحاجته من خير الدنيا والآخرة، ويلح على الله بالدعاء، ويختم بالصلاة عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكرر هذا الدعاء كلما حصل له فرصة في ذلك، ولا ينسى إخوانه المسلمين في سواء كانوا مظلومين أو كانوا الفقراء أو كانوا المسجونين أو غير ذلك، فيدعو لهم، والدعاء بظهر الغيب لا شك أنه يعني مستجاب، فهناك ملك يقول ولك بالمثل ولك بالمثل، وهذا دليل على إيمان العبد الذي يدعو الله سبحانه وتعالى وهو يريد لإخوانه الخير أيضا. أخيرا يعني في أحد الصحابة رضي الله عنه كان يعني عنده 100 من الإبل المقلدة ومئة من العبيد أحضرهم معه إلى عرفة، فأعتقهم كلهم وذبح هذه الإبل كلها لله وأعتق عبيده، فصار الناس يبكون لهذا المنظر العظيم إذ أنهم أعتقوا في هذا اليوم الكريم الجليل، فقالوا يا ربنا هذا عبدك أعتق عبيده، اللهم إنا عبيدك فأعتقنا من النار. فهذا يذكرنا بقوله الشاعر إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق إبراري، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما فشبنا برقك برقنا فاعتقنا من النار، أو كما قال الشاعر رحم الله الجميع. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى ووحدانيته وعزته وقدرته أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأن يرحمنا برحمته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد ويجعله بلدا آمنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يقوي جنودنا البواسل وأن ينصرهم ويؤيدهم ويسددهم ويرزقهم الثبات واليقين والإخلاص. وأسأله جل وعلا أن يتولى ولي أمرنا بخير وأن يعينه على طاعته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولاه برحمته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح ذرياتنا أجمعين ويجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا ويثبتنا على الدين. اللهم آمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
2: اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. شكرا فضيلة الشيخ الدكتور فرحان بن عبيد الشمري على هذه الكلمات والنفحات المباركات عن يوم عرفات. أيها الأحبة في الله، لازلنا وياكم وهذه الدقائق التي بدأت بالتوالي مؤذنة برحيل شمس هذا اليوم العظيم، والروح تأسف على فوات كل موسم خير وعلى ضياع كل فرصة عمل. يا عرفات وفيك الروح خاشعة والدمع يجري على الخدين هتانا، فيك الدعاء إذا ما القلب ردده صار الرجاء إلى الرحمن ألحانا. فيك الملايين لا نسب يفرقهم إلا التقى، فغدا الإنسان إنسانا. بيض الثياب كأمواج مطهرة تمضي إلى الله غفرانا وإحسانا. كم عاصيا جاء والأحزان تثقله فعاد من فيض عفو الله ريانا. يا ربي إن لم نكن يوما على عرفة فالقلب نحو رباها ظل والهانا، فاكتب لنا من عظيم العفو أكرمه واجعل ختام المنى غفرانا ورضوانا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأحبة في الله، ولزلنا وياكم ونفحات من عرفات عبر أثير إذاعات دولة الكويت وإذاعة القرآن الكريم. معنا عبر الهاتف صاحب الفضيلة الشيخ منور بن عبد الله الشمري الإمام الخطيب بوزارة الشؤون الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي صالح، أسعد الله مساءك ومساء أبو سلمان وجميع الأحبة المستمعين ومستمعات.
0: سعداء بهذه الإطلالة من جديد معنا في إذاعة القرآن، وبودنا فضيلة الشيخ منور أن نتغانم ما بقي من لحظات الوداع لهذا اليوم العظيم بكلمة نختم بها، ماذا بعد يوم عرفة؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الشكر موصول لإذاعة القرآن الكريم وللضيوف الذين يعني أتحفونا بهذه الكلمات الجميلات عن هذا اليوم المبارك. إلا أن من يعلق قلبه في عرفة وما ولم يعلق قلبه في رب عرفة فهو الخاسر لا محالة، فالخير ليس مقطوعا عن الله جل جلاله. المواسم تثبت صدق النية بين العبد وبين ربه، إلا أنه مطلوب منه الزيادة وعلامة قبول الحسنة بعدها. ولكن بودي أن أختم وإياكم هذه الدقائق أيها الأحبة عن أناس يظنون أنهم فائزون وهم في حقيقتهم أصابهم الحرمان العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أدركوا عرفة، سألوا ربهم، رفعوا أيديهم، تضرعوا إلى ربهم ومولاهم، صاموا لربهم، ولكن أعمالهم كلها عند رؤوسهم. أيها الأحبة، إنهم من كانت بينه وبين أخوانه شحناء وبغضاء، من يحمل الغل والحقد في قلبه على من حواليه من البشر يبشره بأنه ليس مقبولا منك ولا حسنة، وجميع دعواتك عند رأسك لا يرفعها الله سبحانه وتعالى، وجميع أعمالك الصالحة لم ترفع لك ولا حسنة واحدة. الدنيا برمتها يعني تكون مساوية عندك من رضا الله سبحانه وتعالى؟ الدنيا وإن ذهبت كلها وحست على رضا الله، فلا شك أنك عبد الله الفائز، عبد الله الناجح. ولكن الخسران المبين من يظن أنه من الفائزين ويدرك عرفة ويدرك صيام عرفة ويرفع يديه إلى الله يسأله من خيري الدنيا والآخرة، ولكن تجده بينه وبين إخوانه شحناء وبغضاء، يحمل في قلبه شيء على ذوي أرحامه، والأدهى والأمر حينما يكون من ذوي أرحامه، بل حينما تكون القطيعة بين الوالدين وأبنائهم، لا شك أنه خسران مبين. أيها الأحبة، دعوة في هذه اللحظات والدقائق المعدودة أيها الأحبة إلى صفو النفوس والعفو، لأنك تطلب العتق من النيران وتطلب العفو من العفو سبحانه، كيف تريد العفو من العفو وأنت لم تعفو عن خلق الله يا عبد الله؟ أيها الأحبة، دعوة صادقة إلى صفاء القلوب، إلى العفو والصفح عن الجميع، وليس نحن في مجال ذكر قصص العافين عن الناس والعفو وأجر العفو أنه ليس يعني له أجر محدد في الدنيا، إلا أنه أيها الأحبة يكفي بالعفو أنه فيه الجزاء من جنس العمل. فيا من رفعتم أيديكم إلى الله تطلبون العتق من النيران وتطلبون العفو من العفو، هل عفوتم عمن أساء إليكم وعمن ظلمكم حتى تكونوا من عباد الله المقبولين، حتى تكونوا من عباد الله الفائزين؟ وآخرا أيها الأحبة، علينا أن نذكر أنفسنا أننا ما زلنا في الأشهر الحرم، وأن غدا هو أعظم الأيام عند الله يوم النحر، وهو من أيام يعني العشر المباركات، وكذلك من أيام الحج وأعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك العبادة لا تنقطع ولا تنجلي بانجلاء عرفة، بل الطاعة مستمرة، التكبير وذكر الله سبحانه وتعالى، الهدي والتقرب لله بالأضاحي موجود، وهذه كلها أيام ذبح وأكل بفضل من الله سبحانه وتعالى. إلا أننا مطلوب منا أيها الأحبة استحضار النية لله جل جلاله مع الإكثار من الأعمال الصالحة، فوالله الذي لا إله إلا هو ما بلغك الله هذه الأيام إلا أن تكون أحد رجلين، إما أن تكون هذه الأيام شاهدة لك على أعمالك، رافعة لك لدرجاتك وحسناتك، وإما أن تكون شاهدة عليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ منور بن عبد الله الشمري، وهذا الحديث الذي يساهم في كيفية الاستغلال والاستفادة من هذا الموسم المبارك يوم عرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى يكتب لنا ولكم أجره وفضله. في الختام نشكرك فضيلة الشيخ منور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما قلت وذكرت، ونلتقيك على خير في أيام مقبلة، وشكرا لك.

0: الحمد والنعمة لك والملك.
1: عودة من جديد أيها الأحبة في الله، ونفحات من عرفات. حقيقة أيها الأحبة، حينما يستغل الإنسان هذا اليوم، ثم لابد أن تكون سنة الله ماضية في كل كونيات هذه الحياة، أن البداية لها نهاية، وما من يوم يشرق فيه شمسه إلا وكما أشرقت ستغرب، كذلك الأيام وهكذا الأعمار. يبقى السؤال دوما الذي يهز القلوب: ماذا بعد هذه المواسم؟ هل كانت دمعتنا العابرة في يوم عرفة لم تغير إلى بداية جديدة وحياة سعيدة؟ أعظم خسارة ممكن أن تسمعها على الإطلاق هي خسارة موسم الطاعات، التي الربح فيها ظاهر وبين، ثم يخرج الإنسان من نهاية السوق والموسم ولم يستفد من ذلك بشيء. في عرفة يعرف الناس ربهم ويعرفون ضعفهم، ويعلمون أن الدنيا أصغر من أن يعصى فيها ربهم سبحانه وتعالى. ثم تأتي سكون بعد هذا اليوم، سكون مزدلفة، هدوء في السماء، أرض يفترشها الملايين بلا تكلف، وكأن الله يعلم عباده أن القرب منه لا يحتاج إلى قصور ولا إلى دور ولا إلى الواسعات الزوايا، بل إلى قلوب صادقة. ثم بعد ذلك يزدلف العباد إلى منى، يرمون الجمرات، يعلنون حربهم على الشيطان وعلى شهواته وعلى آثاره وذكرياته في تلك الوديان، على ذنوبهم التي فعلوها وعلى تقصيرهم الذي أسرفوه. كأن الحاج يقول مع كل حصاة: لن أعود لما كان يبعدني عن ربي سبحانه وتعالى. نعم أيها المسلم، نعم أيها العائد، إن بكيت اليوم في عرفة سل نفسك ماذا ستغير هذه الدمعة، وتصلح من صلاة، وترد من مظلمة، وتسامح من أساء، وتقرب من القرآن، وتبعد من الشيطان، وتجعل الرحم متواصلا، ومع الأهل والناس والأقربين متفاعلا، تثمر في الطاعة، تغير في العبادة، وبعد ذلك

صدق يستمر على القلب يسعده في دنياه وفي أخراه لا يتراجع أبدا. ماذا بعد عرفة والدمع قد نزل والقلب من خشية الرحمن ما خمل؟ ماذا بعد عرفات قد شهدت لنا أن وقفنا بباب العفو مبتهلا؟ هل نرجع الآن للدنيا وزخرفها كأن شيئا من الغفران ما حصل؟ لا والذي أيقظ الأرواح خاشعة، لن نستقيم إذا للذنب قد عدنا. عرفة العهد أن نحيا على طهر وأن يكون إله العرش مولانا. إن كان ربي دعاني ثم أكرمني فكيف أرجع بعد القرب عصيانا؟ يا ربي فاجعل ختام الحج مغفرة وثبت القلب إن ضاقت بنا الدنيا.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة

0: الكويت وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر،

الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله، ولازلنا وياكم وفي نفحات من عرفات. هذه الليلة التي نعيشها وقد بدأت معنا في هذه اللحظات، بعد أن بلى كل صائم على عموم هذه المعمورة ريقه بطعم ما يمكن أن يقارن بشيء كبقية العام، كيف لا وقد صام يوما يحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة باقية. إن كان ربي دعاني ثم أكرمني فكيف أرجع بعد القرب عصيانا؟ يا ربي فاجعل ختام الحج مغفرة وثبت القلب إن ضاقت بي الدنيا. أيها الأحبة، إن علامة قبول الطاعة أن تتبعها طاعة بعدها، وكان السلف يقولون ثواب الحسنة الحسنات بعدها. احذر أن تهدم ما بنيته في موسم خير وفقت إليه. كم من إنسان عرف طريق الحق، عرف طريق الله في لحظة فيها ما فيها من الانكسار والصدق مع الله سبحانه، فصار بعدها من أهل الصلاة والقرآن وأهل الدعوة والخير، فاغتنم كل ذلك ووضعه في ميزانه يوم يلقى ربه. وكم من إنسان مرت عليه مواسم الخير فلم يتغير منه شيء. هذا درس لنا في حياتنا، أن الأيام المباركة رسائل من الله، لا لتبكينا فقط بل لتوقظنا. نعم، كي تقسم علينا ليلنا وغفلتنا وسهونا وتقول للعاصي كفى. فيا من رفعت يديك يوم عرفة لا تنزلهما عن باب الله بعد عرفة، يا من ذقت لذة القرب لا تعود لوحشة البعد. اللهم لا تجعل مواسم الطاعة آخر عهدنا بك، واجعلنا ممن إذا عرفك أحبك وأنس بقربك وفرح بجوارك، فأنت تقدر ونحن لا نقدر، وأنت علام الغيوب. أيها الأحبة في الله، أنتم في ليلة العيد، يوم عيد الله الأضحى، وهي ليست مجرد ليلة عابرة، هي ليلة تختلط فيها دموع الطاعة بفرحة القبول. يشعر فيها المؤمن أن قلبه خرج من موسم العبادة أخف ذنبا وأقرب إلى الله. في ليلة العيد تسكن الطرقات ليلا، ثم القلوب تضج بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هي ليلة الشكر بعد الطاعة، وليلة الفرح الذي لا يولد من اللهو بل من القرب من الله. كم من قلب عاش في عرفة لحظة انكسار وإقرار بالله الواحد القهار، ثم دخل ليلة العيد يرجو أن يكون الله قد كتبه من المقبولين. وما أجمل أن ينام الإنسان تلك الليلة وقلبه ممتلئ بالأمل، لعل الله غفر لي، لعل اسمي كتب من المرحومين، لعل دعائي لم يرد. ليلة العيد تذكرنا أن الدين ليس حزنا دائما بل عبادة يعقبها فرح، وتعب يعقبه سكينة، وصبر يعقبه فضل من الله. أقبل العيد والأرواح باسمة كأنها بعد طول الهم أطيار، والكون ردد تكبيرا ومغفرة حتى السماء بها الأنوار تزداد. يا ليلة العيد كم فيك الرجاء نما، وكم دعاء بباب الله يرتاد. قوم بعرفة باكوا ثم قد رجعوا، وقلب كل محب فيه ميعاد. الله أكبر، هذا الصوت نعرفه، صوت التقى حين تحيا فيه أكباد. فاجعل إلهي لنا في العيد مغفرة، إن القلوب إلى الإحسان تشتاد. ليلة العيد ليست للغفلة، بل هي من الليالي التي يستحب فيها ذكر الله وإحياء القلب بالتكبير والشكر له على تمام النعمة. استقبلوها بقلوب نقية، استقبلوها بصلح وتسامح وقلوب تقية، استقبلوها ببر وصلة، استقبلوها بإدخال السرور على الناس ومن حولكم. اجعلوا فرحتكم فرحة تليق بمن أطاع الله،
فإن أجمل الأعياد عيد قلب عرف الله ثم لم يبتعد عنه. خاطبوا قبول بكل أحوالكم وقولوا يا ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود يا ربي فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. من عرف هذه الحقيقة ارتاح قلبه وسكن فؤاده. ما أعجبك يا ليلة العيد، أنت ليست ككل الليالي، أنت شيء من الحنين وشيء من السكينة وشيء من الدموع التي لا ترى. أنت الليلة التي يشعر فيها المؤمن أن موسما عظيما أوشك أن يرحل عنا، وأن أياما امتلأت بالتكبير والدعاء والطاعة تكاد تطوى عنا صفحة وصفحة. تلك تروى وتلك تطوى، والكتاب ما زال يمضي، والقلم يكتب ولا يمحو، ثم تعرض الصحيفة على الله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. في ليلة العيد ترتفع أصواتنا بالتكبير، لكن القلوب في الداخل تقول يا ربي تقبل، يا ربي اعفو عما حصل، يا ربي تجاوز، فإنك أنت العز الأكرم. فالخائفون في هذه الحياة ليسوا هم الذين قصروا فقط، بل هم من قصروا وعملوا وطاعوا لكن يخافون ألا تقبل منهم. كان الصالحون يجتهدون في الطاعة ثم يبكون بعدها أشهرا يسألون الله القبول، لأن القضية عندهم ليست أن تعمل فقط، بل أن تقبل منك هذه الطاعة وأن يقبلها ربك فيضعها في ميزان ومقام صدق عنده جل جلاله. في ليلة العيد يتذكر الإنسان نعم الله عليه، كمرة عصي فستر الله سبحانه وتعالى عليه ما ستر من ذنبه، كمرة أخطأ فأمهله الله العمر المديد لعله يعود وينزجر من فعله، كمرة ابتعد ثم فتح الله له بابا من جديد ويقول له ها هو موسم العودة فهل من توبة. لهذا كان التكبير في العيد إعلانا عظيما أن الله أكبر من الذنوب، أن الله أكبر من الهموم، أن الله أكبر من الخوف، أن الله أكبر من الدنيا بكلها وبمجموعها وبما فيها. الله أكبر حين تضيق بك الحياة وتتكاثر عليك الأحزان، حين لا يبقى للعبد إلا باب السماء. ليلة العيد والأفراح ساجدة كأنها الحمد إذ يعلو ويرتفع، والناس ما بين تكبير ومبتهل وكل قلب إلى الرحمن يندفع. يا رب هذه دموع الخوف شاهدة بأننا رغم طول الذنب نرتجف، إذا وقفنا بباب العفو منكسرين ومن سواك إن ضاقت بنا الكلف. الله أكبر كم نحيا بها أملا في قلب من أهكته الأسى والغرف، فاجعل لنا فرحة تبقى برحمتك يوم اللقاء إذا ما زلت الصحف. أيها الأحبة، كم من ناس كانوا معنا تعبدوا بما تعبدنا ثم مضى عليهم ما كتب عليهم، غابوا وبقيت أعمالهم فقط. فلنجعل تلك اللحظات مواقف مراجعات. هل قلبي اليوم أقرب إلى الله؟ هل تغيرت بعد المواسم؟ هل سامحت من ظلمني؟ هل عزمت على ترك ذنب طال بقاؤه في قلبي؟ هكذا يجب أن نعمل وعلى هذا نسعى. اللهم اجعل ليلة عيدنا رحمة وسكينة، ولا تجعل فرحتنا بالدنيا تنسينا فرحتنا بك، واكتب لنا عيدا لا ينقضي أثره بل يقودنا إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين.

الحمد لله الذي أنعم على عباده بعوائد الحسنات وجدد المواسم والأعياد لذكره وشكره والتزود من الطاعات وجازى بإحسانه يوم النحر من تقرب إليه بالدم والقربات وتقبل المنيبين إليه والمستغفرين وتاب عليهم من السيئات وصلى الله وسلم على خير الأنبياء وسيد المرسلين والبريات وعلى آله وصحبه الكرام ومن تابعهم حتى الممات. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في ليلة عيد الأضحى المبارك وعيد النحر الأغر من عام 1447 للهجرة النبوية الشريفة، الموافق للسادس والعشرين من مايو من عام 2026 للميلاد. يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. إن الله تعالى فضل أمته أمة الإسلام على غيرهم بأن خصص لهم أعيادا ومواسم يظهرون فيها الفرح والسرور بطاعته ويعظمون فيها شعائره وشريعته ويشكرونه على إتمام وإسباغ نعمته وفضله عليهم. فهنيئا هنيئا وطوبى لمن اصطفاه الله لخدمته ومد في روحه حتى بلغه مناه وأوصله إلى محياه وأقامه في هذا اليوم المعظم لعبادته طمعا في الظفر بمحبته ورغبة في نزول جنته خالدا فيها أبدا. من يشتري قبة في الخلد عالية في ظل طوبى رفيعات مبانيها دلالها المصطفى والله بائعها لمن أراد وجبريل مناديها. هذا يوم عظيم من أفضل الأيام، من أفضل أيام الدنيا ومن أفضل الأيام التي طلع عليها الشمس، وقد مضى بجوائزه وعوائد حسناته. ولئن كانت ليلة القدر مجهولة فإن يوم عرفة معلوم، ولئن كانت ليلة القدر تتنزل فيها الملائكة فإن الله جل جلاله ينزل في يوم عرفة، ينزل في يوم عرفة لعباده نزولا يليق بجماله وجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وله المثل الأعلى، وهو العزيز الحكيم، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهل بقي بعد هذا البيان والأمان لطالب مطلب؟ وهل بقي لخائف شيء مخوف؟ وهل بقي لسائل ثمة حاجة؟ وهل بقي بعد لقائط يأس؟ فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اليوم لنا عيد، وغدا لنا عيد، والذي يليه عيد، وكل يوم نفرح بطاعة مولانا ولا نعصيه فهو لنا عيد. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قد مضى يوم أغر كما قلنا من أجمل وأفضل أيام الدنيا، وأقبل علينا بعده يوم آخر وهو واسطة العقد وختام الأيام العشر، وهو يوم النحر.
في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة يوم جمعة. وخرج الحديث الترمذي، قال فيه: نزلت في يوم عيد من يوم جمعة ويوم عرفة. العيد هو موسم الفرح والسرور وأفراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا، إنما هو بمولاهم إذا فازوا بإكمال طاعته وحازوا ثواب أعمالهم بوثوقهم بوعده لهم عليها بفضله ومغفرته. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال بعض العارفين: ما فرح أحد بغير الله إلا بغفلته عن الله، فالغافل يفرح بلهوه وهواه، والعاقل يفرح بمولاه. وكان فؤادي خاليا قبل حبكم، وكان بذكر الخلق يلهو ويمرح، فلما دعا قلبي هواك أجابه، فلست أراه عن فنائك يبرح. رميت ببعد منك إن كنت كاذبا، وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح. وإن كان شيء في البلاد بأسرها، إذا غبت عن عيني لعيني يملح. فإن شئت واصلني، وإن شئت لم تصل، فلست أرى قلبي لغيرك يصلح.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حياكم الله مستمعي طريق الإيمان وتقبل الله طاعتكم، كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك. ويسرنا أن نكون الآن مع الدكتور سليمان الدريع الإمام الخطيب في وزارة الشؤون الإسلامية. السلام عليكم دكتور سليمان وتقبل الله طاعتكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله أن نكون من عتقاء هذا اليوم المبارك وأن نكون من المغفور لهم بإذن الله.
0: حياكم الله إن شاء الله في هذه الليلة، هذه ليلة العيد دكتور سليمان، ولا بد من لا بد من إعداد أنفسنا لهذا اليوم، فهو يوم الفرحة بطاعة مولانا وإتمام نعمته علينا. فهذه أيام فرح وأيام سرور، وأيامنا أو أعيادنا أهل الإسلام يوم عرفة والنحر وأيام التشريق، وهي أيام أكل وشرب وأيام مباركة. فبداية لا بد من التذكير بسنن العيد من أول طلوعه، أو لنقل من ليلته حتى يغدو الناس إلى المصلى وإلى مصلى العيد وإلى غيره من المحاور.
1: صح، أحسنت، بارك الله فيك. فعلا للعيد سنن وأحكام، من بينها التكبير، أن نكبر الله جل وعلا، والتكبير شرع كما في قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. قال القاسمي كأنه قيل ولتكبروا الله حامدين على ما هداكم، وقال السمرقندي كأنه قيل ولتحمدوا الله بالتكبير على ما هداكم. والتكبير حقيقة هو أن نصف الله بالعظمة، وهي كناية عن وحدانيته بالألوهية، لأن التفضيل يستلزم نقصان ما سواه، والناقص غير مستحق للألوهية، لأن حقيقتها لا تلاقي شيئا من النقص. ولذلك شرع التكبير في الصلاة لإبطال كل ما كانوا يتقربون فيه إلى غير الله من الأصنام وغيرها، وكذلك شرع التكبير عند انتهاء الصيام لكي نتذكر عظمة

0: وكبريائه وحكمته في إصلاح عباده، وعند إتمام الطاعة فالتكبير مستحق، لأن الحق سبحانه عالم أن عبده حين ينصاع لحكمه وفيه مشقة عليه فإنما فعله ابتغاء وجهه وابتغاء مرضاته. وأيضا للتكبير معاني أخرى، وهو انتصار النفس على هذه النفس الأمارة بالسوء وعلى الشيطان، حيث نرد هذا الفضل إلى الله وحده، وهذا غاية التوحيد. وما بكم من نعمة فمن الله. فلذلك تجد سبحان الله في العيد التكبير للمصلين، وكأنهم يذكرون أنفسهم بأن الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد أنه يكبر الله، لكن لا بد أن يلامس هذا التكبير شغاف القلوب، ولا يكون فقط التكبير باللسان، إنما يكون بالتكبير بالقلب واللسان والجوارح. وهذا أعظم شيء، أن يتواطأ اللسان مع القلب، يتفقون في تعظيم الله عز وجل وفي تكبيره. نعم.
1: بالنسبة لبقية الآداب أو أحكام العيد، لا بد من كذلك من تذكير الناس بأحكام العيد، فضلا عن التكبير الذي يشرع، التكبير المقيد الذي يشرع من أول يوم عرفة، من أول صلاة في يوم، من أول صلاة في يوم عرفة وهي صلاة الفجر، إلى آخر أيام التشريق إلى صلاة المغرب. هذا ما يخص التكبير المقيد، ولا بد كذلك من التذكير بصلاة العيد، فإنها لا شك هي سنة حسنة مستحبة.
0: صحيح صحيح، هذا فضل من الله أن صلاة العيد يجتمع الناس فيها ويتذاكرون فيما بينهم من صلة الأرحام والمحبة وتذكر نعم الله عز وجل عليهم في هذا اليوم العظيم، فيذكرهم الخطيب بأحكام شرعية وفيها أيضا في نهايتها دعاء، وهذا الدعاء شأنه عظيم. يقول ابن القيم أنه أعظم الدعاء إذا اجتمعت القلوب، لأن قد يكون فيهم واحد أو اثنين أو مئة يكون مستجابين الدعوة من الصالحين، فيعم الخير الكل. وهذا حقيقة المسلم يحرص عليه، أن يقيم أيضا شعيرة من شعائر الله. يقول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن بعض الناس الله يهداهم إذا قلت لحكم قال لك سنة ولا واجب ولا فرض. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسألون مثل هذه الأمور، خلاص ما دام أمر من الله أو من رسوله خلاص يتمثلون فيه ويفعلونه، لأن الله عز وجل يقول وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يصيبهم فتنة في الدنيا أو عذاب أليم يوم القيامة. فلذلك ينبغي على المسلم أن يحرص ويجتهد في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما جاءوا ناس يزعمون أنهم يحبون الله ابتلاهم الله واختبرهم بآية، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام والأخلاص من صلاة ودعاء وصدقة وعمل المعروف، هذه من الأمور التي ينبغي أن يكون فيها الإنسان. كذلك الإنسان يحرص على أن يكثر من الدعاء في هذه الأيام المباركة، يوم عرفة الذي هو أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار، ويوم النحر الذي هو سماه الله يوم الحج الأكبر وهو أعظم الأيام حرمة عند الله، فيكثر فيها من الدعاء. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما أفضل الدعاء فقال في يوم عرفة، قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. يعني مو بس أنا، حتى النبيون قبلي أفضل دعاء كانوا يدعونه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد يقول قائل هذا مو دعاء، هذا تعظيم لله. هذا السؤال نفسه سئل عبد الله بن عباس، فقيل له كيف يكون دعاء وهو تعظيم لله لا إله إلا الله؟ قال أن أمية بن أبي الصلت كان من شرفاء الناس ووجهاءهم، فمر بأزمة مالية فذهب إلى عبد الله بن جدعان، وكان عبد الله بن جدعان يطعم الحجيج وقد من الله عليه بنعم عظيمة، فاستحى أن يطلب منه المال لشرفه، فقال قصيدة يقول: أأذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حياؤك إن شيمتك الحياء. سبحان الله، حتى الحياء كان محبوب قبل الإسلام، لأن النبي يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثم قال: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، كريم لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء، يباري الريح مكرومة وجودا إذا ما الضب أجهره الشتاء. يعني يقول أنك كريم حتى في أشد الحاجات، في أشد الظروف التي يأوي إليها الضب إلى جحره من البرد، أنت مع ذلك في أصعب الظروف تتصدق وتعطي وتكرم.
1: نعم، يعرض بمسألته ولم يصرح.
0: بالضبط، صحيح. فالمعنى كان قد مدح وقال هذا، كأنه كريم لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء. فهذا سبحان الله مخلوق قد تضرع لمخلوق في الثناء عليه فأعطاه ما يرجو، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى إذا تضرعنا إليه بأحب الأسماء إليه سبحانه وتعالى وأعظم شيء وهو توحيد الله، فيقول لا إله إلا الله. ومن لطائف هذه القصيدة أنها بدأت بالحياء ثم انتقلت إلى الكرم، لأن العرب كانت ترى أن الحياء من أعظم أسباب المروءة، وأن الكريم يستحي أن يرد السائل خائبا، فلذلك بدأ قصيدته في هذا الشيء. أيضا في هذا يوم العيد الإنسان من الأمور التي يحرص عليها يحرص على صلة الرحم، فالأرحام فيها مناسبة سعيدة أن الإنسان يصلهم ويزورهم، وهذه أعلى درجات صلة الرحم، أن يصلهم بنفسه وبماله، وأدناها أن يصلهم على قلب الهاتف إذا ما استطاع أن يصلهم، يشاركهم أفراحهم وأحزانهم، وكذلك يتفقد جيرانه. وهذا سبحان الله الإسلام ما جاء إلا ليشيع المحبة بين الناس والتفاؤل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر يقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، عشان تكسب الناس تعطي هذا، تتصدق على هذا، تهدي هذا. لكن دلنا النبي على شيء ما ينتهي، قال: لكن ليسعكم منهم بسط الوجه وحسن الخلق، يعني الابتسامة مع الناس والكلمة الطيبة، بسط الوجه وحسن الخلق. فلذلك العيد فرح وسرور، وينبغي أن نظهر هذه الشعيرة، شعيرة الفرح والسرور، ولا يتشائم الإنسان. البعض الله يهداهم يأخذ عياله ويقولنا بنروح نزور قبر أبوي أو قبر أمي في العيد، وهذا عكس ما هو مطلوب في الشريعة. المطلوب في الشريعة هذا اليوم يوم فرح، فخطأ أنك تحول إلى يوم حزن وتذهب إلى المقبرة. أيضا بعض الناس في هذا اليوم السعيد يعني ما يظهر شعائر الفرح من ابتسامة، من كلمة طيبة. والبعض يقول أن في هذا الزمن كثرت جراحات الأمة وتكالب عليها الأعداء من كل حدب وصوب، فكيف نفرح؟ النبي وهو قدوتنا لما رجع من غزوة بدر وإذا ابنته رضي الله عنها قد توفيت، وبعد أيام جاء العيد فأظهر شعائر الفرح صلى الله عليه وسلم. صحيح إحنا نتعاطف مع أخواننا، لكن أيضا لابد أن نظهر شعائر الفرح لأننا عبيد لله. يأمرنا أن نفرح اليوم فنفرح، يأمرنا أن نصوم فنصوم، يأمرنا أن نصلي فنصلي، لكن أنا نظهر العكس فنقول وين واحد يفرح وين كذا، وإحنا في ظروف تعيسة وخوف وإخواننا يقتلون. هي صحيح إحنا متعاطفين وياهم، لكن لابد أن نظهر شعائر الفرح والسرور. فهذا اليوم يوم فرح وسرور، وهي عبادة يؤديها الإنسان. يعني هذا ديننا عجيب، تفرح وتفرح من حولك، وأي تكون هذه عبادة؟ نعم، لأن العبادة معناها هي اسم جامع، كلمة عبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.
1: نعم، نعم. إذا تأذن لي دكتور سليمان أيضا لابد أن نذكر أنفسنا كما قلت إننا نفرح بهذا العيد ونظهر شعيرة الفرحة بالعيد لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك. والشكر، ولا شك أن شكر نعمة الله علينا توجب المزيد، الشكر قيد النعم. فلعل الله سبحانه وتعالى يزيل كربتنا ويرفع غمتنا بشكرنا له، فيعيننا على أعدائنا. هذه شغلة. الشغلة الثانية في إظهار الفرح والسرور إغاظة للعدو، يقول فيتعجب، يقول هؤلاء المسلمون يقتلون ويعذبون ويلقون النكال والبأس، ومع هذا يفرحون في يوم العيد. نعم
0: صحيح، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في يوم العيد يذهب من طريق ويرجع في طريق آخر. صحيح. ليش؟ قال علشان يسلم على أكثر عدد ممكن من الناس، ويبش في وجوههم ويبتسم لهم. هذا هو سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليبلغ بدرجة في حسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني هذا الصائم طول النهار وقائم طول الليل، وانت بابتسامة بكلمة طيبة صرت نفسه أو أفضل. كذلك أيضا من الأمور التي يحرص عليها المسلم الأضحية، وسميت أضحية لأنها تذبح وتنحر في ضحى يوم العيد. هذه الأضحية أفضل وقتها أول يوم. ليش أول يوم؟ لأن أول يوم يكون من العشر من الحجة، التي أي عمل صالح فيها أحب إلى الله من أي عمل. فاللي يزور أرحامه في أول يوم ويذبح أضحيته في أول يوم وتفقد جيرانه، واحد يقول شو الفائدة، أنا أعطيته رجل خروف وهو أعطاني يد خروف. لا بالعكس، أنت حققت شيء عظيم، حققت الهدية. يقول النبي تهادوا تحابوا، ووصلت أرحامك في هذا اللحم وسلمت عليهم وحسوا أنك ما نسيتهم أنك ذاكرهم. فهذا من الأمور التي ينبغي المسلم يحرص عليها الأضحية. وأيضا بعض الناس الله يهداهم يكلف على نفسه يذبح 4-5 ذبائح، يقول هذه عني وهذه أبوي وصاني وهذه جدي وصى أبوي وأبوي وصاني وهذه أمي، ويقعد يعدد. وهذا غلط. النبي وهو خير البشر ما ذبح إلا ضحية، ورد مرة ضحية ومرة ذبح خروفين. صحيح. ما قال هذه عن زوجاتي، مع أن زوجتين من زوجاته ماتوا في حياته ومات من أبنائه في حياته وما ضحى عنهم. ما يجوز أن الإنسان يشق على نفسه. الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن يشركهم معه.
1: صحيح.
0: يقول عني وعن من وصاني، وصاني أبوي أمي، عني وعن أهل بيتي ومن وصاني، والدي أو والدتي وجدي وكذا يذكرهم. يتجب بحالة واحدة الأضحية. إذا خصص من ورثة من تركته قال ربع مالي أو ثلث مالي للأضحية، هني يجب. أما غير ذلك حتى لو وصاك لا، تشرك معك في الأضحية.
1: صحيح.
0: وشروط الأضحية نذكرها بعجالة.
1: وهذا أيضا دكتور سليمان، هذا من صنع النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. أنه ضحى بكبشين أو بكبش واحد، وقال كما روي قال هذا عني وعن أمتي.
0: صحيح. نعم. وعمل لم يضحي من أمتي.
1: بالضبط.
0: صحيح. فأول شيء تكون الضحية من إما البقر أو الغنم أو الإبل، ما يجوز واحد يضحي بغزال حتى لو كان غالي. ثانيا السن، 5 سنوات للإبل وسنتين للبقر، ما يجوز واحد يضحي بعجل عمره سنة 6 أشهر، ما يجزئ. والشاة نصف سنة والماعز سنة. وأيضا من الشروط أن تكون وقت الذبح بعد العيد. ثالث شيء، رابع شيء، السلامة من العيوب، لا تكون عوراء، بين عورها. لو عورة شيء بسيط ما يبين ما في حرج، أو مريضة مرض بسيط ما يبين لا حرج، لكن عرجاء بين عرجها، أو عجفاء وهي الهزيلة الضعيفة. وأما مما يكره في الأضحية ولكنه يجزئ، مثل الشاة التي في أذنها أو قرنها كسر بسيط أو قطع صغير أقل من النص، فهذا يجزئ مع الكراهة. وأما الذي فيه عيوب في الأضحية فهذا الذي مثل العوراء أو المكسورة العرجاء. أما أن إذا شراها وتعورت عنده وينزلها من السيارة يطلعها فلا حرج في هذا. ولكن المسلم عليه أن يحرص على هذه الشعيرة. ولون، قال أهل العلم النبي قال عفراء، دم عفراء خير من سوداوين. لكن لو فضلنا اللحم ولا أيه لا نقدم اللي لحمها أكثر على اللون والأقرن على الأجم اللي ما له قرون. فهذه بعض الأشياء اللي ينبغي المسلم أن يحرص عليها ويأكل منها من الأضحية ويطعم جيرانه ويهدي ويسأل الله عز وجل أن يتقبل منه. فهكذا لكن من الأمور التي يحرص عليها مثل ما ذكرنا إظهار شعيرة الفرح وأنه يزور أقاربه ويتفقدهم ويسلم عليهم. والنبي يقول خيرهم الذي يبدأ بالسلام. ترى ماكو أحد إلا يكون بينهم شيء بين الجيران بين الأقارب لابد يكون بينهم شيء. والشيطان الله يقول قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. لكن النبي يقول خيرهم الذي يبدأ بالسلام فالذي يبادر بالكلمة الطيبة وبالسلام وبوصل الجيران ومحبتهم هذا هو أحب عند الله وأعظم. أما إذا كان هذا رافع الجام وهذا رافع الجام طيب متى يكون التسامح ومتى يكون المحبة؟ هل بعد الوفاة وبعدها بعدين يكون الندم؟ لا. فهذه فرصة العيد للتواصل بين المسلمين ومحبتهم وإزالة ما في النفوس من كره وحقد وعداوة التي يكون قد زرعها الشيطان. حتى يقولون فيما يروى عن الشيطان أنه في يوم عرفة لما يرى كثير من الله يعتق النار من كثير من عباده ويعفو ويرحم ويغفر يقول الشيطان أغويتهم سنة ورحمتهم في يوم. يقول يا رب أنا أغويتهم سنة وأنا أمشي وراهم وأقويهم وفي يوم واحد يمسح هذا كله. فلا بد للإنسان أن يبادر. صراحة فيها مشقة على النفس لكن كما قال الشاعر وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي. فخالف هذه النفس الأمارة بالسوء وخالف الشيطان وكن قدوة لأبنائك وأهلك في تقديم المعروف والكلمة الطيبة والتغافل والتسامح.
1: جزاك الله خير الدكتور سليمان الدريع المشرف العام على موسوعة محاسن الإسلام وتقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بخير. شكر الله لك على ما قدمت في هذه الأمسية من ذكر أحكام العيد وآدابه. جزاكم الله خيرا.
2: الله أكبر. غافر الزلات داعي الحجيج إلى ثرى عرفات. الله أكبر. ملأ ما بين السماء والأرض عد الرمل والذرات. والحمد لله العلي فنوره في الذكر كالمصباح في المشكات. الله أكبر. بكرة وعشية الله أكبر سامع الأصوات. الله أكبر عالما ومهيمنا محصي الحجيج وجامع الأشتات. ما كان يخفاه الضمير وهمسة مهما تكن عند اختلاف لغات. الله أكبر مبصر النمل الذي في ليلة سوداء فوق صفات. قد أبصر الجمع الغفير وإنه ليرى نياط القلب والنبضات. الله أكبر لن تواري دمعة عنه الدموع وخافي العبرات. علم الغيوب وكل حبة خردل ما قد مضى منها وما هو آتي. الله أكبر فاستجب يا ربنا ولتمح عنا سالف العثرات. واغفر لحجاج أتوا شعثا فقد ناجوك يا رحمن بالزفرات. الله أكبر أنت أرحم راحم فاقبل كريما صالح الدعوات. واجعله حجا صالحا متقبلا والطف بنا في الحشر والعرصات.
3: يوم عرفة هو يوم عظيم يكفر الله فيه سنتين لمن صامه، سنة ماضية وسنة قادمة، فلا تفوتوا هذه الفرصة. أكثروا فيه من الدعاء ففيه ترجى الرحمة والعتق من النار.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المقبولين أيها الأحبة، وأن يتقبل من الحجاج وقفتهم يوم عرفات في صعيد عرفة، فيغفر لهم ما تقدم لهم من ذنوبهم. اللهم أمين يا رب العالمين، وأن يوفقهم لأداء مناسك حجتهم يا رب العالمين. أرحب بكم من جديد أيها الأخوة الأخوات في هذا البرنامج، وسعداء باللقاء بكم في هذا اليوم المبارك، ونلتقي بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ أحمد عبد الله العميري الإمام الخطيب بوزارة الشؤون الإسلامية، لنتحدث عن مكانة العيد ومظاهر الفرح به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله فضيلة الشيخ، وسعداء باللقاء بكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالأخوة المستمعين، وأهلا وسهلا بكم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم، ويتقبل من الصائمين صومهم. آمين. إنه هو الغفور الرحيم.
0: آمين آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد، يعني صام الصائمون في يوم عرفة، ووقف الحجاج في صعيد عرفات يدعون ربهم بأن يغفر لهم ويتقبل منهم. اللهم آمين يا رب العالمين. وها هي الأوقات تمضي سريعا. فضيلة الشيخ أحمد عبد الله العميري الإمام الخطيب بوزارة الشؤون الإسلامية، ونحن مقبلون على هذا العيد المبارك، عيد الأضحى، وحيث تذبح فيه الأضاحي ويسعد به الناس، وتوزع أو توزع الأضحية وتقسم ثلث للمضحي، وثلث يعني يطعم به الناس، وثلث للمساكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحدثنا حفظكم الله كتمهيد عن يعني أهمية الفرح بالعيد واستقبال العيد، عيد الأضحى المبارك. نعم
1: نعم أستاذ الكريم، لا شك أن من نعمة الله عز وجل على المسلمين أن شرع لهم أعياد يحتفلون بها ويشكرون الله عز وجل على ما أولى عليه من الإنعام بأن وفقهم لطاعته سبحانه وتعالى. إذن الأعياد تأتي بعد مواسم العبادات، وتأتي شكرا لنعمة الله عز وجل على نتم عليهم هذه النعمة بأن وفقهم لطاعته. فعيد الفطر يأتي بعد صيام رمضان، حيث يصوم المسلمون لربهم، فبعد فراغهم من صومهم شرع الله عز وجل العيد شكرا لله عز وجل على هذه النعمة، كما قال الله عز وجل بعد أن ذكر آيات الصيام، قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فشكر الله عز وجل أمر أصيل في العيد على تمام نعمة الطاعة ونعمة الصوم. وكذلك في عيد الأضحى يأتي في موسم من مواسم العبادات العظيمة، وهو موسم الحج، وهو يعني حيث الحجاج يحجون بيت الله الحرام، وهي وظيفة الوقت الأهم. ثم وكذلك من لم يحج فإنه يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات في العشر الأول من ذي الحجة، فيذكرون الله عز وجل بالتكبير والتهليل والتحميد، ويصومون عرفات ويتقربون إلى الله عز وجل بسائر القرب. ثم بعد ذلك شرع العيد شكرا لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة أن وفقهم لطاعته.
0: فضيلة الشيخ تعذرني لهذه المقاطعة البسيطة، هي مقاطعة فنية، أرجو إبعاد الهاتف الميكروفون يعني بمقدار شبر حتى لا يكون صوت، يعني يكون الصوت واضح نوعا ما. يلا بسم الله وعلى بركة الله، تكمل حديثك حفظكم الله. نعم
1: نعم، لذلك فإن العيد يوم ضيافة. جميل. يوم ضيافة الله عز وجل.

0: من سائر نعمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهذا هو يعني من حكم العيد، أن الله عز وجل يمتن على عباده بأن وفقهم على طاعته وأن وفقهم لعبادته. فالأعياد عند المسلمين ليست هي مظاهر فرح فحسب، هي مظاهر فرح وهي كذلك عبادة وشكر الله عز وجل على أن وفقهم لعبادات عظيمة. نعم
1: نعم فضيلة الشيخ أحمد عبد الله العميري الإمام الخطيب وزارة الشؤون الإسلامية، لا شك بأن في العيد يجب أن يعني يلتزم الإنسان ب يعني كما شرع الله عز وجل في قضية تتبع أحكام العيد وأحكام الأضحية وأداء يعني مظاهر العيد. فإذا من كلمة متعلقة خاصة في هذه المظاهر المهمة وهي الأضحية وكذلك يعني أداء الصلاة والالتزام بها في وقتها، وأيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأضحية، أيضا صلاة العيد والأضحية كذلك.
0: أي نعم، لا شك أن من أحكام كما ذكرنا أن يوم العيد هو يوم شكر، وهو كذلك موسم من مواسم الطاعة، تشرع فيه طاعات لا تشرع إلا في غيرها من الأيام، ومنها كما تفضلت صلاة العيد، إذ يعني كما ذكر العلم أن صلاة العيد فرض على الكفاية، ولا يحسن بالمسلم أن يعني تجد المسلمين حريصين على صلاة العيد وهو لا يبالي كأن يكون نائما أو لا يهتم، بل عليه أن يبادر إلى صلاة العيد. وكما قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض إلى المصلى يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، أي حتى الذي لا يصلينا لعذر شرعي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرجنا ليشهدنا العيد ودعوة المسلمين. فصلاة العيد هي من مظاهر أو من أحكام هذا اليوم، عيد نعم من أحكام هذا اليوم، سواء كان عيد في عيد الفطر أو عيد الأضحى. وكذلك في عيد الأضحى يسن الأضحية، تسن الأضحية وهي من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل في هذا العيد وفي هذا اليوم، يوم النحر. والله عز وجل قد وصف بأن من يضحي أنه يعني ممن يعظم شعائر الله عز وجل، وكما قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين سمى وذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام. وحتى المسلمون لا ينسون الفقراء وذوي الحاجة في أيام العيد، أمر أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطوا من هذه الأضحية. والله عز وجل قد قال عن الهدي، قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأحكام الأضحية كذلك هي كأحكام الهدي، فيسن الإنسان يطعم ويسن كذلك أن يهدي، ويستحب نعم نقول يستحب أن يطعم ويستحب أن يهدي ويستحب أن يطعم الفقير والمسكين. وإغناء المساكين عن السؤال في هذا اليوم من مقاصد العيد. نتذكر عيد الفطر، شرع الله عز وجل صدقة الفطر، وصدقة الفطر كما قال ابن عباس: طهرة للصائم، نعم طهرة للصائم وطعمة للمساكين، حتى المسكين يفرح بالعيد مع المسلمين ولا يتكثف الناس ولا يبحث عن يعني عن طعامه في يوم العيد. كذلك في الأضحية يشرع أن الإنسان يطعم منها وكذلك يطعم المساكين حتى يشترك يعني ويأكل اللحم في هذا اليوم ويشارك المسلمين في فرحة هذا العيد.
2: نعم شيخ أحمد، أيضا لا بد أن نذكر بأدب مهم من آداب العيد، وهو نبذ الخصومات أو لنقول نسيان ما علق في النفوس من شحناء العداوات. فلا يتفق أن يغدو المرء يوم العيد إلى الناس وبينه وبين الذي يسلم عليه شيء في نفسه، أو ربما ترك السلام لشيء في نفسه، ما عدا الحقوق، ما عدا ما يكون بين الناس من الحقوق، بمعنى أن إذا اعتدى علي أحد فسلامه علي أو سلامي عليه لا يسقط هذا الحق، فهذا لا يسقط إلا بالبراءة منه. نعم
0: نعم أحسنت أستاذ الكريم. لا شك أن يوم العيد هو يوم وفرصة مناسبة إن صح التسمية لترميم العلاقة بيننا وبين إخواننا المسلمين وخاصة ذوي الأرحام. فالرحمة الأخوة هو جزء من الإنسان، شاء أم أبى،

0: ما يصلح أن إنسان يقطع جزء منه وعضو منه، فالرحم عضو منك وجزء منك، والله عز وجل قد حث على صلة الرحم مهما كان بينك وبينه من العداوة، حتى أن كما هو معروف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما قالت ابنته عائشة أهل الإفك ما قال والطاهرة العفيفة، كان ممن قال أحد أقرباء أبو بكر وهو الصحابي يصح مفاثة، ولكنه زل مع من زل، نسأل الله جل يرضى عن جميع الصحابة. فقال يعني أبو بكر يعني غضب لابنته عائشة والله، وكان أبو بكر قبل ذلك ينفق عليه، فقطع أبو بكر وقال يعني لن أنفق عليه أبدا بعد الذي قال في عائشة ما قال. فماذا أنزل الله عز وجل؟ قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. يعني الله عز وجل حتى أبو بكر يعني يعيد النفقة إلى هذا إلى قريبه، قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ما أيد أبو بكر على قطع النفقة وعلى صلة رحمه، بل بالعكس حثه على أن يعيد النفقة ويصل رحمه، وقال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال أبو بكر بلى يحب الله أحب أن يغفر الله لي، فأعاد النفقة. فالرحمة يا الأخوة هي أمر ضروري للإنسان يصلها، ويعني خاصة في هذا العيد فرصة مناسبة أن الإنسان يعيد صلة أرحامه إن كان قد قطعها، ويؤكد عليها إن كان لا زال مستمر عليها، فلا خير في القطيعة أبدا. وجاء في الحديث أن الرحمة معلقة أن الرحمة شجنة معلقة بحق الرحمن، تقول اللهم يعني صل من وصلني وقطع من قطعني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن صلة الرحم فيها خير في الدنيا وخير في الآخرة. وإنسان صاحب المروءة يعني لابد أن يغفو ويعني يعفو ويتغافل، ويعني كما نقول يمشي، يعني كما قيل وما المروءة إلا رحم موصولة وكف مبذولة وأعذار مقبولة وهفوات محتملة. الإنسان صاحب المروءة لابد أن يتحمل، ولابد أن يتحمل خاصة من أقاربه وأصحابه، ولكن يبقى الشيء الأهم وهو أن الإنسان يجعل بينه جسرا بينه وبين أرحامه لا ينقطع. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل صلة الرحم، قال من أحب أن يسأل له في أثره، ونعم من حب أن يبسط الله في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ولا شك أن يوم العيد فرصة مناسبة للإنسان يصل أرحامه بأي طريقة، إن استطاع أن يزورهم فبها ونعمت، أو لم يستطع كبعد الزيارة من ذلك فلا أقل من يرفع السماعة ويعني يسألهم ويهنئهم بالعيد ويسأل عن أحوالهم. نعم.
1: فضيلة الشيخ أحمد عبد الله العميري الإمام والخطيب وزارة الشؤون الإسلامية، النبي صلى الله عليه وسلم نبه على نقطة جدا مهمة، حتى اللقمة في في امرأة الرجل نفسه صدقة. نعم. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم وخيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولا شك بأن الأبناء والزوجة في المنزل يحتاجون إلى نوع من يعني إدخال السرور والسعادة ولو بالكلمة الطيبة. هناك مظاهر كثيرة أو أمور كثيرة يستطيع أن يدخل فيها الإنسان السرور على أهل بيته، كذلك هي فرصة أيضا لتربية الأبناء على مثل هذه المواطن أو هذه المواسم، مواسم الطاعات، وفيها عيد الأضحى المبارك، وأيضا هناك حجاج بيت الله الحرام يؤدون مناسكهم. هناك أمور كثيرة يجب أن يعني يستثمر الرجل أو الإنسان أو الأب أو رب البيت مثل هذه الفرص في استثمارها مع أبنائه وتعليمهم وتدريبهم، ويعني رفع مستوى الثقافة لديهم والتعلق بالله عز وجل. نعم.
0: أحسنت أخي الكريم، لا شك أن إدخال الفرح والسرور على الأولاد وعلى الزوجة في العيد لا شك أن هذا من القرب إلى الله عز وجل، وخاصة يعني الأولاد الصغار ينتظرون العيد من عام إلى عام، فحبذا بالوالدين أن يعني لا يكثروا بأولادهم وأن يعني يصيحوهم بهذا العيد بالزينة وكما نسميها بالعيادي وبالهدايا وما إلى ذلك. والتوسيع في العيد والفرح بمظاهر العيد هذه سنة نبوية، وكما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة وجد الأنصار يلعبون بيومين، فلما سأل عنهما قال هذان يومان كنا نلعب بهما في الجاهلية، فقال قد أبدلكم الله بخير منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، أي يومان تلعبون فيهما تفرحون بهما خير من أيامكم التي كنتم تلعبون في الجاهلية. و

0: دل ماذا يدل هذا الحديث؟ دل على أنه لا بأس باللعب في يوم العيد، وأن هذا يوم العيد يعني من أحكامه الفرح والتوسعة وإظهار يعني اللعب والزينة وما إلى ذلك. بل أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يوم العيد وكان الحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم وأنا أنظر إليهم، وكانت مسندة ذقنها إلى على كتف النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا يقول لهم النبي؟ يقول: دونكم يا بني أرفدة، يكلم الحبشة، أي استمروا على هذا اللعب بالحرابي وما إلى ذلك. فلا شك أن يوم العيد يوم عظيم للفرح والسرور، ويحسن بالإنسان أن يوسع على أولاده وعلى زوجته في هذا العيد، لأن وكما جاء في الحديث: لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، أن دين الإسلام فيه فسحة وفيه يعني مظاهر الزينة وفيه يعني يفرحون بهذا العيد. فيستحب للوالدين ويستحسن لهم أن يعني يسعدوا أولادهم ويدخلوا السرور عليهم بالزينة وما ذلك في هذه الأيام، وهي أيام قليلة ولكن لها أكبر الأثر في نفوس الأولاد.
1: جزاك الله خير شيخ أحمد، بقي الكلمة الأخيرة في دقيقة واحدة ختاما لهذه الحلقة.
0: أي نعم، جزاك الله خير. لا شك أن دخول العيد بعد موسم الطاعة لا يعني أن الطاعة انتهت، بل أن رب رمضان ورب عشر ذي الحجة ورب موسم الحج هو رب جميع السنة وجميع الأيام، فلا تنتهي الطاعة بدخول العيد والخروج موسم الطاعة. الله عز وجل لم يجعل نهاية للعبادة سوى انتهاء أجل الإنسان، كما قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالإنسان إن كان ودع موسم الطاعة فإنه لن يودع طاعة ربه، فعليه بالاستمرار بالصلاة والصيام والصدقات، وعليه أن يكون وثيق الصلة بالله عز وجل إلى أن يقبضه الله عز وجل.
1: جزاك الله خير الشيخ أحمد عبد الله العميري الإمام الخطيب في وزارة الشؤون الإسلامية، وتقبل الله طاعتكم
0: وإياكم، وحياكم الله.

0: فليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فامتحني. ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن طاعاته تزيد. ليس العيد لمن تجمل باللباس والركوب، إنما العيد لمن غفرت له الذنوب. في ليلة العيد تفرق خلع العتق والمغفرة على العبيد، فمن ناله منها شيء فله عيد، وإلا فهو مطرود بعيد. العيد لي مأتم إن غبت يا أملي، والعيد ما دمت ملء السمع والبصر. أخوي بسلمان، وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، فعيدك مبارك وتقبل الله طاعتكم.
1: أخوي بهاشم وأيضا أخواني وأخوات المسلمين والمسلمات، وأذكرهم بسنن العيد: الاغتسال قبل الخروج إلى الصلاة، التطيب ولبس أجمل الثياب، يشرع خروج الصبيان والنساء للمصلى، يسن الذهاب إلى صلاة العيد من طريق والعودة من طريق آخر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن الأكل بعد الصلاة في عيد الأضحى، ويسن التهنئة بقول تقبل الله منا ومنك أو بأي صيغة كانت، ويسن إدخال السرور على الأهل والأولاد، وكذلك يسن صلة الأرحام وتفقد المحتاجين والمصالحة بين المتخاصمين. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، كان معكم من الإعداد بركة الجسار وعيسى العجمي، ومن التقديم الزميل العزيز ضار الرويشد، وهذا محدثكم فيصل حمود الشمري، التنسيق المتابعة عبد العزيز العتيبي، الهندسة الإذاعية المهندس محمد الحربي، التنفيذ على الهواء مباشرة علي صويلح، وهذه تحيات المخرج ناصر ملك. إلى اللقاء.
2: لا إله إلا الله وحده صدق وعده.

تمام، 8 مساء في إذاعة دولة الكويت.

أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم اليوم صالح الشمالي، ويخرجها لكم على الهواء مباشرة الزميل سلام العنزي.

0: في جولتنا هذا المساء حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات إلى مزدلفة بعد أن من الله عليهم بأداء ركن الحج الأعظم. الديوان الأميري ينقل تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه إلى الأخوة المواطنين والمقيمين الكرام بعيد الأضحى المبارك. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية جورجيا الصديقة. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن هناك توافقا قويا بشأن المسودة الأولية للاتفاق مع إيران. الصين تعرب عن أملها في حل الصراع بين إيران والولايات المتحدة عبر الحوار والدبلوماسية. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة الدفع نحو الحلول الدبلوماسية لوقف التصعيد في الشرق الأوسط. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية مكثفة على مناطق عدة جنوب لبنان ويصدر أوامر بإخلاء نبطية. استشهاد 8 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال وسط وجنوب غزة. وكوريا الشمالية تطلق عددا من المقذوفات في اتجاه البحر الأصفر من بينها صاروخ باليستي. نبدأ جولتنا من مكة المكرمة حيث بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم 9 من شهر ذي الحجة التوجه إلى مشعر مزدلفة وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيئتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم. ويؤدي الحجاج في مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا ثم يبيتون فيها اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل التوجه فجر يوم النحر إلى مشعر منى لاستكمال مناسك الحج ورمي جمرة العقبة الكبرى. يسر الديوان الأمري أن ينقل إلى الأخوة المواطنين والمقيمين الكرام في وطننا العزيز تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بعيد الأضحى المبارك، وتمنياته لهم أن يكون عيدا ينعم فيه الجميع بالمحبة والأمن والأمان، راجيا سموه رعاه الله من المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت وشعبها الكريم من كل مكروه وسوء، ويديم عليها نعمة النماء والرخاء، وأن يجعله عيدا سعيدا مباركا على الأمتين العربية والإسلامية في جميع أقطارها، وأن يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة والأمن. ويغتنم الديوان الأمري هذه المناسبة المباركة ليرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وإلى سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله أسماء آيات التهاني والتبريكات داعين الله تعالى أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات في ظل قيادتنا الحكيمة والرشيدة، والله ولي التوفيق. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميخائيل كفا لافيشفيلي رئيس جمهورية جورجيا الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية جورجيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميخائيل كفالا شفيلي رئيس جمهورية جورجيا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميخائيل كفاليشفيلي رئيس جمهورية جورجيا الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. أجرى سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم مع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف رئيس بعثة الحج الكويتية الدكتور سليمان صالح السويلم، نقل سموه خلاله تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهم الله ورعاهما وتمنياتهما للحجاج بالتوفيق في أداء مناسكهم بطمأنينة ويسرى. وطمأن سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال وأطمأن سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال على أحوال حجاج دولة الكويت ومستوى الخدمات المقدمة من بعثة الحج الكويتية، داعيا المولى عز وجل أن يتقبل طاعتهم وصالح أعمالهم، مثمنا الجهود التي تبذلها بعثة الحج الكويتية وكافة الجهات الحكومية المشاركة في رعاية وسلامة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل سهولة وراحة. كما أعرب سموه عن بالغ التقدير بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا في تنظيم موسم الحج وتسخير الإمكانات والخدمات المتطورة لخدمة ضيوف الرحمن، مشيدا بما تبذله الجهات المختصة من جهود مميزة أسهمت في توفير الأجواء الآمنة والميسر للحجاج من مختلف دول العالم بما يعكس دورها الكبير وريادي، متمنيا للمملكة العربية السعودية الشقيقة دوام الرفعة والازدهار. في ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن هناك توافقا قويا بشأن المسودة الأولية للاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب بين البلدين. وأفاد روبيو أن المضائق البحرية يجب أن تظل مفتوحة للاستخدام دون عوائق ودون رسوم عبور، وأن يدخل ذلك حيز التنفيذ فور التوصل إلى أي اتفاق، مضيفا أن هناك توافقا قويا بشأن شكل المسودة الأولية، لافتا إلى أن حل الخلافات بشأن نص الاتفاق قد يستغرق بضعة أيام.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: دبلوماسية. وأكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم إنها تأمل أن يغتنم الطرفان الأمريكي والإيراني الفرصة للتوصل إلى حل من خلال الحوار. كما شددت الخارجية الصينية على أن بكين لطالما دعمت التوصل إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية عبر الحوار والتفاوض. إلى بروكسل، دعا الاتحاد الأوروبي إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية والحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا ضرورة الدفع بالحلول الدبلوماسية لوقف التصعيد في الشرق الأوسط. في جنوب لبنان، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غارات جوية جديدة على جنوب لبنان، طالت بلدات حريص وبرع شيت والدوير وكفر صير وصريفة وكفرة ومجدل سلم والكوثرية الرز ومنطقة دير الزهراني. كما أصدر جيش الاحتلال إنذاراً لسكان بلدة النبطية بجنوب لبنان لإخلاء المنازل فوراً والانتقال إلى شمال شهر الزهراني تحسباً لشن غارات محتملة. سحر بشارة والمزيد من التفاصيل.
1: اشتعل الجنوب اللبناني والبقاع بالغارات الإسرائيلية التي لم تتوقف منذ منتصف الليل، حاصدة عشرات القتلى والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الضحايا منذ 2 مارس إلى 3213 قتيلا و 9737 جريحا. ويأتي التصعيد الإسرائيلي بعد تهديد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتوسيع الضربات وتكثيفها، بالتوازي مع كشف وسائل إعلام إسرائيلية عن بدء عملية برية تتجاوز الخط الأصفر. ففي البقاع، أعلنت وزارة الصحة أن الغارات التي استهدفت بلدة مشغرة ليل أمس أدت في حصيلة غير نهائية إلى سقوط 11 قتيلا بينهم طفلتان وسيدة، إضافة إلى 15 جريحا بينهم طفل، فيما أشارت المعلومات إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 15. المجزرة أعقبها إنذار جيش الاحتلال لسكان البلدة بالإخلاء الفوري، إضافة إلى إنذار سكان بلدة سحمر، فيما شن الطيران الحربي سلسلة غارات على سد القرعون استهدفت إحداها عبارة، ما أدى إلى قطع الطريق المؤدية إلى بلدة مشغرة. وفي الجنوب، شهدت منطقة النبطية أعنف الهجمات بعد أن أنذر جيش الاحتلال سكان المدينة بالإخلاء الفوري قبل أن يشن الطيران الحربي عشرات الغارات على المدينة والبلدات المحيطة، بالتوازي مع قصف مدفعي مكثف. فقد تعرضت بلدة يحمر شقيف ل14 غارة دمرت عشرات المنازل فيها، وتم استهداف محيط قلعة شقيف الأثرية بسلسلة غارات. كما تعرضت بلدة زوتر الشرقية لثمان غارات أدت إلى سقوط قتيلين. وفي قضاء صور، أعلنت وزارة الصحة سقوط قتيل وجريحين من المسعفين جراء الغارة على بلدة صريفة، فيما ارتكب جيش الاحتلال مجزرة في بلدة معركة، حيث أغار الطيران الحربي على مبنى تقطنه عدة عائلات وتم انتشال جثث 4 نساء، فيما زالت الأعمال مستمرة للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض. كما استهدفت مسيرة محمية رأس العين بالقرب من مركز للجيش اللبناني، ما أدى إلى سقوط جريح. وأغار الطيران الحربي على منطقة المعشوق والبرج الشمالي وقانا والبزوري، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات. وفي بلدة خربة سلم في قضاء مرجعيون، استهدفت مسيرة سيارة ما أدى إلى سقوط قتيل ولف حزام ناري بلدة السلطانية في قضاء بنت الجبيل. إلى ذلك، تواصل تحليق الطيران المسير على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية التي كانت قد شهدت بالأمس موجة نزوح كثيفة بعد التهديدات الإسرائيلية بتوسيع العمليات. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وفي جديد الأوضاع في غزة، استشهد 8 فلسطينيين اليوم وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة جراء قصف شنته طائرة الاحتلال على منزل في مسكن المغازي وسط غزة. وقالت السلطات الصحية في القطاع في تصريح صحفي إن الطواقم الطبية نقلت جثامين الشهداء وعدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى عقب استهداف المنزل من قبل طائرات الاحتلال. الزميل عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.

0: في تصعيد ميداني متواصل يشهده قطاع غزة، تتواصل خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار في عدة مناطق، وسط تزايد حدة العمليات العسكرية والخسائر البشرية والمادية في القطاع. وقد أسفرت الاستهدافات الإسرائيلية عن ارتقاء 9 شهداء وإصابة آخرين في خان يونس والمغازي وبيت لاهيا، بينما تتواصل عمليات قصف المنازل والمركبات ومجموعات المواطنين إلى جانب إطلاق النار المكثف شرقي غزة وخان يونس واستمرار تحليق الطائرات المسيرة في أجواء القطاع. كذلك تتواصل عمليات نسف المنازل واستهداف المناطق السكنية في وقت تحذر فيه جهات حقوقية وإعلامية من تفاقم حالة الفوضى والضغط على البنية المدنية والخدمية في غزة، مع استمرار استهداف الكوادر والمؤسسات الخدمية. ووفق وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان إلى أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 200 ألف مصاب، في ظل استمرار صعوبة وصول طواقم الإنقاذ والدفاع المدني إلى عدد من المناطق المستهدفة. أما إنسانيا فيدخل سكان غزة عيد الأضحى للعام الثالث على التوالي وسط أوضاع معيشية واقتصادية شديدة القسوة، مع غياب موسم الأضاحي وركود الأسواق وارتفاع الأسعار وعجز العائلات عن تأمين احتياجاتها الأساسية، في ظل استمرار النزوح وفقدان مصادر الرزق وتفاقم الأزمة المعيشية في مختلف أنحاء القطاع. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: في الضفة الغربية المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى اليوم بمدينة القدس المحتلة تحت حماية قوات الاحتلال. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد ويؤدون صلوات بصوت مرتفع في منطقة الرواق الغربي قرب باب القطانين، احتفالا بما يسمى عيد الأسابيع شفعوت تحت حماية شرطة الاحتلال. من جهته أفاد مركز معلومات وادي حلوة المقدسي إن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد خلال الفترة الصباحية بلغ 302. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الاتحاد الأوروبي اليوم إنه استدعى القائمة بالأعمال الروسي في أعقاب ما وصفه بالتصعيد غير المقبول والمتمثل في التهديدات الموجهة للمواطنين الأجانب والدبلوماسيين بمغادرة العاصمة الأوكرانية كييف وسط تهديدات بشن ضربات جديدة على المدينة. بالمقابل أعلنت روسيا رفع دعوى ثانية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي للطعن في لائحة تتيح استخدام أصولها السيادية المجمدة لسداد قرض الاتحاد المقدم إلى أوكرانيا. المزيد من التفاصيل في التقرير القادم.
2: تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تغيرات في مسارها العسكري والسياسي، حيث قال الاتحاد الأوروبي اليوم إنه استدعى القائمة بالأعمال الروسي في أعقاب ما وصفه بالتصعيد غير المقبول والمتمثل في التهديدات الموجهة للمواطنين الأجانب والدبلوماسيين بمغادرة العاصمة الأوكرانية كييف وسط تهديدات بشن ضربات جديدة على المدينة. وأكدت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنيتا هيبر في منشور على منصة إكس أن التهديد الروسي بإخلاء كييف يمثل تصعيدا غير مقبول داعية إلى وقف استهداف المدنيين. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي دعا روسيا إلى الانخراط في مفاوضات سلام حقيقية تبدأ بإيقاف إطلاق نار شامل وغير مشروط، مؤكدة أن بعثة الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا ستواصل عملها في العاصمة كييف رغم التطورات الأمنية الراهنة، في تأكيد على استمرار الوجود الدبلوماسي الأوروبي هناك. جاء ذلك بعد أن وجهت موسكو تحذيرا شديد اللهجة للرعايا الأجانب والبعثات الدبلوماسية بضرورة مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف في أسرع وقت ممكن. بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عدم إجراء أي مباحثات حول التسوية في أوكرانيا في الوقت الراهن، مضيفا أن بلاده تقف على أهبة الاستعداد لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في إنهاء هذه الحرب، معربا عن الأمل في أن تتوفر الفرصة لذلك في مرحلة ما. في موسكو أعلنت روسيا رفع دعوى ثانية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي للطعن في لائحة تتيح استخدام أصولها السيادية المجمدة لسداد قرض الاتحاد المقدم إلى أوكرانيا. وقال البنك المركزي الروسي إن إطار عمل الاتحاد الأوروبي يعامل أصوله السيادية كعنصر من عناصر الدعم المالي لبلد ثالث، بما يغير النظامين القانوني والاقتصادي للأصول السيادية. وعلى الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا عسكريا خلال 24 ساعة الماضية.
1: إلى سيول، أعلنت سيول أن بيونغ يانغ أطلقت اليوم عددا من المقذوفات في اتجاه البحر الأصفر، من بينها صاروخ باليستي، فيما أكدت عزمها إطلاق أول غواصة لها تعمل بالدفع النووي في منتصف العقد الثالث المقبل. وأفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان برصد إطلاق مقذوفات عدة اليوم من مدينة تشونغو في كوريا الشمالية في اتجاه البحر الأصفر الذي يفصل شبه الجزيرة الكورية عن الصين. وأضاف الجيش أن عمليات الإطلاق شملت صاروخا باليستيا قصير المدى. نصل إلى فقرة الحوار والتحليل في هذه الجولة الإخبارية المسائية، ونناقش فيها واشنطن وطهران تفاوض تحت وقع التصعيد. يتجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وسط مؤشرات متزايدة على اقتراب تفاهم محتمل بين الطرفين، رغم استمرار الضغوط العسكرية والتباينات حول تفاصيل الاتفاق. فيما تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن توافق قوي بشأن المسودة الأولية للاتفاق، شدد على ضرورة ضمان حرية الملاحة في المضائق البحرية فور التوصل إلى أي تفاهم، بالتزامن مع تحركات إقليمية متواصلة لدفع مسار التهدئة. حول هذه التطورات ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي دكتور صالح السعيدي. مساء الخير دكتور صالح.
3: أهلا وسهلا بك.
1: بداية دكتور صالح، يعني من الملاحظ وهناك تطور لافت يعني تشهد الساحة السياسية الآن، يعني خاصة واشنطن تتحدث عن توافق قوي بشأن يعني مسودة اتفاق أولية، في الوقت ذاته نرى استمرار للعمليات العسكرية وأيضا الضربات المتبادلة. السؤال يعني دكتور، عندما تتحدث واشنطن عن توافق قوي بالتزامن مع هذا الاستمرار للضربات، هل يعني ذلك أن الضغط العسكري بات جزءا من هندسة الاتفاق نفسه؟
3: يعني لو لا نظرنا إلى طريقة وأسلوب المفاوضات لدى الطرفين الإيراني والأمريكي نفهم ما الذي يجري تقريبا. المفاوض الأمريكي خصوصا مع سياسة الرئيس ترامب دائما يؤمن بأن الضغط العسكري هو أحد أدوات التفاوض السياسي، ولذلك هو يوظف القدرات العسكرية الأمريكية من أجل فرض واقع سياسي معين أو فرض شروط معينة. على الطرف الآخر، الطرف الإيراني دائما يستخدم سياسة حافة الهاوي، فهي التي استخدمها مرارا في مفاوضاته، لا سيما التي تجلت في مفاوضات النووي عام 2015. دائما يكون هناك الطرف الإيراني يتفق على نقاط بالعموميات، لكنه عندما يصل إلى التفاصيل فإنه يغير من مناوراته وتكتيكه وأسلوبه بحيث يربك الطرف الآخر. الرئيس ترامب من تجربة أخرى، لأن الرئيس ترامب درس الاتفاق النووي السابق الذي وقعه الرئيس أوباما والذي انتقده كثيرا الرئيس ترامب، وبالتالي هو لا يريد أن يقع في فخ هذه السياسة الإيرانية وهي استدراج الطرف الآخر إلى الاتفاق على عموميات ثم الغوص في التفاصيل وتشتيت الخصم. ولذلك يلجأ الرئيس ترامب إلى هذه السياسة من أجل إعادة التموقع للطرف الإيراني. ولاحظنا هذا جليا عندما جرى الترويج والتسويق لأن الاتفاق تم بشكل نهائي وصيغة نهائية في العموميات، لكن في التفاصيل عندما تم الدخول في تفاصيل كيفية رفع الحصار وفتح مضيق هرمز ومسألة التعويضات ومسألة، يعني بدأ الأمر ليس سهلا، لأن من السهل أن تتفق على أشياء عامة، لكن عندما تخوض في التفاصيل فإن
1: طيب
3: ذلك هو الذي يثير
1: طيب يعني
3: المفاوضات.
1: الدكتور صالح، يعني على هذا المنطق الذي تفضلت به، يعني بعيدا عن التفاؤل الدبلوماسي الذي يحيط بالمفاوضات الحالية، هناك أصوات يعني تحليلية أخرى تقول إن كل هذه التحركات دكتور والمشاورات لا تمثل في جوهرها يعني سعيا لسلام دائم حقيقي، بل هي مجرد يعني سياسة لتأجيل الحرب. إلى أي مدى دكتور
3: هذا صحيح،
1: تتفق مع ذلك؟
3: هناك تناقض بين ما يريده الأمريكي من المفاوضات وما يريده الإيراني. الإيراني يريد اتفاق على وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية مقابل فتح مضيق هرمز ومقابل بحث وقبول إيران ببحث المفاوضات النووية. الطرف الأمريكي لا يريد ذلك، يريد من هذا إطار تفاهم يتم فيه وقف اطلاق النار وفتح الحصار عن مضيق هرمز وفتح الحصار ورفع الحصار عن الموانئ الايرانيه، لكن ان يجري تضمين، ان يتم النص على ان يكون المفاوضات هي من اجل نزع السلاح النووي. وبالتالي الطرف الامريكي يريد ان يكون هذا الاطار يحمل في جوهره معلما رئيسيا وهو قبول ايران بنزع السلاح النووي، وهذا جوهر الخلاف الحالي بين الطرفين.
1: ولكن هناك يعني رأي مغاير دكتور صالح، وهو يعني نلاحظ بأن يعني مضيق هرمز مجرد يعني ممر مائي دولي، بل تحول إلى ساحة لاختبار قدرة المجتمع الدولي والنظام العالمي على حماية الممرات، يعني إلى درجة بأنه أصبح ملف، هناك من يقول من بعض المراقبين أهم من الملف الآخر وهو النووي.
3: صحيح، هذا ما تريده إيران. إيران تريد أن تبيع شيئا لا تملكه، هي تريد أن تبيع العالم وتبيع الطرف الأمريكي مضيق هرمز وهو شيء لا تملكه، مقابل أن تشتري وقف إطلاق النار وأن يرفع الحصار على الموانئ الإيرانية، ومن ثم يتم البحث، فقط البحث عن المفاعلات النووية بدون أي التزام إيراني بتسليم اليورانيوم المخصب ولا التزام إيراني صريح بتوقيف المفاعلات النووية، وهذا جوهر الخلاف بين الولايات المتحدة. كل طرف يريد أن يكون هذا الإطار، إطار التفاهم، إطار الاتفاق من صالحه حتى يسوق لجمهوره أنه انتصر.
1: نعم. طيب دكتور صالح، يعني نلاحظ بأن هناك تحرك قطري مميز بالتوازي مع جهود الوساطة الباكستانية، يعني هذا يطرح تساؤلات حول طبيعة هذا التحرك الجديد، كيف يمكن قراءة التحرك القطري بالتوازي مع الوساطة الباكستانية؟ هل نحن أمام يعني تعدد وساطات أم أم أم أم أم أم توزيع أدوار؟
3: يعني التحرك القطري دخل في مسألة محددة وهي مسألة الأموال الإيرانية المجمدة، ولقطر تجربة سابقة عندما ساعدت في مسألة الأموال المجمدة في الاتفاق النووي السابق وفي كوريا الجنوبية. قطر من هذه الجزئية تحركت لأن كيفية تحويل الأموال المجمدة حرص الطرف الأمريكي أن يكون غامضا وبدون أي التزام، حتى لا يكون هناك مبالغ معينة محددة في مواقيت محددة، لكن الطرف الإيراني يريد تفاصيل، مثلما الأمريكي لا يريد من الإيراني أن يغرقه بالتفاصيل. أيضا الطرف الأمريكي يريد أن يجعل هذه الامتيازات أو الجزرة التي يمنحها لإيران هي مقابل تنازلات إيرانية صريحة في النووي، بمعنى أن الولايات المتحدة تريد أن يكون الإفراج عن الأموال الإيرانية مقابل تنازلات أمريكية في المفاعل النووي.
1: طيب
3: يعني إيرانية في المفاعل النووي.
1: طيب دكتور صالح، يعني هل تعتقد بأن يعني إيران مستعدة لتقديم تنازلات تكتيكية في في في في ملف هرمز أو ملف النووي مقابل يعني الحفاظ على مشروعها النووي؟
3: يعني ذكرنا سابقا ان بالنسبه لمضيق هرمز هي ايران تريد ان تبيع العالم وتبيع الولايات المتحده، شيء لا تملكه، هي لا تملك لا بالشرعيه القانونيه ولا بالشرعيه الدوليه اي صلاحيه او اي مسوغ قانوني لفرض هيمنه او سيطره او اي شكل من اشكال التنظيم او السيطره على مضيق هرمز، لانه ممر دولي وليس ممر بين في حدود دوله معينه. هذا الامر ليس مثل قناه السويس، قناه السويس هي ممر صناعي في حدود الدولة المصرية على ضفتي القناة. مضايق الدردنيل هي مضيق تركي داخل الحدود التركية على ضفتي المضيق. مضيق هرمز هو مثل مضيق باب المندب، تطل عليه أكثر من دولة، ومثل جبل طارق تطل عليه المغرب وأسبانيا. وبالتالي هذه الممرات هي ليست ملكا لدولة بعينها، لكن إيران تريد أن تبيع العالم هذه الورقة مقابل أن تشتري أشياء أخرى في موضوع الأموال المجمدة وموضوع النووي.
1: نعم، وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة التحليلية الهامة. كل شكر والتقدير لضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور صالح السعيدي على هذه القراءة التحليلية الواعية والعميقة. شكرا لك دكتور.
3: أهلا وسهلا بك.
1: ومن أخبارنا الاقتصادية، أعلنت الرئاسة الروسية الكرملين اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبدأ مساء غد الأربعاء زيارة رسمية إلى جمهورية كازاخستان للمشاركة في أعمال قمة المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى التي تستضيفها أستانا بمشاركة قادة الدول الأعضاء، والتي سوف تعقد يوم الخميس المقبل. المزيد في سياق هذا التقرير.
2: في خطوة تعكس سعي موسكو لتعزيز نفوذها الاقتصادي داخل الفضاء الأوراسي، يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء غد الأربعاء زيارة رسمية إلى كازاخستان للمشاركة في قمة المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى التي تستضيفها العاصمة أستانا وسط متغيرات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة تشهدها المنطقة. وتأتي القمة في وقت بالغ الحساسية مع استمرار الضغوط الغربية على الاقتصاد الروسي وتزايد أهمية التكتلات الإقليمية كأدوات لإعادة رسم مسارات التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد. ومن المتوقع أن تركز المباحثات الثنائية بين بوتين ورئيس الكازاخستاني قاسم جومار توكاييف على توسيع التعاون التجاري والاستثماري إلى جانب ملفات النقل والطاقة والتنسيق اللوجستي بين البلدين. ويعد المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى المظلة السياسية العليا للاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تأسس عام 2015، ويضم روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا وأرمينيا وقرغستان بهدف بناء سوق اقتصادية مشتركة وتسهيل حركة البضائع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة بين الدول الأعضاء. ويرى مراقبون أن قمة أستانا ستناقش آليات حماية اقتصادات الدول الأعضاء من تداعيات التقلبات العالمية، خاصة في ظل اضطرابات التجارة الدولية وارتفاع تكاليف النقل والتأمين والطاقة، إضافة إلى بحث فرص تعزيز العملات المحلية في التبادل التجاري وتقليل الاعتماد على الأنظمة المالية الغربية. كما تبرز القمة باعتبارها منصة لإعادة تموضع اقتصادي إقليمي تسعى من خلالها موسكو إلى تعميق شراكاتها شرقا، بينما تحاول دول آسيا الوسطى تحقيق توازن دقيق بين المصالح الاقتصادية والانفتاح على الأسواق العالمية في وقت تتزايد فيه المنافسة على الممرات التجارية الاستراتيجية في المنطقة الأوراسية.
1: والآن مع وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة.
4: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. الطقس متوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله، طقس مائل الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس حار مع استمرار رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 30، مدينة الجهرة 31، شمالا في العبدلي 28، غرب البلاد منطقتي شقاع والسالمي 27، جنوبا بالوفرة 28، جزرنا الشمالية في الشوار ببابيان 29، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 28 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام إلى نهار الغد.

الأبعاد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلمت سوف يكون الساعة 7:50 صباحا أدنى جزر، الساعة 1:40 بعد منتصف الليل، موعد أذان الفجر الساعة 3:19، موعد شروق الشمس الساعة 4:51. عبد العزيز القراوي.

في نهاية جولتنا إليكم الآن تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات إلى مزدلفة بعد أن من الله عليهم بأداء ركن الحج الأعظم. الديوان الأمري ينقل تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه إلى الأخوة المواطنين والمقيمين الكرام بعيد الأضحى المبارك. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية جورجيا الصديقة. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن هناك توافق قوي بشأن المسودة الأولية للاتفاق مع إيران. الصين تعرب عن أملها في حل الصراع بين إيران والولايات المتحدة عبر الحوار والدبلوماسية. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استعادة الحرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة الدفع نحو الحلول الدبلوماسية لوقف التصعيد في الشرق الأوسط. جيش الاحتلال يشن غارات جوية مكثفة على مناطق عدة جنوب لبنان ويصدر أوامر بإخلاء نبطية. استشهاد 8 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال وسط وجنوب غزة. وكوريا الشمالية تطلق عددا من المقذوفات في اتجاه البحر الأصفر من بينها صاروخ باليستي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم جولتنا الإخبارية المسائية لهذا اليوم. نحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا الكويت والساعة فيها 8:40.
1: لعشاق كرة القدم
2: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
1: والألعاب الفردية والجماعية نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.

أهلا بكم مستمعينا الكرام بنشرة الرياضية، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف الرشيد ومن الإخراج سعود السهلي.

بداية مع العناوين. الجهرة يتعادل مع العربي والقادسية إلى المركز الثاني بفوز صعب على تضامن. برقان لن يجدد لكامل محترفيه الأجانب. تكريم جاسم يعقوب في مبادرة كويتية من أجل الإنسانية. بعثت المنتخب السعودي تصل أمريكا استعدادا لكأس العالم. هاري كين نجم بايرن ميونخ يتوج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية. ميسي يعاني من إجهاد عضلي وتاريخ عودته غير مؤكده.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولة رياضية نقدمها لكم من خلال إذاعة دولة الكويت. فأهلا بكم. صعد القادسية إلى المركز الثاني بعد فوزه الصعب على التضامن بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد نايف الدبوس بنادي الإفححيل في ختام الجولة 16 من الدوري زين الممتاز لكرة القدم. وفي المباراة الثانية أجبر الجهراء ضيفه العربي على الخروج بتعادل بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمعهما على استاد مبارك العيار بنادي الجهراء. وبهذه النتائج رفع القادسية رصيده إلى 28 نقطة بفارق نقطة عن كاظمة الذي تراجع على المركز الثالث ونقطتين عن العربي الذي بات رابعا، فيما يبتعد الكويت بالصدارة ب40 نقطة.

قررت إدارة فريق الكرة بنادي بورقان عدم التجديد مع جميع المحترفين الأجانب في الموسم المستقبل وأيضا بالموسم المقبل، وذلك في إطار رغبتها في البحث عن لاعبين أفضل. وتبحث إدارة بورقان حاليا عن مدرب لإسناد مهمة تدريب الفريق الأول له بعد قرارها عدم التجديد مع التركي جينيك أوزكان الذي تولى المسؤولية الموسمين الماضيين. ومن المقرر أن تعتمد إدارة

برعاية الشيخة انتصار سالم العلي وحضور سفراء ودبلوماسيين، تم تكريم أسطورة الكرة الكويتية جاسم يعقوب ضمن مبادرة كرة القدم الإنسانية دعما للأطفال المتضررين وتعزيز القيم الإنسانية والتواصل بين الشعوب. شهدت دار لولوا في منطقة قرطبة احتفالية مميزة لتكريم أسطورة كرة القدم الكويتية النجم الكبير جاسم يعقوب المرعب ضمن فعاليات مبادرة كرة القدم للإنسانية التي تنظمها شركة أنوير غير الربحية برعاية الشيخة انتصار سالم العلي وحضور عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في الكويت في أجواء جسدت رسالة تضامن إنساني موجهة للأطفال المتضررين من الأزمات والحروب وأبرزت مكانة الرياضة كجسر للتواصل بين الشعوب.

أشاد أمين السر العام في الاتحاد الكويتي للفروسية غازي الجراوي بنجاح الموسم الرياضي وبما حققه فرسان الكويت محليا ودوليا. وقال الجراوي إن الموسم الذي اختتم أخيرا على مطمار اتحاد الشرطة الرياضي شهد منافسة قوية بين عدد من الفرسان والفارسات، كما ظهر فرسان من كل المراحل ينافسون بقوة على مراكز متقدمة. وذكر أن فرسان الكويت تألقوا بصورة ملحوظة في البطولات الدولية سواء التي أقيمت في الكويت أو البطولات الخارجية.

من أخبارنا الخليجية والعربية، وصلت بعثة المنتخب السعودي صباح اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبدء المرحلة الأخيرة من التحضيرات استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2026، ويفتتح المنتخب السعودي مشاركته في كأس العالم بمواجهة قوية أمام منتخب أوروغواي يوم 15 من يونيو المقبل، ثم يصطدم بمنتخب إسبانيا يوم 21 من الشهر ذاته، قبل أن يختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة منتخب الرأس الأخضر كاب فيردي يوم 27 من الشهر نفسه.

توادر بعثة منتخب قطر الأول لكرة القدم إلى جمهورية أيرلندا ضمن المرحلة قبل الأخيرة من التحضيرات لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2026 والتي تستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 من يونيو حتى 19 من يوليو المقبلين. ويستعد منتخب قطر لمشاركته الثانية في كأس العالم بعد استضافة النسخة الأخيرة في 2022، وسيخوض مونديال 2026 ضمن المجموعة الثانية التي تضم كندا وسويسرا والبوسنة والهرسك.

يتأهب منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن لمواجهة نظيره الروسي يوم الخميس المقبل في إطار ودي ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026. ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 من يونيو حتى 19 من يوليو المقبلين في دول كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

ألمانيا أعلنت فوز هاري كين مهاجم بايرن ميونخ بجائزة الحذاء الذهبية لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية لكرة القدم للموسم الماضي، وتصدر كين القائمة برصيد 72 نقطة بفضل تسجيله 36 هدفا في الدوري الألماني بوندسليغا، متفوقا على النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الذي سجل 27 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز ليحصد 54 نقطة.

يعاني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من إجهاد زائد مرتبط بإرهاق عضلي على مستوى العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، حسب ما أعلن ناديه إنتر ميامي الأمريكي قبل أقل من 3 أسابيع على انطلاق كأس العالم لكرة القدم. وخرج ميسي في الدقيقة 73 من مباراة إنتر ميامي أمام ضيفي فيلادلفيا يونيون الأحد الماضي في الدوري الأمريكي MLS، بعدما أمسك بمؤخرة ساقه اليسرى وطلب استبداله. وتنطلق النهائيات من مكسيكو سيتي يوم 11 من يونيو، على أن تلعب الأرجنتين مباراة الافتتاحية أمام الجزائر في كانساس سيتي بعد 5 أيام.

أكد نادي ريال أوفيدو لكرة القدم رحيل مدربه الأوروغواني جيريمو ألمادا بشكل رسمي عقب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني بنهاية موسم 2025-2026، وذلك بعد صراع شرس على البقاء حتى الجولة الأخيرة من منافسات الليغا. وكان موسم 2025-2026 من الدوري الإسباني قد شهد صراعا مشتعلا في قاع جدول الترتيب قبل أن يتأكد رسميا هبوط كل من جيرونا وريال مايوركا وريال أوفيدو إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.

فات الإسباني تشافي هرنانديز المرشح الأبرز لتولي القيادة الفنية لنادي ميلان خلفا لماسيميليانو إليغري الذي تم إقالته مؤخرا بعد موسم مخيب للآمال. وجاء قرار إدارة ميلان بإقالة إليغري ضمن سلسلة تغييرات إدارية وفنية عقب فشل الفريق في حجز مقعد ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ووفقا لما أوردته صحيفة كوريري ديلو سبورتس الإيطالية فإن عددا من مسؤولي ميلان يرون أن تشافي يمتلك المقومات المناسبة لإعادة بناء الفريق، خاصة أنه لا يرتبط بأي نادي منذ رحيله عن برشلونة بنهاية موسم 2023-2024.

قال الاتحاد الكندي لكرة القدم إن المدرب جيسي مارش وقع على تمديد عقده مع المنتخب الأول لمدة 4 سنوات حتى كأس العالم 2030، وتولى الأمريكي المسؤولية في عام 2024 خلف لجون هيردمان، وقاد كندا إلى احتلال المركز الرابع في بطولة كوبا أمريكا 2024، بالإضافة إلى تقدمها إلى المركز 26 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا العام الماضي، وهو أعلى تصنيف لها على الإطلاق.

سجلت البيلاروسية أرينا سبالينكا المصنفة الأولى عالميا والباحثة عن باكورة القابها في بطولة رولان جاروس ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس بداية قوية بتغلبها على الإسبانية جيسيكا بوساس مانيرو بمجموعتين دون رد ضمن الدور الأول. وستواجه سبالينكا في الدور المقبل الفائزة بين التشيكية ليندا فوروفيلتوفا والفرنسية إليسا جاكمو.

أنهى نيويورك نيكس سلسلته مع كليفلاند كافاليريز في نهائي المنطقة الشرقية بأربعة انتصارات دون رد باكتساحه خارج الديار ب 130 نقطة مقابل 93 نقطة ليبلغ نهائي دوري كرة السلة الأمريكي NBA للمرة الأولى منذ 1999، ويتواجه نيكس في نهائي دور الاعتبار من 3 مليون يوم مع الفائز من نهائي الغرب من أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب وسان أنطونيو سبيرز.

هذا مستمعينا قد انتهت جولتنا الرياضية، أما الآن فنذكركم بالعناوين. الجراء تعادلوا مع العربي والقادسية إلى المركز الثاني بفوز صعب على التضامن. برقان لن يجدد لكامل محترفيه الأجانب. تكريم جاسم يعقوب في مباراة كويتية من أجل الإنسانية. بعثة المنتخب السعودي تصل أمريكا استعدادا لكأس العالم. هاري كين نجم بايرن ميونخ يتوج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية. ميسي يعاني من إجهاد عضلي وتاريخ عودته غير مؤكده.

تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم وحديثكم يوسف الرشيد، ومن الإخراج سعود السهلي.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: سمير سعيد ولد في 5 نوفمبر 1963، حارس مرمى كرة قدم كويتي، لعب في النادي العربي الكويتي ومنتخب الكويت الوطني من عام 1984 إلى عام 1992. مسيرته الرياضية. النادي العربي، حقق الكثير من الألقاب مع النادي العربي. أفضل البطولات التي لعبها سمير كانت ببطولة كأس الأمير في عام 1992، حيث تصدى لست ركلات ترجيح ضد الجهراء والقادسية في 3 أيام، والذي أدى إلى فوز العربي بلقب الكأس. والجدير بالذكر أن مرمى سمير لم تهتز شباكه في مباريات الدور العام لموسم 1987، حيث لم يسجل في مرمى العربي سوى هدف واحد في أول مباراة التي لم يشارك فيها سمير. كما أن سمير سعيد منذ أن حرس مرمى العربي لم يخسر في أي ديربي ضد القادسية إلا في مباراتين، الأولى في عام 1992، وأما الثانية في عام 1995 في الدور العام. أنهى حياته الرياضية مبكرا بسبب الإصابة، وخلفه بحراسة مرمى العربي أحمد جاسم. منتخب الكويت، آخر مباراة لعبها مع المنتخب كانت في كأس الخليج العربي في عام 1992، حيث سجل في مرماه 4 أهداف، وهي أكبر نسبة أهداف تسجل في مرماه، وعاد بعدها إلى الكويت مباشرة دون إتمام باقي البطولة، مع العلم أنه اختير أفضل لاعب في مباراتين قبلها مع الإمارات وعمان. اعتزل اللعب مع المنتخب وظل منقطعا عن النادي فترة طويلة، وعاد إلى الملاعب لفترات متقطعة. خلال بطولة الخليج العاشرة التي أقيمت بالكويت في عام 1990، حاز فيها سمير على لقب أفضل حارس بالبطولة. أفضل مبارياته أمام منتخب كوريا الجنوبية وانتهت بالتعادل السلبي. توفي في 15 أبريل في عام 2012.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

0: وتزودوا. إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فبارك إلهي حجتي ودعائي. قصدتك مضطرا وجئتك باكيا، وحاشاك ربي أن ترد بكائي. كفاني فخرا أنني لك عابد، فيا فرحتي إن صرت عبدا مواليا. برنامج وتزودوا من إعداد وتقديم أحمد القادري. وتزودوا ومن إخراج أحمد سعد الفضلي. يوم عرفة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، عباد الله، إن يومكم هذا قد عظم الله أمره، ورفع على الأيام قدره، ربت فضائله على كل الأيام، وشاعت مآثره في جميع الأنام. فشمروا له عن ساعد الجد، وتأهبوا لنفحاته، لعل الله عز وجل يتفضل عليكم برحمته ومرضاته. فضل يوم عرفة. صيامه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. ولا يستحب صوم هذا اليوم للحاج. قال مسلم في صحيحه: باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة. عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. وعند مسلم أيضا عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف، فشرب منه والناس ينظرون إليه. وقال الترمذي: وقد روي عن ابن عمر قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء. يوم عرفة.
1: أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة.
0: في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. يوم عرفة.
1: يوم العتق من النار، ويوم يباهي الله عز وجل فيه بالحاج ملائكته.
0: في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وفي حديث آخر: إن الله عز وجل ليباهي الملائكة بأهل عرفات يقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. قال ابن رجب: يوم عرفة هو يوم العتق من النار، فيعتق الله من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين. فلذلك
2: صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم، من شهد الموسم منهم ومن لم يشهده، لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة. يوم عرفة
1: خير الدعاء دعاء يوم عرفة.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: فيه ركن الحج الأكبر
2: الوقوف بعرفة. عن عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه، فأمر مناديا فنادى: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. رواه أصحاب السنن وصححه الألباني. قال الخطابي: الحج عرفة، أي عماد الحج ومعظمه عرفة، لأن من أدركها فقد أدرك الحج، وأمكنه أن يجبر سائر الفوات من أعماله، ومن لم يدركه فاته الحج فلم يستدركه بشيء. وكما يقال: الناس تميم والمال الإبل، ونحوه من الكلام. يوم عرفة
1: أحد أيام عشر ذي الحجة
2: التي هي خير أيام الدنيا وخير أيام العمل الصالح. أعمال الحاج يوم عرفة. إذا طلعت شمس اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، توجه الحاج من منى إلى عرفة ملبيا ومكبرا، ويسن له النزول بنمرة فيمكث فيها إلى قبيل الزوال إن تيسر ذلك، فإذا زالت الشمس انتقل إلى عرنة ونزل فيها، وليست عرنة من أرض عرفة عند عامة العلماء، وفيها يسن للإمام أن يخطب الناس خطبة قصيرة تناسب الحال وتليق بالمقام، ثم يصلي بالناس الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، أي في وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين يعجل فيهما ولا يصلي بينهما شيئا. قال ابن قدامة رحمه الله: والسنة تعجيل الصلاة حين تزول الشمس، وأن يقصر الخطبة ثم يروح إلى الموقف، لما روى سالم أنه قال للحجاج يوم عرفة: إن كنت تريد أن تصيب السنة فقصر الخطبة وعجل الصلاة. فقال ابن عمر: صدق. رواه البخاري. ولأن تطويل ذلك يمنع الرواح إلى الموقف في أول وقت الزوال، والسنة التعجيل في ذلك، ومن فاتته صلاة الظهر والعصر مع الإمام فليصلهما قصرا وجمع تقديم مع من معه من المسلمين، ومن تعذر عليه العمل بسنة النزول بوادي نمرة أو ببطن عرنة فتجاوزهما إلى عرفة فلا حرج عليه عند عامة الفقهاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما ما تضمنته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقام بمنى يوم التروية والمبيت بها الليلة التي قبل يوم عرفة، ثم المقام بعرنة التي بين المشعر الحرام وعرفة إلى الزوال، والذهاب منها إلى عرفة، والخطبة والصلاتين في أثناء الطريق ببطن عرنة، فهذا كالمجمع عليه بين الفقهاء، وإن كان كثير من المصنفين لا يميزه، وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هذا كله لا خلاف بين العلماء المسلمين فيه. فإذا فرغ من الصلاتين عجل الذهاب إلى الموقف بعرفة، وأصل الوقوف ركن لا يصح الحج إلا به إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فيقف عند الصخرات المفترشات أسفل الجبل المسمى بجبل الرحمة، وهذا هو الموقف المستحب، فإن عجز فليقرب منه بحسب الإمكان، وإلا فعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل عرفة موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. وليس معنى الوقوف في هذا المكان هو القيام على القدمين، وإنما هو المكوث بأي هيئة كانت من بعد زوال الشمس إلى ما بعد غروبها من ذلك اليوم. ويسن للحاج استقبال الكعبة في الوقوف، وأن يجتهد في ذكر الله تعالى بالأذكار المأثورة والتلبية والأدعية الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، وهي مشروعة في كل وقت، لا سيما في عشية هذا الموقف العظيم، يرفع يديه حال الدعاء بالتضرع إليه والتذلل بين يديه وحضور قلب مخلصا عبادته لله رب العالمين.

0: يوم عرفة، ويستحب له الإكثار من التهليل والتكرار منه، فإن خير الذكر في يوم عرفة لما مضى من قوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رواه مسلم. وإن لبى أو قرأ ما تيسر من القرآن فحسن، كل ذلك لاغتنام فضيلة يوم عرفة. ويستحب له أن يشهد المناسك كلها على وضوء، لا سيما في هذا الموقف، ومن وقف بعرفة غير طاهر فهو مدرك للحج إجماعا. ويبقى الحاج على هذه الحال مخبتا لربه، ذاكرا وملبيا وداعيا بانكسار بين يديه، راجيا رحمته ومغفرته، وخائفا عذابه ومقته وغضبه، محاسبا نفسه، مجددا توبة نصوحة، ويستمر في ذلك حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس أفاض الحاج من عرفات متوجها إلى مزدلفة، ودفع منها بسير سهل وبسكينة ووقار، فلا يزاحم الحجاج بنفسه، ولا يضيق عليهم بمركبه ومتاعه، ويسرع متى وجد فجوة أو خلوة أو متسعا دون استعجال، لأن السنة أن يصلي الحاج المغرب تلك الليلة مع العشاء بمزدلفة. كنتم مع برنامج وتزودوا، كان معكم من الإعداد والتقديم أحمد القادري، وتزودوا، ومن الإخراج أحمد سعد الفضلي.
1: شخصيات من بلادي، شخصيات من بلادي.
2: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
3: أنا أبي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
4: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920، كتب نادرة.
1: شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

في حضرة الشعر، حين ينطق الوجدان قبل اللسان ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة، يسطع نجم من نجوم القوافي. إنه حمد العزب، إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح، فتجلت أعماله مرآة صافية لأحوال الناس وهمومهم، ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي. شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة، من خلال برامجه التلفزيونية وأعماله الشعرية استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر من 4 عقود من الزمن مرجعاً مهماً في الثقافة الشعبية ومصدر إلهام للشعراء والإعلاميين على حد سواء. ولد حمد العزب في دولة الكويت، ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية منذ نعومة أظفاره. بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل سليمان الهويدي رحمة الله عليهم جميعاً. سرعان ما أثبت حضوره اللافت وموهبته الفذة في الربط بين الموروث الشعبي والتقديم التلفزيوني بأسلوب مؤثر وسلس جعل الجمهور يلتف حوله. في عام 1977 أطلق حمد العزب برنامج ديوانية شعراء النبط على تلفزيون الكويت، الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبراً حقيقياً لعرض القصائد وتوثيقها، إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في الساحة الشعرية. وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة، مما ساهم في انتشار البرنامج وشعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت. حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي. لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة، حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة، وقد أصدر عدة دواوين شعرية أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980، خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث الكويت يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر. وكان هذا الدور سبباً في اعتباره أحد أبرز حماة الذاكرة الشعبية.

0: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
2: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
3: حي الله أبو ريان.
2: اليوم عندنا موضوع

0: متفائل شوي نوعا مع الموضوع هذا.
1: والموسيقى والفنون.
2: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
3: شنو؟
2: ابي فنشي انا.
3: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
2: لا لا لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
4: كبل الساحر اذا بيت الخطاط.
2: والله ما في قلب رحمه.
1: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.

0: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
2: يا مال يا مال يا مال يا مال.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
3: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
4: حي الله أبو ريان.
3: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
5: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
6: شنو
5: ابي فنشي؟ انا
6: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
5: لا لا لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
7: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
8: والله ما في قلب رحمه.
0: حيث الثقافه بإذاعة دولة الكويت.

0: شخصيات من بلادي معكم ومعهم لنا وقفة شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ. فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان عقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت قبل عمل بيت البحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2 سنين.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
6: سعود الناصر الصباح. أبصر الشيخ سعود الناصر النور في أحد الأيام الخريفية في 3 أكتوبر عام 1944 في مدينة الكويت. في عامه 11 كانت هجرته الأولى من أجل الدراسة، حيث التحق بفيكتوريا كوليج في مدينة الإسكندرية عام 1955، ثم انتقل بعدها إلى لبنان ليتم دراسته في مدرسة الشويفات، إحدى أهم قلاع التعليم العربية. في عام 1968 حصل على شهادة في القانون من جامعة لندن، وفي عام 1969 التحق بالعمل في الإدارة القانونية بوزارة الخارجية. بدأ حياته السياسية منذ مطلع شبابه، وعمل سفيراً للكويت في لندن عاصمة المملكة المتحدة حتى مطلع 80s، ثم انتقل للعمل سفيراً للكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وعرف عنه دوره الدبلوماسي الخالد في إبراز الحق الكويتي في المحافل الدولية، لا سيما في واشنطن عاصمة القرار العالمي، كما كان دوره الخالد في نيويورك عندما تصدى للادعاءات العراقية في الأمم المتحدة، ما أسهم في التفاف المواقف الدولية حول الموقف الكويتي وصولا إلى تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي الغاشم. وفي عام 1992 عين الراحل الشيخ سعود الناصر الصباح وزيرا للإعلام، واستمر في منصبه الذي ترك من خلاله الكثير من ملامح تطوير الإعلام الكويتي. شهد الإعلام في عهده قفزات نوعية كثيرة، حينما عمدت وزارة الإعلام إلى افتتاح قنوات تلفزيونية جديدة ومحطات إذاعية متنوعة، كما أفسح المجال لإصدار تراخيص للمطبوعات الدورية المتخصصة، وحرص على تدفق الدماء الشابة في عروق الإعلام الرسمي. لم يخف اعتزازه بالصحافة الكويتية، وآمن بالانفتاح قولاً وفعلاً، وجاءت قراراته وهو في موقع السلطة دليلاً على صدقية قناعته وفهمه للإعلام في العصر الحديث. وتولى الشيخ سعود الناصر الصباح وزارات التربية والنفط والصحة بالوكالة. توفي في عام 2012 بعد مسيرة مليئة بالعطاء. بعد وفاته أطلق اسمه على المعهد الدبلوماسي الكويتي ليصبح بعد ذلك معهد سعود الناصر الدبلوماسي.
7: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
8: وهنا الكويت، نجوم القمة القمة نافذة على التاريخ.
7: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.

0: الحمد لله الذي جعل الأعياد في الإسلام مصدرا للهناء والسرور. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ربنا لك الحمد سرا وجهرا، ربنا لك الحمد دوما، ولك الحمد شعرا ونثرا. لك الحمد يوم أن كفر كثير من الناس وأرشدتنا للإسلام، لك الحمد يوم أن ضل كثير من الناس وهديتنا للإيمان، لك الحمد يوم أن جاع كثير من الناس وأطعمتنا من رزقك، لك الحمد يوم أن نام كثير من الناس وأقمتنا بين يديك من فضلك يا رب العالمين. عيد الأضحى يوم التضحية والفداء، يوم الفرح والصفاء، يوم المكافأة من رب السماء للنبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل صاحبي الفضل والعطاء. أراد الأعداء بإبراهيم سوءا، لكن الله لطمهم وأبعدهم وجعلهم من الأسفلين، كما يجعل كل أعداء الدين إلى يوم الدين. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. أيها الأحبة مستمعين الكرام، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعل عيدكم مباركا أينما كنتم أيها الأحبة مستمعي برنامج أحكام فقهية. نرحب بكم ونرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سيد محمد الطبطبائي. نبدأ على بركة الله بالحديث عن هذا العيد، عيد الأضحى المبارك. فالبعض لا يستعد لهذا العيد، ولا شك أن هذا العيد من الشعائر الإسلامية، لذلك بودنا أن نتحدث عن مدى أهمية تعظيم مثل هذه الشعائر. فتفضل فضيلة الشيخ مشكورا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلما هاجر النبي صلوات الله وسلامه عليه من مكة إلى المدينة وجد الناس يحتفلون، فإذا بهم يحتفلون من احتفالات الجاهلية، فقال لهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه: لقد أبدلكم الله بخير منها، عيد الأضحى وعيد الفطر، فإن لكل أمة عيد واحتفال، وبالنسبة للمسلمين فإنهم جميعا من مشارق الأرض إلى مغاربها يحتفلون في يومين، وهما عيد الأضحى وعيد الفطر. والعيد بالنسبة للمسلمين هو فرحة وبهجة، كما هو الحال بالنسبة لسائر الأمم، ولكن هناك زيادة وخاصية بالنسبة للمسلمين، فهناك عبادة صلاة العيد،

العيد هو أبهت الإسلام كما عبر الفقهاء قديما عنه. فلذلك تعبدا لله سبحانه وتعالى فإننا نظهر الفرحة والبهجة والسرور في هذا اليوم وهو يوم العيد، ويظهر ذلك على بدن الإنسان بأن يلبس الجديد في هذا اليوم. أما بالنسبة للنظيف فإن المسلم يلبس النظيف في كل يوم وليس فقط في يوم العيد. يوم العيد يلبس الجديد ويوسع على نفسه في المأكل، وكذلك بالنسبة للنفقة فإنه يزيد في نفقته لعياله، وهو ما يسميه العامة اليوم بالعيدية، فلها أصل في الفقه الإسلامي وفي شريعتنا من إظهار البهجة والفرحة والسرور. فإذا فعل الإنسان ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وإظهارا لاتباع نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يؤجر على هذه النية، وكذلك على متابعته لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهنا تتناسى الأمة في هذا اليوم جراحاتها وتظهر الفرحة والبهجة والسرور، وذلك لأنه يوم عيد. فيوم العيد يجب أن لا يكون لغيره من الأيام، وإنما له أمور خاصة به، سواء كانت هذه الأمور متعلقة بالعبادات كصلاة العيد والأضحية، أو أنه من الأمور التي فيها إظهار البهجة والفرحة والسرور في الملابس وكذلك في التوسعة. بل إن الشريعة الإسلامية قد حرمت وأبطلت الصيام في هذا اليوم، فمن صام في يوم العيد فإنه لا يقبل صيامه ويكون عاصيا بهذا الصيام، ولو نوى بذلك أنه يصوم لله تبارك وتعالى، لأنه يوم فرحة وبهجة وسعة وليس هو يوم صيام. وكذا بالنسبة لسائر أيام التشريق فإنه لا يصوم الإنسان فيها مع فضيلة الصيام، ولكن هناك عيد وهناك بهجة وهناك فرحة وهناك سعة في كل جوانب الحياة بما في ذلك الطعام، فلذا لا يقوم بهذه العبادة رغم أهميتها وفضلها العظيم عند الله سبحانه وتعالى، والتي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين نار جهنم 70 خريفا، ومع ذلك فإنه لا يصوم في يوم عيد. هذا يبين لنا عظم هذا اليوم عند الله تبارك وتعالى. وكذلك يوم العيد فيه من الرحمات، فالله سبحانه وتعالى يوفي الصائمين في يوم العيد، وكذلك بالنسبة للحجاج والأمة، بأن الله يعتق المؤمنين من النار في هذا اليوم، فتتنزل الرحمات من الله تبارك وتعالى، فهو يوم رحمة ورأفة. وبالنسبة لقصة أبينا إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل عليه السلام، عندما رأى في المنام أنه يذبحه، ورؤيا الأنبياء خاصة حق، فلذلك ابتلي من الله سبحانه وتعالى بهذا البلاء العظيم وصدق هذه الرؤيا، فنجى الله أبانا إسماعيل عليه السلام، وكانت هذه هي السنة في الأضحية. إذن المسلم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالاحتفال بهذين العيدين وباتباع هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه من صلاة وصدقة، وكذلك بالنسبة للأضحية فإنه يلتمس الأجر من الله جل وعلا في إنفاقه لهذا المال ولا يستغلي ثمنها، فإن الله هو القابض الباسط المسعر، فإذا غلت الأثمان فلا يستغليها وإنما ينفق في سبيل الله، ومهما كان سعرها غاليا فكلما كانت أجود وأفضل

0: كانت أفضل عند الله سبحانه وتعالى، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. لذلك يحرص المسلم على أنه يختار من أضحيته ما يكون مناسبا وما كان جيدا، ولا يعمد إلى الرخيص ثم بعد ذلك يقوم بشرائه ويظن بأن ذلك مناسبا. فالله قد أمرنا بأن نحسن في كل ما نفعل، لا سيما فيما يتعلق بالعبادات، ومن هذه العبادات الأضحية، فيختار أفضل ما يستطيع ومن أجود ما يمكن أن يشتريه، وذلك لأنه يريد أن يتقرب في هذه الأضحية إلى الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود هنا أنه مجرد الذبح، وإنما القربة للخالق جل وعلا. وكذلك إذا أراد أن يشتريها أي الأضحية، وكذا في كل عبادة، فإنه لا يماكس فيها، وإنما يشتري ما يراه مناسبا، فإن أعجبه السعر أخذه، وإن لم يعجبه تركه من غير مماكسة، وذلك لأن أي عبادة فإنه لا يماكس فيها، وإنما يختار متى ما رآها مناسبة.
1: أحكام فقهية.
2: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وبارك بعلمكم. ننتقل لنأخذ بعض الأسئلة للسادة المستمعين. هذا سائل يقول: بالنسبة للأضحية، متى نبدأ نحرم لغير الحاج أي المضحي؟ كذلك لا يأخذ من ماذا وماذا يفعل من أعمال في العشر؟ إذا تحدثنا عن العشر من ذي الحجة، بودنا أن نبين للسادة المستمعين وكذلك لهذا السائل بعض الأعمال التي يستحب أن تعمل في هذه العشر، وماذا عليه أن يفعل كونه مضحي ولكن ليس بحاج.
0: هو في الحقيقة لا يعتبر إحراما، فالإحرام له محظوراته التسعة. أما هنا فقد ثبت في الحديث الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلوات الله وسلامه عليه بأنه إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، والعلة في ذلك حتى يجمع أعضاءه المنفصلة، ونعني بالأعضاء المنفصلة الشعر والظفر ونحو ذلك مما ينفصل، وهي من السنن على القول الراجح من قولي العلماء. فقد اختلف العلماء، فمنهم من قال هي واجبة، أي أن الإنسان يمتنع عن الأخذ من شعره وظفره، والصحيح من قولي العلماء بأنها سنة من السنن مستحبة ولا تمنع من الأضحية، ولكن يجمع الإنسان الأعضاء كلها عند قيامه بإزالتها، ونقصد بذلك الأعضاء المنفصلة، فيقوم بأخذها بعد أن يذبح أضحيته، وذلك لأنه يكون قد جمع هذه الأعضاء كلها وقد عتق من النار بأعضائه جميعا. لكنها من الأمور المستحبة، من فعلها فإنه يؤجر على ذلك، ومن تركها فإنه لا يؤثر على صحة أضحيته، والمخاطب بذلك من يقوم بالذبح. فعلى سبيل المثال الأب في البيت هو المخاطب بذلك، أما بالنسبة للزوجة وبالنسبة لأبنائه وبناته فإنهم غير مخاطبين بهذا الأمر. وبالنسبة للمرأة إذا أرادت هي أن تضحي عن نفسها فكذلك تكون هي مخاطبة بهذا الأمر. أما إذا كان الزوج هو الذي يقوم بالذبح فهي يجوز لها أن تأخذ من شعرها وظفرها ولا إشكال في هذا الأمر، فهي من الأمور المستحبة ومن هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهناك مصلحة تتحقق وهي أنه يجمع هذه الأعضاء جميعا إلى يوم العيد.

0: بعدما يقوم بذبح أضحيته بعد ذلك يشرع له أن يقوم بتقليم أظافره، وكذلك بالنسبة لما تركه من شعره.
1: جزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام، اشكروا الله جل وعلا أن بلغكم هذا اليوم العظيم الذي رفع الله قدره وأعلى ذكره وسماه يوم الحج الأكبر وجعله عيدا للمسلمين حجاجا ومقيمين، وجعله من أفضل أيام العام وأعظمها عند الله تعالى. فيه وقف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في منى خطيبا في الحجاج، فذكر تعظيم مكان الحج وتعظيم زمانه وتعظيم يومه الأكبر الذي هو يوم النحر، وتعظيم أمر الدماء والأعراض والأموال، وقال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. متفق عليه. بارك الله فيكم الأستاذ الدكتور سيد محمد الطبطبائي، رئيس لجنة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت سابقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما تفضلت به. أيها الأحبة، نلتقيكم بإذن الله غدا في برنامجكم أحكام فقهية. إلى ذلك الحين دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شخصية من بلادي. الدكتور عبد الرحمن الصميد، الداعية الكويتي المؤسس لجمعية العون المباشر، تولى منصب أمين عام لجنة مسلمي أفريقيا عام 1981. أصدر 4 كتب: لبيك أفريقيا، دمعة على أفريقيا، ورسالة إلى والدي، بالإضافة إلى العديد من البحوث وأوراق العمل ومئات المقالات التي نشرت في صحف متنوعة. شارك في تأسيس ورئاسة جمعية الأطباء المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، كما كان عضواً لأكثر من جهة، منها المجلس الإسلامي العالمي، وهو عضو في جمعية النجاة الخيرية، وعضو في الهلال الأحمر الكويتي. أسلم على يده أكثر من 11 مليون شخص من قارة أفريقيا، كرم في الكويت وخارجها من قبل العديد من الشخصيات، وحصل على وسام الكويت ذي الوشاح من الدرجة الأولى من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وهو الحاصل كذلك على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام. الدكتور عبد الرحمن الصميد.

0: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
1: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
2: هنا الكويت،
0: ولا زلنا نواصل المسيرة. تمام 10:00.

0: الآن في إذاعة دولة الكويت موجز لأهم وآخر الأنباء. الديوان الأمري ينقل تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه إلى الأخوة المواطنين والمقيمين الكرام بعيد الأضحى المبارك. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن هناك توافقا قويا بشأن المسودة الأولية للاتفاق مع إيران. الصين تعرب عن أملها في حل الصراع بين إيران والولايات المتحدة عبر الحوار والدبلوماسية. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة الدفع نحو الحلول الدبلوماسية لوقف التصعيد في الشرق الأوسط. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية مكثفة على مناطق عدة جنوب لبنان ويصدر أوامر بإخلاء نبطية. استشهاد 8 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال وسط وجنوب غزة. كوريا الشمالية تطلق عددا من المقذوفات في اتجاه البحر الأصفر من بينها صاروخ باليستي. الآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة. الطقس مائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب العالية. حال البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 8:31 صباحا. أدنى مستوى للجزر في الساعة 2:30 بعد منتصف الليل. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ليلة في الكويت 30، النواسيب وأم المرادم 28، الوفرة وجال الرياح 27. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت وجال الرياح 42، أم المرادم 32، الوفرة والنواسيب 40 درجة. موعد شروق الشمس في الساعة 4:50 في أمان الله.
1: أثير متنوع، فن معرفة، على تردد واحد إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.
2: ليالي الإذاعة.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم كل يوم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. مثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، أيضا عندنا فقرات متنوعة، لكن اليوم حلقتنا مميزة. طبعا حلقتنا حلقة ليلة العيد، نقدر نقول كل عام وانتم بخير وعساكم العوادة وتقبل الله طاعتكم. وفي البداية أرحب بزميلي راشد، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير شاها، مساء الخير على المستمعين الكرام، حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم، وايضا كل عام وانتم بخير، وان شاء الله تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وصيام مقبول باذن الله، وكذلك حجاجنا نتمنى لهم ان شاء الله يعني العوده بالسلامه، ونقول لهم حج مبرور وذنب مغفور باذن الله. مستمرين معاكم في هذه الليله حتى الساعه 11 مساء على الهواء مباشره من اذاعه دوله الكويت.
0: طبعا اليوم يوم الصيام العالمي، صيام يوم عرفة. راشد كنت صايم ولا لا؟ قول الصج.
1: الحمد لله، الحمد لله فضل من الله، يعني الله سبحانه وتعالى. أولا نسأل السلامة لكل مريض الأمانة، ونسأل السلامة لكل شخص يعني ما قدر لظروفه الخاصة صيام هذا اليوم. هذا يوم فضيل للأمانة ويوم كريم الله سبحانه وتعالى حب فيه المسلمين، والدعوة إن شاء الله مستجابة يا رب يا كريم، من الكبير ومن الصغير، والكل فرحان اليوم ما شاء الله. صح. حتى الأولاد والبنات والصغار اللي ما عليهم صيام متفاعلين مع الأسر،
0: لا تلاقيهم يصومون على قولتهم صوم العصافير، يصومون شوية ولا بس يشربون ماي ولا يأكلون أكل شوية، يقولون إحنا صايمين.

0: مين اليهال؟
1: بالضبط. انا اليوم
0: اي
1: عيالي حسن
0: الله
1: ومطلق
0: يحفظهم.
1: زاروا قالوا يبا انا بس شربت ماي شويه، يعني انا صايم. قلت ايه زين ماي شويه تمام، بس
0: اي
1: مو كام. قال لا بس نص جلاس مع شويه ريوق. قلت تمام حلو.
0: صح.
1: زين
0: للأمانة الله يحفظهم، وحلو ان الواحد يعلم عياله راشد من صغرهم. انا اتذكر احنا صغار بعد كنا كذي نصوم للظهر تالي عاد نفطر.
1: والاهل يشجعونا يعني يقولون
0: اي
1: ما عليه، يعني انت
0: صح
1: بالعكس انت زين، وهذا شيء طيب يعني الحمد لله. فالامانه يوم كريم ويوم فضيل ويوم عظيم. نسال الله القبول ونسال الله استجابه جميع دعوات المسلمين يا رب يا كريم. الدعوه للمريض، الدعوه للمحتاج، الدعوه حتى الانسان الطبيعي، السعاده
0: صح
1: والستر والاستقرار والصحه والسلامه
0: حسن
1: والعافيه.
0: الخاتمه.
1: وفوق هذا ايضا بالتاكيد الدعوات لمقام سيدي حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى حفظ الله ورعاه وسمو ولي عهده الامين، وكذلك للشعب الكويتي ووطننا الحبيب دولتنا الحبيبه الكويت حفظها الله من كل مكروه يا رب يا كريم، ودول الخليج العربي.
0: أكيد طبعا اللهم آمين يا رب. راشد يعني اليوم مع العلم يعني الأذان يتأخر، يأذن شوي متأخر ترى 6:39 تقريبا، فيعني يقول سبع له الأذان متأخر، لكن حسينا الصيام خفيف وما
1: صحيح.
0: حسينا باليوع، ما حسينا بالعطش يعني للأمانة، وكنا سعيدين ومرتاحين. وفي ناس ترى أنا أعرفهم وايد قضوا أشغالهم، البعض يعني بعض الدوامات معطلين، فتلاقي يعني إلا في دوامات معينة اللي يداومون شفتات، فتلاقي الناس كلها طالعة ورايحة، البنات طبعا السوق يتسوقون غير الصالونات، كل واحد قاعد يقضي مقاضي العيد.
1: بالعكس يعني شيء جميل وفرصة للأمانة، والناس يعني أيضا الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى الوضع جدا طبيعي. وأيضا تحية إلى كل الجهات المعنية اللي قاموا بدورهم وحفظهم الله وقواهم الله، وهذا الهجوة فيهم بالتأكيد، وهذا دورهم الأساسي جميع الجهات سواء العسكرية والمدنية اللي كانوا يعملون طوال هذه الفترة وما زالوا يعملون على رأس عملهم لطمأنة المواطنين والاستقرار الوطن، والناس تروح الحمد لله براحتها وترد براحتها. فتحية كبيرة لهم للأمانة على الدور الجبار اللي قاعد يقومون فيه، وهم محرومين عن أهاليهم وعن أسرهم، كل المرابط في موقعه وفي مكانه، فبارك الله فيهم وبارك الله في جهودهم كل في مجاله سواء مدني أو عسكري. عساكم على القوة وكل عام وانتم بخير والعيد عليكم مبارك.
0: طبعا احنا اخذتنا سوالف راشد، عندنا سوالف كثيره وعندنا ايضا اتصالات راح نسولف ولاحقين على السوالف، لكن ما ذكرنا اسامي فريق العمل. هذه تحيات فريق العمل من الاعداد حنان بهبهاني وآلاء الوزان.
1: ومن التقديم شاهب اسكندر وراشد الهلفي.
0: يمسي عليكم بالخير فواز الاستريع من التنسيق والمتابعة.
1: وتحية كبيرة كريمة من التنفيذ على الهواء، هذه تحيات سعود الاسهلي.
0: ويمسي عليكم بالخير مشعل القحطاني من الهندسة الإذاعية.
1: ليالي الإذاعة تأتيكم هذا المساء وكل مساء من الأحد إلى الخميس على الهواء مباشرة من 10 وحتى 11 مساء بقيادة المخرج مشعل العميره.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

ردنا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، واليوم طبعا حلقتنا مميزة، حلقة ليلة العيد وبيوم عرفة. راح نتكلم عن وايد محاور، منها فضل يوم عرفة ويوم الوقفة، وأيضا المعاني الإيمانية في عيد الأضحى تحديدا، وصلة الأرحام والتسامح بهذا اليوم الفضيل، التكبيرات وأجواء العيد الروحانية، وشلون نستقبل العيد نفسيا وروحيا. وأيضا راح نتكلم عن الأضحية ومعاني العطاء والتكاتف أيضا وغيرها.

0: من أمور دينية إنسانية وروحية مع ضيفنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ سالم حمد القحطاني الإمام والخطيب بوزارة الشؤون الإسلامية. مساك الله بالخير وتقبل الله طاعتك.
1: جزاكم الله بالخير وتقبل طاعتكم، وكل عام وانتم بألف خير.
2: وانت بصحة وسلامة، مساك الله بالخير شيخ سالم، وحياك الله ويا هلا مرحبا فيك في برنامجنا وهذه الساعة المباركة، وتقبل الله صيامك وقيامك وعساك من عواده إن شاء الله. وبداية نتحدث عن هذه المكانة العظيمة ليوم عرفة ويوم الوقفة عند المسلمين.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنيئا لكل من صام هذا اليوم وتمم الله جل وعلا له صيام يوم عرفة، وهنيئا لإخواننا وأخواتنا الحجاج والحاجات في صعيد عرفة، هنيئا لهم الفرصة العظيمة التي أكرمهم الله جل وعلا بها، والذي وصلوا إلى مرحلة أن يباهي الله جل وعلا بهم ملائكته، بشر يباهي الله بهم الملائكة، بمعنى أنهم في مقام عالي أعلى من الملائكة، وأن الله جل وعلا يستجيب دعاءهم. في هذا اليوم يوم الوقفة نستذكر إكمال الدين، الله أكمل لنا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا المعنى العظيم في كل سنة من في يوم عرفة نستذكر هذا المعنى، أن هذا اليوم الله أكمل لنا الدين، وفرح المسلمون فرح عظيم. واحد من أهل الكتاب مر على عمر رضي الله عنه قال: عندكم آية في دينكم في القرآن، لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. نخلي عيد. قال: وما هي؟ قال: الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: والله إني لا أعلم في أي يوم نزلت وفي أي ساعة أنزلت وأين أنزلت وأين كان النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزلت. أنزلت بعرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، بمعنى أن أعظم يعني ما يميز يوم الوقفة أنه اليوم الذي أكمل الله جل وعلا به الدين.
0: عدل.
1: فنفرح أن نستذكر في هذا اليوم المعنى العظيم في أن ديننا كامل بحمد الله تبارك وتعالى. الوقفة الثانية في هذا اليوم العظيم اللي تعلمناها أن كيف نبتهل إلى الله تبارك وتعالى، وكيف أن كريم سبحانه يجيب دعاء السائلين، لا تختلف عليها اللغات ولا اللهجات. اليوم ممكن الكثير تابع عبر الشاشات دعاء الحجاج من كل فج عميق، أكثر من 180 دولة أتى منها أناس حجوا إلى بيت الله الحرام، دعوا هذا بلغة وهذا بلغة وتلك بلغة، كل هؤلاء لا تختلف عليه سبحانه اللغات ولا اللهجات، فيسمع هذا ويجيب هذا ويعطي هذا، ما أكرم الله تبارك وتعالى. ولذلك وصف هذا المعنى أحد الكرام في يعني أن يوم كانوا يدعون ويقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله والشكر قدير، قال: أأذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. هذا المعنى العظيم لقيناه في يوم عرفة. في يوم عرفة نجد مشابهة عجيبة وهذا تعلمناها انقضت اليوم الحمد لله تبارك وتعالى، وهي أن الذين في عرفات يدعون الله تبارك وتعالى، والذين في أقطار الأرض يدعون الله تبارك وتعالى. أولئك يباهي لهم بملائكته، والآخرون يصومون فيكتب الله لهم مغفرة سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. الذين في عرفات يدعون لإخوانهم الذين في بقاع الأرض، والذين في بقاع الأرض يدعون لإخوان في عرفات، اللهم اقبل دعاءهم وارجعهم سالمين. بمعنى أن هذا اليوم الذي هو يوم عرفة فيه من معاني الأخوة والمحبة والتواصي بالدعاء، وأن الله جل وعلا يستجيب لدعاء الإنسان لأخيه بظهر الغيب، يعني توافق عجيب. نجد حتى الرسائل يمكن لو تلاحظون أخوي راشد، كيف الرسائل تواصي بالدعاء، الانتشار في التذكير في المعاني العظيمة، وهذا مما تعلمناه في يوم عرفة. الأمر الأخير اللي ممكن نذكره في تعلمنا من يوم عرفة شيء مهم جدا، وهو المساواة. وأن هؤلاء

0: البشر كلهم أمام الله جل وعلا واحد، ما يختلف، ما في رئيس ولا مرؤوس، ما في أبيض ولا أسود، ما في، الكل سواء. ففي هذا يوم عرفة تأكدت معنى المساواة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لا عنصرية لا طائفية لا بغضاء بين هؤلاء الناس.
1: عدل الأمانة، يعطيك العافية فضيلة الشيخ. لكن أيضا احنا ودنا نعرف اللي مو رايح الحج، يعني مو اللي بالحج، شلون ممكن أنه يستثمر هاليوم بالدعاء والعبادة؟
0: طبعا من كرم الله على الذين دعوا الله تبارك وتعالى في هذا اليوم أنهم كانت لديهم فرصة في إجابة الدعاء، والفرصة مستمرة بحمد الله، لأن الوقوف بعرفة لمن كان قبل غروب الشمس يكون إلى الغروب، لكن الذي يأتي بعد الغروب فإنه أي وقت من الليل يدعو، ويعتبر وقوف بعرفة. وهؤلاء قد أكرمهم الله تبارك وتعالى بأنه يباهي بهم ملائكته، يقول: انظروا لعبادي أتوني شعثا غبرا، يعني كأن هؤلاء ضيوف المولى الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، يعني الله دعاهم للحج وراحوا وذهبوا إلى المناسك والمشاعر ودعوا الله. قال: دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ولذلك كان بعض الصالحين يجمع حاجاته ويجعلها في يوم عرفة حتى يسأل الله بها، فهو أحرى أن يجيب الله جل وعلا في دعاه في أمر آخر غير الدعاء، وهو أن يعتق الله رقابه من النار. ففرصة بكرم الله في هذا اليوم أن رقابا كثيرة أعتقت من النار، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه رقابه من النار من يوم عرفة. هذا كرم من الله تبارك وتعالى، ويعني نفحات من المولى جل وعلا في ذروة موسم الخيرات. أن اليوم يعني انتهينا من تاسع يوم، باقي اليوم العاشر يوم العيد الفرحة، والذي أتممنا به 10 أيام هي من أعظم وأفضل أيام العام.
2: نعم شيخ سالم، يعني باكر إن شاء الله إذا الله أحيانا عيد الأضحى المبارك، والحمد لله على هذا اليوم المبارك واللي يوم عظيم للأمانة للأمة الإسلامية والعربية، وهو افتداء سيدنا إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل، الله سبحانه وتعالى افتداه بكبش عظيم. فهذه المناسبة العظيمة الجليلة وهذه السنة المحمودة، يا ترى ما هي الرسالة والمعنى الحقيقي اللي يفترض بنا أن نستشعره؟
0: أحسنت، فعلا يوم الحج الأكبر، يوم العيد، عيد الأضحى، اليوم اللي أقسم الله فيه، قال: والشفع والوتر، والشفع هو يوم عيد الأضحى. فعلا هذا يوم يحمل رسائل عميقة من الإيمان والطاعة والتضحية والتكافل الاجتماعي. هذا اليوم يعني هو يعني ذرة التاج، ذروة شعائر الحج. يحتفل المسلمون في كل أرجاء الأرض، يتقربون إلى الله جل وعلا ويستذكرون قصة إبراهيم عليه السلام. يا الله، فعلا قصة فيها من المشاعر والأحاسيس الشيء الكبير. كيف إنه كان يعني مأمور إنه يذبح ابنه، والابن اللي يجي على كبر الأبو له يعني عزيز وصعب جدا على النفس. نعم. يعني فعلا معاني التضحية، وهذا ابتلاء من الله جل وعلا لإسماعيل ولأبي إبراهيم، لكن الله أكرمه بأن بعد أن نجح في الاختبار بأن عفى عن أن يذبح ابنه، وأن يكون مكان ذلك كبشا ويتقرب به إلى الله تبارك وتعالى.
2: وكذلك الاستجابة، شيخ آسف على المقاطعة، ولكن أيضا الاستجابة لأمر الله عز وجل، كيف استجاب ولبى الطلب مباشرة وإن كان ابنه فلذت كبده ونور قلبه.
0: أي أيوة والله، يعني والله العظيم تعجب ممن كما قال، تعجب من الأب أم تعجب من الابن؟ الأب اللي قال: يا أني أرى في المنام أني أذبحك، يعني أنا والرؤية الأنبياء حق. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجد إن شاء الله من الصابرين. لحظة يعني لحظات هذه التي هي صراحة عميقة وصعبة، تجلد فيها التسليم الكامل لأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك كافأ الله جل وعلا، ولذلك كل من صبر ظفر، كل من تحمل نال ما تمنى، لذلك من تعنى نال ما تمنى. فأكرمه الله بكبش عظيم أضحية، فصارت رمزا خالدا للتاريخ إلى يوم القيامة للتضحية والامتثال. وهنا جاء النسك الإسلامي العظيم بذبح الأضاحي إحياء

0: سنة إبراهيم، وتأكيدا على روح الطاعة والخضوع لله تبارك وتعالى.
1: عدل. وأيضا القصة يعني فضيلة الشيخ صارت عبرة للجميع.
0: الله، نعم، يعني فعلا، يعني لذلك المواقف، وهذه ذكرتيها، كيف إن موقف ثبت في إنسان صار مثال تاريخ إلى يوم القيامة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إبراهيم من الأنبياء اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أولي العزم من الرسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشبه الناس بإبراهيم، يعني هو من ذرية إبراهيم، وكان يستذكر كثيرا قصة إبراهيم. الحج أغلب مناسكه لها علاقة بإبراهيم عليه السلام، ولذلك نجد نجاح إبراهيم في الاختبار يعطينا رسالة لأبنائه ولذريته وللعالم من بعده الذين أسلموا لله تبارك وتعالى، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين.
1: وعلى طاعة الرحمن أيضا،
0: أحسنت، امتثال لأمر الله. ولذلك الآية: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما.
2: لا إله إلا الله، ما أعظم هذه الأيام شيخ سالم. وأيضا كذلك نذكر أنفسنا ونذكر المستمع الكريم وكل من يستمع إلينا الآن عبر إذاعة دولة الكويت على الهواء مباشرة أهمية هذه المناسبات، كذلك نذكر أنفسنا بالمسامحة والصفح وصلة الرحم. والله أنا عمي ما يحاجيني، أنا ما حاجي عمي، خالتي، أنا زعلان مع فلان، جاري، صديقي. أهمية هذه الأمور خصوصا في هذه الأيام المباركة.
0: أحسنت، يعني العيد يعني أبرز مثال في أي عذر. يا أخي عيد، عيد يا أخي، لما تسمع كلمة عيد يعني ما أمام العيد أي شيء من حظوظ النفس، لازم تسقط حظوظ النفس أمام العيد. لذلك من الكلمات الجميلة والأبيات الرائعة: من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلت ولا قلنا، وإن كان ولا بد من العتب فبالحسنى. يعني الإنسان إذا كان العيد ما هو موسم عتاب ولا موسم تصفيات لخلافات سابقة، العيد أنا أقولها لكل مختلفين، فرصة لكل مختلف مع الشخص الآخر أن يبادر للشخص الثاني ويسلم عليه. عيد يا أخي، عيد، هذه ما في مجال أن يعني نحمل في هذا الموسم. ولذلك من الكلمات الجميلة يقول: أخرج الطفل الذي بداخلك. كل واحد فينا كيف الطفل بالعيد فرحان ويحب الكل ويسلم على الكل ما بين أي عداوات،
2: حتى وإن صد الطرف الآخر،
0: حتى لو وإذا كان الطرف الآخر قد أخطأ فهو المبادر، كما يقول صلى الله عليه وسلم: فكأنما تسفهم المل. جاء يشتكي قال: يا رسول الله، لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأعطيهم ويمنعوني. يا أخي مشكلة، نصابي ما في. قال: إن كنت كما كنت فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تحملهم إثم يتحملون وأنت كمل على خطك. النبي ما قال لا اترك اتركهم خلاص، لا قال كمل. والله أنا أقول كلام هذا وكل واحد فينا يعاني من بعض يعني الخلافات وكذا، أقول بالعيد مد يدك وسلم وبادر وروح الديوانية، حتى الخصم إذا واحد بينك بين الخلاف وجيته أو زرته أو سلمت عليه أو أرسلت رسالة ما راح يقول إيش عنده هذا، راح يقول عيد. فلعلها تطوى بذلك كثير من الخلافات وتتسامح النفوس. يعني العيد يعني ترابط اجتماعي رائع جدا،
1: يوم استثنائي أصلا،
0: الله يرضى عليك، فعلا يوم استثنائي، ما في مجال أن تحسب الحسابات في يوم العيد. هذا يوم عيد المسلمين وفرصة للمختلفين. وأنا أقول كلام هذا وأنا يعني أشعر بالأسى أن نتكلم عن أخوان بينهم خلافات، أخوات بينهم خلافات، أبناء عم بينهم خلافات، وتجد يتواصل مع الآخرين وأقرب الناس له قد يعني يصد عنه أو أنه ما يبادر.
2: نسأل لهم الصلاح يا رب.
0: نعم، آمين. هذه فرصة الآن في العيد، وبالذات عيد الأضحى. لماذا عيد الأضحى؟ لأنه يعني حتى بالعيادي يقولون ما في عيادي، هذا لحم العيادي،
1: عيد اللحم،
0: التواصل والعزايم والتواصل يكون أكثر في جانب اجتماعي من ما كان في عيد الفطر.
1: عدل. فضيلة الشيخ سالم، البعض يشوف العيد مجرد مظاهر وتجهيزات ولبس جديد، احنا ودنا نعرف شلون نوازن بين الفرحة والتجهيزات والجانب الروحاني من بهذا اليوم تحديدا.
0: أحسنتي، هذه يعني مسألة مهمة جدا، في أن لا تأخذنا البروتوكولات كما تسمى أو يعني الاستعدادات الإدارية وتلغي روح

0: وسماحة العيد. يعني إذا أنا ما لبست اللبس الفلاني ما أحضر جمعة العيد، أو أنا ما، ترى الأمور أسهل بكثير من أن نضخم الجوانب يعني الشكلية على حساب الجوهر. يعني فرصة بالعيد أن لا نحمل يعني بعض الأغلال اللي كنا نسويها بالمناسبات في جانب الشكلي في هذا اليوم، اليوم العظيم اللي هو يوم من أيام الله تبارك وتعالى، يوم فرحة، يوم سلام، يوم تواصل، يوم محبة،
1: نعم
0: يوم يعني يتزاور فيه الناس ويتواصل فيه الناس. وهنا يعني كل ما صار الشيء فيه تكلف صارت قيمته باهتة، وكل ما كان أخف تكلفا
1: نعم
0: كل ما كان فيه محبة ومودة وتسامح، ويعني شيء من الفرحة التي نحتاجها اليوم. فرحة اسمها فرحة،
1: نعم
0: فرحة العيد. النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة
0: يعني
1: والسلام.
0: الأمانة يعني قال كلمة للصحابة عشان يعرفون أن هذا اليوم فسحة للمسلمين. كان الصحابة شوي يعني فيهم مو متوقعين النبي صلى الله عليه وسلم يسمح بأنه يكون في لعب وفي فرح. هذا حديث في البخاري، يوم جاء ورقصوا جاريتين كانوا عند عائشة رضي الله عنها ويغنون ويضربون بالدف، يعني شوف اللفتة. فجاء أبو بكر ينهاهم، في صلى الله عليه وسلم قال دعهما، إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. هذه فسحة، هذه يعني فيها من العفوية والأرياحية والفرح، ما هو تشدد في مسألة البروتوكول واللبس والشكل،
1: نعم
0: بقدر ما هو يعني الأريحية والفرحة.
1: نعم يعني الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. شيخ سالم محمد القحطاني، الإمام والخطيب بوزارة الشؤون الإسلامية، عساك من عمواده، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال يا رب يا كريم. ختام هذا اللقاء عبر الهاتف، ما هي الرسالة اللي تحب توصلها للآباء والأمهات والأبناء والبنات؟
0: اللهم أعد علينا هذا الشهر بيمن وبركات، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وذكر نفسك.
1: نعم، الاتصال معنا أستاذ شيخ سالم، أعتقد مستمرين إن شاء الله شاهة في لقائنا وأيضا لقاءاتنا المتنوعة والمختلفة. شيخ سالم حمد القحطاني، الإمام والخطيب بوزارة الشؤون الإسلامية، كل الشكر له لقبول هذه الدعوة عبر الاتصال الهاتفي، وكذلك مستمرين معكم مستمعينا الكرام على الهواء مباشرة، ونستكمل باقي فقراتنا إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
2: ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة. طبعا راشد تبارك الرحمن.
1: راشد أنا كله صيديني على الهواء.
0: ليش؟ على بالي ضيعت بالاسم، قلت لي أي راشد؟ أنا قلت وين ظهر خربت.
1: لا قاعد أشوف الزملاء اللي راح يكونوا معانا منوريننا بعد شوي إن شاء الله.
0: أكيد أكيد. طبعا إذا بنتكلم عن الدورة البرامجية الخاصة بعيد الأضحى سنة 2026، عندنا العديد من البرامج في أول ثلاثة أيام العيد، متنوعة وكل منها طبعا لها طابع مختلف. في إذاعة دولة الكويت تحديدا البرنامج العام 89.5 FM عندنا العديد من البرامج، لكن معانا اتصال وراح نتكلم عن تغطية برامج عيد الأضحى في إذاعة البرنامج العام مع المذيع والزميل النشيط والمميز طلال الماجد. مساك الله بالخير، تقبل الله طاعتك.
2: مساء النور، تقبل الله طاعتكم، كل عام وانتم بخير استاذ الشاه، كل عام وانتم بخير استاذ راشد، مشكورين على هالفرصة الجميلة اللي عطيتونا إياها علشان نتكلم عن نشاطاتنا بالعيد، ونهني حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد والشعب الكويتي والأمة العربية والإسلامية بالعيد، العيد المبارك عيد الأضحى. الله يجعلها سنة خير وبركة إن شاء الله عليكم وعلى من يسمع.
1: آمين إن شاء الله. أستاذ طلال ماجد حياك الله ويا هلا مرحبا فيك، وكل عام وانتم بخير وعيد عليك مبارك، والناس دائما انت معودهم على المفاجآت ومشتاقين لك سواء

0: التلفزيون او بالاذاعه، علمنا وكلمنا.
1: حبيبي انا اكثر استاذ راشد، وكان المفروض ان بعد مع النشاطات الاذاعيه ان يكون لي بعد نشاط في المملكه العربيه السعوديه من خلال برنامج تلفزيوني، لكن تم تاجيل ان شاء الله في الفترات القادمه، لكن من باكر راح نكون ان شاء الله على البرنامج العام في برنامج اكيد يعني من البرامج الرئيسيه المهمه اللي هو برنامج مراحل، برنامج يعني صار له سنوات عديدة قدمه نخبة من نجوم إذاعة دولة الكويت، وراح نكون إن شاء الله في بث حي مباشر من الساعة 9:30 أنا وأخوي يوسف جوهر بقيادة المخرج عبد الوهاب الصلاحات. طبعا راح يكون في ضيوف كثار معنا، دكاترة من جامعة الكويت، باكر راح يكون معنا الدكتور في التاريخ طلال الجويعد، راح يتكلم مع المستمعين ونفتح معاهم الهواء عن الحج قبل، الحملات الكويتية، صعوبة الحج، يعني راح نبدي برحلة جميلة كويتية، وشلون أهل الكويت كان لهم دائما مضافات وكان لهم تبرعات. تخيل راشد يعني من عشرات السنين، من كانت حتى أيام يعني ما كان فيها البترول ولا كانت فيها السعة والمال، إلا أن الكويتي سبحان الله بجينات دم يحب يسوي خير.
2: صح.
1: يعني على مر السنين سواء على طريق، يعني كان لهم طريقين، طريق بري عن طريق البر والقوافل، وطريق آخر بحري عن طريق السفن. في ناس ما كانت تحمل طريق البر فكانوا عن طريق السفن الشراعية، ولك أنك تتخيل المعاناة اللي كانوا يعانونها أبائنا، وتمينا يعني وصولا بالموانئ الخليجية، وكانوا أهل مثل ما قلنا خير ومحبة، لدرجة أن بالكتب يعني ومنها كتاب الحملات الكويتية عبر التاريخ قريت فيه معلومة رهيبة أن كانوا حتى لما يوقفون في الموانئ الخليجية كانوا يسمحون يأخذون معهم زوار لبيت الله الحرام على نفقة تجار من الكويت.
0: ما شاء
1: يعني
0: الله.
1: لهالدرجه كانوا يحبون
2: عدل. علشان كذي على فكره يعني طلال دائما يسمون ديرتنا ديره الخير، وفعلا احنا سباقين بعمل الخير، حتى لو تلاحظ في دول اسيويه او حتى مثلا جنوب افريقيا احنا نكون يمكن ما نعرفها، دول صغيره تلاقي اكيد اسم كويتي فيها، او مثلا معلم من معالم الكويت تلاقيه بهذا المكان. للامانه جيناتنا فعلا مثل ما ذكرت هي جينات الخير والرزق، وللامانه يحب عمل الخير.
1: ما في شك يعني كلامك على متن أستاذة شاها، يمكن كان لي سنة 2001 تقريبا رحنا مدينة اسمها مدراس بالهند مع تلفزيون الكويت، كنا نغطي هناك اللي هم الأماكن التاريخية الأثرية، لقينا وايد مسايد يعني، وحتى في دلهي أنا شفت بعيني مسايد مكتوب عليها اهداء من محسنين من الكويت، والمسجد مكتوب عليه انه تم انشاء الاول مره قبل 250 سنه، يعني تخيلوا قبل النفط وقبل السعه وقبل
0: ما شاء الله
1: الحياه الرغيده. فاهل الكويت وين ما تروح اكيد راح تلقى لهم بصمات،
2: تلقى خيرهم. صح.
0: يعني ان شاء الله من باشر مرحب العيد ينطلق مع المسلمين الكرام الساعه 9 مساء، 9:30
1: صباحا.
0: صباحا تمام. نعم. انا حبيت بس اكد على المعلومه اذا مساء او صباحا للمستمع الكريم. لكن خلني اقول ايضا طلال ماجد من ايضا الاعلاميين بالتاكيد اللي ايقونه لوزاره الاعلام الكويتيه، وبالتاكيد من خلال طرحك وما تقدمه شهادتنا فيك مجروحه كزميل لنا، ولكن ابيك تحدث المستمع الكريم على اهميه ان مقدم البرنامج يكون كذلك يشارك بالاعداد او يعد هذه الفقرات والبرنامج بشكل عام.
1: أحسنت أستاذ راشد، يمكن البرنامج باشر مراحب إعدادي أنا وأخوي يوسف جوهر. طبعا لما المذيع يعني يكون هو معد المادة فيحرص على إنتاجه أكثر طروالي، لأنه يكون قبل بأسبوعين محضر الإعداد ومراجعين مع المخرج ونسجل تقارير ونسجل فلاشات ونسجل معلومات، يعني صار لنا تقريبا أسبوعين أنا وأخوي يوسف جوهر يعني مثل ما نقول بالمطبخ لإعداد مثل هذه الحلقة. يعني غير هذا تعرف بعض الضيوف يحب أن أنت تزوره، ورحت فعلا جامعة الكويت وزرت العديد من الدكاترة واخترت النخبة منهم يعني علشان يطلون المستمعين في برنامج مراحب، ودائما احنا ندور مثل ما أنتم تدورون الضيوف المميزة اللي غير متكررة، وإن شاء الله راح يشوفون ضيوف مميزين غير مكررين، علشان دائما اللي غير مكرر يعطيك معلومة غير مكررة.
2: صح.
1: وهذا اللي يطرب سماع مستمعين. احنا دائما

0: ساعة نبلغ المستمعين. يمكن احنا نعدها اخوي راشد وشاهم بيتنا الثاني، يعني اليوم احنا حتى طالبين حلو حق البيت، في حلو هذا سنويا مكتوب عليه حلو الإذاعة، متخيل كني رايح بيتنا. وبالعادة يعني منو نشوف الصبح أول ما أروح، تخيل نشوف ماجد الشقطي عبارة أبونا،
1: يا معود عزلوا لنا شيء بالليل، احنا معاكم هني بس بالليل احنا زام الليل
0: يوصلك السهم ان شاء الله.
1: يقدر
0: نشوف
1: خيرك
0: مسؤولينا الصبح نعايدهم، تخيل قبل اهالينا احنا ندش المحطه الساعه 8 الصبح، فحتى قبل اشوف والدي قبل اشوف عمي تلقى قاعدين نشوف عائلتنا الاذاعيه، وهذا يعني عاده جميله بالاذاعه يمكن سنوات عديده نحسد عليها. واذا تذكر راشد المخرج خالد العويس ترى كان يعطينا أرباع الصبح إذا تذكر، وأعتقد حاشكم
2: حاشنا
0: يعني عادية معه
1: أسا من عوادة جميعا يا رب،
0: يصرف حق عياله وأحفاده وكان عادنا مع العيال. فهذه الأشياء ما تنسي، الإذاعة فعلا بيت ما بيقول ثاني، لأن أنا أشوف أهلي بالإذاعة قبل أشوف أهلي الحقيقي.
2: أكيد، لأن طلال إحنا طبيعة عملنا أيضا تردد على مثلا الإذاعة أكثر من مثلا تزور مثلا خالتك ولا مثلا عمتك، فعشان كذي نشوف بعض أكثر من حتى أهلنا. للأمانة استمتعنا معاك طلال الماجد الإعلامي والزميل المميز، كل الشكر لك ونتمنى لك التوفيق في برنامجك باكر مراحب العيد.
0: أنا أتمنى لكم ليلة سعيدة، ويوم كلمتني الأستاذة علاء قلت لها أنا نام بكر الساعة 9:30 لازم أنام عشان تعرفون باكر أول
2: صلاة
0: يوم
2: العيد.
0: نحضر والصلاة وبعدين نحضر على طول 7:30 مال الأربع نكون بالمحطة، بس أنتوا تستاهلون أستاذ راشد أخو غالي وعشرة عمر، وأنت كذلك أختنا الله يحفظكم. سلامي للأستاذ المخرج ومعدين البرنامج وليلة سعيدة لكم.
2: كل الشكر لك وعساك من عوادة.
0: عساكم من عوادة.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: يعني راشد، حلو الواحد يستعرض البرامج الإذاعية خلال فترة العيد تحديدا، حتى الواحد يتابعهم. يعني مثل ما ذكر زميلنا طلال أن البرنامج من إعدادهم وتقديمهم حلو، أن الواحد ويعني وفي شغلات جديدة وضيوف مو مكررين، حلو الواحد أن يتابعهم، حلو أن احنا نعرف هذه البرامج الخاصة تحديدا بعيد الأضحى. أيضا عندنا عدة برامج، من ضمن البرامج برنامج المسابقات بعنوان فوزنا، اللي راح طبعا يبث من الساعة 6 لغاية الساعة 8 المساء، تقديم الإعلامية والزميلة مشاعل الزنكوي، وأيضا والإعلامي والزميل نجيب القحطاني، من إعداد حوراء درويش وبشاير العيد، التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، الهندسة الإذاعية ناصر العنزي، التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز، وإخراج سعود الحربي. طبعا معنا اتصال مع مقدم البرنامج الأستاذ والإعلامي نجيب القحطاني. عساك من عواده، مساك الله بالخير.
1: مساء الخير زميلتي شاه وزميلي راشد وأسرة هذا البرنامج ده للعيد، والمخرج مشاري العمير يعطيكم العافية وكل عام وانتم بخير، تقبل طاعتكم، ونقول يعني عسى الله يحفظ هالديرة الغالية علينا وعليكم انتم ان شاء الله بإذن الله، مثل ما احنا دائما هذه البرامج اللي دائما انتم ما شاء الله تتميزون، وانا اقول الله يعطيكم العافية على هذه يعني البادرة الطيبة الجميلة اللي تحطون المستمع الكريم ما شاء الله في صورة طيبة يقدر يتابع.

تتابع إذاعة الكويت، برامج إذاعة الكويت من كل المواقع، سواء في المجمع التجارية أو إن في الوزارة. أكيد إن ما شاء الله يعني البرامج الموجودة يعني رسالة شكر لمعالي وزير الإعلام ووكيل وزارة الإعلام والوكلاء المساعدين، وكذلك يعني مدير عام الإذاعة ومدير إدارة التنسيق والمتابعة في وزارة الإعلام. كل شخص يعمل كخلية نحل في وزارة الإعلام، احنا نقول الله يعطيكم العافية.

0: انت مثلا بالاستديو وتاخذ عن طريق التلفون وتسالها رساله، لكن لما تكون وجه لوجه تكون مقابل اكثر احسن، حتى انت تقدر توضح حتى السؤال، تقدر تسولف مع الجمهور، يعطيك حتى انطباعك عن العيد. عسى الله يحفظكم ان شاء الله.
1: نعم اخوي نجيب القحطاني الاعلامي الجميل المميز صاحب الابتسامه الجميله والعريضه، مساك الله بالخير والعيد عليك مبارك وعساك من عواده يا رب يا كريم. فوزنا يا نجيب، الان الناس تقول فوزنا يا نجيب، وين راح تفوز الناس وين راح تلتقي معاهم عشان ينتظرونك؟
0: والله هذه الساعه المباركه، يعني بالعكس الساعه المباركه يجون مجمع الصالحيه، مجمع عفوا العاصمه، عندنا برنامج ان شاء الله انا ويا زميلتي الاعلاميه مشاعر الزنكوي واسره البرنامج راح نكون ان شاء الله موجودين من الساعه 6 للساعه 8، برنامج مسابقات، اسئله محليه، اسئله تراثيه كلها عن الكويت. احنا اسئلتنا دائما مسؤولين الله يعطيهم العافيه قالوا ركزوا بس مجرد على اسئله عن الكويت، فاحنا نحب نسال هذه الاسئله ونحاول. السؤال مستحيل ترى ايونا حياهم الله، ما راح يطلع احد ان شاء الله خسران، كلهم راح يفوزون، وهما تقريبا في جواز موجوده، اعتقد انه اذا في مبالغ ماليه موجوده. الجمهور اللي بيجينا وبيتعنى بيوصل الى مجمع العاصمه حياها الله والساعه المباركه. هذا بعد ما نخلص مجمع العاصمه عندنا برنامج ثاني كذلك مسابقات في اسواق المباركيه.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: نعم نعم، يعني حتى احنا راح يكون ما شاء الله الاذاعه يعني ما شاء الله متميزين في هذه البرامج اللي ما شاء الله موجوده في كل مكان، تطلع مثلا من السوق المباركيه، تطلع مثلا من مجمع العاصمه، تروح مثلا عندك برامج ما شاء الله موجوده في اذاعه الكويت، غير البرامج اللي موجوده في تلفزيون الكويت. ما شاء الله خليه نحل تعمل في وزاره الاعلام لخدمه المواطنين والمقيمين، واحنا نقول لهم تعالوا حياكم الله، ما راح نقصر معاكم انتوا. يعني هالحزه تقريبا الساعه 11 الا ربع وانتم موجودين ما شاء الله بالاستديو تغطون هذه البرامج، واكيد ان من زميل الى زميل تتواصلون معاهم، ويعطيكم الف الف الف عافيه ان تنظرون المستمع الكريم على هذه البرامج اللي دائما تشهد لها وزاره الاعلام في كل المواقع.
1: اكيد مع مشاعل ونجيب الكل فايز، عساكم على القوه ان شاء الله.
0: الساعه المباركه حياكم الله، الساعه المباركه اللي بيجينا يقول انا سمعت البرنامج برنامجكم ليالي العيد، نقول له تعال يبا راح تفوز معنا ان شاء الله.
1: اذا الكود مالهم ليالي العيد.
0: لا
1: كلمة السر. ماخذ الإجابة، ماخذ جائزته، ماخذ فلوسه ورايح متقهوي وماشي.
0: فايز بس خلاص فايز ليك بس لا العيد يفوزون، ما دام من بتقديم المتميزين راشد وشاهة ومخرج هذا البرنامج والمعدين الله يعطيكم العافية. الساعة المباركة
2: ساعتك أبرك، كل الشكر لك الإعلامي المميز نجيب القحطاني وعساك من عواد.
0: أسأل حظك كل عام بخير.
2: أنت بخير.
0: تغبر الله شكرا.
3: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: أيضا راشد، من ضمن البرامج اللي راح تكون إن شاء الله في دورة العيد وتحديدا عيد الأضحى المبارك، عندنا برنامج اسمه عساهم على القوة. يعني أنا صراحة شدني اسم البرنامج، راح يكون من الساعة 12 لغاية الساعة 1 الظهر من إخراج إسماعيل الأشكناني، واللي راح يقدمونه الزملاء والإعلاميين يوسف كاظم ومحمد مزيد، ومعانا اتصال مع الزميل والإعلامي يوسف كاظم. تقبل الله طاعتك وعساك من عوادة.
1: ومن العايدين والفائزين، تقبل طاعتكم وكل عام بخير، وشكرا على هذه الفرصة للحديث أكثر عن برامج إذاعة الكويت خلال دورة العيد.
2: يا مرحبا، حياك الله أخو يوسف، يا هلا مرحبا فيك في الساعة المباركة. إعلامي جميل ومميز، ودائما الناس يعني تنتظر يوسف كاظم وزملائه شنو راح يقدمون لهم في هذا العيد المبارك. عساهم على القوة، نتكلم عن هذه الفكرة
1: بإذن الله تعالى. راشد شاه، احنا اليوم نتكلم على عملية تغطية ومتابعة مختلف الجوانب على مستوى الساحة المحلية من خلال يعني إذاعة الكويت مختلف محطاتها، وبرنامجنا بالتحديد راح يركز على جهود يعني كل القطاعات التي تعمل خلال فترة إجازة العيد. احنا اليوم ندري بأن احنا بكل الأحوال احنا كمواطنين قد نعيش حياتنا بطريقة عادية، زواراتنا، فرحتنا في العيد، ممارسة أنشطتنا اليومية، لكن في ذات الوقت هناك العديد من الناس يشتغلون في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة على مستوى وزارة الصحة، وزارة الداخلية، طبعا ما ننسى أبطالنا، أبطال وزارة الدفاع والحرس الوطني بالإضافة إلى قوة الإطفاء العام وغيرها من الجهات، وكذلك طبعا وزارة الإعلام ممن يعملون على مدار الساعة رغم الإجازات ورغم

0: لكن يظلون يعملون. فإحنا بنحاول نركز ونسلط الضوء بشكل أكبر على أدوار هؤلاء الأفراد حتى نوجه لهم هذه رسالة، رسالة الدعوة لهم بالتوفيق يا رب، وأن يعني الله يخليهم يعني يعطيهم الصحة والعافية، ويعني وقواهم الله بأنهم قاعدين يخدمون أهل الكويت، كل من موقعه كل من مكانه من أجل خدمة هذا البلد وخدمة أهله.
1: عادل، يعني زميلنا يوسف كاظم، أنا ودي أعرف برأيك شنو العنصر الأهم لنجاح أي برنامج يقدم تحديدا خلال فترة العيد؟
0: أكيد إحنا اليوم يمكن الزملاء في الفريق الإعداد صالح العنزي وسعد الزايد ركزوا بشكل كبير على فكرة إنه يكون هناك في برنامج بداية أول شيء يشرح ويوضح رسالة كل القطاعات الحيوية اللي تعمل على مدار الساعة، وتلقاهم هذول الناس اللي قاعد يشتغلون هادين أهاليهم من أجل خدمة أهالي الكويت بشكل عام، لأنه بالنهاية كذلك أهلهم. الشيء الثاني، إحنا اليوم نتكلم على الخطة البرامجية قدر الإمكان تكون خطة تغطي كل احتياجات أو كذلك تطلعات المستمعين. في إذاعة الكويت بمختلف محطاتنا نحاول نقدم جملة من البرامج باختلاف الأطياف، من خلال البرامج المنوعة، البرامج الشعبية، البرامج الوطنية، البرامج الحوارية، أو حتى البرامج الثقافية وغيرها، حتى الرياضية. نعم. اليوم احنا يمكن نركز بشكل كبير راشد على ان احنا نحاول ان نقول حق الناس ان احنا ترى عندنا هذا التنوع، واحنا على مستوى برنامجنا بالتحديد يمكن رؤية مخرجنا اسماعيل اشكلاني بان نحاول قدر الامكان نقول حق الناس، هذول الناس اللي اثروا ان يكونوا موجودين في مواقعهم على رأس عملهم خلال فترة الاجازة من اجل خدمة اهل الكويت.
2: نعم، عساك مع القوة يعني الزميل يوسف كاظم، وأيضا عبد الله مبارك، أعتقد أنكم مع بعض راح تتناولون هذا البرنامج.
1: محمد مزيد،
2: محمد عبد الله،
0: محمد مزيد الطيري،
2: ها محمد مزيد، محمد مزيد ويوسف.
0: نعم،
2: عساك مع القوة وقواكم الله كده. فترة الظهيرة كيف راح تتناولون والتواصل مع الجهات المعنية القائمة بدورها وعملها أثناء إجازة العيد؟
0: أكيد إحنا يمكن التنسيق صار بطريقة مبكرة أكيد بتوجيهات يعني القيادة الموجودة عندنا في وزارة الإعلام، بأن لازم يكون هناك في ترتيب مسبق بالنسبة لترتيباتنا مع ضيوفنا. راح يكون عندنا ضيوف من يعني كبار المسؤولين على مستوى القطاعات، في مثلا قوة الإطفاء العام، وزارة الداخلية، وزارة التجارة، وزارة الصحة وغيرها من ذلك، سواء من خلال الاتصالات أو من خلال حتى حضورهم كضيوف عندنا في الاستوديو، حتى يكون عندنا فرصة للحوار معهم بطريقة مباشرة، وكذلك الرد على استفسارات الناس خاصة فيما يتعلق بمختلف الجوانب. يعني على سبيل المثال اليوم وزارة الصحة أعلنت عن المواعيد الخاصة بمراكز مثلا الرعاية الأولية والصحة الأولية العاملة خلال فترة العيد والخفارات. يعني اليوم احنا بنركز على هذه الأمور، لأن بالنهاية نعم هناك بعض الأحداث، بعض الأمور اللي تتطلب وعي الناس، وإحنا دائما في إذاعة الكويت نركز على مسألة رفع مستوى الوعي المجتمعي في مختلف المجالات.
1: أكيد طبعا، للأمانة يعطيكم العافية زميل يوسف، للأمانة جهود تشكرون عليها أيضا، خصوصا خلال فترة العيد البرامج اللي قاعدين نسمعها، البرامج المميزة، كل الشكر لك وعساك من عواده.
0: عساكم العايدين الفائزين. شكرا شاها، شكرا راشد على هذه الفرصة للحديث مع مستمعينا في إذاعة الكويت عن أبرز برامجنا خلال فترة العيد.
2: بالتوفيق إن شاء الله للزملاء يوسف كاظم ومحمد مزيد إن شاء الله في برنامجكم، في البرنامج من الغد إن شاء الله، مع الناس ومع القائمين على أعمالهم أثناء إجازة العيد. عساكم على القوة وعيدكم مبارك.

0: طبعا احنا نقول كل عام وانتم بخير، تقبل الله طاعتكم، عساكم من عواده، وان شاء الله نلتقي معاكم باكر بحلقه مميزه في برنامج ليالي العيد انا وراشد.
1: انا بقول لهم الصدق، انا بقول لهم الصدق، خصوصا برنامج يوسف. يوسف قريت اسمه وقريت عيدكم مبارك، انا قريت عيد مبارك على بالي
0: مو منك من الصيام.
1: عموما عيدكم مبارك وعساكم من عواده ونشوفكم على خير ان شاء الله طوال هذا الاسبوع، طوال هذه الايام وهذه الاجازه، اجازه عيد الاضحى المبارك. راح تكون معاكم اذاعه دوله الكويت بمختلف برامجها ومحطاتها المتنوعه والمختلفه، فقط لارضائكم ولاسعادكم في هذه الايام الجميله المباركه، واحنا معاكم ان شاء الله يوميا من العاشره وحتى الحادية عشرة مساء من الاحد الى الخميس. نشوفكم على خير، تقبلوا تحيات فريق العمل، الى اللقاء.
0: هذه تحيات فريق العمل وتحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة، نترككم حفظ الله ورعايته، كل عام وانتم بخير.

أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم. تمام 11 ليلا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الديوان الأمري ينقل تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه إلى الأخوة المواطنين والمقيمين الكرام بعيد الأضحى المبارك. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن هناك توافقا قويا بشأن المسودة الأولية للاتفاق مع إيران. الصين تعرب عن أملها في حل الصراع بين إيران والولايات المتحدة عبر الحوار والدبلوماسية.

0: الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة الدفع نحو الحلول الدبلوماسية لوقف التصعيد في الشرق الأوسط. جيش الاحتلال يشن غارات جوية مكثفة على مناطق عدة جنوب لبنان ويصدر أوامر بإخلاء النبطية. استشهدوا 8 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال وسط وجنوب غزة. كوريا الشمالية تطلق عددا من المقذوفات في اتجاه البحر الأصفر من بينها صاروخ باليستي. نهاية الموجز في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أثر. من بين تضاريس الزمان وتفاصيل المكان نقلب صفحات التاريخ والفكر ونستحضر من الماضي بريقا لا ينطفئ. كل أمة لا تنصت لأثرها تضيع خطاها وتخطئ البوصلة في مسيرها. نأتيكم من هنا من إذاعة دولة الكويت حيث يلتقي الصوت بالذاكرة والفكرة بالإرث. أثر برنامج إذاعي نرافقكم فيه إلى حيث ترك الإنسان بصمته وحفرت الحكاية مجراها في مجلدات الزمن. في أثر نعيد اكتشاف العظماء والمواقف، نبحر في سير ونستعرض أحداثاً، نستنطق الكتب ونحاور الفكرة بصوت مسموع. لأن المعرفة ليست حكاية تروى بل أثر يحيى. أثر إعداد فواز المطيري، تقديم وليد الدلح، فواز المطيري، تنفيذ عبد الله سليمان. أثر يخرجه لكم ناصر الجناح.

لم يعد التعليم في عصرنا الحاضر مجرد سبورة وكتاب ومعلم يقف أمام طلابه، بل أصبح عالما متحركا تتداخل فيه المعرفة مع التقنية، ويلتقي فيه العقل البشري بقدرات رقمية لم تكن في يوم من الأيام ممكنة أو متخيلة. ومن بين أبرز هذه القدرات يطلع الذكاء الاصطناعي، لا بوصفه أداة باردة من أدوات الآلة، ولكن بوصفه تحولا عميقا في طريقة التفكير وأسلوب التعلم ومسار بناء المعرفة. إن أثر الذكاء الاصطناعي في التعليم لا يقف عند حدود تسريع الوصول إلى المعلومة، ولا ينحصر في تقديم إجابات جاهزة للطالب، بل يتجاوز ذلك إلى ما هو أعمق وأخطر، إلى إعادة تشكيل العلاقة بين المعلم والمتعلم، وبين المنهج والمهارة، وبين الحفظ والفهم، وبين التلقي والإبداع. فهو يفتح أمام الطالب طرقا جديدة للفهم، ويمنح المعلم أدوات أدق لمتابعة الفروق الفردية، ويساعد المؤسسات التعليمية على اتخاذ قرارات أكثر وعيا وانضباطا. ولكن هذا الأثر على ما فيه من وعد وإمكان يحمل معه أسئلة كبرى. هل يعين الذكاء الاصطناعي على بناء إنسان أكثر معرفة وقدرة، أم قد يضعف مهارات التفكير إذا أسيء استخدامه؟ هل يكون عونا للمعلم أم وهما بديلا عنه؟ وهل نحن أمام فرصة تاريخية لتطوير التعليم، أم أمام امتحان حقيقي لقيم التربية وأخلاق المعرفة؟ في هذه الحلقة من برنامج أثر نقف عند الذكاء الاصطناعي وتطوير التعليم، نقرأ الفرصة والمخاطر، ونتأمل كيف يمكن للتقنية أن تكون جسرا نحو تعليم أعدل وأعمق وأقرب.

0: في كل فكرة عظيمة هناك أثر ما نحن نبحث عنه ونروي حكايته.
1: الذكاء الاصطناعي من الأداة إلى الشريك التعليمي. حين نتحدث عن الذكاء الاصطناعي في التعليم فإننا لا نتحدث عن جهاز جديد يضاف إلى الفصل الدراسي ولا عن برنامج إلكتروني يستخدم حينا ويترك حينا آخر، بل نتحدث عن تحول عميق في فلسفة التعلم نفسها. فالتعليم في جوهره ليس نقلا للمعلومة من ذهن إلى ذهن، وليس حفظا لما كتب في الصفوف والكتب، بل هو صناعة قدرة على الفهم وتربية مهارة على السؤال، وبناء إنسان يستطيع أن يفكر ويحلل ويقارن ويختار. من هنا يظهر أثر الذكاء الاصطناعي، فهو لا يقدم المعرفة فقط بل يغير الطريقة التي نصل بها إلى المعرفة. كان الطالب في السابق يبحث في كتاب واحد أو يسأل معلما واحدا أو ينتظر حصة قادمة ليفهم ما أشكل عليه، أما اليوم فإن أمامه أداة قادرة على تبسيط المعنى وتقديم الأمثلة وإعادة الشرح بأكثر من أسلوب حتى يبلغ الفهم موضعه في العقل والقلب. ولكن أهم ما في هذا التحول أن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يفهم على أنه بديل عن المعلم، فالمعلم ليس مجرد مصدر معلومة ولا آلة شرح، بل هو مرب وموجه وقارئ للنفوس ومدرك لما لا تدركه الخوارزميات من خوف الطالب وتردده وحيائه وطموحه وحاجته إلى كلمة تشجعه أو نظرة تطمئنه أو موقف يفتح له بابا من أبواب الثقة بالنفس. إن الذكاء الاصطناعي إذا وضع في موضعه الصحيح صار شريكا تعليميا لا سيدا على العملية التربوية، يساعد المعلم على إعداد الدروس وتنويع الأنشطة وتقريب المفاهيم وتحليل مستويات الطلاب واكتشاف مواطن الضعف والقوة، ولكنه لا يملك روح التربية ولا حكمة التوجيه ولا بصيرة الإنسان حين يتعامل مع إنسان آخر. هنا يكون الأثر الحقيقي أن تتحول التقنية من مجرد وسيلة للسرعة إلى وسيلة للعمق، ومن مجرد أداة للإجابة إلى أداة لتوليد الأسئلة، ومن مجرد ترف رقمي إلى ركن من أركان تعليم أكثر وعيا ومرونة واتساعا.

0: ليس كل ما يقال يبقى، لكن بعض الأصوات تتحول إلى أثر خالد.
1: تعليم يراعي الفروق الفردية. من أعظم التحديات التي واجهت التعليم عبر العصور أن الطلاب لا يتعلمون بالطريقة نفسها، ولا يفهمون بالسرعة نفسها، ولا يحتاجون إلى الدرس بالدرجة ذاتها. ففي الفصل الواحد طالب يلتقط المعنى من المرة الأولى، وآخر يحتاج إلى تكرار وتمثيل، وثالث يفهم بالصورة أكثر مما يفهم بالعبارة، ورابع يحتاج إلى تجربة عملية تحرك ذهنه وتجذب انتباهه. وقد كانت هذه الفروق الفردية تضع المعلم أمام مسؤولية ثقيلة، فهو يخاطب جميع الطلاب في وقت واحد، ويسعى إلى أن يوازن بين من تقدم ومن تأخر، وبين من فهم ومن ما زال يبحث عن طريق الفهم. وفي كثير من الأحيان كان الطالب الضعيف يسكت خجلا، والطالب المتميز يشعر بالبطء، ويظل المعلم وحده يحاول أن يجعل الدرس واحدا ومناسبا للجميع، مع أن العقول مختلفة والحاجات متباينة وطرق الفهم متنوعة. هنا يظهر الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة قادرة على تخصيص التعليم، أي تقديم مسار تعليمي يناسب كل طالب بحسب مستواه وسرعته وطريقة استيعابه. فإذا أخفق الطالب في مفهوم معين

استطاعت الأنظمة الذكية أن تكتشف موضع الضعف وأن تقدم له تدريبا إضافيا أو شرحا أبسط أو مثالا أقرب إلى واقعه. وإذا تقدم طالب آخر أمكن لهذه الأدوات أن تفتح أمامه مسائل أعمق وتحديات أعلى حتى لا يذبل فيه فضول التفوق. وليس المقصود من هذا أن نجعل كل طالب في عزلة عن غيره، بل المقصود أن نحفظ لكل طالب حقه في أن يفهم كما هو لا كما نريد له أن يكون. فالتعليم العادل ليس أن نعطي الجميع الشرح نفسه، بل أن نعطي كل واحد ما يعينه على الوصول إلى المعرفة. إن الفروق الفردية ليست مشكلة في ذاتها، بل هي طبيعة الحياة وغنى الإنسان. والذكاء الاصطناعي حين يستخدم بحكمة يساعد المدرسة على أن ترى الطالب فردا له مساره، لا رقما في قائمة ولا صوتا ضائعا في زحام الفصل. وبذلك يصبح التعليم أقرب إلى الإنصاف وأقدر على صناعة النبوغ وأرفق بمن يحتاج إلى وقت أطول ليبلغ ما يستحقه من فهم ونجاح.

0: من بين طيات التاريخ ودهاليز الزمن، نستخرج النور من بين الحروف ونقدمه أثراً.
1: دور المعلم في عصر الذكاء الاصطناعي. كلما ظهرت تقنية جديدة في ميدان التعليم، عاد السؤال القديم بصورة جديدة: هل ستأخذ الآلة مكان المعلم؟ وهل يمكن أن يأتي يوم يصبح فيه الطالب أمام شاشة بلا إنسان يوجهها؟ وهذا سؤال على ما فيه من قلق مشروع يحتاج إلى تأمل هادئ. فالتاريخ يعلمنا أن الأدوات القوية لا تلغي دور الإنسان الضروري، ولكنها تغير شكل هذا الدور وتدفعه إلى مرتبة أعلى. فالكتاب لم يلغي المعلم حين ظهر، والسبورة لم تزح من الفصل، والحاسوب لم يسقط قيمته، والشبكة الرقمية لم تجعله زائدا عن الحاجة. كل أداة من هذه الأدوات غيرت شيئا في طريقة التدريس، ولكنها لم تمس الحقيقة الأساسية، أن التعليم علاقة إنسانية قبل أن يكون عملية معرفية. والمعلم في هذه العلاقة ليس ناقلا للمعلومة فحسب، بل صانع معنى ومرب واع وحارس قيم وموقظ طاقات كاملة في النفوس. في عصر الذكاء الاصطناعي ينتقل المعلم من دور المفسر الوحيد إلى دور المصمم لرحلة التعلم. لا يعود مطلوبا منه أن يمضي وقته كله في تكرار المعلومات، بل يصبح مطلوبا منه أن يبني السؤال الجيد، وأن يدرب الطالب على التحقق من المعلومة، وأن يميز بين الإجابات الصحيحة والفهم العميق، وبين السرعة في الحصول على النتيجة والقدرة على بناء المنطق الذي أدى إليها. وهنا تتسع رسالة المعلم: ولا تضيق، فهو الذي يعلم الطالب كيف يستخدم الذكاء الاصطناعي دون أن يتكل عليه اتكالا يعطل عقله، وهو الذي ينبهه إلى أن الإجابة الجاهزة لا تساوي المعرفة، وأن النص المنسق لا يعني الفهم، وأن القدرة على إنتاج المادة لا تغني عن القدرة على نقدها وتقويمها. إن المعلم في هذا العصر لا يخسر مكانته، بل يستعيد جوهرها. فقد كانت الأعباء الإدارية وتكرار الشروح وتصحيح الواجبات تستهلك كثيرا من وقته وطاقته، أما الأدوات الذكية فقد تعينه على تخفيف هذا العبء، ليتفرغ لما لا تستطيع الآلة أن تفعله: إثارة الدهشة، بناء الشخصية، تهذيب الذوق، وغرس الأمانة العلمية، وتعليم الطالب أن يكون إنسانا يستخدم التقنية لا كائنا تستخدمه التقنية.

0: هناك من مروا وتركوا خلفهم صدى لا يموت، نبحث عنهم لنعيد لهم الحياة صوتا وفكرة.
1: المنهج الذكي وتحويل المعرفة إلى مهارة. لقد عاشت المناهج الدراسية زمناً طويلاً وهي تقوم على فكرة التراكم، تراكم المعلومات، تراكم الدروس، تراكم الصفحات.

الساحات التي ينتقل فيها الطالب من وحدة إلى أخرى ومن امتحان إلى امتحان، حتى يظن أن كثرة المادة دليل على قوة التعليم، غير أن العالم الجديد لا يسأل الطالب عما حفظ فقط، بل يسأله ماذا تصنع بما تعرف، كيف تفكر، كيف تحل مشكلة، كيف تتعامل مع معلومات متضاربة، كيف تحول المعرفة إلى قدرة نافعة في الحياة. هنا تبرز الحاجة إلى منهج ذكي لا يكتفي بترتيب الدروس، بل يعيد بناء العلاقة بين المعلومة والمهارة والذكاء الاصطناعي. يمكن أن يساعد في هذا التحول عبر تحليل طرق تعلم الطلاب، تقديم أنشطة تفاعلية، توليد أمثلة قريبة من البيئة والحياة، وربط المفاهيم النظرية بمشاكل واقعية تحرك العقل وتوقظ الفضول. ففي مادة العلوم مثلاً، لا يكون الطالب مطالباً بحفظ القانون فقط، بل بفهم موضعه في الحياة وتطبيقه على ظواهر يراها حوله. وفي مادة اللغة لا يكون المطلوب حفظ القواعد فحسب، بل تذوق العبارة، صياغة الفكرة، التمييز بين اللغة صحيحة ولغة مضطربة. وفي مادة التاريخ لا يكون المقصود أن يحفظ الطالب التواريخ، بل أن يفهم سنن النهوض والسقوط، وأن يرى في الماضي مرآة تعينه على قراءة الحاضر. والمنهج الذكي لا يعني أن ندخل التقنية في كل درس دون غاية، بل أن نجعل التقنية خادمة للمعنى. فليس كل ما هو رقمي مفيد، وليس كل ما يلمع على الشاشة تعليما حقيقيا. العبرة ليست في كثرة الأدوات، بل في حسن توظيفها، في قدرتها على جعل الطالب أكثر فهما وأعمق تفكيرا وأقدر على الإنتاج والابتكار. إن أثر الذكاء الاصطناعي في المنهج يتحقق حين ينتقل التعليم من سؤال ماذا ندرس إلى سؤال أوسع وأعمق لماذا ندرس وكيف ندرس وما الأثر الذي نريد أن يبقى في عقل الطالب وسلوكه بعد أن ننتهي وتنتهي الحصة ويغلق الكتاب.

0: الأثر ليس شيئاً نراه، بل ما يغير فينا شيئاً دون أن نشعر.
1: الأخلاق والأمانة في استخدام الذكاء الاصطناعي. إذا كان الذكاء الاصطناعي يفتح أبواباً واسعة أمام التعليم، فإنه في الوقت نفسه يفتح أسئلة أخلاقية لا يجوز تجاوزها. فكل قوة جديدة تحتاج إلى ميزان، وكل أداة قادرة على التأثير تحتاج إلى وعي يحسن استخدامها. ولذلك فإن أخطر ما في الذكاء الاصطناعي ليس أنه يجيب بسرعة، بل أن يتعود الطالب أن يأخذ الإجابة دون جهد، وأن يستبدل التفكير بالنسخ، وأن يظن أن امتلاك النص يساوي امتلاك المعرفة. فالأمانة العلمية في عصر الذكاء الاصطناعي تصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. لابد أن يتعلم الطالب أن استخدام الأداة للمساعدة أمر مشروع، أما نسبة جهدها إلى نفسه فخلل في الخلق قبل أن يكون خللا في النظام. ولابد أن يفرق بين من يستخدم الذكاء الاصطناعي ليفهم أكثر، ومن يستخدمه ليتجاوز التعلم نفسه. وهذه المسألة لا تحل بالمنع المطلق، كما أن الأخلاق في هذا الميدان لا تقف عند الطالب وحده، بل تمتد إلى المؤسسة التعليمية وإلى المعلم وإلى واضع المنهج وإلى من يصمم الأدوات الذكية. فهناك خصوصية البيانات وعدالة الخوارزميات وحماية الطلاب من التحيز، وضمانا لا تكون التقنية سببا في توسيع الفجوة بين من يملك الوصول إليها ومن لا يملكه. إن الذكاء الاصطناعي قد يكون نعمة تعليمية كبرى إذا حكمته القيم، وقد يصير خطرا صامتا إذا ترك بلا وعي ولا مسؤولية. فالتعليم لا يريد طالبا يحسن استخدام الآلة فقط، بل يريد إنسانا يعرف متى يستخدمها ولماذا يستخدمها، وأين يجب أن يتوقف ليبدأ عقله في العمل.

في زوايا الماضي وفي صدور الكتب ينبض الأثر كقلب حي ينادينا لنصغي.

الذكاء الاصطناعي وتحليل مستويات الطلاب. من أكثر الميادين التي يمكن أن يحدث فيها الذكاء الاصطناعي أثراً عميقاً في التعليم ميدان تحليل مستويات الطلاب وفهم مسار تقدمهم، فالتعليم التقليدي كان يعتمد في كثير من الأحيان على الامتحان النهائي أو الدرجة الرقمية ليحكم على مدى فهم الطالب، مع أن الدرجة وحدها لا تقول كل شيء، فقد يحصل الطالب على درجة مرتفعة بسبب الحفظ والتدريب المكثف ولكنه لا يملك فهما عميقا، وقد يحصل آخر على درجة أقل لا لضعف في قدرته بل لأنه تعثر في مفهوم صغير بنى عليه الدرس ما بعده. وهنا يأتي دور الأنظمة الذكية في تحليل الأداء بصورة أدق، فهي لا تنظر إلى النتيجة النهائية فقط بل تتبع الطريق الذي سلكه الطالب حتى وصل إلى تلك النتيجة، ترى كم مرة أخطأ وفي أي نقطة تكرر خطأه وما نوع السؤال الذي أربكه، وهل كانت المشكلة في فهم المفهوم أم في قراءة السؤال أم في ترتيب الخطوات أم في ضعف الثقة عند الإجابة. إن هذا النوع من التحليل يعطي المعلم صورة أوضح على طلابه ويجعل قراره التربوي أقرب إلى الدقة والعدل، فبدلا أن يقول هذا الطالب ضعيف الرياضيات يمكنه أن يقول هذا الطالب يحتاج إلى دعم في فهم الكسور أو في تحويل المسألة اللفظية إلى خطوات عددية، وبدلا أن يقول هذا الطالب ضعيف في اللغة يستطيع أن يحدد المشكلة في فهم المقروء أو في بناء الجملة أو في الربط بين الأفكار. وبهذا يتحول التقييم من حكم نهائي إلى أداة فهم وإصلاح، فالطالب لا يخاف من التقييم بل يراه طريقا لاكتشاف ما يحتاج إليه، والمعلم لا يقف عند الدرجة بل يذهب إلى جذر المشكلة، والمدرسة لا تنتظر نهاية العام لتعرف أن هناك خلل بل تستطيع أن تتدخل في الوقت المناسب قبل أن يتحول التعثر البسيط إلى فجوة كبيرة. هذا هو أثر الذكاء الاصطناعي حين يخدم التعليم بوعي، أن يجعل العين التربوية أدق والمتابعة أقرب والقرار أعدل، وأن يمنح كل طالب فرصة لا تقاس بالدرجة وحدها بل بما يحمله من قابلية للنمو والتطور.

0: أثر، حيث لا نروي الحكاية فقط بل نبقيها حية في الذاكرة.
1: التعلم الذاتي وصناعة الطالب الباحث. لم يعد الطالب في عصر الذكاء الاصطناعي منتظرا للمعرفة حتى تأتيه من المعلم أو الكتاب، بل أصبح قادرا على أن يبحث ويسأل ويجرب ويعود إلى المفهوم مرة بعد مرة حتى يبني فهمه بخطوات متدرجة. وهذا التحول يعيد إلى التعلم الذاتي قيمته الكبرى. فالطالب لا يتعلم لأن عليه واجبا فقط، بل لأن في داخله سؤال يريد أن يجيب عنه، وفضول يريد أن يشبعه، ومشكلة يريد أن يفهم طريق حلها. إن من أخطر ما أصاب التعليم في بعض مراحله أنه حول الطالب إلى متلق ساكن ينتظر السؤال والإجابة ويحفظ ما يلقى عليه ثم يعيده في الورقة. أما التعلم الحقيقي فهو الذي يجعل الطالب شريكا في بناء المعرفة لا مجرد مستقبل لها. والذكاء الاصطناعي إذا وجه توجيها صحيحا يمكن أن يعينه على هذا الدور بأن يقدم له مفاتيح البحث ويقترح له مسارات الفهم ويدربه على توليد الأسئلة لا على استهلاك الأجوبة فقط. ولكن التعلم الذاتي لا يعني أن يترك الطالب وحده أمام بحر واسع من المعلومات، فالبحر الذي لا بوصلة فيه قد يغرق صاحبه كما قد يوصله. ومن هنا تبقى الحاجة إلى المعلم حاضرة وضرورية، وهو الذي يعلم الطالب كيف يسأل، وكيف يميز المصدر الموثوق من المصدر الضعيف، وكيف يتحقق من المعلومة، وكيف لا ينخدع بطلاقة العبارة إذا كان المعنى غير دقيق. فالذكاء الاصطناعي يستطيع أن يساعد الطالب على التعلم خارج حدود الحصة، وأن يكون له رفيقا في المراجعة، ومعينا في تبسيط المفاهيم، ومحفزا على الاستكشاف. غير أن هذا كله لا يكتمل إلا حين يتعلم الطالب أن يتحمل مسؤولية معرفته. فليس المطلوب أن يسأل الآلة فتجيبه، بل أن يسألها ثم يفكر في جوابها، يقارنه، يراجعه، ويبني منه فهما خاصا. إن الطالب الباحث هو ثمرة التعلم.

التعليم المتقدم، طالب لا يرتضي بالقشر ولا يكتفي بالجاهز ولا يخاف من السؤال. وإذا استطاع الذكاء الاصطناعي أن يساعد في صناعة هذا النوع من الطلاب، فقد أسهم في تحويل التعليم من حفظ مؤقت إلى بناء عقل مستقل يستمع، يبحث ويحاور، يختار طريقه في المعرفة بوعي وثقة.

0: ليس كل ما يقال يبقى، لكن بعض الأصوات تتحول إلى أثر خالد.
1: الذكاء الاصطناعي وتطوير أساليب التقييم. للتقييم في التعليم قصة طويلة مع القلق والانتظار والخوف، فكثيراً ما ارتبط الامتحان في ذهن الطالب بالحكم عليه لا بمساعدته على النمو، وكثيراً ما صارت الدرجة هي الهدف بدل أن تكون مؤشراً على مدى التقدم. وحين تتحول الدرجة إلى غاية يضيق أفق التعلم، ويصبح السؤال كيف أنجح لا كيف أفهم وكيف أطور قدرتي. إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تغيير هذه النظرة إلى التقييم من كونه محطة نهائية إلى كونه عملية مستمرة. فبدل أن ننتظر نهاية الفصل لنعرف أين أخفق الطالب، يمكن للأدوات الذكية أن تقدم مؤشرات مبتكرة عن أدائه، وأن تلفت نظر المعلم إلى أن هناك مفهوماً لم يثبت بعد، أو مهارة لم تكتمل، أو طالباً يتحسن ولكنه لا يزال يحتاج إلى تشجيع ومتابعة. ومن أهم ما يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي في هذا المجال أنه ينوع أساليب التقييم، فليس كل طالب يظهر فهمه بالطريقة نفسها، فهناك من يجيد الكتابة، وهناك من يجيد الشرح الشفهي، وهناك من يظهر فهمه في المشروع العملي، وهناك من يحتاج إلى أسئلة متدرجة تظهر ما في عقله من فهم كان محجوباً بقلق الامتحان. وهنا يتحول التقييم إلى مرآة صادقة للتعلم، لا سيف مسلط على الطالب. يمكن أن تستخدم الأنظمة الذكية في تقديم تغذية راجعة فورية تبين للطالب موضع الخطأ وترشده إلى طريق التصحيح، بدل أن ينتظر أياماً أو أسابيع حتى تعود إليه ورقته مصححة. وهذا يعزز التعلم في لحظته، لأن الخطأ حين يفهم في وقته يكون أقرب إلى التصحيح وأبعد عن التراكم. ولكن التقييم الذكي يحتاج إلى ضمانات عادلة، فلا بد أن تكون المعايير واضحة، وأن تراجع النتائج بعين بشرية واعية، وأن لا يختزل الطالب في بيانات وأرقام. فالذكاء الاصطناعي يكشف ويحلل ويقارن، ولكن الحكم التربوي الناضج يبقى محتاجاً إلى معلم يعرف أن وراء كل رقم إنساناً، ووراء كل خطأ فرصة، ووراء كل تعثر إمكانية للنهوض.

0: من بين طيات التاريخ ودهاليز الزمن، نستخرج النور من بين الحروف ونقدمه أثراً.
1: الفرص والمخاطر في البيئة التعليمية الرقمية. لا يكتمل الحديث عن الذكاء الاصطناعي وتطوير التعليم إلا بالوقوف عند الفرص والمخاطر معا، فكل تحول كبير يحمل في داخله وعدا وتحديا، ويفتح بابا للنهوض كما يفتح بابا للخلل إذا غابت الرؤية. ومن أبرز الفرص أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقرب التعليم من الطالب، وأن يجعل المعرفة أكثر وصولاً ومرونة، وأن يساعد من يعيشون في بيئات أقل حظاً على الحصول على شرح وتدريب ومراجعة لم تكن متاحة لهم قبل ذلك. كما أنه يمكن أن يساعد ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة فيقدم لهم وسائل مساعدة في القراءة والسمع والنطق والتنظيم، ويتيح لهم فرصاً أوسع للمشاركة

0: والتفاعل، وهذا وجه إنساني مهم من وجوه التقنية. تصير الأداة جسراً لمن كانت أمامه عوائق، وتصبح المعرفة أقرب إلى من كانت المسافة بينه وبينها طويلة. غير أن هذه الفرص لا تلغي المخاطر، بل تجعل الوعي بها أكثر ضرورة. فهناك خطر الاعتماد المفرط على الأداة، حتى يضعف جهد الطالب وتقل قدرته على الصبر والمحاولة. وهناك خطر المعلومة غير الدقيقة، إذ قد تقدم بعض الأنظمة إجابات تبدو منظمة وموثوقة، ولكنها تحتاج إلى تحقيق ومراجعة. وهناك خطر خصوصية البيانات، فالطلاب ليسوا أرقاماً تجمع وتحلل دون ضوابط، بل هم أفراد لهم حق في الحماية والأمان. ومن المخاطر أيضاً أن تتسع الفجوة بين المدارس والمجتمعات، فإذا امتلكت بعض المؤسسات أدوات متقدمة وتدريباً جيداً وحرمت أخرى من ذلك، فإن التقنية قد تزيد الذين تقدموا تقدماً وتترك الذين تأخروا أكثر بعداً. ولذلك لا ينبغي أن يكون الذكاء الاصطناعي مشروعاً للمدارس القادرة فقط، بل يجب أن يكون جزءاً من رؤية تعليمية عادلة تراعي التجهيز والتدريب وحماية الطلاب ووضوح السياسات. إن الفرصة الكبرى لا تكمن في امتلاك الأداة، بل في حسن إدارتها. والمخاطر لا تدعونا إلى الخوف من الذكاء الاصطناعي، بل تدعونا إلى بناء بيئة تعليمية ناضجة تجمع بين الجراءة والحذر، وبين الابتكار والأخلاق، وبين الطموح والمسؤولية.
1: هناك من مروا وتركوا خلفهم صدى لا يموت، نبحث عنهم لنعيد لهم الحياة صوتا وفكرة.
0: مدرسة المستقبل وإنسان المستقبل. حين نتخيل مدرسة المستقبل، فلا ينبغي أن نتخيلها مكاناً تملأه الشاشات فقط، ولا فصولاً تديرها الآلات، ولا طلاباً يجلسون في عزلة أمام أجهزتهم. فمدرسة المستقبل الحقيقية ليست هي الأكثر أجهزة، بل الأكثر قدرة على صناعة الإنسان. إنها المدرسة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتجعل الطالب أكثر فهماً لا أكثر كسلاً، وأكثر قدرة على التفكير لا أكثر اتكالاً، وأكثر انفتاحاً على المعرفة لا أكثر غرقاً في السرعة والتشتت. إن مدرسة المستقبل تحتاج إلى معلم متمكن ومنهج مرن وإدارة واعية، وطالب يفهم أن التقنية ليست عوضاً عن جهده، بل عون له على تنظيم ذلك الجهد وتوجيهه. هذه المدرسة لا تقاس بما تملكه من برامج، بل بما تنتجه من عقول قادرة على السؤال، ومن قلوب متمسكة بالأمانة، ومن شخصيات تعرف أن المعرفة مسؤولية قبل أن تكون امتيازاً. وإنسان المستقبل الذي نريد أن يصنعه التعليم لا يكفيه أن يكون متقناً لاستخدام الأدوات الرقمية، بل يجب أن يكون قادراً على الفهم والنقد والاختيار. فالعالم المقبل سيكون مملوءاً بالمعلومات، ولكن القيمة لن تكون لمن يملك المعلومة فقط، بل لمن يعرف كيف يفهمها وكيف يستخدمها وكيف يميز بين النافع والمضلل، وبين الممكن والمسؤول، وبين السرعة والحكمة. من هنا فإن الذكاء الاصطناعي لا يجب أن يدخل إلى التعليم كموضة عابرة، ولا كشعار تردده المؤسسات، بل كجزء من رؤية كبرى تجيب عن سؤال أساسي: أي إنسان نريد أن نعد للغد؟ فإذا كان الجواب أننا نريد إنساناً مبدعاً أميناً قادراً على التعلم المستمر ومستعداً لخدمة مجتمعه، فإن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون وسيلة نافعة في هذا الطريق. لكن الوسيلة لا تصنع الغاية وحدها، فالغاية تصنع بالرؤية والأخلاق والتخطيط والإدارة. ومدرسة المستقبل لن تكون عظيمة لأنها استخدمت الذكاء الاصطناعي فقط، بل لأنها عرفت كيف تجعله في خدمة الإنسان. وهنا فقط يكون الأثر باقياً، تعليم يواكب الزمن ولا يفقد روحه، يستقبل المستقبل ولا يتخلى عن عمق ما في التربية من قيمة ومعنى.

0: الأثر ليس شيئاً نراه، بل ما يغير فينا شيئاً دون أن نشعر.
1: تدريب المعلم مفتاح النجاح في التحول الذكي. إن أي تحول تعليمي لا يمر من باب المعلم يبقى تحولاً ناقصاً، مهما امتلك من أدوات ومهما ارتفعت فيه شعارات التطوير والتحديث، فالمعلم هو الذي يحول التقنية من وعد نظري إلى ممارسة حية داخل الفصل، وهو الذي يجعل الأداة الذكية خادمة للمعنى لا عبئاً إضافياً على الطالب والمدرسة. لذلك فإن الحديث عن الذكاء الاصطناعي في التعليم يجب أن يبدأ من سؤال جوهري: هل أعددنا المعلم لهذا العصر؟ وهل منحناه ما يحتاج إليه من معرفة وتدريب ووقت وثقة حتى يستطيع أن يقود هذا التحول بوعي واقتدار؟ إن المعلم لا يحتاج إلى تدريب شكلي يعرفه بأسماء البرامج وطرق تشغيلها، بل يحتاج إلى تكوين تربوي عميق يعينه على فهم فلسفة الاستخدام. فليست القضية أن يعرف كيف يدخل السؤال إلى أداة ذكية، بل أن يعرف متى يستخدمها ولماذا يستخدمها وكيف يضع نتائجها في موضعها الصحيح وكيف يمنعها من أن تتحول إلى طريق سهل للكسل أو النسخ أو الاتكال. وتدريب المعلم على الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون متدرجاً وواقعياً، ينطلق من حاجات الفصل لا من بهرجة التقنية. فالمعلم يحتاج إلى أن يتعلم كيف يعد أنشطة متنوعة، وكيف يحلل أخطاء الطلاب، وكيف يقدم تغذية راجعة أكثر دقة، وكيف يوظف الأداة في تبسيط المفاهيم، وكيف يصنع بيئة تشجع الطالب على السؤال والمحاولة لا على البحث عن إجابة جاهزة وحسب. كما أن المعلم يحتاج إلى دعم إداري حقيقي، فلا يكون مطلوباً منه أن يطبق أدوات جديدة في وقت ضيق ومع أعباء كثيرة دون بنية مناسبة. فالتحول الذكي لا ينجح بالأوامر ولا بالتعاميم ولا العناوين البراقة، بل ينجح حين يشعر المعلم أنه شريك في البناء لا مجرد منفذ لخطة صيغت بعيداً عن واقعه. إن أثر الذكاء الاصطناعي في التعليم سيبقى محدوداً إذا لم نؤهل المعلم ليكون قائداً له. فالأداة قد تكون قوية، ولكن القوة بلا حكمة قد تربك أكثر مما تصلح، والمعلم المدرب الواعي هو الذي يجعل هذه القوة في خدمة الطالب ويحفظ للتعليم روحه وللمعرفة أمانتها وللمدرسة رسالتها.

0: في زوايا الماضي وفي صدور الكتب ينبض الأثر كقلب حي ينادينا لنصغي.
1: الأسرة والشراكة في زمن التعليم الذكي. لا يقف تطوير التعليم بالذكاء الاصطناعي عند حدود المدرسة، ولا ينحصر في الفصل والمنهج والمعلم، بل يمتد إلى البيت حيث تبدأ عادات الطالب، وحيث تتشكل نظرته إلى العلم والجهد والمسؤولية. فالأسرة في هذا العصر لم تعد متابعاً خارجياً للدرجات والواجبات، بل أصبحت شريكاً ضرورياً في توجيه الطالب نحو الاستخدام الصحيح للتقنية. فالأدوات الذكية موجودة في الهاتف والحاسوب والأجهزة المنزلية، ويستطيع الطالب أن يصل إليها في أي وقت ولأي غرض إن لم يكن هناك وعي يرشده وقيم تضبط استخدامه. إن الأسرة التي تدرك طبيعة هذه الأدوات تستطيع أن تساعد ابنها على التفريق بين الاستعانة والاعتماد وبين التعلم والتهرب من التعلم. فليس كل استخدام للذكاء الاصطناعي خطأ، وليس كل منع حكمة. الحكمة أن يتعلم الطالب أن الأداة تساعده على الفهم ولا تعيش بدلاً عنه، تبسط له الطريق.

ولا تمشي عنه، ترشده إلى المعنى ولا تعفيه من جهد الوصول إليه. والشراكة بين المدرسة والأسرة في هذا المجال يجب أن تكون واضحة ومنظمة، فلا يكفي أن تطلق المدرسة تطبيقاً ذكياً ثم تترك الأسرة في حيرة أمام ما يحدث، ولا يكفي أن يطالب الطالب باستخدام أدوات جديدة دون أن تفهم الأسرة دورها في المتابعة والتوجيه. لذلك فإن المدرسة الناضجة هي التي تقدم للأسر إرشاداً واضحاً، ما هي الأدوات المستخدمة، ما حدودها، ما المسموح وما هو غير مسموح، كيف نساعد الطالب دون أن نحل عنه، وكيف نكتشف أنه يتعلم حقاً. كما أن الأسرة تستطيع أن تربي في الطالب مهارات لا تعلمها التقنية وحدها، مثل الصبر والنظام والأمانة واحترام الوقت وحب القراءة والتفكير قبل السؤال. فإذا كانت الأداة الذكية تجيب بسرعة، فإن الأسرة تعلم الطالب أن ليست كل سرعة فضيلة، وأن بعض المعرفة يحتاج إلى تأمل، وبعض الفهم يحتاج إلى صبر، وبعض النضج لا يأتي إلا بعد محاولة وخطأ وتصحيح. إن الذكاء الاصطناعي قد يطور التعليم، ولكنه لا يبني الطالب وحده، فبناء الطالب عمل مشترك بين مدرسة تعلم، وأسرة توجه، ومجتمع يقدر المعرفة. حين تتكامل هذه الأطراف، يصبح التعليم الذكي أقرب إلى النجاح، وأبعد عن الارتجال والفوضى.

0: أثر، حيث لا نروي الحكاية فقط بل نبقيها حية في الذاكرة.
1: السياسات التعليمية وحوكمة الذكاء الاصطناعي. إن دخول الذكاء الاصطناعي إلى التعليم لا يحتاج إلى حماسة فقط، بل يحتاج إلى سياسات واضحة وحوكمة رشيدة ورؤية تحدد الغاية قبل الأداة. فالتقنية حين تدخل إلى المدرسة دون قواعد قد تربك العمل التربوي بدل أن تطوره، وقد تفتح أبواباً من الاجتهادات المتفاوتة حتى يستخدمها بعضهم بوعي ويستخدمها آخرون بغير ضوابط، ويحرم منها آخرون لأنهم لا يملكون الوصول إليها أو التدريب عليها. والحوكمة في هذا المجال لا تعني التعقيد وكثرة الإجراءات، بل أن يكون هناك ميزان يحمي الطالب والمعلم والمدرسة. فلا بد من قواعد تحدد كيف تستخدم بيانات الطلاب، ومن يملك حق الوصول إليها، وكيف تحفظ خصوصيتها، وكيف تراجع نتائج الأدوات الذكية، وكيف نتأكد من أنها لا تكرس تحيزاً ولا تصدر أحكاماً غير عادلة على الطلاب. ومن أهم ما تحتاج إليه السياسات التعليمية أن تفرق بين الاستخدام المبتكر والاستخدام المضر. فالذكاء الاصطناعي قد يستخدم في تحسين التعلم، وقد يستخدم في تجاوزه، قد يساعد الطالب على فهم الفكرة، وقد يغريه بتسليم عمل لم يصنعه، قد يعين المعلم على تنويع الأنشطة، وقد يجعله يعتمد على مواد جاهزة لا تناسب طلابه. لذلك فالسياسة الجيدة لا تقول استخدموا أو لا تستخدموا، بل تقول استخدموا بهذه الغايات وضمن هذه الحدود ومع هذه الضمانات. كما يجب أن تتضمن السياسات التعليمية خططا للعدالة الرقمية، فلا يكون الذكاء الاصطناعي فرصة لمن يملك الأجهزة والاتصال والدعم وعبئا على من لا يملكها. فالتطوير التعليمي لا يكون حقيقياً إذا وسع الفجوات بدلاً أن يردمها. ومن هنا تأتي مسؤولية المؤسسات في تهيئة البنية التحتية وتدريب الكوادر وتوفير الأدوات ومتابعة الأثر وتصحيح المسار كلما ظهر خلل. إن حوكمة الذكاء الاصطناعي في التعليم هي صمام الأمان الذي يجعل التقدم مسؤولاً والابتكار منضبطاً والحماسة مبنية على رؤية واضحة. فبغير السياسة الواضحة قد تتحول الفرصة إلى فوضى، وبغير الحوكمة قد تفقد المدرسة القدرة على التمييز بين ما يطور التعليم وما يربكه.

0: المعرفة ليست حكاية تروى، بل أثر يحيى.
1: مهارات المستقبل ما بعد الحفظ والتلقين.

لقد كانت المدرسة في أزمنة طويلة تركز على الحفظ والاسترجاع، لأن الوصول إلى المعلومة كان أصعب، والمصادر كانت أقل، والمعلم كان في كثير من الأحيان هو الباب الأول للمعرفة. أما اليوم فإن المعرفة تتدفق بغزارة، والسؤال لم يعد أين نجد المعلومة، بل كيف نفهمها، وكيف نتحقق منها، وكيف نحولها إلى عمل نافع. إن مهارات المستقبل لا تقوم على الحفظ وحده، مع أن للحفظ مكانة في بناء اللغة والمعرفة والثقافة، ولكنها تقوم على التفكير الناقد والإبداع وحل المشكلات والتعلم المستمر والتواصل والعمل الجماعي والقدرة على اتخاذ القرار في عالم متغير. فالطالب الذي يحفظ جواباً جاهزاً قد ينجح في الامتحان، ولكن الطالب الذي يفهم كيف يفكر وكيف يسأل وكيف يختبر الفرضيات وعلى بناء مشاكل

اختبار الفرضيات وعلى بناء مشاريع تعليمية تربط بين المعرفة والواقع، ولكنه قد يفعل العكس إذا استخدم استخداما سطحيا، فيقدم للطالب إجابات سريعة تغث إذا تغير السياق. هذه الأسئلة هي التي تصنع عقلا يتجاوز التلقين إلى الفهم، ويتجاوز التكرار إلى الابتكار. إن الذكاء الاصطناعي يضع التعليم أمام مسؤولية كبيرة، أن يتخلى عن بعض عاداته القديمة وأن يتمسك في الوقت نفسه بجوهره الأصيل. فالتعليم لا يكون عظيماً لأنه يدخل التقنية إلى الفصل، بل لأنه يخرج من الفصل إنساناً أقدر على التفكير وأصدق في البحث وأشجع في السؤال وأكثر استعداداً لخدمة مجتمعه بعلم وخلق.

0: هناك من مروا وتركوا خلفهم صدى لا يموت، نبحث عنهم لنعيد لهم الحياة صوتا وفكرة.
1: الأثر الباقي: تعليم أذكى وإنسان أعمق. في نهاية هذا المسار يبقى السؤال الأعمق: ما الأثر الذي نريد أن يتركه الذكاء الاصطناعي في التعليم؟ هل نريدها أن يجعل الدروس أسرع فقط؟ أم نريدها أن يجعل الفهم أعمق؟ هل نريدها أن يخفف الأعباء الإدارية فحسب؟ أم نريدها أن يفتح أمام المعلم والطالب أفقاً أوسع للتفكير والإبداع؟ هل نريد مدرسة تمتلك أدوات ذكية؟ أم نريد مدرسة تحسن تربية العقل والوجدان والضمير؟ إن التعليم الذكي لا يعني أن تكون الآلة أذكى من الإنسان، بل أن يصير الإنسان أكثر وعياً بما يستخدمه من أدوات، وأكثر قدرة على تحويل المعرفة إلى حكمة، والمهارة إلى خدمة، والتقنية إلى وسيلة للبناء. فالأدوات قد تتطور، والخوارزميات قد تتقدم، والشاشات قد تزداد حضوراً، ولكن القيمة الكبرى تبقى في الإنسان الذي يعرف كيف يتعلم وكيف يعمل وكيف يميز وكيف يستخدم ما بين يديه دون أن يفقد حرية عقله. لذلك فإن أثر الذكاء الاصطناعي في التعليم لن يقاس بعدد الأدوات التي أدخلت إلى المدارس، ولا بعدد المنصات التي استخدمت، ولا بكمية البيانات التي جمعت، بل يقاس بسؤال أبسط وأعمق: هل أصبح الطالب أكثر فهماً؟ هل صار المعلم أكثر قدرة على التوجيه؟ هل أصبحت المدرسة أكثر عدلاً؟ هل صار التقييم أقرب إلى الإنصاف؟ هل استطعنا أن نعد إنساناً يحسن استخدام الذكاء الاصطناعي دون أن يتنازل عن ذكائه الإنساني؟ إن التحدي الأكبر ليس في دخول الذكاء الاصطناعي إلى التعليم، فهذا أمر قد بدأ وسيتوسع، ولكن التحدي في كيفية إدارة هذا الدخول، أن يكون دخولاً واعياً، عادلاً، منضبطاً، مبنياً على قيم التربية، لا على انبهار عابر بالتقنية، فكل تطوير لا يزيد الإنسان إنسانية يبقى تطويراً ناقصاً، وكل تقدم لا يحفظ الكرامة والعدل والأمانة يحمل في داخله خللاً يحتاج إلى مراجعة. هكذا فإن الذكاء الاصطناعي قد يكون من أعظم فرص التعليم في عصرنا إذا جعلناه في موضعه الصحيح، أداة لا بديلاً، عوناً لا سيداً، جسراً لا غاية. حين يلتقي الذكاء التقني بالحكمة التربوية، يمكن أن نرى تعليماً أذكى، وطالباً أوعى، ومعلماً أقدر، ومستقبلاً أكثر اتساعاً للمعرفة والإنسان. وهكذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج أثر، بعد أن وقفنا عند الذكاء الاصطناعي وتطوير التعليم، لا بوصفه تقنية عابرة ولا أداة مضافة إلى الفصل الدراسي، بل بوصفه تحولاً عميقاً يعيد طرح السؤال الأكبر: كيف نعلم؟ ولماذا نعلم؟ وأي إنسان نريد أن نعده لزمن تتسارع فيه المعرفة، وتتغير فيه الأدوات، وتتجدد فيه الحاجات؟ لقد رأينا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون جسراً إلى تعليم أكثر عدلاً، حين يراعي الفروق الفردية، ويساعد المعلم على فهم طلابه، ويقرب المعرفة من كل طالب بالطريقة التي تناسبه. ورأينا أنه يمكن أن يكون أداة لتخفيف الأعباء، وتطوير المنهج، وتنويع التقييم،

0: إلى هنا نكون قد بلغنا نهاية رحلتنا لهذا اليوم من برنامج أثر، حيث عبرنا معا بين ظلال المعاني وصدى الأزمنة لنستبقي من الماضي ما يلهم الحاضر ويصنع المستقبل. كان معكم في الإعداد فواز المطيري، في التقديم وليد الدلح، فواز المطيري، وفي التنفيذ عبد الله سليمان. ومن وراء الميكروفون أدار دفة الإخراج ناصر الجناع. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة وأثر جديد، وحتى ذلك الحين تقبلوا منا أطيب التحايا.
1: شخصيات من بلادي.
2: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوكو.
3: أنا أبي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
4: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
1: شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

من أفق الإبداع والعطاء، نجم تلألأ في سماء العلم والإنسانية، الدكتور فايز الخرافي، رمز التميز والريادة، شجرة علم استظل بظلها أجيال وأجيال، سطرت بحروف من نور قصة نجاح، فكانت أول امرأة تولت منصب مدير جامعة في الوطن العربي، أول خليجية نالت درجة وزير، أول كويتية حصلت على درجة الدكتوراه في الكيمياء، الأولى أيضاً في نيلها لدرجة الأستاذية في العلوم. عندما تسلمت منصب مدير جامعة الكويت، أدركت الدكتورة فايزة الخرافي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، فعملت العديد من الإنجازات التي جعلت جامعة الكويت في مصاف الجامعات المتقدمة بشهادة الأكاديميين والمتخصصين من داخل الكويت وخارجها. الأستاذة الدكتورة فايزة محمد عبد المحسن الخرافي، المولودة في الكويت عام 1946، حصلت على درجة البكالوريا عام 1967، ووصلت دراستها لتنال الماجستير في الكيمياء عام 1972، وبعد 3 سنوات نالت شهادة الدكتوراه في المجال ذاته، وعملت مدرسة في قسم الكيمياء بجامعة الكويت. بعد ذلك تولت رئاسة قسم الكيمياء، ثم تولت منصب عميد كلية العلوم، وبذلك تكون أول امرأة تتولى هذا المنصب. اختيرت في يوليو عام 1993 مديرا لجامعة الكويت، وبذلك تكون أول مدير لجامعة في الشرق الأوسط. للدكتورة فايزة الخرافي مساهمات كثيرة في مراكز علمية محلية إقليمية.

0: وطنية ودولية. وقد ساهمت الدكتورة فايزة الخرافي في تأليف كتاب عن الحرب الكيميائية بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام 1986، كما شاركت في تأليف كتاب بعنوان الروابط الكيميائية والأشكال الجزيئية عام 1989. على صعيد الجوائز والشهادات التقديرية، فإن مسيرة الدكتورة فايزة الخرافي حافلة بذلك، نالت العديد من الجوائز والشهادات محلياً ودولياً، منها حصولها على جائزة الإنتاج العلمي في العلوم الطبيعية لعام 1992 من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. في عام 2002 توجت الدكتورة فايزة الخرافي مسيرتها الحافلة بالإنجازات بتكريم من سمو الأمير الراحل للبلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه بتقليدها وشاح الكويت من الدرجة الأولى، تقديراً للخدمات المميزة التي قامت بها وأنجزتها في مجال التعليم العالي.
1: إذا كنت من محب البرامج التاريخية والروايات العالمية والتراجم والسير، إذاعة دولة الكويت هي وجهتك الإذاعية. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة منتصف الليل من إذاعة دولة الكويت، يقرأها على حضراتكم فايز الحسيني. موجز النشرة: حجاج بيت الله الحرام يبيتون ليلتهم في مزدلفة ويتوجهون إلى منى استعدادا لرمي جمرة العقبة الكبرى اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتلقى رسائل تهنئة من سمو ولي العهد حفظه الله ومن كبار المسؤولين بالدولة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتبادل برقيات التهاني مع قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى رسائل تهنئة من كبار المسؤولين بالدولة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. سمو ولي العهد حفظه الله يتبادل برقيات التهاني مع قادة الدول العربية والإسلامية وأولياء العهد في دول مجلس التعاون بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن هناك توافقا قوي بشأن المسودة الأولية للاتفاق مع إيران. الصين تعرب عن أملها في حل الصراع بين إيران والولايات المتحدة عبر الحوار والدبلوماسية. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة الدفع نحو الحلول الدبلوماسية لوقف التصعيد في الشرق الأوسط. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية مكثفة على مناطق عدة في جنوب لبنان ويصدر أوامر بإخلاء نبطية. استشهاد 8 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة. كوريا الشمالية تطلق عددا من المقذوفات باتجاه البحر الأصفر من بينها صاروخ باليستي. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة دولة الكويت. ونبدأ هذه النشرة من مكة المكرمة، حيث يبيت حجاج بيت الله الحرام الليلة في مشعر مزدلفة بعد أن من الله عليهم بأداء ركن الحج الأعظم بالوقوف في مشعر عرفات. ويبدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم العاشر من ذي الحجة بالتوجه من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى اتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يسر الديوان الأميري أن ينقل إلى الأخوة المواطنين والمقيمين الكرام في وطننا العزيز تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بعيد الأضحى المبارك، وتمنياته لهم أن يكون عيدا ينعم فيه الجميع بالمحبة والأمن والأمان، راجيا سموه رعاه الله من المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت وشعبها الكريم من كل مكروه وسوء، ويديم عليها نعمة النماء والرخاء، وأن يجعله عيدا سعيدا مباركا على الأمتين العربية والإسلامية في جميع أقطارها، وأن يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة والأمن. ويغتنم الديوان الأميري هذه المناسبة المباركة ليرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وإلى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أسمى آيات التهاني والتبريكات، داعين الله تعالى أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات في ظل قيادتنا الحكيمة والرشيدة، والله ولي التوفيق. تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذا نصها: سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يشرفني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أصدق آيات التهاني وأزكى عبارات التبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك من العام الهجري 1447،
حامدين الله على فيض نعمه وفضله ما تعاقبت الدهور وتوالت الأيام والشهور، سائلا إياه في علاه أن يهل هذا العيد وأمثاله على سموكم، رعاكم الله وأنتم تنعمون بوافر الصحة والعافية والعمر المديد، وعلى وطننا العزيز وأهله الأوفياء بالرفعة والازدهار، وعلى أمتينا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وإذا نستقبل الأيام المباركة من شهر ذي الحجة التي تتجه فيها الأنظار المسلمين نحو بيت الله الحرام وقلوبهم شوقا إلى مهبط الوحي ورحابه المقدسة، مستلهمين منها أسمى معاني الصدق والإخلاص والتضحية والفداء، فأننا ندعو الله مخلصين ونتضرع إليه صادقين بأن يلهمنا الشكر والحمد والثناء على ما جاد به علينا من فضل وخير جزيل، وأن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة مستقرة، ويحفظها وأبنائها وكافة المقيمين على أرضها الطيبة من كل مكروه وسوء، وأن يحفظكم للجميع قائدا ووالدا، ويجعلكم للوطن ذخرا وسندا بتوفيقه مسددين وبعونه مؤيدين، لنمضي بخطى واثقة في ظل قيادتكم الحكيمة ورؤيتكم السامية السديدة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والغايات ومواجهة التحديات، لتبقى راية كويتنا الغالية شامخة خفاقة تعانق آفاق المجد والعلا. والله يحفظكم ويرعاكم، وكل عام والكويت بسموكم في عزة ورفعة. صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد. هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة شكر جوابية إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، هذا نصها: سمو ولي العهد الأخ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بوافر التقدير والاعتزاز، تلقينا تهنئة سموكم الكريمة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1447، مثمنين عاليا ما تضمنته من مشاعر صادقة ومودة خالصة ودعوات طيبة تجسد ما عهدناه فيكم من صفاء السريرة وسمو السجايا ورفيع الخصال. وإذ نبادلكم التهنئة بهذه المناسبة المباركة، فإننا نسأل المولى عز وجل أن يعيدها على سموكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة وتمام العافية، وعلى أمتينا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، داعين إياه في علاه أن يحفظ وطننا العزيز ويحيطه برعايته وعنايته، وأن تتوالى على شعبه المخلص الوفي المناسبات والأعياد بالتوفيق والسداد، كما نسأله تعالى أن يمد سموكم بعونه وتوفيقه ويسدد خطاكم في خدمة وطننا الغالي، وأن يعيننا بمؤازرتكم وبتكاتف أبناء دولة الكويت المخلصين وتعاونهم على تحقيق ما نتطلع إليه جميعا من رفعة شأنه في ظل أمنها واستقرارها ورسوخ مبادئها وتلاحم شعبها بلوغا للأهداف والغايات ومواجهة التحديات، إنه سميع مجيب الدعوات. وكل عام وسموكم بخير. مشعل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسائل تهنئة من سمو شيخ ناصر محمد الأحمد الجابر المبارك الصباح، وسمو شيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ومعالي شيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيس الحرس الوطني، وسمو شيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، وسمو شيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ومعالي الشيخ حمد جابر العلي الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، أعربوا فيها عن خالص التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الوطن العزيز وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يمتع سموه حفظه الله
بموفور الصحة ودوام العافية، وأن يمده بالعون والتوفيق لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء وتحقيق المزيد من التقدم والرخاء للوطن الغالي. هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسائل شكر جوابية ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء بهذه المناسبة المباركة التي يختتم فيها المسلمون شعائر الحج بما تحمله من معان سامية وتجسيد للتعاليم السمحاء لديننا الإسلامي الحنيف، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبنائه المخلصين للارتقاء بمساره الحضاري عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة، وأن يمتع الجميع بوافر الصحة والعافية. تبادل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقيات التهاني من مع أخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية الصديقة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. هذا وقد ضمن سموه رعاه الله برقياته أصدق التحيات وأطيب التمنيات مقرونة بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم عليهما الأمن والاستقرار. تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله رسائل تهنئة كل من سمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الجابر المبارك الصباح، سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، معالي الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيس الحرس الوطني، سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، معالي وزير شؤون الديوان الأميرية الشيخ حمد جابر العلي الصباح. أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه حفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يعيده على الوطن الغالي بالخير واليمن والبركات ويفيئ عليه من فيض آلائه وجزيل نعمه، وأن يديم على سموه حفظه الله موفور الصحة وتمام العافية. هذا وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله برسائل شكر جوابية ضمنها سموه حفظه الله شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناء الوطن الأوفياء تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وأن يمتع الجميع بوافر الصحة والعافية. تبادل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله برقيات التهاني والتبريكات مع أشقائه وأخوانه أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية الصديقة وأصحاب السمو ولاة العهد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. هذا وقد ضمن سموه حفظه الله برقياته تحياته الأخوية وطيب تمنياته المقرونة بدعوات خالصة لله سبحانه وتعالى بأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يفيئ عليه بفضله نعمتي الأمن والاستقرار. أجرى سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا يوم أمس الثلاثاء مع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف رئيس بعثة الحج الكويتية الدكتور سليمان صالح السويلم. نقل سموه خلاله تحياتي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه، وتمنياتهما للحجاج بالتوفيق في أداء مناسكهم بالطمأنينة واليسر. واطمأن سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال على أحوال حجاج دولة الكويت ومستوى الخدمات المقدمة من بعثة الحج الكويتية، داعياً المولى عز وجل أن يتقبل طاعتهم وصالح أعمالهم، مثمناً الجهود التي تبذلها بعثة الحج الكويتية وكافة الجهات الحكومية المشاركة في رعاية وسلامة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل سهولة وراحة. كما عرب سموه عن بالغ التقدير بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا في تنظيم موسم الحج وتسخير الإمكانات والخدمات المتطورة لخدمة ضيوف الرحمن، مشيدا بما تبذله الجهات المختصة من جهود مميزة أسهمت في توفير الأجواء الآمنة والميسرة للحجاج من مختلف دول العالم، بما يعكس دورها الكبير والريادي، متمنيا للمملكة العربية السعودية الشقيقة دوام الرفعة والازدهار. في الرياض، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي موقف مجلس التعاون الداعم للبنان في كل ما من شأنه أن يعزز أمنه واستقراره وسيادة أراضيه ويحقق تطلعات شعبه في الأمن والتنمية. وذكرت الأمانة العامة في بيان أن ذلك جاء في اتصالين هاتفيين تلقاهما البديوي كلا على حدة من رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام ووزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، حيث جرى خلالهما بحث آخر التطورات والمستجدات في لبنان. وأضاف البيان أن البديوي شدد على أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لمساندة لبنان في مواجهة التحديات الراهنة ودفع مسار الاستقرار والتنمية. وأشار إلى أن المسؤولان اللبنانيان أشادا بموقف دول مجلس التعاون الثابت والداعم لأمن واستقرار لبنان، بما يعكس عمق الروابط الأخوية ووحدة المصير بين الجانبين. في ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن هناك توافقا قويا بشأن المسودة الأولية للاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب بين البلدين. وأفاد روبيو أن المضائق البحرية يجب أن تظل مفتوحة للاستخدام دون عوائق ودون رسوم عبور، وأن يدخل ذلك حيز التنفيذ فور التوصل إلى أي اتفاق، مضيفا أن هناك توافقا قويا بشأن شكل المسودة الأولية، لافتا إلى أن حل الخلافات بشأن نص الاتفاق قد يستغرق بضعة أيام. وفي بكين، أعربت الصين مجددا عن أملها بحل الصراع بين إيران والولايات المتحدة عبر الحوار والدبلوماسية. وأكدت وزارة الخارجية الصينية أنها تأمل أن يغتنم الطرفان الأمريكي والإيراني الفرصة للتوصل إلى حل من خلال الحوار. كما شددت الخارجية الصينية على أن بكين لطالما دعمت التوصل إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية عبر الحوار والتفاوض. في بروكسل، دعا الاتحاد الأوروبي إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية والحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا ضرورة الدفع بالحلول الدبلوماسية لوقف التصعيد في الشرق الأوسط. في جنوب لبنان، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية جديدة على جنوب لبنان، طالت بلدات حاريس وبرعشيت والدوير وكفر صير وصرفة وكفرة ومجدل وسلم وكوثرية الرز ومنطقة دير الزهارني. كما أصدر جيش الاحتلال إنذارا لسكان بلدة النبطية بجنوب لبنان لإخلاء المنازل فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني تحسبا لشن غارات محتملة. في جديد الأوضاع في قطاع غزة، استشهد 8 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة
جراء قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مسكن المغازي وسط قطاع غزة. وقالت السلطات الصحية في القطاع في تصريح صحفي أن الطواقم الطبية نقلت جثامين الشهداء وعدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى عقب استهداف المنزل من قبل طائرات الاحتلال. في الضفة الغربية المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة تحت حماية قوات الاحتلال. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد ويؤدون صلوات بصوت مرتفع في منطقة الرواق الغربي قرب باب القاطنان احتفالا بما يسمى بعيد الأسابيع تحت حماية شرطة الاحتلال. من جهتها أفاد مركز معلومات وادي حلوى المقدسي أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد خلال الفترة الصباحية بلغ 302. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية قال الاتحاد الأوروبي أنه استدعى القائمة بالأعمال الروسي في أعقاب ما وصفه بالتصعيد غير المقبول والمتمثل في التهديدات الموجهة للمواطنين الأجانب والدبلوماسيين بمغادرة العاصمة الأوكرانية كييف وسط تهديدات بشن ضربات جديدة على المدينة. بالمقابل أعلنت روسيا رفع دعوى ثانية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي للطعن في لائحة تتيح استخدام أصولها السيادية المجمدة لسداد قرض الاتحاد المقدم إلى أوكرانيا. في سيول أعلنت سيول أن بيونغ يانغ أطلقت عددا من المقذوفات باتجاه البحر الأصفر من بينها صاروخ باليستي، فيما أكدت عزمها إطلاق أول غواصة لها تعمل بالدفع النووي في منتصف العقد الثالث المقبل. وأفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان برصد إطلاق مقذوفات عدة من مدينة تشونغو في كوريا الشمالية في اتجاه البحر الأصفر الذي يفصل شبه الجزيرة الكورية عن الصين. وأضاف الجيش أن عمليات الإطلاق شملت صاروخا باليستيا قصير المدى. في ختام هذه النشرة إليكم سيداتي وسادتي إعادة لموجزها. حجاج بيت الله الحرام يبيتون ليلتهم في مزدلفة ويتوجهون إلى منى استعدادا لرمي جمرة العقبة الكبرى اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله

يتلقى رسائل تهنئة من سمو ولي العهد حفظه الله ومن كبار المسؤولين بالدولة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتبادل برقيات التهاني مع قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى رسائل تهنئة من كبار المسؤولين بالدولة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. سمو ولي العهد حفظه الله يتبادل برقيات التهاني مع قادة الدول العربية والإسلامية وأولياء العهد في دول مجلس التعاون بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن هناك توافقا قوي بشأن المسودة الأولية للاتفاق مع إيران. الصين تعرب عن أملها في حل الصراع بين إيران والولايات المتحدة عبر الحوار والدبلوماسية. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة الدفع نحو الحلول الدبلوماسية لوقف التصعيد في الشرق الأوسط. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية مكثفة على مناطق عدة جنوب لبنان ويصدر أوامر بإخلاء النبطية. استشهاد 8 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة. كوريا الشمالية تطلق عددا من المقذوفات في اتجاه البحر الأصفر من بينها صاروخ باليستي. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة منتصف الليل قدمناها لكم من إذاعة دولة الكويت. تحية لكم وكل عام وأنتم بخير. إلى اللقاء.

أجواء العيد نعيش وياكم خلال 45 دقيقة رحلة مليانة بالطرب والإحساس مع باقة منوعة من أجمل الجلسات الغنائية وأغاني العيد اللي تحمل فرحة المناسبة وروحها الجميلة.

من إذاعة دولة الكويت البرنامج العام، نرحب فيكم ببرنامج أغاني العيد من الإعداد بشاير فاضل، تقديم نادية مال الله عادل حمدي، ومن التنفيذ غدير الكندري، والإخراج عبد العزيز البكر.

0: كل عام وأنتم بخير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وعيدكم مبارك عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال برنامج أغاني العيد مع أولى حلقات هذا البرنامج مع أجواء عيد الأضحى المبارك. نلتقي بكم بقلوب مليئة بالفرح وباقة من أجمل أغاني الجلسات والطرب الخليجي الأصيل الذي ارتبط بالعيد وجماعة الأهل والأصدقاء والأحباب. ابقوا معنا خلال هذه الرحلة الغنائية المميزة، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة.
1: وقفتنا الأولى مع واحدة من أشهر أغاني الأعياد بالخليج والوطن العربي، أغنية ارتبطت بالعيد والفرحة منذ سنوات طويلة، وهي أغنية من العايدين ومن الفايزين للفنان الكبير محمد عبده. صاغ كلمات هذه الأغنية الشاعر إبراهيم خفاجي، وذلك في مطلع الثمانينيات، لتتحول مع الوقت إلى أيقونة فنية خالدة لا يغيب حضورها عن أي عيد.

شاء الله. من أجواء العيد والطرب الشعبي الجميل ننتقل إلى الفنان القدير عبد المحسن المهنا، أحد أبرز الأصوات الكويتية التي أثرت الساحة الفنية في الكويت والخليج العربي. اخترنا له أحد أجمل أعماله الغنائية أغنية الله أمر، كلمة الشاعر عبد اللطيف البناي وألحان يوسف المهنا.

ونواصل مع صوت من الأصوات التي حفرت اسمها في ذاكرة الأغنية الكويتية والخليجية، الفنان الراحل صالح الحريبي، صاحب الإحساس الشجي والأداء التعبيري الجميل الذي عرف بحفاظه على التراث الغنائي الكويتي وتقديمه بأسلوب مميز. ومن أعماله الرائعة نختار لكم أغنية تحريتك من كلمات وألحان يوسف ناصر.

وقفتنا القادمة مع أغنية جميلة تناقلها عدد كبير من الفنانين في الخليج، وظلت حاضرة في الجلسات والسهرات الفنية حتى اليوم، أغنية الله الله بالأمانة التي سجلها لأول مرة الفنان اليمني الراحل محمد سعد عبد الله، وهي من كلمات وألحان الشاعر حسين أبو بكر المحضار، واليوم نسمعها بصوت الفنان عبد المجيد عبد الله.

أما الآن سنذهب معكم مع قيثارة الشرق وصوت الأرض الفنان الراحل طلال مداح، صاحب المسيرة الفنية الكبيرة والأعمال الخالدة التي لا تزال تعيش في وجدان الجمهور العربي. ومن روائع الغنائية نستمع وإياكم إلى أغنية تصدق ولا أحلف لك، كلمات الشاعر إبراهيم خفاجي وألحان وغناء طلال مداح.

ومن الجلسات الخليجية المميزة يحضر معنا سفير الأغنية الخليجية الفنان عبد الله الرويشد، الفنان الذي تميز بتنوعه الفني وقدرته على تقديم مختلف الألوان الغنائية الخليجية والعربية وبأسلوبه الخاص وإحساسه العالي. ومن ألبوم ليلة عمر نستمع إلى أغنية سهران من كلمات وألحان الشاعر حسين المحضار.

وصلنا أعزائي المستمعين إلى ختام حلقتنا الأولى من برنامج أغاني العيد، نختمها مع عمل غنائي من أعمال الفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر، واحد من أهم الأصوات التي أثرت الأغنية الكويتية بالأعمال الجميلة الخالدة. نستمع إلى أغنية سار الليل يا قمرنا من كلمات الدكتور عبد الله العتيبي وألحان أحمد باقر.

0: نلتقي معكم غدا في حلقة جديدة وباقة أخرى من أغاني الجلسات والطرب الجميل في برنامج أغاني العيد. وكل عام وأنتم بخير.
1: نتمنى أن عشنا وياكم أجواء العيد بكل ما فيها من فرح وذكريات وأحاسيس جميلة من خلال باقة الجلسات الغنائية والأغاني اللي تبقى رفيقة كل عيد. كل عام وانت بخير. تقبلوا تحيات طاقم العمل: بشاير فاضل، نادية مال الله، عادل حمدي، غدير الكندري، والمخرج عبد العزيز البكر.

إذاعة دولة الكويت حين ينطق المذياع بالحق الثابت تعلو عبر الأثير هنا الكويت جهود تبذل وملاحم صمود يكتبها التاريخ جنود بواسل وأبناء هذا الوطن يخدمون في كل الميادين

0: في الكلمة قوة، وإعلامنا سلاح الحقيقة. الرسالة صوت، وعي ويقظة، تحمل الحق وتواكب الأحداث لحظة بلحظة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
1: عشرون دقيقة بعد الواحدة صباحا في إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
3: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
2: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
3: 89.5 FM 540 AM
2: في برنامجكم إذاعة على الهواء.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM داخل دولة الكويت، أما خارجها 540 AM تستمعون إلى برنامج إذاعة على الهواء. لكن في البداية مستمعينا نرفع آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وإلى الأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعساكم من عوادة. ونبدأ معكم مشوار هذه الحلقة بتحيات أسرة البرنامج من الأعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان. ومن التقديم محدثكم مساعد السوارج. فراج السلي يحييكم من التنسيق والمتابعة. وهذه تحيات الهندسة الإذاعية من أحمد آرتي. علي غلوم يحييكم من التنفيذ على الهواء. وهذه دعوة لمتابعة برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى 3 صباحا من المخرج جاسم الفرس، حياكم الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة على الهواء، برنامج إذاعة على الهواء، كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: حياكم الله معنا مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت وعبر الهواء مباشرة، تستمعون إلى برنامج إذاعة على الهواء. مستمعين، للأعياد في دولة الكويت القديمة طابع مختلف لا يشبهه أي زمن آخر، حيث كانت البساطة تمتزج بالمحبة وتفاصيل الفرح تصنع من اجتماع الأهل والجيران ومن العادات التي توارثوها الناس جيلا بعد جيل. وكان العيد ولازال مناسبة ينتظرها الجميع، بدءا من تجهيز الملابس والحلويات، مرورا بالزيارات والعيديات، وحتى الأهازيج والألعاب الشعبية التي كانت تملأ الفريج بالحياة والبهجة. اليوم ومع تسارع هذه الحياة وتغير الكثير من التفاصيل، يبقى التراث الكويتي حاضر في الذاكرة ويحمل قيمة كبيرة في الحفاظ على الهوية الوطنية وربط الأجيال الجديدة بماضيها الجميل. وللحديث أكثر عن عادات العيد الكويتية القديمة والأجواء التراثية المرتبطة فيها، يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف ضيفتنا الكريمة، وهي الأستاذة زينب القلاف. حياة الله أستاذة زينب، وشكرا لك على قبول هذه الدعويانة في برنامج إذاعة على الهواء.
1: يا هلا فيك استاذي مساعد، وكل عام تو بخير وعساكم من عواد ان شاء الله يا رب.
0: امين وياك يا رب العالمين، وكل عام وانت بخير والاهل الكرام بخير ايضا.
1: الله يسلمك طول بعمرك.
0: في البدايه لو نتكلم عن شلون كانت استعدادات اهل الكويت للعيد قديما، كلمينا عنها.
1: إيه طبعا الاستعدادات مثل ما تقول، طبعا لازم تكون الاستعدادات تكون قبل العيد، كل عيد لازم يكونون الناس مستعدين قبله، مثل قبل الحين غير الحين الوضع الحالي، الحين كل شيء جاهز، كل شيء اللي يبونه حاضر، ما في صعوبة للحصول حقه، مثل الملابس اللي ما يبي خياط يلقى الجاز قبل، وعلي الأوادم كل شيء لهم صعب. إذا كانت على التجهيزات يكون التجهيزات مسبقة من قبل، يعني مثلا لو تبي تشوف مثلا المرأة لو تبي توصل لها خامة أو تبي توصل لها ثوب أو نفنوف حقها أو حق بناتها، لازم شنو من قبلها فترة تشوف لها الخياطة اللي تكون المناسبة اللي تخيط لها، وخاصة الخيايط قبل النساء كانت هي تمتهن هذه الحرفة، وحتى لو كانت هذه النساء اللي تقوم بهذه الحرفة إذن وراها شغل، وراها شغل البيت، وراها إنها تحضر حقها وحق بناتها الملابس. دائما حتى والله أنا أذكر يعني قبل أهلنا لما المرأة كانت لما تروح السوق تحصل لها وصلة خام حلوة أو خامة حلوة حقها وحق بناتها، شو تقول بوديها الخياطة عشان شنو تخيطها حق العيد، تلقى العيد بعد متى، يمكن بعد 6 أشهر 7 أشهر، يعني فترة تقول ليش، لأن يمديني أخيطها وتحافظ عليها لين يجي العيد. إنزين على قولتهم تلبسها، لأن تدري في زحمة العيد وقلة الخياطة أو الخياطات في ذاك الوقت. كذلك عندك لما يكون تجهيزات العيد، إحنا قلنا عندك العيد بالبيت، تنظيف البيت غسيله وترتيبه، ويكون الحريم ما شاء الله لا إله إلا الله تبارك البيت، يكون بيت الحمولة فيه الجنة وفيه البنات، ويعني يقومون في التجهيز من تنظيفه وتسميع أو ترتيبه، المجلس مال الرجال على قولتهم ينظفونه ويعدلونه حق استقبال الضيوف. قبل كانوا حتى أهلنا قبل ما يجهزون عندك الزينة حق النساء، كذلك الزينة النساء هي الحنة، طبعا الذهب، تلقى المرأة الذهب هذيك الحنة على قولتهم يدورونها دوارة الحنة الخاصة اللي تكون مثلا يزيدون عليها الوسمة، يحطون عليها يعني مثلا الأشياء عشان تصفق بسرعة. عندك الرشوش اللي كانت المرأة الذهب الرشوش حق بناتها هي اللي ينحط على الشعر، كانت هذه من أحد التجهيزات مثل ما ذكرنا. هذه كلها التجهيزات تكون متى، مسبقة قبل ما يكون العيد.
0: نعم، إذا كانت هذه استعدادات أهل الكويت للعيد قديما، وكونت أستاذة زينب القلاف باحثة وأيضا مهتمة بالتراث والعادات الكويتية، كلمينا عن أبرز العادات اللي كانت تسبق ليلة العيد بشكل خاص.
1: والله مثل ما ذكرت لك استاذي، كانت مثل ما تقول العادات اللي كانت تسبق، هي في ناس يعني مثل ما تقول الفريج، يعني يكون الفريج من من من 15 فرد او من او 15 بيت او 20 بيت، كانوا يشترون شنو الاضحيه قبل. اذا بنتكلم عن عيد الاضحيه كانوا يشترون، يعني تلقى خمسه سته هناك اللي يشتري. ليش؟ لان تدري الامكانيه الماده ما كان يعني الناس كلها تقدر تشتري الاضحيه، كانوا يحطونها في البيت يوكلونها ويشربون ليلة بعد صلاة الفجر كانوا يذبحونها. هذه من الأشياء. وتلقى الحريم ما شاء الله تبارك الرحمن هم مذهبين جدورتهم، مذهبين الماي، مذهبين كل شيء، ألا ما تي لهم الأضحية إلا هم قاسلينها وحاطينها وعلى قولتهم حق الطباخ حق الغداء. كذلك مثل ما قلت لك التجهيزات، كذلك ما شاء الله تلقى الاستعدادات الشراء الملابس، مثلا الريال ياخذ، مثلا الريال ياخذ ولاده عياله الصبيان يروح يشتري لهم الملابس العيد، وشلون فرحه الطفل في شراء الملابس العيد. كذلك يكون اللي الناس اللي عندها حجاج اللي رايحين الحج ان شاء الله الله يكتب لنا ولك لنا وكم، انزين يحطون بيرق على كل بيت، بيرق ان هذا البيت عنده حاج. وما شاء الله شوف كرم اهل الكويت والترابط والاخاء في ذاك الوقت، البيت اللي يكون فيه حاج الكل يقوم له، يعني مثل ما تقول يعني يدرون ان صاحب هذا البيت رايح ومنو يكون في البيت، ما في الا هالمرية ومع هالعيال، او البيت يكون يعني على قولتهم ما عندهم معيل غير الاب اللي راح سافر. وخاصة بالسابق روحة الحج ما كانت سهلة نفس اليوم، صحيح. يعني تلقى يعني لا ملقط هد يعني هالبيزة عشان بس يروح الحج اللي يؤدي واجب هذه الفريضة. تلقى طبعا البيت الأم يا الله هباب تلقط يعني على قولتهم اللي تقدر عليه حق عيالها. تلقى هني الفريج، هذا الفريج المعطاء اللي قبل مثل ما قلنا باب الإخاء، وهذا تلقى كل يجمع له بيزات يحطون منه، يعني مثلا يخلون الوحدة من الجارات يقولها شوفي هذا يعني بيت فلان، شوفيهم شنو قاصرهم شنو يبون، خلي يعني أم فلان تروح تشتري حق عيالها ملابس العيد عشان يعيدون حالهم حال العيال. مثلا تلقى حتى أيام العيد تلقى اليار ياخذ عيال هذا الحاج يوديهم معاه صلاة الفجر، يصلون يزورون يروحون كذلك، يعني مثل ما تقول ما يبي يحسسونهم بالقصور. وكذلك من باب الثواب انه يعني انه يعني مثلا هذا يعني يدعي لهم والكرم في هذا الفريج في اهل الكويت بالسابق.
0: نعم
1: مثل ما ذكرنا استاذي، يعني هذه اللمة، لمة الاهل بالسابق او لمة الفريج، شلون تعاونهم بينهم بين بعض، هذا من هم احنا ما مثل ما نسمي الايد، مو بس حق الانسان اللي بس حق الحاج، حتى الموجودين داخل الكويت هم بعد من النوع اللي يحسون في الايد في مساعدة الناس اللي المحتاجة في هذا الوقت.
0: نعم، حتى كانت الأضحية في أيام أول، وحتى هن عسى الله يطول بعمره أيضا كانوا يخلونا نشهد ذبح الأضحية، مو بس عشان نشوف الدم أو شيء، لا عشان يزرعون ويغمسون هذه الفريضة في أنفسنا، حتى لما الواحد يكبر تكون عنده يتذكر أيام أول شلون أبوه كان يأخذه يشوف شلون يذبح الأضحية، حتى ينمي يعني فكرة الإسلامي، وأن هذه شعيرة إسلامية وفريضة لابد أنها تؤدى أيضا داخل البلد. أيضا أستاذة زينب، لما تكلمتي عن العادات اللي كانت تسبق ليلة العيد وقبل العيد، لكن لما نتكلم عن أجواء الأسواق شلون كانت في أيام أول، وهل كانت السلع تتبدل يعني غير اللي تكون متداولة شهريا بالسوق؟
1: طبعا شوف، طبعا مثل ما تتكلم عن الاسواق، شوف اول ايام العيد عندنا عطله، يعني انا اذكر قبل يعني اهلنا يسولفون يقولك اول يوم العيد مثلا الحين عندنا وقفه عرفه، الحين طبعا الدكاكين تكون يعني الناس كلها صايمه، اول يوم العيد تلقى الزيارات، تبادل الزيارات، الروحات، الردات، شلون المهنئين، يعني يكون عندهم عطله، هذه العطله. أما عن الأسواق مثل ما ذكرنا من بعد العطلة لها ثاني يوم، لا تلقى ما شاء الله الناس تروح وتريد، اللي يبي يشتري الحلويات، اللي يبي يشتري مكسرات، تبي تشوف اليهال كل واحد ماخذ عيديته يركب سيده على الدكاكين الموجودة بالأسواق
0: ويشتري اللي بخاطره فيه.
1: وي على قولتهم اللي كل شيء بخاطره. ليش؟ لان مثل ما قلنا قبل، يعني دائما احنا لما نتحكي عن الالعاب الشعبيه بالسابق ما كانت مثل اليوم. يعني الحين لو تبي تشوف الحين بدا، يعني قبل البرايح تشهد بالالعاب الشعبيه القديمه بالقلالبه، في على قولتك الالعاب بتكرم عيونك اهل الحماره، شلون اللي يصبق تكرم الحمار ويحط له جرس ويحط له يعني خلاجين عشان يمشي بين، يعني حق
0: عشان
1: اليهال
0: يجذبهم بعد ايضا عشان يركون وياهم.
1: بالفعل. أما الحين لا، يعني صارت الياهل خلاص شبع من الألعاب، كل يوم كل أسبوع يعني قاعد يشوف الألعاب المتكررة، ما صار يعني
0: صحيح.
1: يهوي حق هذه الألعاب. ولكن قبل كانت الألعاب عندنا نستانس، الله البراحة الفلانية فيها ألعاب، وما
0: صح
1: نصدق خبر، يعني ودنا العيدية يعني ما تخلص، إن كل ساعة تقال أي واحد يدخل يلا تعرف نركض ونروح نسلم عليه نعايد عليه عشان ناخذ العيدية. ليش؟ عشان يحصل. وفي ما شاء الله من بعض الصبيان أو الأولاد كان ياخذ العيدية يشتري فيها بضاعة، يعني مثلا يشتري فيها حظية نصيب، يشتري فيها يعني شيء عشان شنو يبيعها على العيال الباجي، عشان يقول لك لا هاي فرصة
0: مخ
1: إني
0: تجاري ما شاء الله.
1: بالفعل. هني مثل ما تقول يعني حتى الأسواق يوم ثاني تزخر بالأوادم، تزخر بالناس اللي جاي من برا، في ناس يجونك من سفر، في ناس يعني قولتهم يعني يجيلك من أهل الفنطاز لأهل الكويت، من يعني يجيلك ناس حتى من دول برا، من دول الخليج يجونك. يعني هني يكون فرصة حلوة حق الأسواق، هني قاعد أقول تنتعش الأسواق في التبادل، يقول يجونك ناس ما تعرفهم يشوفون السلع الجديدة. يعني حتى التجارة هي تبدي، هي التجارة تصير أزهر بأيام.
0: وأيضا أن العيد أيام أول كان له نكهته الخاصة مثل ما ذكرتي، واليوم الطفل بالذات متشبع من الألعاب اللي قاعد يزورها طيلة السنة، يعني مو شيء فاقدة أو شيء جديد عليه. بالنسبة إلى العيد ونكهته الخاصة، نجد أيضا هناك في أكلات وحلويات شعبية مرتبطة في أهل الكويت خصوصا بأيام العيد.
1: طبعا شوف الاكلات ما شاء الله تفننوا امهاتنا بالسابق،
0: اي
1: يعني
0: والله.
1: والله انا والله مرات يقولوا لي يعني قبل شو كانوا يطبخون، واقول لهم شنو كانوا ما يطبخون، يعني ما شاء الله. يعني قلت لهم الحين احنا دخلت علينا بعض الاكلات الدخيله، يمكن مرات نستغرب شنو هالاكله، ما مو متعودين عليها. ولكن قبل حتى الحلويات تفننوا امهاتنا، يمكن الحلويات اكثر من الاكل الموالح اللي كانوا يسوونه. يعني قبل كانت عندنا يمكن الموالح، يمكن المكبوس، الدياي، اللحم، السمك، ولكن لو نبي نجي للحلويات تبي البصل، تبي قرص العقالي، تبي لسان الثور، تبي الغريبه، الرهش، الدرابيل، يعني ما شاء الله على انه كان قبل الشكر كان يعني يلا هباب يعني يحصلون الشكر، ولكن هم تفننوا في عمل الحلويات، يعني اللي حتى لو ما الزلابيه، يعني يينا الحلويات في رمضان، يينا حلويات في الاعياد، كانوا ما شاء الله. يعني انا واحده من الناس اهلي كانوا يسوون الدرابيل وكانوا يبيعونه، يعني من الدرابي اللي كانوا يسوونها في البيت، شلون يعني كانت هذه الدرابي، شلون يسوونها مدوره، شلون علقتك القريبه من بعض، من الطحين، من السمنه، شلون كانوا يعني مثل ما تقول يقدمونها، لسان الثور كان شلون يسوونه من الكيك وبعدين يلبسونه. والحين ما شاء الله هذه الحلويات القديمه اللي احنا قاعد نتكلم عنها الحين ما شاء الله تعال شوفها، الحين في بناتنا طوروا هذه
0: صحيح.
1: الحلويات، مثلا لسان الثور نشوف ما شاء الله قاعد يحطون عليه بعض من الرهش، قاموا يدمجونه اللي قاعد تحط عليه الكاكاو، الحين ما شاء الله يعني طوروا من الحلويات القديمه اللي امهاتنا اللي سووها بالسابق على بساطتها. الحين ما شاء الله صارت هذه الحلويات في هذا اليوم من الحلويات اللي ما شاء الله تباع
0: متميزة. وأيضا التراث الكويتي يعبر عن هوية وطن للأمانة، لما الإنسان يطور من تراثه خصوصا حتى لو بالأكل، يعني يطور من تراثه ويبقى الأصل موجود حتى لو كان الشكل تغير أو الأشياء اللي دخلت على هذا المكون زادت، لكن بالأصل هو موجود، الرهش وغيره من الأسماء الأخرى. لكن ماكو عيد أستاذة زينب ما يحلو إلا بالزيارات العائلية. شلون كانت الزيارات العائلية وأجواء الفريج في أيام العيد؟
1: طبعا مثل ما ذكرت استاذي مساعد، طبعا الزيارات العائليه وهي مثل ما نقول صله رحم، هذه صله
0: بالفعل.
1: رحم. يعني ما شاء الله اهل الكويت يعني من نوع مثل ما قلنا، كان الفريج صغير والناس حوالين بعض، وعلى قولتهم يدخل من يار ليار، يعني على قولتهم ما تعرف هذا يار ولا اخو، عرفت شلون؟ وحتى لو قلنا مثلا الزيارات بالبدايه في الاعياد اول ما تبدي من بعد صلاه الفجر، طبعا الناس وين تهب؟ تهب لي لتهنئه الحكام والكباريه، وما شاء الله يكون هني الكل فاتح بيبانه، حتى الفقير وعليه يفتح بابه حق الزوار حق الناس اللي فيه. مثل ما ذكرت الزيارات قلنا طبعا يصير زيارات الأقارب، زيارات الجيران، الناس يجونك من برا، يعني على قولتهم يجون من مناطق بعيدة. وشوف تعال لما يجون من مناطق بعيدة، الحين يمكن تقول اللي يجي الصبح يطلع لك الليل يضحى نفس اليوم، ولكن قبل لما أحد ييلك لازم يبات. ليش؟ لأنه وعليه ما كان في وسائل التواصل، الوسائل يعني مثلا السيارة مثلا يروح على قولتهم ياخذون، يلا الناس تأجر على قولتهم أجر، بعد لو أجر شنو يجيب العائلة كلها؟ زين لو يدلك العائلة زين ما يبيون بس يوم واحد، يباتون يقعدون يوم ثاني يعينون الله يمشون بعدين. هذا
0: بالفعل.
1: بالفعل. وفي مرات حتى لو يكون البيت صغير، يعني مثل في ناس علي بيوتهم هباء الله تيزيهم، يعني
0: بس تبقى
1: يتفشلون.
0: ذكريات حلوة يعني، بقت لليوم ويانا للأمانة.
1: اي والله، يعني حتى اليار، يعني حتى اليار لما يشوف يارا بيته ميز يقول له يعني مثلا اذا جاي لك ضيف ترى خله عندي، يعني مثلا خلهم الحريم مع بعض واحنا الريايل نقعد بالبيت. يعني شوف شلون التعاون، يعني شوف كرام الضيف، هذا ندلل على كرام الضيف وصله الرحم، شلون الانسان مو بس على قولتهم يعني بس عيد، ولكن هذا العيد يعني قولتهم يخلون البهجه بين الناس. الحين عيالنا من كذي، يعني الطفل في ذاك الوقت شلون احنا نقول يتعلم صلة الرحم، يتعلم سعة الصدر، يتعلم شلون يعني لما يشوف أهله ويشوف مثلا العيال اللي مثله جايين من بعيد يستانس على قولتهم بوجودهم. هذه كلها أشياء على قولتهم ذكريات جميلة طبعا
0: بالفعل.
1: نتذكرها. يعني والله، يعني والله ذكرتني بالماضي أستاذ.
0: أيضا أستاذة زينب، يعني لو نرجع للماضي زين، نجد أن العيدية لها طابع خاص في أنفسنا ولها
1: صحيح.
0: ذكريات، لكن أيام أول كانت أياديهم يمكن شوي تختلف، بعض العوائل تعطي فلوس وبعض الآخر يعطون حلويات مثلا حق الولد الصغير. شلون كانت العيدية قديما وشلون كان الطفل يعيشها ويفرح فيها؟
1: طبعا شوف العيدية دبل مثل ما قلت استاذ، شيء بسيط، ولكن احنا ما كنا نحس يعني انه شيء. الحين يمكن احنا لما نقول وي العيدية قبل وعلي، يعني شيء بسيط. الحين ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني كل شيء تطور، كل شيء تغير، وهم العيدية تكون يعني شوف يعني حتى عيالنا ما زالوا يعني يستانسون يعيدون حق يعني يعيدون علينا، يبون العيدية كبار وصغار. العيدية مثل ما قلت لك أستاذ قبل، يعني الحالة صعبة، يعني سواء الأم إذا اشتغلت أو يعني مثلا عندها حرفة قامت فيها، ولا الريال إذا اشتغل يأخذون هالبيت ويحطونها داخل البيت، ما كانت تطشر يعني الفليسات، يعني يبون يلا يحطون. وكان الياهل ما كان عنده حتى يعني يمسك بيزات بيده، كان يشوف الدين يعني يشوف البيزات يعني من إيد الأم ليه تحط داخل البيت، وكذاك الأبو ما كان شيء يمسكها. يعني ليش؟ لأن الحالة صعبة، يعني يلا يبون هالفلسين يحطونهم داخلهم. بس إذا صارت الأعياد والمناسبات وتطيح بيده فلوس، ويه على قولتهم العيد إيدين، يعني ما يصدق وعليها هالطفل قلت لك يركض على البقالات، يركض على على قولتهم على البراحة، يبي يلعب يبي يستانس، يعني مثل ما تقول بهجة بهجة. الحين لو نبي نشوف في فرق مثل ما قلت لك، الحين الولد الياهل لما ياخذ العيدية يا انه يعني الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد على النعمة اللي

0: فيها يقول لك الحمد لله الخير موجود يعني، وحمد يعني قلتهم شنو بشتري فيها؟ والله حتى مرات احيانا يعني نقول شنو تبوا؟ اقول لا بخشها. ليش؟ لان كل شيء متوفر، كل شيء
1: بالفعل. وايضا بعض الاطفال اللي يكونوا شوي كبار بالعمر يقول بدال لا اروح للالعاب اللي قاعد ازورها اسبوعيا او بالشهر مره، خلاص ابي اروح اغير جو، اروح مسرحيات.
0: بالفعل مو هذا هو استاذي، يعني في عندهم وايد مترف. حتى ليش انا قاعد اقول يعني الحين ما شاء الله قاموا يحافظون على البيزه، ليش؟ يقول كل شيء موجود والحمد لله. يعني مثل ما قلت المسرحيات طول العام، وطول يعني لو ما عجبه هذا الشيء في يعني صار عنده اشياء وايده متوفره، بس قبل ما كان عنده شيء متوفر. يعني اذكر انا والله العابنا كنا يعني يعني طول العام كنا احنا نسوي العابنا، احنا نبتكرها، احنا نسويها من جراره مكسوره، وصلت خام طايحه. بس لو صار العيد وطاحت بيدنا بيزات، لا ما نفكر نخشها، لا نفكر ان شلون يعني
1: تستثمرونها.
0: بالفعل نبي نروح البراحة، نبي نستانس، نبي نروح البقالة كنا نشوف مثلا، نشوف مثلا الكاكاو اللي ودنا نشتري طول العام يعني وياه نتاخذه.
1: لا ويعزمون بعد على على, على على الأشياء اللي يشترونها، يعزمون أقرانهم وياهم.
0: اي بالفعل. لا في شروكة، يعني احنا عندنا قبل عندنا لعبة اسمها لعبة الشروكة، وهي اساسا هي لعبة هي شروكة، وهي الشروكة سواء للنساء والرجال والاولاد، وما خلوها لعبة عشان يعلمون اليهال على المشاركة.
1: الله.
0: زين، ولكن هي الشروكة ان كل واحد يجيب من بيته حاية، يعني مثلا هذه اللي تجيب خبزة، هذه اللي تجيب مثلا باجي العيش اللي عندهم اللي زايد، هني على قولتهم لقمة هنية تكفينية.
1: اي والله.
0: واحد مثل ما ذكرت استاذي الفاضل، يعني يوم الايام العيد مثلا اليهال لو تجمعوا مثلا انا بشتري كذا وانت تشتري كذي، وهذا يحد ليش؟ عشان شنو؟ عشان يصير عندهم الشغله وايده. مثل ما قلت لك حتى لو هو حصل العيديه ما شاء الله عقد كم استثمار او شغله تجاريه، يروح يشتري له حظيه نصيب عشان شنو؟ يقول عشان لا تخلص العيديه هم استثمرها الحين فرصة إني أنا أشتري لي بضاعة. هذا إذا يعني ما شاء الله يعني من النوع اليهال اللي يكون حريص. أما باقي اليهال لا والله على فطيرتهم، ما يصدق خبر إنه ياخذها يشتري له برد هذا بوتيس إذا هذا خلص يا يما أقول لا بس
1: وعليهم بالعافية بعد.
0: وبالفعل لا خلاص هذه عيديتي يعني، والأهل ما كانوا يتدخلوا، أقولهم كيف يوم عود خلي يستانس فيها مدام من يعني صارت منه فيه.
1: نعم. أيضا أستاذة زينب برايتش، شنو الأسباب اللي خلت بعض العادات القديمة اليوم تختفي أو تقل؟
0: والله استاذي شوف طبعا يعني ما اقول لك اختفى، يعني في اشياء والله ما زالت موجوده،
1: لان لا زالت بعض العوائل ايضا تحافظ على الطابع التراثي الخاص بالعيد حتى اليوم.
0: اي اكيد، يعني شوف الزيارات الحمد لله متواجده، يعني اشوف يعني ما شاء الله الاهل يحرصون على عيالهم بالصلاه العيد، كذلك على قولتهم بصله الرحم، بالملابس، والاخص هذا دائما احنا نقول بالملابس الدشداشر اللبس الرسمي، ما اروح لي مثلا باللبس اللي على قولتك البنطلون، لا اللبس الرسمي قاعد نشوفه عند عيالنا ما شاء الله تبارك الرحمن. البنات ما شاء الله يعني نشوف الزياره العائله، بنات العم بنات الخال كلهم موجودين، التبادل الزيارات على قولتهم على قولتهم حتى الحين ما شاء الله اشوف كاس تلفزيون الكويت الاذاعه، حتى اللهجه يعلمونا يعني شنو ترد عليهم في العيد كذا، يعني ما شاء الله الحين يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. اشوف التراث الحين قام يرد محلا، الحين نشوف عيالنا قاعد يحبون التراث وايد، قاعد يردون على الكلمات القديمه هم وعلي، هم قاعد يقولون احنا يعني مثلا بيت منو نبي نروح اليوم، دقوا عليهم نبي نروح نبي نشوف يعني مثلا عيال عمنا، يعني هذه الاشياء الحمد لله يعني بدت بين عيالنا من كثره مثلا نشوف من كثره الوسائل التواصل، من كثره شوي واحد قام يتحكي عن التراث، من كثره اعاده التراث لهم، شلون يعني المحافظه على هذا التراث يا يمه، يعني اللي ما له اول ما له تالي.
1: بالفعل اللي ما له اول ما له تالي. ايضا مهم جدا ان نعرف الاطفال والجيل الجديد بعادات العيد الكويتية القديمة، لكن بوجهة نظرك أستاذة زينب مدى أهمية المحافظة على التراث الشعبي والعادات الاجتماعية المرتبطة بالعيد؟
0: والله شوف أستاذي، طبعا أهمية المحافظة على التراث

0: عدة أسباب. يعني أول شيء إثبات الهوية، ثاني شيء إن نعلم عيالنا قيم، القيم يعني القيم القديمة، العادات والتقاليد، المحافظة عليها. صح قبل كانوا يعني أهلنا يخافون من التطور، يعني يقول لك لا نخاف التطور يعني يمحي عاداتنا وتقاليدنا. بالعكس، أنا أشوف عيالنا الحين قاعد يحافظون على العادات والتقاليد بصورة حلوة، ويعني بصورة حلوة وجديدة. كذلك أقول لك المحافظة على التراث هو تقوية الترابط الاجتماعي. يعني ما شاء الله نشوف الحين التجمعات العوائل، تبادل الزيارات في المجالس الديوانية، تواجدها حق عيالنا، مثل ما تقول هو يعني مثلا تقول في تبادل ثقافات. كذلك الناس تعرف عقدكم مثل الأسواق الشعبية الحين ما شاء الله نشوفها، مثل سوق المباركية الحين بالأعياد شلون الناس الحين تروح وتريد عليه. نحافظ على الحرف اليدوية كذلك، نشوف يعني مرات نشوف ما شاء الله بناتنا شلون يرسمون شلون يسوون في الأعياد. الملابس الحين ما شاء الله نشوف البنات اللي في بنات يوم قاعد يسوون ملابس العيد عندهم. نشوف الأكلات ما شاء الله الأكلات الكويتية القديمة نشوفها الحين حاليا في السفرة الكويتية في تقديمها في مثلا الدواوين بين النساء، نشوف الأكلات القديمة المتواجدة. يعني هذه كلها أستاذي المحافظة على التراث كتقوية الصلة بيننا وبين الجيل الجاي.
1: نعم، أخيرا أستاذة زينب، شنو الرسالة اللي تحبين توصلينها عن قيمة العيد ولمة الأهل في المجتمع الكويتي عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج إذاعة على الهواء؟
0: والله الأول شيء أشكر تلفزيون الكويت وإذاعة الكويت على هذه البرامج اللي يعني البرامج التراثية على الترابط كذلك. يعني هذه كلها البرامج تحب عيالنا. يعني مثلا الحين نشوف والله يعني مرات نشوف الناس يعني أو أهلنا بالسابق أو لا الحين الناس الكبار على قولتهم هم قاموا يعلمونا، هم قاعد يقولوا لنا وين يعني نبي برامج تراثية أكثر، نبي ترابط عيالنا. الحين الحمد لله قاعد مثل ما أريد وأعيد أقول الحمد لله عيالنا بدأوا من الحين هم قاعد يشوفونا على التراث، هم اللي قاعد يتمسكين بالتراث. وشكر لكم أول والأخير أمي أبوي.
1: نعم، إذن مستمعينا كل الشكر للأستاذة زينب القلاف الباحثة والمهتمة بالتراث والعادات الكويتية على مداخلتها اليوم ويانا في برنامج إذاعة على الهواء. شكرا لك أستاذة زينب.
0: العفو أمي، وكان كل عام وانتم ألف ألف خير.
1: وانت بخير وصحة وسلامة، ومستمرين وياكم في برنامج إذاعة على الهواء.
2: حياكم الله أعزائي المستمعين عبر إذاعة دولة الكويت بالفقرة التراثية في برنامج إذاعة على الهواء.

0: جليب النخم تعتبر هذه المهنة من المهن الشاقة أو المتعبة نوعا ما، خصوصا إذا عرفنا أن أصحاب المهنة كفيفين البصر أو واحد منهم يتجول بين الفرجان والبيوت ماسكين إيدهم بعضهم بعض وينادون جليب النخم جليب النخم، ينادون أصحاب البيوت للتنظيف الجليب عندهم من أحد الأسباب المعتادة. يحتاج إلى حفر زيادة لغلة نضح الماء فيه أو سقوط بعض الأشياء فيه مثل الدجاج أو القطط أو ما شابه ذلك من أشياء. عادة ينزل داخل الجليب كفيف البصر والثاني يكون فوق لتناول الدلو وما يحويه من أتربة وغيرها من مخلفات داخل الجليب. أما أدواته المستخدمة لهذه المهنة هي ربطة من الحبال، والتب يكون أكبر من الدلو المعتاد للزعاب، وملمص والصخين لنقل الأتربة من التب. أما أجرتهم الأثنين بدأ التنظيف تكون بحدود النصف ربية أو ربية حسب كمية العمل بالجليب.
1: هذه فقرة تراثية اليوم مع تحياتي لكم جميع، محدثكم حسين أحمد القطان الباحث بالتراث واللهجة الكويتية، فريق إكسبو 965.

0: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. حجاج بيت الله الحرام يبيتون ليلتهم في مزدلفة ويتوجهون إلى منى استعدادا لرمي جمرة العقبة الكبرى اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن هناك توافقا قوي بشأن المسودة الأولية للاتفاق مع إيران. الصين تعرب عن أملها في حل الصراع بين إيران والولايات المتحدة عبر الحوار والدبلوماسية. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة الدفع نحو الحلول الدبلوماسية لوقف التصعيد في الشرق الأوسط. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية مكثفة على مناطق عدة في جنوب لبنان ويصدر أوامر بإخلاء النبطية. استشهاد 8 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة. كوريا الشمالية تطلق عددا من المقذوفات في اتجاه البحر الأصفر من بينها صاروخ باليستي. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: كل الشكر للزملاء في استديو قطاع الأخبار والبرامج السياسية. مستمعينا الكرام، نكمل الحديث معكم في برنامج إذاعة على الهواء.
2: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
3: هنا الكويت
2: والحاضر المتجدد.
4: إذاعة دولة الكويت،
2: ثقافة، فن، معرفة، على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
5: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. يسر الديوان الأميري أن ينقل إلى الإخوة المواطنين والمقيمين الكرام في وطننا العزيز تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بعيد الأضحى المبارك، وتمنياته لهم أن يكون عيدا ينعم فيه الجميع بالمحبة والأمن والأمان، راجيا سموه رعاه الله من المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت وشعبها الكريم.

كل مكروه وسوء، ويديم عليها نعمة النماء والرخاء، وأن يجعله عيدا سعيدا مباركا على الأمتين العربية والإسلامية في جميع أقطارها، وأن يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة والأمن، ويغتنم الديوان الأميري هذه المناسبة المباركة ليرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وإلى سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله أسماء آيات التهاني والتبريكات، داعين الله تعالى أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات في ظل قيادتنا الحكيمة والرشيدة، والله ولي التوفيق. قامت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج بجولة تفقدية على عدد من المسالخ في دولة الكويت للاطلاع على مستوى الجاهزية والاستعدادات لاستقبال المضحين اعتباراً من أول أيام عيد الأضحى المبارك. وأكد الفليج خلال الجولة الحرص على توفير بيئة آمنة ومنظمة داخل المسالخ، وتسهيل إجراءات استقبال الأضاحي وتسليمها بما يواكب الكثافة المتوقعة خلال العيد، مشيدة بجهود العاملين والطواقم الفنية والإدارية في تجهيز المواقع ورفع كفاءتها التشغيلية. أشاد القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يوسف التنيب بنجاح خطة تصعيد حجاج دولة الكويت إلى مشعر عرفات وفق تنسيق متكامل بين بعثة الحج الكويتية والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية. وأوضح القنصل التنيب أن حجاج دولة الكويت وصلوا في الوقت المحدد بخطة التفويج، مشيداً بخطط واستعدادات المملكة وتنظيمها عالي الدقة وحرصها المستمر والخدمات المتميزة التي تقدمها لكافة ضيوف الرحمن. كثفت فرق بلدية الكويت في إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق جهودها الميدانية بشأن التحضيرات والاستعدادات لعيد الأضحى المبارك لخدمة جموع المصلين في المساجد بكافة محافظات البلاد من خلال توفير الحاويات وتنفيذ أعمال التنظيف في الأماكن المحيطة بها ومواقف السيارات لإقامة صلاة العيد. وقد أتمت الفرق الميدانية جميع الاستعدادات والتحضيرات في كافة المحافظات الست بمشاركة 1170 عامل نظافة الذين سيتم توزيعهم فجر يوم أول أيام العيد على كافة المساجد التي تقام فيها صلاة العيد، وتوفير أكثر من 13 تنكر مياه لخدمة جموع المصلين في جميع محافظات الدولة. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم علاء البنايه.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.

0: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
1: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
2: هنا الكويت،
0: ولا زلنا نواصل المسيرة.

إذاعة على الهواء، نستمر معكم بالتنقل بين المعلومة والفائدة العلمية والأدب، وننقلها لكم بالصوت لتكتمل لديكم الصورة، ونقدم لكم بقلوبنا قبل أصواتنا. في هذا البرنامج سنكون معكم من السبت وحتى الأربعاء. أهلا بكم في إذاعة على الهواء.

0: حياكم الله معنا مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ولازلنا مستمرين عبر الهواء مباشرة في برنامج إذاعة على الهواء. وصلنا وياكم إلى الأخبار المنوعة مستمعينا في هذا العنوان الذي يقول: طقس شديد الحرارة ورياح نشطة مثيرة للغبار خلال عطلة العيد. توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب الأستاذ ضرار العلي تأثر البلاد خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بطقس شديد الحرارة ورياح نشطة مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية الأفقية. كما قال العلي لكونا إن خرائط الطقس والنماذج العديدة تشير إلى استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي خلال عطلة العيد، مصحوبا بكتلة هوائية حارة نسبيا ورياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تنخفض معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق بسبب الغبار المحمول. كما أوضح أن الطقس بشكل عام سيكون حارا خلال اليوم الأربعاء وشديد الحرارة يومي الخميس والجمعة نهارا ومائلا للحرارة ليلا. وذكر العلي أن يومي الخميس والجمعة سيكون طقس شديد الحرارة نهارا ومائلا للحرارة ليلا مع رياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا ما بين 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة، وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 47 حتى 49 درجة مئوية، بينما الصغرى ما بين 32 حتى 34 درجة مئوية. كما أشار إلى أن الطقس سيكون رطبا نسبيا على المناطق الساحلية مساء يوم الخميس المقبل، ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج بموجه عام ما بين 2 حتى 5 أقدام. وكذلك من جانب آخر، موجة حر غير مسبوقة تضرب فرنسا والسلطات توسع الإنذار الأصفر إلى 18 مقاطعة. ورفعت السلطات الفرنسية اليوم مستوى التأهب إلى حالة الإنذار الأصفر في 18 منطقة مع تصاعد موجة خاصة بالحر مبكرة وغير مسبوقة تضرب أجزاء واسعة من البلاد بما في ذلك العاصمة باريس وضواحيها، وسط توقعات باستمرار الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن،
2: ما كل نوطان العمر وطن،
1: ويعلو صوت الحقيقة
3: عاليا كما يعلو العلم.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت

0: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
1: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء
2: هنا الكويت،
0: ولا زلنا نواصل المسيرة.
3: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.
4: الهلال الأحمر توزع كسوة العيد على 200 أسرة محتاجة. أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر خالد المغامس

عن توزيع كسوة عيد الأضحى على 200 من أسر محتاجة داخل البلاد والمسجلة ضمن كشوفات الجمعية، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. كما قال المغامس لكونا خلال التوزيع أن الجمعية تحرص سنوياً على تنفيذ المبادرات الإنسانية التي تستهدف دعم الأسر المحتاجة وتوفير احتياجاتها الأساسية خلال المناسبات الدينية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وإدخال السرور على الأطفال والأسر المستفيدة. كما أضاف أن مشروع كسوة العيد يأتي ضمن سلسلة من البرامج والمشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية داخل الكويت انطلاقا من مسؤوليتها الإنسانية والمجتمعية. كما أشار إلى أن العمل الإنساني لا يقتصر على تقديم المساعدات الإغاثية، بل يمتد إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والنفسية للأسر، لا سيما خلال المناسبات ذات البعد الإنساني والاجتماعي. كما أعرب عن شكره للجهات والشركات الداعمة التي أسهمت في إنجاح المشروع، مؤكدا أن مساهمات القطاع الخاص تعكس روح الشراكة المجتمعية والتعاون في دعم المبادرات الإنسانية والخيرية، وتعزز قدرة الجمعية على الوصول إلى أكبر شريحة من الأسر المستحقة. وأكد أن الجمعية تواصل تنفيذ برامجها الإنسانية والاجتماعية المختلفة، بما يسهم في ترسيخ قيم العطاء والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

الشؤون والقوى العاملة تنفذان خطة إخلاء لرفع الجاهزية بصورة متكاملة. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه تم بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة تنفيذ خطة للإخلاء الوهمي في مبنى إدارة عمل العاصمة. وقالت الوزارة أنه بتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووكيل الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي تم تنفيذ الإخلاء بهدف قياس جاهزية المبنى التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، وكذلك تعزيز إجراءات الأمن والسلامة للتعامل مع أي حالات طوارئ وحماية الموظفين والمراجعين والمنشآت. هذا وتم تنفيذ الإخلاء بحضور المختصين والمشرفين وممثلي الوزارة والهيئة العامة للقوى العاملة، وتم التأكد على رفع مستوى الجاهزية بصورة متكاملة.

المركز العلمي انطلاق برنامج التطوع الصيفي في 14 من يونيو. أعلن المركز العلمي عن إطلاق برنامج التطوع الصيفي لعام 2026 خلال الفترة من 14 يونيو إلى 20 من أغسطس المقبلين، والذي يأتي في إطار لتمكين الشباب الكويتي من اكتساب الخبرات العلمية والمهارات المهنية. كما أكد نائب المدير العام لتجربة الزوار في المركز محمد السنعوسي أن هذا العام يشهد الاحتفال بمرور 25 عاماً على برنامج التطوع في المركز العلمي، الذي شكل على مدى سنوات منصة ملهمة للشباب الكويتي لاكتساب الخبرات العلمية وبناء المهارات وتعزيز قيم العطاء والعمل الجماعي. كما قال السنعوسي إن إقامة البرنامج تتزامن مع احتفال المركز بمرور 25 عاما على إطلاق البرنامج، ويعد إحدى المبادرات المجتمعية الرائدة التي ساهمت خلال تلك السنوات في تأهيل وتمكين آلاف الشباب الكويتي وتوفير فرص تطوعية وتعليمية لهم، وكذلك صقل المهارات وتعزيز روح المبادرات المسؤولية والمجتمعية لديهم. وأكد إيمان المركز بأهمية الاستثمار في طاقات الشباب وتمكين

0: المهم من اكتساب الخبرات العلمية في بيئة مهنية محفزة. لذلك نحرص سنويا على إطلاق برامج تطوعية تتيح للمشاركين فرصة لتطوير مهاراتهم والمساهمة في خدمة المجتمع.
1: إذاعة على الهواء،
2: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
1: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
2: والمنوعة محليا وعالميا.
1: إذاعة
2: على الهواء.
3: الأخبار الرياضية.

الجريوي ختام ناجح لموسم الفروسية. أشاد أمين السر العام باتحاد الفروسية وعضو اللجنة الأولمبية غازي الجريوي بنجاح الموسم الرياضي ونجاح فرسان الكويت محليا ودوليا. وقال الجريوي: أسدل الستار بنجاح الموسم الرياضي على مضمار اتحاد الشرطة الرياضي وسط منافسة قوية بين العديد من الفرسان والفارسات على المراكز الأولى، كما ظهر فرسان من كل المراحل ينافسون بقوة على مراكز المقدمة. وأضاف أن فرسان الكويت تألقوا بصورة ملحوظة في جميع البطولات الدولية، سواء التي نجحت الكويت في تنظيمها أو البطولات الخارجية، وكانت النتائج أكثر من رائعة على المستوى الخليجي والدولي. ويذكر أن نجم نادي الكويت والمنتخب الوطني علي الخرافي حقق اللقب الخامس في مسابقة الدوري المحلي مطلع هذا الأسبوع، تلاه الفرسان عبدالله العوضي وعناز العناز وعبد الرحمن الفزيع وفواز السبيعي وركان الحساوي ويارا الهنيدي وعبدالله الرودان. تزكية قائمة الجميع بالقادسية 15 يونيو. تنتظر قائمة الجميع برئاسة الشيخ مشعل طلال الفهد تزكيتها رسميا لمجلس إدارة نادي القادسية للدورة لعام 2026 حتى عام 2030، بعدما أن أغلق باب الترشح أول من أمس دون ترشح أي قائمة أو مرشح آخر. وبذلك ستقوم الجمعية العمومية يوم 15 من يونيو المقبل بتزكية واعتماد الأسماء 11 في قائمة الجميع. وقد وجه النادي أمس الدعوة إلى الجمعية العمومية التي ستقام في صالة ناصر صباح الأحمد مرفقا بها جدول الأعمال. والمرشحون الذين ستتم تزكيتهم هم الشيخ مشعل طلال الفهد، حمد الياسين، حسن أبو الحسن، رفاع الدحاني، محمد رضا معرفي، عدنان بوحمد، سامي بويابس، حسين القبندي، وعبد الرحمن الياسين، وليد الدمخي، وسلمان الكندري. عمومية الطائرة في 31 الجاري. أعلن اتحاد الكرة الطائرة عن إقامة الجمعية العمومية العادية يوم الأحد المقبل في 31 الجاري على صالة الاتحاد بمقره في مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، وذلك لمناقشة التقريرين المالي والإداري عن السنة المنتهية في

0: في 31 من مارس لهذا العام، وأيضا لتعيين مراقب للحسابات الخاصة بالاتحاد وما سيستجد من الأعمال.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

0: إذاعة على الهواء، نستمر معكم بالتنقل بين المعلومة والفائدة العلمية والأدب، وننقلها لكم بالصوت لتكتمل لديكم الصورة، ونقدم لكم بقلوبنا قبل أصواتنا. في هذا البرنامج سنكون معكم من السبت وحتى الأربعاء. أهلا بكم في إذاعة على الهواء.
1: إذاعة على الهواء.
2: وهاني ودي يا صديقك، بس قوية.
3: أنتن اللتن ولدتن، وأنتن اللتن رضعتن، وأنتن اللتن حملتن.
2: بس هذا العشر،
4: أنت جاي خاص بازم بطنك.
5: أحب الطرب من زمان
6: والله
5: قديم.
6: خوش
7: هذا اليوم عمي واحد، باكر يصيرون اثنين، لا صاروا ثلاثة، رحنا لذاعة.
8: وصلنا وياكم مستمعينا إلى أخبارنا الفنية، والمجلس الوطني يكثف متابعة العروض في العيد. يواصل المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب جهوده في تنظيم الحركة المسرحية بالكويت مع اقتراب عطلة عيد الأضحى، عبر تكثيف الجولات الرقابية وتفعيل لجان المتابعة والالتزام داخل المسارح، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على جودة العروض وصورة المسرح الكويتي الذي ظل لسنوات طويلة واحدا من أبرز المسارح الخليجية والعربية حضورا وتأثيرا. هذه التحركات لا تأتي بهدف تقييد الفنان أو الحد من الإبداع، بل لحماية المسرح من أي تجاوز قد يفقده قيمته الفنية والثقافية، خصوصا في المواسم التي تشهد حضورا جماهيريا وعائليا كبيرا. فالمسرح ليس مجرد مساحة للترفيه، بل رسالة تحمل فكرا وتأثيرا يمتد إلى المجتمع ووعي الأجيال، وهو ما يجعل المسؤولية أكبر على كل من يقف فوق خشبته. وفي هذا الإطار شكل قطاع الفنون لجان متابعة العروض والالتزام لتكون حاضرة ميدانيا أثناء تقديم المسرحيات، بهدف التأكد من التزام الفرق المسرحية وشركات الإنتاج بالنصوص التي تمت إجازتها مسبقا، مع منع أي إضافات أو ارتجال قد يخرج العمل عن أهدافه الفنية والأخلاقية. كما تمتلك هذه اللجان صلاحية رصد المخالفات الفنية والإدارية وتحرير تقارير رسمية بحق الجهات غير الملتزمة، في رسالة واضحة بأن الحفاظ على قيمة المسرح مسؤولية مشتركة بين المجلس والفنانين وكل العاملين في هذا المجال.

المايسترو من الرياض إلى دبي وصولا إلى الكويت. بعد نجاحها الجماهيري اللافت في موسم الرياض، تم ثم تحقيقها مبيعات كاملة على خشبة دبي أوبرا. تواصل مسرحية المايسترو ترسيخ حضورها كأحد أبرز الأعمال المسرحية الخليجية هذا الموسم، استعدادا لعرضها المرتقب خلال أيام عيد الأضحى المبارك على خشبة مسرح نقابة العمال بميدان حولي. العمل

0: الذي يقوده الفنان الدكتور طارق العلي لا يعتمد فقط على الكوميديا السريعة أو المواقف التقليدية، بل يقدم توليفة مسرحية قائمة على الإيقاع الذكي والتنقل السلس بين الضحك والطرح الاجتماعي الخفيف، وهو ما منح المسرحية قدرة واضحة على الوصول إلى جمهور متنوع في دول الخليج. وفي دبي شهدت العروض حضورا كثيفا تجاوز 3000 متفرج خلال ليلتين متتاليتين، في مؤشر يعكس نجاح العمل بعد رحلته الناجحة التي بدأها في الرياض. كما لفت العرض الأنظار بجودة الإنتاج والتنظيم، إلى جانب الانسجام الواضح بين فريق التمثيل الذي يضم نخبة من الفنانين المميزين في المسرح الكويتي. وتدور أحداث المايسترو في إطار كوميدي غنائي حول صراع على إرث عائلي تتخلله الخيانة والطمع والمفاجآت، بينما يقود الدكتور طارق العلي العرض بأسلوب يعتمد على التحكم بإيقاع المشهد وتوزيع المساحات الكوميدية بين الشخصيات في تجربة تبدو أقرب إلى قيادة أوركسترا مسرحية متكاملة.
1: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
2: هنا الكويت
1: والحاضر المتجدد،
3: إذاعة دولة الكويت،
1: ثقافة، فن، معرفة، على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.

0: يسلمون يعطيكم العافية، سامحونا على القصور.
1: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
2: هنا الكويت
1: والحاضر المتجدد.
3: إذاعة دولة الكويت،
1: ثقافة، فن، معرفة، على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف. إذاعة على الهواء،
4: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
1: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
4: والمنوعة محليا وعالميا.
1: إذاعة
4: على الهواء.
5: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

هل تعلم أن الفيل يبدل أسنانه 4 مرات خلال فترة حياته وليس مرة واحدة كالإنسان؟

0: وهل تعلم أن أول إرسال تلفزيوني بدأ سنة 1927 للميلاد؟
1: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
0: إذا كان الجدل من طرف واحد فإن الخلاف لا يستمر طويلاً.

تجنب المناقشة قدر المستطاع، فغالبا ما تكون غير مقنعة، فالمقصود المجادلة.

وبكذي مستمعينا وصلنا وياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم إذاعة على الهواء، ونقول لكم محنا ويا فريق أسرة هذا البرنامج كل عام وأنتم بخير، وعساكم من عوادة كل سنة بصحة وسلامة، وتقبلوا تحيات أسرة البرنامج في الختام من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان. أما من التقديم رافقتكم من أمام المذياع محدثكم مساعد السوارج، أما التنسيق والمتابعة فراج السهلي، الهندسة الإذاعية أحمد آرتي، التنفيذ على الهواء علي غلوم، وكبرى التحايا من المخرج الأستاذ جاسم الفرس. إلى اللقاء.